0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات للجميع. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على اختياركم هذه الموجة، لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك كالعادة متاع حتى ال 11 ونص متاع الصباح. أجمل تحية كامل فريق وليد الريفي رافقني هذا الصباح في الجانب التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح جرام الرقمي، غفران في ديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. لقاء جديد، فرص جديدة إن شاء الله نقدمها لكم اليوم من خلال لقاء ينطلق توا ويتواصل حتى لل 11 ونص كالعادة في موعد الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. وبعد شوية موعدنا باش يكون مع أولى فقراتنا، فقرة اسأل الإكسبير، وهذا الصباح معنا خبيرة، مش خبير، خبيرة وعندها ما تقول. وكل عادة باش نقدموا مجموعة من الفرص الحقيقية، ونحاولوا دايما وأنه كلامنا ما يكونش نظري، باعتبار أن نقدموا آليات، تقنيات، أسرار لما لا لإنجاح المسار متاعكم مهما كانت المرحلة اللي نتوما فيها، ما قبل المشروع ونتوما في وسط المشروع متاعكم، بعد المشروع لاستدامة النجاح، ولا حتى مازلتوا في المراحل الأولانية بالكل متاع الاختيارات الأولى. مرحبا بكم معنا، توقيتنا 10:34 صباحاً.

0: اهلا وسهلا بكم معنا 10:38 دقيقه صباحنا يا وليد. نسمع بعضنا اشاره انطلاق فقره اسال اكسبير.
1: اسال اكسبير
0: الخبيرة اللي حاضرة معنا هذا الصباح وانا سعيدة باستقبالها منال عبروقي خبيرة دولية. منال صباح الأنوار.
2: صباح النور.
0: مرحبا بك بحضينا، شكرا لك على وجودك اليوم. وأنت مدربة دولية وأنت رائدة أعمال، وهذا مهم جدا على خاطر كلامك مش باش يكون نظري، كلامك تطبيقي لأنك تعيش التجربة وتلمس كل الجزئيات اللي باش تحكي لنا عليها وتحدثنا عليها بصفة عملية واقعية. قربك من مجال ريادة الأعمال يخليك تقدم لنا برشا معطيات ومعلومات تفيدنا في لقانا من برنامج خذ فرصتك، وخاصة في فقرة اسأل الإكسبير اليوم. حاجة مهمة برشا باش نحكيو عليها، جزئية يمكن مهارة تنقص عدد كبير من الأشخاص اليوم. تقريبا العالم اللي نعيشه فيه اللي ولا فيه معناتها وفرة في المعطيات، وفرة في المعلومة، لكن هل ترى نعرف كيفاش نستغلوا هالمعلومة هذية، نعرفوا كيفاش نستعملوها باش نحسنوا باش نفهموا رواحنا أكثر، باش نعرفوا المهارات اللي موجودة داخلنا أكثر، زعما نعرفوا رواحنا بالكدي شنو نجمو نعملوا شنو ما نجموش. معرفة المهارات، التحقق منها، وكيفاش نحولوا هالمهارات هذه اللي نعرفوها إلى فرص حقيقية نستغلوها. هذا هو موضوع لقانا اليوم في خذ فرصتك، تحديدا في فقرة اسأل الإكسبير.
2: صباح النور سماح، نشكرك أولا على الاستضافة وعلى الموضوع que je trouve très important معناتها باش نحكيو فيه. كلامك الكل صحيح. اليوم على ما فما معلومات ممكن يقول لك ترو دانفورماسيون تو لانفورماسيون. اسكو نحن اليوم
0: كيما شح المعلومه بالضبط وقت تكون برشا معلومات كيف
2: هذا ها. نحن في ممكن في بيريود قبل كي قرينا ما كانش عندنا لي زوتي اللي موجودين اليوم، ما كانش فما انترنت، ما كانش فما لي زوتي تشات جي بي تي وغيره، دونك المعلومه كانت ناخذوها من
0: نهار كامل في المكتبه باش تاخذ حويجه،
2: ناخذوا شي كتاب نتصرفوا كتاب نقراوه دي رومون او فوا ميرسي. اليوم 2026 ما نجمش نسمع انسان يقول لك لا انا ما نجمتش ننجح في الكارير نتاعي، ولا لا انا ما نجمتش ننجح في قرايتي، ولا انا لا واحد في خدمه ما نحبهاش، ونسمعوا برشا حاجات من من من النوع هذا. اليوم اذا كان انت جون ولا موان جون وتحب تقرا في تونس ولا برا فما بوكو دوتي. هذاك علاش انا عجبتني جملتك قلت احنا باش نعطيو دي زاستيوس ماهمش نظريين، مي غيالمون كان انت عندك موهبه كيفاش نبدلوها هالموهبه من حاجه نظريه الى حاجه غيال. اسكو انا نجم نبدل الكارير نتاعي في عمر بتاع 35 40 و 45؟ اي موجوده، فما برشا عباد تعمل ريكونفونسيون بروفيسيونيل، ملي كان كونتابل اكزامبل، ملي كان كونتابل في بيرو 20 سنه يلقى روحه يعدي في مهارات فورماتور في مجال مختلف تماما. زعما هذا شنو اللي صار له؟ اكتشف هو ماهوش فرحان في الكارير نتاعو، وهذه حاجه قاعده تصير يوميا. علاش؟ خاطر المعلومه سهلت. اليوم اذا كان نختار مجال معين نمشي نعمل فيه الفورماسيون اون ليني ولا البر، باش تقول لي دي فورماسيون سون بيونت؟ لا، فما دي فورماسيون موجودين مجانيا على الانترنت. نحس روحي اليوم انا عندي صوت باهي ونحكي بالكدا، نجم نجو ديفلوب لي بودكاست تاعي الانترنت معبيه بهم. لي مويان موجودين، التليفون، الاورديناتور، انترنت، ما تبرش حاجات ما كانوش موجودين قبل، اليوم متوفرين ولي زوتي كلهم موجودين باش نجمو نقدموا من روحنا.
0: اي دونك ما انت حسب المقدمه نتاعك هذيا، اول خطوه نجمو نعملوها انك تكتشف المهارات نتاعك قبل كل شيء. انت شنو تنجم تعطي، شنو تنجم تضيف، شنو تنجم تقدم؟
2: اكزاكتومون كانك في تبني دار يلزمها اساس. انا شنو المهارات
0: كانو التشخيص معناه نتاع الطبيب بالضبط، شخص الامور ساعه افهم روحك ومن بعد
2: باش نعمل اوتو دياغنوستيك روحي نقول انا كان عندي مهاره شنو هي،
0: شنو المهاره
2: وباش نبني عليها. كانها مهاره متمكن منها بالمية بالمية اوكي نتوكل على ربي ونبدا، كان مهاره ماهيش كامله 100% نقصها شويه لونغ، نقصها اونغلي، نقصها
0: ندعموها
2: فوالا نمشي نقراها. انا عندي مشكله ما نجمش نحكي اون بوبليك، نخاف قدام العباد صوتي يرعش، نجم نمشي نعمل دي فورماسيون تياتر ولا غيره باش يخليني كل بريز اون بارول اون بوبليك. نبدا بهذا، ما نجمش نكون انا فورماتور اليوم ونخرج قدام 20 عبد كها وصوتي ولا يرعش. هذه المهاره اوكي موجوده ولكن ماهيش مسقوله 100%. دونك اول ايتاب شنو المهاره اللي عندي.
0: نقطة أخرى زادة مهمة برشا أنا نراها في المسار هذايا منال، اتخاذ القرار. تويك ولينا نشوفوا في برشا شباب اللي قاري معناتها في اتجاه معين في معناتها عنده مسار تعليمي معين، لكن هو يحب حاجة أخرى لسبب أو لآخر، ما قراش الحاجة اللي هو يحب عليها، لكن توجهه واحد آخر. اليوم مش مسهل أنك تاخذ القرار هذا. شو الحاجات اللي تخليك تساعدك أنك تمشي في مع القرار هذا أو تتخذ القرار هذا من توجه معين إلى توجه آخر، خاصة وقت المسار الأولاني ما يمشيش معاك ولا ما تلقاش راحتك فيه ولا ما ترتاحش؟ مش بالضرورة ما يكونش غونتابل بالنسبة ليك، راه برشا أنا شفتهم راو بين ذفرين دبرين يخدموا لاباس عليهم وعندهم شعرين لكن مش مرتاحين، مش هذيك الحاجة اللي هما يتمنوها واللي هما يحبوها. لكن أنك تحب حاجة وأنك تتخذ القرار وتغير ما هوش سهل، وهذا هو الصعيب. شنو الحاجات اللي ممكن تسهل علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وتخلينا واثقين من رواحنا؟
2: هو كلامك الكل صحيح. نبداو نبدأ بالكوز نتاع اني حاجه نعملها مانيش فرحان بها. باش بتدخ شيفر باش نعطيه بالك شي كبير، ممكن 50% من التلامذه ولا من لي ستوديون اللي قراو قرايات ما يحبوهاش، ما كانت انفلونس نتاع لي بارون، البو يحبوا يطلع محامي، البو يحبوا يطلع معلم، يحبوا يطلع كذا وكذا، من غير ما نغزروا اللي راهي الدنيا تبدلت ولي زوتي تبدلوا وتوا صغار اليوم ماهمش صغار قبل. دونك تلقاه يقرا القرايه اللي هو فورسيمون ما اختارهاش، اوكي عنده ديبلومو، الدبلوم حاجة مهمة، ولكن أنا نقول كي نخرج لسوق العمل ماهوش الدبلوم وحده اللي باش يخليك تلقى بلاصتك وبلاصة باهية في المجتمع. نحن في الأخر شنو
0: كيما أنت تنتظرها على الأقل،
2: تقول أنا قريت دبلوم وفاك وكاتخون ولا تخوازون وماستر إتو، مي ملقيتش بلاصتي ني في فرصة ني في الشغل ني في ريادة الأعمال ني في حتى شيء. المشكلة مش الدبلوم، المشكلة شنو عملت معاها أدغوات يا غوش باش قويتك الدبلوم. دونك هذاك علاش وحتى نشوفوهم نحن في لي فورماسيون نتاعنا، نلقى إنسان خدم 20 سنة في كارير كما قلت أنت، لكن في حد في قرارة نفسه يقول لك أنا سلام مونوتوني، نقوم كل صباح نمشي نخدم مسمار في حيط، عندي شهرية، ولكن آخر نهار اسكو أنا فرحان ولا لا؟
0: مانيش فرحان،
2: لكن مانيش فرحان تولي ستريس، لكن ماهوش ستريس لطف عليك يولي مرض، هاك المرض يولي صغار ما عنديش معاهم مساعدين، وصغاري أنا ما عادش عندي معاهم مساعدين، وك السيركل تقعد تدور في صفاغ، تخدم باش تاخذ شهرية تخلص لك فاتوراتك أو فوغ ميرسي. اليوم قرار أنك تبدل كومبليتمون دو ميتيي ريكونفيرسيون توتال، وإلا أنك كنت تعمل في حاجة أورديناتور من 9 ل 5 نتاع العشاء تلقى روحك تعمل في حاجة يدوية، ماهيش صحيحة، ممكن ماهيش صعيبة، ماهيش سهلة سامحني، ممكن ماهيش تخليك تاخذ نفس الشهريه اللي كنت تاخذ فيها وك سيكوريتي اللي كانت عندنا، خاطر نحب ولا نكره لو ريفنو اخر شهر سي اون سيرتين سيكوريتي موجوده، تخلص الفاتورات والكري وي
0: جانب مطمئن عليه مرتاح منه.
2: اليوم يلفو فيغ ان شوا، مش معناتها راكي باش تمشي في لو كونفيرسيون ولا باش تبدل الكارير نتاعك ماكش باش تربح فلوس ولا غيره، لكن لازمها شويه صبر من الاول، تقتنع بفكره اللي انت راك باش تعاود من الصفر، وهذا مش حاجه سهله انه انسان يعاود من الصفر اوكي، لكن مش يعاود من الصفر من تجربه. فما شكون يدخل يقرا انا دخلت نقرا عمري 38 سنه بعد دبلوم الاولاني، معناتها كي تدخل تقرا عمرك 38 ولا 37 ماهيش سهله، لكن ما دخلتش من لا شيء، دخلت من تجربه في الدنيا، من تجربه في الخدمه اكسيتيرا. دونك القرار ماهوش سهل، لكن حتى حد ما ينجم ياخذ قرار في بلاصتك. دونك لازم انت اولا تقرر القرار هذاك تكون مقتنع به 100%، وانا نمن الانسان كي يقتنع بحاجه وربي ما يحطك في بالك حاجه لما انت توصل لها. دونك تقرر لي زيتاب اللي يجيو من بعضهم مهما باش يكونوا صعاب باش تعديهم.
0: احنا وقت اللي بداو نتحدثوا في برنامج خذ فرصتك منال ونستدعوا برشا خبراء واساتذه ومختصين في مجالات متعدده يبداو يحكيوا لنا على المشاريع، برشا اتصالات وبرشا تعليقات تجي على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه شباب ولا للبرنامج في اتصالات مباشره، يقولوا خاصه في بعض الجهات شو باش نحل، يقولوا مشروع سهل، هاني نحب نعمل برشا حاجات في الجهه نتاعي ولا في المكان اللي انا فيه، يصعب ياسر اني نطبق الكلام اللي نتوما تقولوا فيه، ويحسوا كينا قاعدين نقولوا في كلام تاع واحد قاعد في مكانه هو مرتاح عنده معناتها رفاهيه بين ظفرين. ألوغ كو أنا دايما نحب في برنامج خذ فرصتك نتوجه للناس الكل ونخمم ديما في الناس الكل. منيل تويكا كان بنات يسمعوا فينا وأنا ننسى داخل الجمهورية ولا حتى مش داخل، راهو فما أرياف قريبة برشا بالعاصمة لكن يحسوا رواحهم بعاد ويحسوا رواحهم اللي برشا أمور تنقصهم وبرشا أمور يصعب عليها أنها تعملهم. مرة واحدة قالت لي بلاصة اللي أنا فيها مكتب بريد وقهوة، شنو باش نحل فيها مشروع. إبا هي نفس نفس المكان ولا تقريبا المكان يشبه ناس اخرين لقاو شنو يحلوا مشروع مع القهوه هذيك. عملت مشروع في كيفاش هذوك باكوات سكر صغيرين ديك السيجاريت نتاع السكر كانوا قبل يجيبوا فيهم من تونس ولا هي تصنع فيهم في المكان هذاك وتبيع فيهم القهوه هذيك. ولقات مشروع وقعدت في بلاصه البنات اللي يسمعوا فينا تويكا وهي في بيتها مسكر على روحها ما عندها وين تمشي وظروفها صعيبه. شنو الميساج اللي انت توصله لها؟ شنو الكلمات اللي حقيقه يلزمها تفهمهم وتعرفهم واللي علاش لي بعد ما تسمع الكلام هذاك تحل البيبان على روحها وتخرج وتعرف اللي ممكن فما فرصه تستنى فيها لو هي تتحرك شوي.
2: شوف هو سامح ما فماش ما اسهل من يقولوا لي نحن راهو منطقتنا ما فيهاش. هو صحيح ما نقولوش اللي فما مناطق داخليه ولا غيرها في تونس اللي ماهيش محلوله كما وسط البلاد ولا كما العالم الكل. هذه حاجه ولكن هذه رياليتي عايشين فيها. عندنا حالين يا باش نربعوا يدينا ونقولوا نحن هذاك شنو عندنا ولا باش انا باش نحاول نتحدى ونقدم ونشوف شنو نجم نعمل. اي بلاصه في تونس كما قلت انت بلاصه فيها قهوه ولا غيره خاطر نحن قعدنا فك لي سونتي باتو فك الاربعه مشاريع باتيسري قهوه عطار حجامه هذاك هما. لكن مع كل احترامي للمهن هذايا واللي هو موجودين وباش يقعدوا موجودين اليوم العالم تطور. اليوم الليفغيزون في تونس تخلص عليها 8000 العباد الكل تشري في الليفغيزون. اليوم العبد ما عادش عنده وقت. انا نسمع عباد عندها مشاريع انها تقص المعدنوس وتحطها في دي باركيت وتبيعها اي سا رابورت دو لارجون. اليوم الهيلثي مود اللي عايشين فيه العباد تحب تمشي تعمل سبور وغيره فما عباد في الدار عندها مهاره نتاع تطيب اللي انا مثلا ما عنديش. نجم نعملوا دي روسيت تتعاملوا في امبلاج محليه وتعمل ليفغيزون تلقى روحك ممكن تخلص خير من موظف سامي
0: وتتفاجئ احيانا تتفاجئ بالمردود نتاع كل حاجه البسيطه اللي انت ما عطيتهاش قيمتها في البدايه
2: باش نعمل حاجه
0: ولا ما جاتش لبالك.
2: علاش ليه التكستيل اليوم في تونس حاجه معروفه على بالكدا. اليوم نذكر عمري 18 19 شريت ماكينه صغيره وعملت قفف بالواحد نتاعها وصلت بعت القفه بمبلغ محترم اما جربت معناتها ما قلتش ليه ما ما ما, ما نجمش نعملها. الفو ايسيي نجرب بالك شي انا عندي مهاره نتاع خياطه بالك شي انا عندي مهاره نتاع تصوير.
0: ما فماش جهه في تونس ما عندهاش خصوصيه
2: تكتنو.
0: عندك خصوصيه
2: ما فماش
0: فما
2: قولي خبز اليوم حتى العباد اللي عندها مرضى لطف عليك سون غلوتين وغيره نجموا اونكري لهم هما اون ريسيت سبيسيالمون لهم هما. فما دي ديابيتيك ما ياكلوش السكر فما عباد ما تاكلش الملح حشك دونك فما برشا مجالات ما نجموش نجمو تو كل مره نعطيو افكار على المشاريع شنو نجمو نعملوهم ولكن كما قلت انت الطفله اللي في بيتها لازم تاخذ قرار اللي هي لازمها تقوم الروحة وتشوف شنو تنجم تعمل وتبدا.
0: اي
2: الفو كومونسي كلكو بار.
0: اي يزي من انك تقعد تشكي وتتذمر وما عندي شيء وما
2: أسهل من الضحيه. تونس صعيبه والدنيا صعيبه
0: والظروف صعيبه والظروف اللي دايره بيا وما عندي شيء كما قلت انت ما فماش ما اسهل من الحكايه هذه. لكن الاحلى انك والافضل انك تبحث داخلك على حاجه انت تعرفها وما فماش واحد ما عندوش حاجه لازم عندك حويجه
2: حتى كان مش تبدا بها مشروع راه تنجم الحاجه هذيك تبدلك الكاريير نتاعك تنجم تبدل من خدمه لخدمه في حاجه الاخير. اليوم علاش احنا اول سؤال قلنا شنو تعرف روحك عندك موهبه ولا لا. الموهبه هذيك مش بذاتها باش تحلك مشروع ولا باش تعمل رياده اعمال. تنجمك الموهبه هذيك تبدلك من الخدمه نتاعك تبدلك من الانفيرونمون نتاعك وملي كنت في انفيرونمون صغير وماكش مرتاح فيه تنجم تمشي في شركه تحترم موظفينها شركه تعمل على الفورماسيون كونتينو تدخل في دي بيك فور تخدم مع دي شركات عالميه وتاخذ انت فرصتك كيما الناس اللي ترافيهم على الانترنت وتقول علاش هو مش انا. نبدا بروحي نثقف روحي نعلم نقرا كتبات نعمل دي فورماسيون نقف حتى قدام المرايه ونحكي كيفاش لونتروتيان تاعي باش يتعدى نشوف شنو لي زوتي سوغ انترنت اللي طالعين توا في 2026 نشوف اللي نجم ناخذه حتى بالكارت نتاع اودينار ب 20000 و 30000 نجم نشري دي ابليكاسيون نتعلم منهم نعرف شكون عباد بتليفوناتهم يصوروا في دي كونتوني خير من دي فوتوغراف اللي كانت قبل تقرا قرايه اليوم المونتاج وغيره يربح فلوس ما تفهم برشا حاجات
0: سيرفيس ينجم تبيعه وتاخذ مقابله فلوس. احنا باش نحاولوا من خلال لقانا في عده حلقات مرتبطه ببعضها منال نحاولوا كل مره باش نختاروا موضوع ونتعمقوا فيه اكثر من بين النقاط زاده اللي دائما تطرح وانا شفتها حتى وقع دعوتي في عده مرات وشاركت وانا كنت سعيده بذلك في مشاريع تخرج الطلبه قدموا مشاريع او المشاريع نتاعهم. الملاحظه الكبيره اللي عملتها اضافه الى معناها تقديري ليهم واحترامي ليهم اللي هما في السن المبكر هذيك وعندهم الافكار هذيك، لكن شفت اللي برشا حاجات تنقصهم. كيما فما وحود عرفوا كيفاش يعبروا على رواحهم ويقدموا رواحهم وفكرتهم، كيما للاسف الشديد فما برشا شباب رغم اللي فكرتهم باهيه وفيها برشا جزئيات ويقدموا اضافه، لكن للاسف الشديد لا نجموا يقدموا رواحهم ولا المهاره نتاعهم ولا مشاريعهم. اليوم انهم يتعلموا هالمهاره هذه حاجه ماهيش صعيبة أما ماهيش سهلة زيدة، ولابد من أخذها بعين الاعتبار. هالنقطة هذية منال كيف شنو نجموا نقولوا عليها وكيفاش معناتها ينجموا يتطوروا ويوصلوا إلى نتيجة باهية بعد معناتها ما يخدموا على رواحهم في النقطة هذية؟
2: هذه نقطة مهمة برشا سماح، علاش؟ خاطر برشا عباد يقول لك والله صح عليك تعرف تحكي اون بوبليك، صح عليك تعرف تبيع، ما فما حتى حد.
0: احنا قبل كنا لا كنا نقولوا قبل حاجه ربي،
2: حاجه ربي
0: عند ربي
2: كنا نقولوا
0: عند ربي، كل واحد ربي كيفاش خلقه. اوكي اوكي هذيك حاجه بالطبيعه مؤمنين بها، لكن نجم تطور روحك.
2: نفسي انت خلقك ربي تعرف تحكي وتقدم روحك وغيره. فما برشا عباد عندهم دي زانتروفيرتي، انسان مسكر على روحه شويه ما يحبش يحكي برشا، انسان ساكوت ما يحبش، مي او ميم تو اختار كارير انه هو يخرج يحكي مع العباد ولا انه يقدم برودوي ولا انه يمشي يبيعو. ما نجمش يقعد فك البول هذيك ويقول لي انا هذيك هي طبيعتي وهذيك هي شخصيتي. اذا كان هو يحب يطور من روحه يلزم يفهم علاش النقاط هذيك، اسكو هذيك حشمه، اسكو هذيك قله ثقه في النفس، اسكو هذيك خاطر من قله المخاطره نتاع العباد، بالك هما في دارهم وفي عائلتهم وفي تربيتهم انهم ما يحكيوش برشا ولا يقعدوا هكا، هذا ما حالتنا شنو ندخلوا فيها. ولكن كي انسان وصل في الاج ادولت 20 و21 و22 سنه كما قلت انت وعنده ان ديبلوم محترم جدا، يلزم يخدم على روحه شويه ويقول راه هذيك ماهيش مشكله اللي فاتني انا جو سوي انتروفيرتي وانا ما نجمش نحكي برشا، لكن نخدم عليها. اليوم مثلا في المسرح انا اكتشفت المسرح يخليك تاخذ ثقه في روحك على الاخر. علاش؟ خاطر انت في انفيرونمون حتى حد ما باش يحاسبك على انت شنو لابس ولا شنو عامل ولا شنو قريت. العباد الكل سواسيه، كل محامي كل طبيب كل ايتوديون كل ما يخدمش تعلموا كيفاش تعمل لك البريزون بارول اون بوبليك مثلا. فما لي جو، فما برشا حاجات نجموا نعملوهم تخليني نخرج من الحشمه اللي انا فيها وتنجم تخليك تطور. دونك الدبلوم اوكي محلي، اما لازمني نبيعك الدبلوم نتاعي انا كي باش نمشي نعدي انتروتيان بديبلومي. اليوم ما شاء الله معناتها تونس من اكثر
0: نعرف كيفاش نسوق لروحي وللدبلوم نتاعي وللصنعه ولا للمعرفه اللي انا عندي، سينو ما عملنا حتى شيء.
2: اليوم غدوه عندك مشروع باش تجيب كليون، لكن المشروع هذاك باش تقنعه باش يشتغل معاك وعندك 20 واحد نفس البيع في نفس الشيء،
0: كان ما عندكش المهارة هذه ما عملنا حتى شيء.
2: اللي باش يبيع روحه اكثر اونتر غيمي، اللي باش يبيع مشروعه وباش يبيع السافوار نتاعو هو اللي كليون فينال باش يختاره.
0: مهم جدا بالنسبه لي انا، وعلى الاساس هذايا اخترت الحقيقه انك تكون موجوده معنا في الفقره هذه. نحب ديما نربط الكلام النظري اللي كنا نقولوا فيه تويكا بتجربتك انت الشخصيه باعتبارك رائده اعمال وعندك مشروعك الخاص، ونهار من نهارات قررت انك يولي عندك مشروعك الخاص، إضافة إلى أنك مدربة دولية، معناها المهارة اللي أنت اكتسبتها استغليتها في أكثر من مسار. نهار كي خذيت منال القرار نتاع أنها تولي صاحبة مشروع، ساعة أنا هو اللي جي قبل اكتسابك للمهارة وأنك وليت مدربة دولية، ولا المشروع هو اللي جي قبل؟
2: لهذا اللي جا قبل هي اللي ما نقولوا الاكسبيريونس في الخدمه العاديه، معناتها اني خدمت في شركات تونسيه وبعدك في شركات عالميه. وديما يقولوا لي منال اقنعتنا، معناتها انا حتى في بين صحابي نبدا عنا هكا خرجه ولا
0: من عند ربي ولا عملت طورت المهارات نتاعي
2: ما عند ربي شو طورت. انا نمن بحاجه برشا، نمن بحاجه ونشكر والحمد لله اللي والدي كي كنا صغار ما كانوش يمنعونا من الخروج. الكشافة في الصغرى حلت لنا عينينا، الصفر في الصغرى حلت لنا عينينا. برشا صغار يخليو يغلفوا صغارهم خايفين عليهم، ولكن هذا كان نقولهم يزيد يوخرهم على الحياة العادية. دونك الخروج اجوناج وانك تخالط عبد في الصغرى، انك تسافر وانت صغير. انا سافرت عمري 21 سنة، تغربت وانا عمري 21 سنة، فساعات تتحط في مواقف اللي لازم تلقى حل. اليوم ما شاء الله عمره 40 سنة ما خرجش من تونس، وما يحبش يخرج من الزون دو كونفور نتاعو. إن فوا تعلمنا خرجنا من زون دو كونفور مرة، نخرجوها اثنين، ثلاثة، أربعة، ما عادش حد شيء يخوفك. بين قوسين. فالاكسبيريونس نتاع الخدمه هي اللي جات قبل ريت الاعمال وهي قبل التدريب. فكي نسمع صحابي يقولوا لك قنعتنا باش نمشي لك البلاصه ولا قنعتنا باش نشري لك الحاجه، قلت انا اليوم علاش ما تعملش منها مهنه؟ اليوم انت البرودوي اللي نحن نبيعوا فيه ولا نذوقوا فيه ولا غيره متمكنين منه، وفما عباد يحبوا ياخذوا نفس المجال، فانك تنجم تشارك السافوار فير نتاعك. هذا كيفاش نقولوا اللي قلناه من الاول، مهارتك كي صقلتها وصلت بها المعلومة قلت هات نربح منها خدمة ونعدي كل مهارة ذيك الناس أخرين.
0: وانتي مختصة في تذوق
2: زيت الزيتون.
0: زيت الزيتون أنا وقت أول مرة تعرفت عليك قلت كيفاش جيتك معناتها منال، كيفاش تعلمت المهارة هذه ووليت معناتها إكسبيرت في المجال هذي اللي وقتها قداش من عام انت توا عندك؟
2: 15 سنة.
0: تالي معناها نجم نقولوا حاجة مش موجودة برشا، ما كانتش موجود لاختي، هو حتى طويقة مش برشا يمكن يتعدوا على الأصابع بخليف كبارات المهنة كما احنا نقولوا هما اللي اخذوها أب عن جد الصنعة والمهارة مش بالتعلم.
2: الى يومنا هذا. دونك نرجع للواحد، انا بديت نبيع في زيت زيتونه. كي بعنا زيت زيتونه اكتشفنا اللي فما مجال اخر اللي هو تذوق زيت الزيتونه. مشيت عملت الفورماسيون في اسبانيا في خيان، وكي رجعنا من اسبانيا بعد بعوامه مش ديريكتومون قررت اني نعملها ان نجم نفرمي العباد في التذوق زيت الزيتونه هذاك. دونك من الاول ما كانتش
0: هي معناها قررت انك تفتح المجال للناس الاخرين. ما قلتش لي ما جاتكش الفكره منال هك شويه انانيه بين ذا فرايدا وقلت ما تخليني ناس الاسرار عندي انا، علاش انا نعلم في الناس وفي عز تكون فما منال وحده توليو فما برشا نسخ
2: صاحب
0: صنعتك عمره ما هو عدوك، خاطر كل واحد عنده بصمته.
2: اكزاكتومون. اليوم بالعكس انا نتصور على قد ما نعرف برشا عباد عملوا الفورماسيون عندنا ومنها هي ولاو هما بيدهم دي فورماتور، ونشجع اي واحد اذا كان يدخل في المجال ويحب يطور من روحه. بالعكس بابنا ديما محلول، وديما في الاخر تقعد سامح سامح منال منال وعلي علي، معناتها كل واحد عنده لومبرانت والتامبر نتاعو.
0: علاش لي علاش مثلا وقتها انا قلت والله حتى بالنسبة مش أنا لاني باش نولي مدربة ولاني باش نولي تاجرة في المجال، لكن ما فيها بيس عبد تكون عنده مهارة تذوق زيت زيتون. علاش أنا نقعد نسأل شكون بربي اللي يبيع حاجة باهية جودة عالية؟ ما أنت كتمشي تذوق وحدك، تعرف نسبة الحموضة، تعرف المطعم، تعرف لي زاستيوس هذوما، وتشري على روحك ولا تنصح الناس حاجة باهية
2: بالطبيعة. حتى نهار صغارك تحب تعملهم أتولي في الدار نهار لحد كيفاش
0: حاجة مزيانة وإحنا في بلاد زيت زيتونة. شكرا لك مني، مهم برشا الكلام اللي قلته لنا. المرة الجاية إن شاء الله في فقرة اسأل الإكسبير باش نتحدثوا مع بعضنا كيفاش نحولوا المهنة، لا كيفاش نحولوا المهارة إلى مهنة. تقول لنا بالخطوات، واحد واحد يساوي اثنين، هذا اللي نحب عليه هنا، ما نقدوش نحكيوا نظرين. قول لنا بالمرحلة بالمرحلة من إلى كيفاش نوصلوا، إذا نحولوا المهارة اللي احنا عندنا، الحاجة اللي أنت تعرف روحك تعرف تقدها بالكدا، كيفاش نردها وعلاش ما نردهاش مدخل للرزق متاعي ونحولها إلى مهنة. تلقاو الجمعة الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك منال عبروقي، مدربة دولية. كانت هذه فقرة اسأل الإكسبير بالنسبة لقائنا اليوم من 11 ودققتين على موجاتنا، ما تبعدوش بعيد بعد قليل تنتظر فينا قصة نجاح جديدة.

0: ساكسس ستوري.
1: مرحبا بكم واصلين اللقاء في برنامج خذ فرصتك. ونذكر مستمعينا الكرام دائما وأنه رواق التشغيل على موجات إذاعة الشباب في الشبكة البرامجية الجديدة باش يكون معاكم مش من نهار الاثنين الخميس فقط، وإنما كذلك نهار الجمعة زيدة الموعد باش يكون موجود في الشبكة البرامجية الجديدة، إذن من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة 11:06 دقائق على موجات إذاعة الشباب قصة نجاح جديدة. هذا الصباح سعيدة جدا باستقبال فراس العابد وهو المتوج بالجائزة الوطنية لأحسن مشروع في الصناعات التقليدية للباعثين الجدد. إذن تميز جديد وتفوق في اختصاص الخزف والنحت على الطين، معناتها جائزة أو تتويج من جديد يثبت قدرة الشباب التونسي على الجمع ما بين التكوين الأكاديمي والمحافظة على تراث الأجداد بنجاح. تفاصيل قصة النجاح هذه يقدم هنا مباشرة فراس، وأنا سعيدة باستقباله. فراس صباح الأنوار.
2: صباح النور،
1: مرحبا بك بحذينا.
2: عايشك، مرسي على
1: الاستضافة. سعادة باستقبالك احنا. إذن التتويج نتصور وأنه تتويج مميز بالنسبة ليك في مرحلة مميزة من حياتك، أنك تاخذ الجائزة الوطنية الأولى كأحسن مشروع للباعثين الجدد، يعني الكثير.
2: هو الحق شرف كبير برشا، وكانت تجربة باهية برشا وكانت مفاجأة، ما أنا ما توقعتش معناها أني نربح الجائزة. ما
1: أما جيت
2: جيت
1: الجائزة. ما توقعتش الجائزة؟ كيفاش ما توقعتش؟ احنا توا استراتيجية واحد يخدم يتميز يدخل بالإرادة متاع الفوز، لابد كانت عندك حويجة هكا تخليك تنتظر التتويج. أما من بعد كي واحد يربح يقول لي لي والله ما كنتش نستنى.
2: هي الإرادة كانت موجودة معنا. ما تصورتش، خاطر اني ما عنديش برشا ما لبديت معناها البيزنس.
1: قداش عندك ملي بديت؟
2: توا سكرت العام. ما عنديش برشا
1: تقريبا
2: الشهر هذايا معناها سكرت العام.
1: وانت عندك مده ملي تحصلت عليها الجائزه؟
2: عندي مده قتلت حصلت على الجائزه نورمالمون عندي 7 شهور خدمه حاجه كي هكا، فكانت
1: فهمت علاش توا قلت عندك الحق دونك. شنو في رايك انت المعايير اللي خليت فراس يتوج بالجائزه هذه؟
2: يعني جو كروا كانت الاوريجيناليتي في الخدمه، خاطر فما اني سير منه انه فما حتى حد في تونس يخدم الخدمه اللي نخدموا فيها.
1: احكي لنا شويه على خدمتك، احكي لنا على الخصوصيه هذه اللي جلبت الانتباه في اختصاص الخزف والنحت على الطين.
2: خدمتي هي اني نخدم سكولتور، يعني معناها الفورماسيون تاعي دو باز عندي ليسونس اون ار

0: وبعد كيف لقيت النحت معناها شديت في النحت وكملت نحت وحتى تو في الخدمة معناها أغلب الخدمة
1: سكولتورا. شنو القطاع اللي تخدمها؟ نعود نرجع لنفس السؤال، شنو الخصوصية متاع المنحوتات متاعك في رأس
0: القطاع؟ القطاع نخدمه كل شيء معناها من السيرفيس دو تابل للبياس ديكوراتيف لنافورات كبار. الخصوصية هي أني الخدمة الكل انسبيري من الباتريموان كارتاجيني رومان تونيزيان.
1: معناها إذن عندك ديما حكاية تنطلق منها.
0: ديما الحكاية تونسية، الحكاية التاريخ والتراث المعنوي والمادي متاع تونس.
1: مش مجرد قطعة،
0: لا هي أني الريشيرش متاعي يبدأ ديما من كما قلت لك من الباتريمون متاعنا. أما الديزاين أوريجينال أنا ما نعملش ريبريزونتاسيون فيدال للموجود. الخدمة انسبيري من الموجود. ديما نحاول فما الميكس نتاع المودرنيتي مع الريتاج للونسيان نتاعنا احنا. فديما فما كلمسه المودرن هذيك تتزاد.
1: معناتها مارياج مش سهل انك تعمله بين عبق التاريخ والمعلومه اللي تحب توصلها بك القطعه هذيك الموروث نتاعنا وبين اللمسه المتجدده اللي باش تطبع بها القطعه نتاعك. ولقيت فما تفاعل اكيد بحصولك على الجائزه هذيا، فما تفاعل مع الخدمه نتاعك مع الصنعه هذيا؟
0: فما تفاعل معناها حتى من قبل الجائزه، زاد بعد الجائزه ما تفاعل موجود خاطر حاجه جديده، حاجه ما تشافتش قبل. معناها احنا كانت برشا فما برشا ناس ما كي يسمعوا اوكي مشروع في الفخار يتوقع حاجه معينه
1: شنو جديد ما تجلبش انتباهه يمكن اصلا
0: الكلمه، اما كيف يشوفها يولي معناها خاطر كيما قلت لك يعني جو سوي سور انه ما فماش شكون يخدم حاجه.
1: والله انا كيف نقرا نقول فراس العبد متحصل على الجائزه الوطنيه لاحسن مشروع في الصناعات التقليدية للباعثين الجدد، هذا أكيد يعني لي الكثير. نحب نقول والله بس نحب نشوف هالقطعة اللي يخدمها شنية القطعة. والله كركب عاطلنا يعني خلينا نحطوها خاطر احنا قاعدين نشوفوا الساده المستمعين اللي تبعوا فينا والمشاهدين على لايف ستريمينغ يشوفوا فيك وقت الحفلة اللي تم فيه توزيع الجوائز، لكن ما شفناش القطعة. كان تبعثها لنا في راس خلينا نشوفوها ونحطوها على الصفحة نتاعنا. معناتها تويكا شنو المرحلة اللي مبعد في راس بعد الجائزة ولا بعد ما كملت الدراسة متاعك مع الغرام؟ تويكا المراحل المقبلة شنية؟ يا هل ترى مشاركات في المعارض في تونس وإلا في الخارج؟ يا هل ترى باش تتوجه نحو خاطر نشوفه في برشا فنانين من نفس المسار متاعك أنت نلقوهم مثلا عندهم التوجه نحو العمل مثلا على المستوى الخارجي يمثل تونس يخدم مع دبلوماسيين وإلا مع الأجانب باعتبار أنه باش يقدم موروث التونسي، باش يقدم الفن التونسي والمعمار التونسي، باش يقدم الموروث التونسي بطريقته هو الخاصة من خلال الخزف من خلال هالقطاع هذية. معناتها المهمة بتاعك فنية وطنية اللي تحب انت، انت شنو اخترت في راس؟ كيفاش العمل باش يكون بتاعك؟ استراتيجيتك شنية؟
0: اني تاوى الحقيقة مازلت معناها نحب نزيد نخدم داخليا اكثر، نحب نزيد نتعرف ونوصل
1: منطقي
0: في تونس اكثر. اما الباب نتاع الخدمه مع الخارج والحاجات الكبيره هذيك ديما يقعد محلول جوست خاطر هي مراحل، ما نحبش نحرق حتى مرحله، نحب نمشيها ثنيه كامله
1: شوي معناها شوي.
0: خطوه خطوه وين نوصل
1: معناتها النجاح يكون داخلي من تونس وتتشبع بالسوق التونسي وتشبعوا بيك وبعد يمكن هذاك هو اللي يخليك معناتها بالضروره يفرضك على الخارج وعلى على البرة وتكون القطاع متاعك مطلوبة كما في تونس كما في الخارج. بديت بخطوات أولى في راس؟ بديت تشارك في معارض ولا مزلت؟
0: بديت نشارك
1: في معارض تجارية عادية وإلا عندها خصوصية وطابع معين؟
0: هي بديت بالمعارض التجارية العادية وإن شاء الله قاعد نحضر إن شاء الله العام الجاي نخلط نشارك في معارض دول.

0: ليها خاطر الحاجات هذه لازمها برشا تحضير
1: معناها
0: باش زاد نحب كي نخرج نخرج بحاجه
1: مشرفه. وفما برشا معناتها جهات ممكن تعاونك، تصور كانك على علم بها والجائزة متاعك في يدك معناتها باش تعاونك ياسر. فما سيبيكس عندهم ياسر معناتها مشاريع مساعده خاصه بالشباب معناتها باش اللي تبرز المنتوج هذا. ما نعرفش عندك علم به ولا لا، الجهات اللي ممكن تعاونك وانت برونشي مع الديوان الوطني للصناعه التقليديه اكيد. نجموا يعاونوك برشا في النقطه هذه.
0: هو الديوان الوطني للصناعه التقليديه الحق كان معناها واقف معايا من اول ما بدا. سينو بالنسبة للآخر الكل كما قلت لك مازلت بالمرحلة بالمرحلة معناها ان قاعد نمشي في البزنس هذايا خطوة خطوة خاطر من سينو نتشخش بك وتدخل الدنيا بعضها. فهنا نمشي بالخطوة بالخطوة
1: اي ما ديما والفنان يلزم ياخذ وقته في كل قطعة. عندك اتولي خاص بك؟
0: عندي اتولي في مكنين مازلت معناها مازال مشروع صغير معناها مازلت نخدم في 15 في 16 ساعه في النهار باش نخلط.
1: والله كنت نقول لك توا في راس قداش تقعد في الاتوليه، كنت نقول لك قداش تقعد في الاتوليه من ساعه. يا اخي انت ياك جاوبتني
0: كيما قلت لك 15 16 ساعه
1: راه ساعات يجيو يتفقدوك العائله
0: كيكه. والله معناها بالحق خاطر هي الحاجات هذه الا اكتشفت بعد انه لازمها برشا تضحيه معناها يعني. فاهم زلت في المرحله هيك دونك برشا علاش قلت لك نمشي فيها بالخطوه بالخطوه خاطر سينو يولي سير ميناج ونولي نضيع الدنيا الكل. انا نمشي بشويه بشويه
1: وفي الاثناء حسيت انك زاده مازلت تلتمس في الطريق نتاعك الصحيح. مازلت تلوج في ثنيه اللي باش توصلك وثنية اللي انت تحب عليها في المجال نتاعك هذايا. ما شاء الله البدايه كانت مميزه، كانت بدايه قويه وطيبه. ما تنجم كانت تستغلها بالقدا وتعطيك معناتها دفعه باهيه برشا باش توصل في الطريق هذايا. مره جدا نهنيوك فراس، الف مبروك هالجائزه الوطنيه المميزه هذيا. نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله نروك معناتها في محافل دوليه. علاش ليه موجوده؟ على خاطر نوعيه معناتها الاختصاص اللي نتاعك والبروجي هذايا نتاعك يلزم يكون موجود. هذا هو مكانه الحقيقي والمكان الاصلي خاطر ماهيش قطاع عاديه ماهيش. وذاك علاش انت تحب تاخذ وقتك.
0: اي اكزاكتومون ان شاء الله معناها بشويه بشويه وديما هي في ريت في القاعده هذه نمشي بها في الفنون نخدم بها وحتى في حياتي يعني نمشي كذا. راهو اللي يحب يزرب يتعطل اكثر معناها كي تاخذ وقتك توصل اسرع. اعطي كل مرحله عطاها حقها ومشاها بشويه بشويه وكهو نوصل
1: وتوصل ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. فراس مرجيده نهنيوك، مرحبا بك ديما بحضنا على موجات اذاعه الشباب باش نتعرفوا على مشاريعك الجديده، على وين موجود فراس وشنو المشاريع هذيا. فراس العابد اذا اللي تحصل على الجائزه الوطنيه لاحسن مشروع في الصناعات التقليديه للباعثين الجدد، تميز وتفوق في اختصاصه الخزف والنحت على التين. ان شاء الله بالتوفيق دائما. 11:19 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. عروض الشهر.
1: وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم في توقيت 22 دقيقة بعد الأحداث، وفيها باش نحكي لكم في الحقيقة على فرصة حقيقية موعدنا معها إن شاء الله باش يكون قريبا جدا في بداية الشهر أكتوبر المقبل. منصة كيجوب تنظم يومي 8 و9 أكتوبر المقبل دورة جديدة، هي الدورة السادسة لصالون التشغيل رونديفو أمبلوا في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتعرفوا اللي الصالون هذا يهدف لتوفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. إذن باش تكون فضاء مفتوح لفرص التشغيل والتكوين، وباش يتضمن البرنامج إلى جانب لقاءات الانتداب والتواصل المباشر مع المؤسسات، باش تكون فما ورشات تطبيقية، خبراء باش يقدموا نصايح مهنية، توصيات تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مساراتهم المهنية والاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات سوق الشغل الحالية والمستقبلية. والموعد باش يكون إن شاء الله على امتداد نهارين 8 و9 أكتوبر المقبل في اللوتيكا بالعاصمة، وإن شاء الله التفاصيل نقدمها لكم الجمعة الجاية مع المشرف على أو منظم هذا الصالون. هكا نكون وصلنا لختام لقنا معكم اليوم في برنامج خذ فرصتك. أجمل تحية كامل الفريق والليدري في رفقني في الجانب التقني غفران في الديجيتال وسماح كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا لكم جميعا على المتابعة. بعد قليل موعدنا باش يكون مع موجز الأخبار، ثم برنامج تونس اليوم. أنا إن شاء الله نتلقى بكم نهار الجمعة 10 متاع الصباح في ديما لاباس. إلى اللقاء.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتنا استثنائية نبدأ فيها معكم من توا حتى النص الليل. اليوم سهرة خاصة في عيش الموسيقى، سهرة خاصة بافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26، والافتتاح باش يكون إن شاء الله في كارتاج، ويعني ضيوف من العالم العربي، سواء كانوا من الأعلام أو من السينما دراما. كل الضيوف مرحبا بهم أكيد هوني في تونس. عرس هو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، هذايا اللي يتقابلوا فيه أكيد كل الأعلاميين سواء من الإذاعات أو من التلفزيونات العربية، وحتى زادة مش العربية، الناطقة بالعربية كما الصين أو روسيا أو تركيا وغيرهم، يعني الكلهم موجودين هوني في تونس، نرحبوا بهم أكيد. اليوم سهرتنا باش تكون حتى النص الليل مع متابعة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بعد شوية مباشرة من قرطاج باش نسمعوا نصيف زيتون ورحمة رياض اللي باش يكونوا بعد شوية في الافتتاح، وزميلتنا أميرة الزهيدي زادة هي موجودة في متابعة لافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتفاصيل كلها مع أميرة زيدي. مرحبا بك أميرة.
1: مرحبا ذكريات، أهلا لديك، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. كما قلت الليلة تفتتح الدورة 26 وفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية من اليوم حتى نهار 24 سبتمبر بشعار نبض الصورة وصداء المستقبل. التظاهرة هذه اللي سنويا تنتظم في تونس، كان من المفروض انها تنتظم في جوان، لكن بسبب الاحداث في الشرق الاوسط تم تأجيلها لسبتمبر، واليوم الموعد مع سهرة الافتتاح. تعودنا وان يكونوا فما نجوم عرب دائما في الافتتاح، كما قلت رحمة رياض الفنانة العراقية، نصيف زيتون الفنان السوري، هما خريجي برنامج السهرة أكاديمية زوز، وكانوا تجمعوا معناتها في أعمال فنية مدينتهم، من بينهم أغنية ماشي ليل وأغنية أخرى. الليلة إن شاء الله باش يكونوا حاضرين على الركح، الجزء الأول باش تقدم فيه الفنانة العراقية رحمة رياض الوصفة الغنائية الخاصة بها، ثم يصعد على ركح المسرح الأثري بقرطاج نصيف زيتون اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة ذكريات في تونس. ممكن رحمة أول مصافحة لها لجمهور قرطاج، لكن نصيف كان تلاقى مع الجمهور التونسي في أكثر من موعد، والجمهور يستناه بعدد كبير، وتعودنا حفلاته ديما تكون كومبلي. الليلة كان نعمل طلة هكا على المسرح، وتو بعد شوية تلقاو على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب تلقاو الأجواء، الحضور الجماهيري، ننقل لكم بعض ده من السهرة. لكن المسرح تقريبا هو مليان، صحيح الدعوات كلها ما هيش معناتها تذكر تبعت للجمهور، لكن الدعوات اليوم تفرقت على برشا ناس اللي يحبوا نصيف زيتون أكثر من رحمة رياض اللي هي اليوم اكتشاف ممكن الجمهور التونسي. وانت تعرف احنا من خلال معناتها المستمعين اللي يطلبوا دائما معناتها الأغاني، رحمة رياض أقلية يطلبوا أغانيها، رغم اللي عندها رو أحساس وعندها أغاني وعندها معناتها إنتاجات خاصة بها، لكن يقعد نصيف زيتون هو النجم توا، وخاصة بعد اليوم مع مرتضى السيتي زدت القاعدة الجماهيرية نتاعو كبرت شوية في تونس. بالنسبة للجزء الفني بالسهرة اللي هي معناتها سهرة فنية، لكن تجمع معناتها نجوم الأعلام المهنيين في القطاع السمعي والبصري، ضيوف من كل البلدان العربية اللي حاضرة في تونس، وفود قاعدة تدخل للمسرح الأثري بقرطاج وللكراسي وللمدارج للحضور في افتتاح الدورة هذه، دورة 26 للمهرجان العربي والإذاعة والتلفزيون اللي هو من تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية. كما قلنا اليوم الافتتاح حتى نهار 24 سبتمبر، موعد فني إعلاني بارز باش يكون فيه زادة إذا نسيلة الأيام باش يكون فما ورشات لقاءات اللي تعنى بالقطاع هذية، قطاع الإعلام السمعي والبصري. لكن سهرة الافتتاح الليلة زادة شهدت تكريمات أو ستشهد تكريمات لعديد من النجوم من البلدان العربية، تقريبا 12 شخصية فنية وإعلامية من 9 بلدان عربية ستكرم الليلة، من بينهم الفنانة المسرحية والممثلة القديرة لطيفة القفصي من تونس، من مصر الممثلة وفاء عامر والممثل محمد ثروت، والفنانة بشرة زي جارة القاوة على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب حوارات مع المكرمين محمد ثروت الممثل والفنانة بشرة. من سوريا محمد خواندي، الممثل محمد خواندي والممثلة عبير شمس الدين كذلك. كان عندنا حوار منذ قليل مع الممثل محمد خواندي. من لبنان سيكرم الفنان وهو مغني، كان تتذكر باسم مغنية في البدايات نتاعو وذكريات، وبعد مشى للتمثيل وقدم عديد الأعمال كما بالحرام وبرشا برشا أعمال فنية في السنوات الأخيرة، وأيضا هو منتج فني. دونك هو سيكرم كذلك. من سلطنة عمان ستكرم المخرجة سميرة الوهيبي من الكويت، مقدم البرامج والممثل محمد منصور، أجرينا معه حوار أيضا على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. من العراق الفنانة التشكيلية وهي ممثلة آلاء حسين، كذلك تحدثنا معها على التكريم وكذلك على الدور اللي تقوم به المرأة في الأعمال الدرامية نتاعها. من موريتانيا تم تكريم المخرج والممثل والمنتج السينمائي محمد سالم والبندو، كان لنا حوار معه كذلك تلقاوه على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. وسيكرم الصحفي الرياضي حسين الدين أحمد من جزر القمر. هذه فكرة على المكرمين، تقريبا 12 شخصية فنية وإعلامية من 9 بلدان عربية، من بينهم كما قلنا الفنانة القديرة لطيفة القفصي. وفي انتظار انه بعد دقائق تنطلق السهرة الفنية، الجزء الاول باش يكون مع رحمة رياض اللي محضرة مفاجأة للجمهور التونسي باش تغني اغنية تونسية شفنا في البروفيت، فما اغنية من اغاني الفنانة نجاة عطية يا ليلي كانت تتبرف عليها، المفروض انها باش تقدمها اليوم للجمهور. وكذلك باش تكون عندها اغنية تالي باش تغنيها هي والفنان نصيف زيتون. في انتظار انه السهرة تنطلق، اكيد نوعدكم انه باش تكون سهرة ممتعة وباش نقول لكم الاجواء ان شاء الله. كان في المباشر معك انت والا على الصفحه الخاصه باذاعه الشباب معايا انا ذكريات.
0: اكيد اكيد باش نتابعوا معاك.
1: معايا مي الزاير مترابطه كذلك، تحضر معانا كذلك الليله في الديجيتال ان شاء الله، معاها هي باش تشوفوا الصور ونقل للسهره الفنيه.
0: ونعرفك انت باش تستمتع خاطر نعرفك تحب نصيف زيتون، هيك جاتك الفرصه انك تكون حاضره مره اخرى في حفل نصيف زيتون
1: ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله، وباش تكون لنا متابعه اكيد معاك على الاجواء الكلها مع اجواء افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. وما ننساوش نقولوا للمستمعين زاد الحفل الكل باش يتم نقله، باش يتم نقله في المباشر في اذاعه الشباب. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب في سهريتنا، في سهريه استثنائيه الليله حتى نوصل معكم نزار الورتاني وذكريات بن حماده. مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلنا في سهرتنا الليلة حتى النصولين ما بعدنا بعد شوية باش نتابعوا مباشرة من مسرح قرطاج حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26. بعد شوية تسمعوا في المباشر معنا باش نتابعوا حفل رحمة رياض ونصيف زيتون. وكما قلنا زميلتنا ميرا زايدي موجودة على عين المكان، كانت قامت بالعديد من الحوارات مع أبرز المكرمين الليلة في افتتاح المهرجان. بعد شوية نرجعوا نسمعوا شنو حكيت معهم أميرة مع المكرمين اللي موجودين، هم حاضرين في الافتتاح ومحاضرين أكيد في تونس والعديد من يعني البلدان كلها ممثلة في يعني العديد من الضيوف كلها ممثلة في بلدانهم، كلهم موجودين حاضرين بحذانا هوني في تونس. نسلم عليهم أكيد برشا طيلة الأيام، أيام المهرجان من 21 إلى 24 سبتمبر، المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورته 26. وكما قلنا أكيد باش تكون لنا متابعة أيضا لأبرز الأعمال، باش نرجعوا فلاش باك للأعمال اللي كانت متوجة عم ناول، وفي انتظار انه ان شاء الله يوم الاختتام باش يكون اكيد العديد من التتويجات والعديد من الجوائز، وتنحكيوا عليها باكثر تفاصيل بعد شويه. مرحبا بكم، تابعونا وتسمعونا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب.

0: هذا آدم سمعناه في جمال. وكما قلنا اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من مسرح قرطاج، نمشي مباشرة مع فعاليات الافتتاح، وبعد شوية تلقاو أكيد رحمة رياض ونصيف زيتون.
1: أهلا بك فرح، كم يسعدني أن أكون معك على هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع. نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة: نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
2: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
1: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءا من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكرا لعطائكم.
2: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
1: نقول لهم كلهم شكرا، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريما لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.

ولنستقبل معا ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم. وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعة الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضل.

السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور. تميز أدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نصف الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

الآن. نلتقي الآن بفنانة شاملة جمعت بين شغف التمثيل وعذوبة الغناء وجرأة الإنتاج. وضعت بصمتها الخاصة في السينما من خلال أعمال بارزة مثل اسكندرية نيويورك و678.

الضحكة والبهكة والارتجال الذكي، كلمات تلخص حضور نجمنا التالي الذي حجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. فنان نجح في رسم الابتسامة بفضل خفة ظله وتنوع أدائه، متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم جحيم في الهند، ومسلسل علي كلاي، ومسلسل اللعبة، ومسرحية علاء الدين، وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.

منارة الفن الخليجي ورواده الأوائل نحتفي الليلة برمز من رموز الإبداع العربي قاد بعطائه الممتد لعقود مسيرة النهضة الفنية. فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

العافية. الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.

من قلب سوريا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية، تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر، لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.

نكرم ليلى وجها مألوفا وفنانا قديرا، طالما منح الدراما السورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب. أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع، ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.

من منبر الإخراج وشغف التمثيل وعذوبة الغناء، نلتقي الآن بنجم لبناني صاغ حضوراً استثنائياً عابراً للحدود. تميز بجرأته في اختيار الأدوار وعمقه في الأداء، متألقاً في روائع درامية مثل تانجو ومسلسل بالحرام والعمل الدرامي للموت، إلى جانب بصمته السينمائية البارزة في فيلم 33 يوم. رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال، الفنان الشامل باسم غنيه.

من عراق الفن والأصالة نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في العشرة والعشرين. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.

صوت الجنوب الأصيل وقامة شامخة امتدة. هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة. أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعفويتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيفتي العزيزة. تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي

بإصرار شق طريق الإبداع وعزيمة رسخت مكانة الفن الموريتاني، نحتفي الليلة بقامة سينمائية قديرة وهب مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة، أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.

0: ننتقل الآن لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر، حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب. أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تابكا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلامي القدير حسام الدين أحمد.
1: في انتظار انه نرجع الى مسرح قرطاج اكيد مع الـ يعني الافتتاح وفعاليات الافتتاح، نعرفوا الجمهور زاد حاضر بكثافه اليوم على خاطر نعرفوه يحب برشا نصيف زيتون، وأيضا رحمة رياض اليوم باش يكتشفها الجمهور التونسي في أول مرة، يعني تقف قدام الجمهور التونسي وأول مرة يعني تغني في تونس. أكيد هذه بالنسبة لي هي يعني رحلة أخرى جديدة وتجربة جديدة مع الجمهور التونسي اللي هي أكيد ديما تسمع عليه في كل البلدان العربية. باش نحكيه أيضا عن المكرمين بعد شوية، نعودوا نسمعوا مع مجموعة من المكرمين اليوم اللي كانوا موجودين في قرطاج، واللي كانت أميرة الزيدي زميلتنا كانت حاورتهم وحكيوا شوية على التكريم هدايا. تابعوا مباشرة زادة في صفحتنا الأوفيسيال متاعنا، تلقاو كل الانترفيو كلهم موجودين في المباشر. بعد شوية راجعين معاكم، أكيد نمشيو توا نرجعوا إلى قرطاج.

قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيده جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيده اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق بليز. تمام. Thank you.

شكرا شكرا مجد شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

عشت عشت. شكرا شكرا. أنا نحبكم برشا كمان. I love you. حاضر حنغنيهم كلهم.

يلا. نحبكم تغنوا معاي. شنو تقولون بالتونسي هسه توا توا باه باه؟

راح اغني لكم اغنيه تونسيه ساعدوني بيها. يلا يا لالا ولا تعال خبيك، تعال خبيك، يلا بعد هذه الاغنيه تونسيه.

شكرا. عيونها هذه راح تحبوها.

شكرا شكرا، عشت. كيف جات معكم؟ حلو. تلفوناتكم بيها شحن؟ ممكن تفتحوا لي لايتاتكم لو سمحتوا؟ أيوة. والله انتوا تحفة، أقسم بالله.

شكرا شكرا. أنا سمعت إنه بتونس عندكم مطر، صح؟ في مطر، فأنا حضرت أغنية للمطر ونحبكم تغنوا معاي. أنتوا بس قولوا مطر مطر والوحدة طال بس.

عشت، شكرا.

شكرا شكرا.

في متابعة مباشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الافتتاح للدورة 26، وهذه الفنانة العراقية رحمة رياض لأول مرة في تونس، وأكيد بنزلنا باش نواصلوا مع فعاليات الافتتاح للمهرجان بعد شوية نشرة الأخبار، وبعد شوية أكيد باش نكملوا نواصلوا الاستماع إذا كانت مازال رحمة رياض، وبعد شوية في جزء آخر باش تلقاو زادا نصيب زيتون. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية اليوم حتى النص الليل أكيد باش نكملوا معاكم ونتابعوا فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26. كنا في المباشر سمعنا أكيد المتواجين وسمعنا الفنانة العراقية رحمة رياض في أول ظهور لها مع الجمهور التونسي. مازلنا باش نكملوا مع فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نمشيو مباشرة إلى قرطاج.
1: ما فيش مشكلة.
0: في اللحظة هذه تم تكريم الفنانة العراقية رحمة رياض، وأكيد بعد تكريمها باش يكون فما دخول الفنان السوري نصيف زيتون في كما قلنا في افتتاح الدورة هذه. والدورة هذه فيها الحقيقة من 21 هي إلى 24 سبتمبر 2026 كالعادة، والفعاليات الدورة هذه مع الورشات اللي موجودة مع السوق الإعلامية الموجودة خلال المهرجان، وأيضا مع المسابقات سواء كانت في المسابقات الرسمية أو المسابقات الموازية. فأكيد باش يكون فما العديد من يعني الإذاعات والتلفزيونات الموجودة واللي باش تكون حاضرة في المسابقات هذية اللي ينظمها المهرجان، أكيد مع كما قلنا السوق هذية مع الندوات أيضا مع منهم ندوة الجمهور وصناعة المحتوى، ندوة الإعلام السياحي والعديد من الندوات اللي أكيد باش تكون موجودة. وكما قلنا زادة بالنسبة للبرامج سواء كانت البرامج التلفزيونية أو الإذاعية فيها العديد من المسابقات سواء كانت في صنف المسلسلات الاجتماعية، المسلسلات الكوميدية، سلسلة الهزلية، وأيضا البرامج التلفزيونية كما البرامج أو الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية، الأفلام والبرامج الوثائقية العامة، برامج المنوعات والسهرات الفنية، برامج الأطفال، برامج الثقافية، والعديد من يعني الأصناف اللي موجودة واللي تترقلها يعني في المهرجان هذية. بالنسبة للمسابقات البرامج الإذاعية فيها البرامج الثقافية، الأدب العربي المعاصر، البرامج التحفيزية كما قصص النجاح، وأيضا برامج الأطفال، مواهب الأطفال، البرامج الاقتصادية زادة موجودة، البرامج الرياضية، مسابقة الدراما، وأيضا البرامج الوثائقية، وأيضا العديد من البرامج الأخرى سواء كانت في المسابقة الرئيسية أو في المسابقة الموازية. وهذوما الكل أكيد باش نتعرفوا عليهم تباعا وباش نتعرفوا عليهم في الاختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما قلنا اليوم كان تكريم العديد من النجوم العربية اللي كانت أبدعت خلال مسيرتها الفنية، وهذه في كل عام يعني يصير تكريم الوجوه الأعلامية ولا النجوم الدراما اللي نجحت في مسيرتها واللي نجحت يعني في الأعمال اللي كانت قدمتها في طوال يعني سنوات العمل متاعها. مازلنا في متابعة مباشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في انتظار أنه يكون النجم السوري نصيف زيتون حاضر في المباشر، ونتابعه أكيد معاه أجمل أغانيه ونعرف انه برشا زاد من المستمعين الاوفياء اللي قاعدين يتبعوا فينا على موجاتنا اذاعه الشباب حوارات حصريه كانت قامت بهم الزميله اميره الزايدي، تلقاوهم في المباشر على صفحتنا في المباشر، ايضا زاد لقطات من اجمل مغنات رحمه رياض تلقاوهم زاد في المباشر ديما مع اميره الزايدي، من بين المكرمين واللي كان فرح بها الجمهور برشا برشا هي الفنانه القديره الفنانه الممثله التونسيه لطيفه القفصي اللي فرح بها برشا برشا كما قلنا الجمهور، وايضا ثله من المكرمين اللي كانوا حاضرين كما الممثل المصري محمد ثروت، كما مقدم البرامج الكويتية محمد منصور، زاد كيف الفنانة المصرية بشرة والفنانة المصرية وفاء عامر والفنانة والممثلة العراقية آلاء حسين والممثل السوري محمد خوانجي، هذوما الكل تلقوهم في المباشر على صفحتنا في الفيسبوك مع حوار كانت أجرته معهم زميلتنا أميرة الزايدي. مازلنا مواصلين معاكم، مش اسمعوا توا رغب علامة في انتظار انه نرجعوا الى فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: هذا راغب على ما سمعناه في جديد وكذا كذا. ونرجع مباشرة إلى قرطاج في متابعة لافتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: من وجدان الجماهير وأغانيه التي تحولت إلى هتافات يعشقها الملايين، رحبوا معي بحرارة وصخب وهتافات كبيرة تليق بجمهوري ركحي ومسرحي مهرجان قرطاج في افتتاح هذه الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. رحبوا معي بالنجم نصيف زيتون.

Thank you. شكرا شكرا شكرا. شكرا. اي مساء الخير، الله يسعد هالمساء، الله يسعد الوجوه الطيبه، يسعد مساكم. يعني بضل الى قرطاج واهل تونس وتونس، يعني الهم الهم الهم طعمه والهم لذه والهم نكهه خاصه. هلا متلبك، بس لا نكون مساء الخير، كيفكم؟ انا متلبك هلا شوي، مقلع بعد شوي. ايوه هيدي سابع مره الي هون، بس كانه اول مره. انا مبسوط كثير، بيشرفني اني اكون عم بغني قدامكم اليوم قدام الجمهور اللي له سبب كبير كثير بشهرتي وله سبب كثير بمسيرتي. انا بتشكركم وانا ممنونكم. زقفه للجمهور التونسي اصلا، بشرفني يكون انا ضمن الفنانين المشاركين بهالمهرجان. بدي رحب بجميع اهل الفن والصحافه والفكر والاعلام، اهلا وسهلا فيكم جميعا، ما توخزونا. انا ملبك شوي، مش كثير ملحق بالكلام، مش شغلتي كثير احكي، راح احاول اغني اكثر. بنرحب فيكم جميعا، اهلا وسهلا. جاهزين؟ يا رب.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم في افتتاح فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من مسرح قرطاج. نكملوا مع نصيف زيتون.

ايوه انا بالاحلام هاي.

شو جيت زعفوا لحالكم. بي عليكم الله يسعد الوجوه والحناجر والأصوات والجمال. إن شاء الله يا رب يجي يديم الفرح على البلد، على بلد العالم، بلد الفرح والناس. الله يسعدكم.

هاي رقم 12 يا عمي. شكرا. انا بنسى انه هون فرنش عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي. الله يسعدكم. شكرا.

أنا مالي بالعادة أتحجج، وبحب كون دايما بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. أنا كتير آسف صدقا، أكلنا قريب بعد سفرة أستراليا، فواصل لعنكم على الآخر إن شاء الله، هيك ما تشوفوا منه أي تقصير، فسامحوني على أي تقصير. أوكي، هلا أنا بعتذر على أي تقصير. قلبي عم بغني، بس قلبي عم بغني والله. الله بيشوف.

نصيف زيتون سمعناه في غسل الزينة في العينين، وسمعناه يعني في برشا أغاني، من أجمل ما غناه في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. اليوم ينطلق المهرجان ويتواصل إلى يوم 24 سبتمبر 2026. أكيد كل أخبار المهرجان تلقاوها تباعا على موجاتنا إذاعة الشباب والإذاعة التونسية يعني بصفة عامة. احنا هكا نكون وصلنا لختام سهريتنا ليلة. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا وسهرتوا معنا، ونقول لكم باي باي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السمح في موعده الأسبوعي القار من الأربعة للخمسة، موعد نحاول في كل مرة ناخذ فيه مسألة من المسائل المرتبطة ونكرر في كل مرة معناها نفس الجملة، مسألة من المسائل المتعلقة بمعيشنا اليومي، ونحاول نقاربها من زاوية دينية من منظور أخلاقي ليكون القول الفصل فيها. طبعا لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يحضر معنا في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وهذا اليوم المبارك بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا فيه صالح الأعمال وخالصها إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا فريق كامل يملكم اللقاء هذا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري من وراء المصلح في تأمين اللقاء هذا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. كما قلت كل مرة ناخذ موضوع من المواضيع اللي تعتبر راهنة واللي نعيشوا على وقعها، والموضوع هذا في الحقيقة لابد أن نتحدث فيه مرارا وتكرارا، لأنه ولا ظاهرة في شوارعنا، ولا ظاهرة في منصات التواصل الاجتماعي، ولا ظاهرة في بعض وسائل الإعلام، وهذا الخطير لما لوسائل الإعلام من تأثير. أولا وسائل الإعلام تدخل المنازل الكل، يجب تكون العائلة مجتمعة وتشاهد، يبدأ المذياع مفتوح والعائلة الكل تسمع. هذاك علاش مش نحكيه على مسألة على أهمية كبرى، وهي والعياذ بالله بذاءة اللسان والفحش في القول، وهذايا ما ينجم ينكره حتى واحد أنه أصبح والعياذ بالله يعم شوارعنا. أحيانا ترى مجموعة من التلاميذ اللي هما بميدعات المؤسسة التربوية وتسمع كلمات انت تحشم في بقعتهم وتحسب روحك ما سمعتش، وأحيانا تفاجأنا وسيلة من وسائل الإعلام زاد بكلمة فضيلة الشيخ ما أنزل الله بها من سلطان. وسائل التواصل الاجتماعي عاد هذاك وكأنه معناها منفلتة من كل قيد، وقول اللي تحب ويقول لك الحيط متاعي. يا ودي انا الحيط متاعك شو الحيط متاعي؟ ما هو المير بتاع التواصل الاجتماعي يقول لك وانا نقول وانت ما مش عاجبك. لا لا رد بالك، راك انت حطيت روحك في وقت اللي عملت هكا الصفحه هذيك، راك فتحتها للعموم، ما عملتهاش لا افتحها في دارك وحدك، قول وتفرج في روحك وحدك. فضيلة الشيخ أنا طولت في المقدمة، خليني نذكر أنه موضوعنا هو بذاءة اللسان والعياذ بالله هو الفحش في القول. احنا باش نحاولوا نحكيه على سوء هذه الظاهرة أثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع، ولكن أيضا وباش ننبهوا منها، ولكن أيضا كيفاش نجموا نتجاوزوها المسألة هذه، كيفاش نجموا نحدوا منها على الأقل. لك الكلمة فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين تقواه وبين القول الحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كلمة خبيثة، فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالكلمة الخبيثة لها مآلات خبيثة، والكلمة من الأهمية بمكان، لو لم تكن للكلمة أهمية لما كانت هي سبب في دخولي إلى الجنة أو إلى النار، لما كانت هي سبب في الطلاق، لما كانت هي سبب في البغضاء والشحناء وما يحصل بين الناس من شقاق والعياذ بالله. فالكلمة هي من الأهمية بمكان. لذلك فعندنا
0: يعني هي مصدر الخير كله ومصدر الشر كله.
1: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج. الفم والفرج، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. عندما جاء معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ويحك، أو يكب الناس على وجوههم غير حصائد، أو على مناخرهم في رواية أخرى يوم القيامة غير حصائد ألسنتهم. يعني هل هناك شيء أكثر من اللسان يكون سببا في دخول الناس النار والعياذ بالله؟
0: أن يكبهم على جباههم يوم القيامة
1: وعلى وجوههم وعلى مناخرهم كما في رواية. يعني أكثر شيء يكون سببا، يعني وسبحان الله. فلذلك حري بالمؤمنين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان هو فتنة عظيمة، كما هو فتنة بمعنى الخير ومعنى الشر. هو أنه ابتلاء يبتلين به المولى سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء أنا أقول دائما يهرم ويكبر ويحصل معه الفتور إلا اللسان.
0: إلا اللسان.
1: شوف ربك سبحانه
0: شاب على الدوام،
1: شوف اللسان عمره ما يكبر، ما يمرضش، ما يمرضش. العضلات تمرض، المخ يمرض، العينين تتعب، الوذنين يقل السمع متاعهم، لكن اللسان ديما هكا طوله
0: بالضبط،
1: ما يتعبش. فهو أكثر حاجة أنت تعملها، أكثر حاجة تقوم بها، أكثر حاجة تقيد عليه، أكثر عضو قاعد يقوم بحاجات، أكثر عضو ما يتعبش، أكثر عضو هو ممكن حتى
0: منتج.
1: حتى الكلام سمي بالكلم لأنه يجرح.
0: يجرح، نعم
1: يجرح.
0: أي.
1: أي. أي. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، ما تكلمش. ربي قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فكل كلمة،
1: كل كلمة
0: تخرج من رأي
1: رقيب عتيد.
0: بالضبط، احنا تطور
1: الرسول فماش نفدلك وفما كذا
0: تطور العلمي وأصبح فما رقابة على الأجهزة. هذه الرقابة موجودة من قبل، يعني كل إنسان عنده رقيب على كل كلمة يقولها، بل أكثر من ذلك، حتى ما ربما يظنه أن بعض الظن إثم، حتى من بينه وبين نفسه يعلمه الله
1: وهو كذا،
0: حتى الكلام اللي يقوله بينه وبين روحه.
1: ما هو الوقت اللي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه من الناس من يعجبك قوله.
1: ما هو أقول لك علاش أنت قلت في داخله وقت اللي ينزل قول المولى سبحانه وتعالى، فما أي خوفة الصحابة خلتهم يجثون على الركب وعلى ركوب على ركب. نعم، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم
0: تبدي أو تخفي الله يعلم،
1: يا رسول الله يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني كيفش ربي سبحانه وتعالى بشي حاسبنا
0: على نوايا
1: تو ما أبديناه متفاهمين فيها ما أخفيناه فخافوا. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. يا ربنا لا تحمل علينا إصرا، حتى قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوضع عنا المولى سبحانه وتعالى الإصر وهذا الحمل بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما حدث به النفس
0: لا حديث
1: النفس. نعم، إذا كان لم تعمل، إذا كان عملت بها فهي سيئة، إذا كان حدثت بها نفسك ولم تعمل فلا ما تتحسب لكش.
0: به معناه واحد يفرق قلبه بينه وبين روحه
1: بينه وبين روحه. لكن ينتبه طبعا، لأنه حديث النفس ماك تعرف واحد كحدث نفسه مرة اثنين ثلاثة
0: خاصة بالسوء، أمارة بالسوء
1: تولي تصدق وولي الحديث يترجم إلى تطبيق. أما لكن هذا قد يحصل، هذا موضوع آخر، هو قضية الوسوسة، وهذا تنخصه له حلقة لقضية الوسوسة، الوساوس بالشر والوساوس حتى في العقيدة والوساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. يصير إنسان برشا وساوس شنو حكم هذا كيفاش يتصرف معاه؟ هذا موضوع آخر يعني يزمو حلقة واحدة هذا. قضية الوسوسة لأنه خاصة ممكن تتحول إلى مرض. الوسوسة في العقيدة، الوسوسة الوسواس القهري كذلك، هذا عنده أسبابه وعنده علاجاته. طبعا احنا نتحدثوا من جانب الديني أكيد، الجانب الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أسبابه الدينية وعنده عنده علاجاته الشرعية كذلك، هذا موضوع آخر. نعم إن شاء الله. ولذلك فإنه شوف يعني المولى سبحانه وتعالى لم يعلمنا وقت اللي يتعلق الأمر بأشياء قد تؤدي إلى أنه إنسان يحس بنوع من الخجل كي بش يذكرها، فتجي ما يسمى عند أهل اللغة بالكناية التكنية،
0: يعبر عليها
1: بطريقة أخرى بوجه آخر، حتى أنه ما يعبرش عليها بالمصطلح السائد أو المتداول عند الناس أو غير ذلك. أعطيك يعني أمثلة في ذلك، في قضية مثلا الجماع مثلا، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فربي ذكر العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل ما بين الزوجين بالمباشرة. شوف التلطف
0: طبعا.
1: شوف ولا تباشرهن، يقول ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
0: الإتيان،
1: الإتيان
0: ما شفت كيفاش
1: تعبير
0: أخرى.
1: آخر يعني حتى لا يعبر ربي بمصطلح آخر سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ربي عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. سمى الحرث اللي هو يعني سبحان الله كناية عن العلاقة الجنسية. الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: الرفث تسمية أخرى،
1: هو المعنى اللي هو بمعنى العلاقة الجنسية الجماع. يعني شوف القرآن الكريم كيف أن الله يعني يعلمنا هالتلطف والتأدب في التعبير،
0: لأنه هناك كلمات مباشرة تكون يعني ممكن حتى ما هيش حرام،
1: حتى هي ليش حرام ولكن تخرج الحياة
0: بالضبط،
1: قد فإنسان يتجنبها ما يقولهاش. ولذلك شوف وهذا الأدب نتعلموه كيفاش احنا احيانا تنجم تكون كلمة احنا عندنا في تونس مثلا في العاصمة عادية، تمشي مثلا مثال تمشي مثلا جابس او قبلي
0: تكون
1: كلمة عيب مثال او العكس يعني. فذلك الإنسان يجب يراعي
0: الخصوصيات
1: والعادات
0: وخصوصية
1: المكان، وممكن يكون المصطلح احيانا يكون عنده تعبير اخر يعني فيه
0: يعني شحنة نعم سلبية
1: ممكن يؤدي إلى نوع من التقزز أو في حياة أو في هكا كلمة عيب يقولون نحن. نعم. رغم أنه في المجتمع ذاك عادي، ولذلك إنسان
0: لابد مراعاة خصوصيات الأماكن أو المختلف عنا.
1: البذاءة في القول راهو نجم نعطيك حتى وذا احنا ندرسوه حتى في علم التواصل، انه في اختيار المصطلحات ما نوصلوش احنا باش نحكيه على الفحش والكلام البذيء ونجبدوا العورات، لا هذاك ما هذاك كارثه، هذاك طامه كبرى، هذاك بالحق ان لم تستحي فاصنع ما شئت
0: فافعل ما
1: شئت، هذاك طامه كبرى والعياذ بالله. وذا تو نحكيه فيها تو نبينوه، لكن خلينا نمشي معك بشويه بشويه، خلينا ندرج معك. احنا نمشيوا حتى لما دون ذلك احيانا في المصطلحات، ما تجيش انت تجبد مصطلح فيه نوع من الإساءة
0: شحنة سلبية
1: باختيار فئة معينة. نعطيك أمثلة اللي هذا مثال باش نقول مش قولها أنا تو حتى نتجنبوا الكلام هذا. وقت اللي فما ناس يجيب شي يعبر على حاجة مثلا اللي هي دون المستوى، يقول إيش بيك تقزم، كلمة التقزيم.
0: التقزيم
1: إيه شنو فيها وما جرت جرت جرت به اللي جرت جرت على الألسن كلمة التقزيم، لكن هي توجع
0: طبعا.
1: توجع اللي هو
0: قزم.
1: اللي هو قزم،
0: اللي هو قزم قصير القامة موجودين معنا،
1: هو قصير القامة. يقول علاش ما القاومة أنه يعبروا كان على الدونية
0: بالضبط
1: بالحد بالشخص اللي بالشخص اللي كيفي أنا مظهر لهم كان المصطلح هذا
0: بالضبط.
1: شفت كيفاش
0: يعني حتى تستعمل علاش تحقر عوضة مثلا تقزم
1: مثلا يعني هي كلمة تظهر أنها عادية ولكنها توجع ناس تكون فيها بذاءة دون أن تشعر أنت
0: صحيح.
1: فتنتبه أحيانا حتى ممكن يكون لون
0: ولا لون أو لون عيب يكون مثلا يعني فما ناس مخلقهم ربي ما يراوش
1: مثلا
0: مثلا جي في سياق تقول تي فلان ما هو عمه ربي
1: توجع
0: توجع بطبيعة الحال وغيرها حتى من العيوب الخلقيه.
1: اطرش مثلا
0: اطرش
1: يا اخي شبيه معناتها انت تعاير فيه بالاطرش مثال
0: باك يكون اطرش هكا بطبيعته ما هوش باش يسمع
1: لا ما هو يترجموا له بلغه الاشاره فهمني يترجموا له بلغه الاشاره سبحان الله وجعته هو توجع ابنه
0: بالضبط
1: توجع امه توجع ابوه
0: إيحاءات هذه
1: يعني شفت هذه يعني شوف قلي نوصل أنا مع نحكي توا مع ابني توا ريتك نطلع في البارة مع ابني وهذا نحب نقول وأنا طلع البارة في التربية
0: بالضبط
1: كي طلع البارة نتاع الحياة ونتاع الحشمة تهنى أنت كي توصل تعلم ولدك ما يقولش الحاجات اللي كنا نقولوا فيها احنا توا مازال هو باش يمشي للكلام اللي يعوذ بالله الفاحش يعني حاجة الفطرة تكون فعلا سليمة سوية مستحفظين عليها يأنف الحاجة هذيك شنو هذا
0: يقشعر منها
1: شنو الكلمة هذه يحسها كلمة كبيرة
0: بالضبط
1: ولكن وقت اللي يتهاون بهذه الكلمات وقتها
0: يطبع معها تولي مسائل طبيعية يسمعها كل يوم وعند الناس كله هو بده يولي كيف يرددها ما يحسش اللي هي معناها بك الخطورة هذه لا راهو هالكلام اللي نستعملوه راهو خطير جدا وراي كلمة احنا توا في الدرجة التونسية نقولوا كلمة تهز وكلمة تجيب كلمة تبدل معطيات كاملة
1: احيانا
0: تغير لك نظرتك على شخص
1: توجع الناس انت علاش انت جيبش تعبر ما نعرفش على حاجه اللي هي الاصل فيها الاتقان اتقانه والناس اللي يخدموا فيها يقوموا بكري وعندهم خير وفضل علينا كبير ياسر واحنا نستعملوها في سياق متاع ذم مثلا فلان يفلح شنو يفلح شبيه علاش كلمه فلاحه منين جبتها فلاحه الفلاحه راهي علم الفلاحه راهي حاجه عظيمه
0: طبعا
1: عظيمه علاش تستعملها الفلاحه علاش تستعملها انت في السياق هذا هذه راهي بذاءة هذه راهي سوء أدب هذه راهي قلة ذوق
0: هذا تقزيم يعني ربما الثروة وطنية
1: قلة ذوق مش ما قولش حاجة
0: أكثر إيه بالضبط
1: شفت الذائقة كي تتمس الذائقة كي تتمس الذائقة الذوق هذا الذوق يتمس فإنه برشا حاجات تولي يعني بالنسبة لنا نطبعوا معها تولي حاجة عادية
0: هذا هو هذا اللي نحب نحذروا منه احنا التطبيع مع البذاءة بمختلف أشكالها من درجاتها السفلى إلى درجاتها العليا
1: نعم ولذلك الحقيقة يعني احنا وغيرها من المصطلحات لما نرقى بالخطاب متاعنا بالألفاظ التي نستقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الإطار هذا تعرفش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعتبة كيمشي عاتب يعني شنو يمشي يقول عند المشي عاتب ما له ترب جبينه
0: ترب جبينه
1: الجبين مش الجبهة على فكرة انه برشا ناس يخلطوا بين الجبهة والجبين يقول لك نسجد على الجبين لا على الجبهة الجبهة هي الانسانك الجدب تسمى الجبهة فترب جبينه يعني سقط على جانبه على هذا الجنب
0: على التراب
1: نعم على التراب هذا أكثر ما كان يقرع
0: تربت يداك أي وهي نعم. تعمل للمدح
1: نعم وإن كان هي حتى هو ذكرت يعني في حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك هي تربت يداك بمعنى التصقت يداك بالتراب يعني وكناية على الافتقار ولذلك أو فقيرا ذا متربة فالشدة الالتصاق بالتراب
0: دليل على الفقر
1: دليل على الفقر على الافتقار يعني نعم التصق بالتراب فهمت فقلنا تربت يداك دليل على الافتقار نعم منه الارض نعم فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يعلمنا التأدب والأدب يعني في اللفظ حتى انه وقت اللي مره كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ودخلوا مجموعه من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم
0: السام
1: نعم
0: والعياذ بالله
1: والسام هو الموت
0: والعياذ بالله
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كهو
0: بالضبط
1: وعليكم سيدة عائشة يعني غارت خذتها الحمية معناتها طبعا يعني غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها صغيرة في العمر كما يقولون نحن فقالت وعليكم السام واللعنة
0: والعياذ بالله
1: يعني رجعت لهم الساعة ساعين نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة عائشة يا عائشة لا تكوني فاحشة هنا كي نقرا الحديث هذا يندوخ.
0: اي بمعنى ما تقابلش الفحش بالفحش.
1: لا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السيدة عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول لها لا تكوني فاحش عليه. إيش قالت؟ خاطر قالت لهم وعليكم السلام واللعنة، يعني هي رجعت لهم يعني قالوا وعليكم السلام، فهي قالت يعني فايقة بكم ما تعديوش علينا وعليكم السلام واللعنة. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكوني فاحشة، يعني إذا كان واحد يشوف الكلمة هكا فاحشة فما بالك بذكر العورات والأمهات وغيرها والعياذ بالله من فحش القول وبذيء الكلام نحوه العرش الأول والعياذ بالله يتجبد في إطار كلام بذيء وفاحش. إيش يتسمى؟ شو يتسمى هذا إذا
0: مقارنة
1: كان
0: بذلك؟
1: مقارنة بذلك قالته السيدة عائشة وقت اللي قالت كلمة سيدة عائشة على امرأة قالت إنها قصيرة.
0: قصيرة.
1: قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لا عفنت.
0: كبيرة جدا. أي قصيرة.
1: لا عملت فيه ريحة ماء البحر.
0: ماء البحر يعني.
1: اللي هو معناتها يقول لك الحاجة يقول لك هذا بحر لا ساحل له. مفهم انت
0: الكلمه هذيك لو مزجت بماء البحر
1: لمزجته.
0: لمزجته
1: فيعني لذلك هنا
0: هو كلمه قصيره هو وصف.
1: نعم اي وصف
0: ولكن عن شحنه الدلاليه تاعو تقزيميه كما قلنا
1: ما تعجبش في مولاها.
0: بالضبط.
1: تو احنا نعرفوا تجي مثلا الواحد تقول عليه مثلا تبارك الله مثلا مربوع القد ما هي يقبلها. تقول عليه طويل يقبلها.
0: تقول عليه قصير.
1: اما كي تقول عليه هكا القصيره مثلا
0: وقصير بالتصغير
1: والقصير والقصير القصير. احنا لا احنا في التصغير
0: التصغير.
1: شوف احنا الشعب التونسي هذه بفعل انا تتبعت اللهجات ما لقيتش فما شعب
0: يستعمل
1: التصغير قد التونس. كل شيء صغروه. الدار تولي دويره. الراجل والرويجة
0: لأنه معاني مختلفة.
1: لا لا لا
0: التصغير معاني مختلفة
1: لكن ما تلقاش يعني
0: فما صغير فما التصغير
1: فما
0: بتاع
1: تدليل وفما بتاع احتقار.
0: لا لكن نحكي لك على المصطلحات.
1: حبيت نحكي لك على المصطلحات. راجل رويجل ما تلقاهاش هذيا كان عندنا احنا رويجل. دار تولي دويرة. كرهبة تولي كريهبة. الكاس يولي كويس. الساعة تولي سويعة. الدقيقة تولي دقيقة. شنو تحب نقعد معك للصباح.
0: مبنية على التصغير.
1: التصغير ثم التصغير.
0: صحيح.
1: فهمت. وك كي يحب مثلا كيما قلت انت ما تبدا ساعه. مثلا هي حاجه برشا ساعه كامله نستنى فيك
0: نكملها بالاطاله
1: وكي يحب يحقرها
0: سويعه
1: اوكي نعرف نختار السياق نحن هكاك. نعم.
0: هذا طيب هذا الجزء الاول حقيقه اللي مازلنا باش نواصلوا فيه بذاءة اللسان والفحش في القول. وقلنا وذكر الشيخ أنه هذا درجات هذاك علاش يعني كيف نعليو ربما السقف نتاع الانتظارات مع أبنائنا ومع محيطنا نسلم بما دون ذلك ونسلم من اللي قاعدين يعني ما نجموش ننكروه فضيلة الشيخ اللي قاعدين نسمعوا فيه واللي يراو فيه يوميا والحقيقة معناه اختلط الحابل بالنابل واصبحنا نسمعوه من الذكور كما من الإناث في الأجيال الجديدة اصبحنا نسمعوه والحقيقة
1: دخل حتى الديار.
0: لا دخل الديار وفما أغاني غربية بذيئة ونرددها ونحفظها ونشتحوا عليها وعاملين عليها كيف
1: يعني ساعات مليون تلقى مكتوب عليها كلام بذيء.
0: ولكن هذه أغنية أغنية باللغة الإنجليزية وتبدأ تكرر فيها بكلامها البذيء وتعرف اللي هي كلمات بذيئة. وراي في قاموسنا وفي استعمالنا راهو معناها من الأشياء وتبدأ معلي للأخر وشيخ معناها هذا الجزء الأول باش نرجع نواصله في الحديث عن الأثار السلبية وعن دوره راهو الفحش يبدأ فحش ولكنه ينجم يكون هو سبب في نشر الرذائل لأنه باش يصبح الاستسهال شوية بشوية بدينا بمرحلة الأولى بالكلام وهذا الكلام استساغه المجتمع ينمشي للمرحلة اللي بعدها اللي هي والعياذ بالله الرذائل وإيتاء الفاحشة وما إلى ذلك والمجتمع يتبع مع هذا. لا احنا حبينا ولا كرهنا يعني نعتنق دين اسمه الإسلام مبني على الأخلاق ونبينا جاء ليتمم مكارم الأخلاق هكا ولا
1: نعم
0: يعني عمود أساسي في بناء مجتمعنا هو العامل الأخلاقي هذا اللي باش نرجعوا له بالتفصيل فضيلة الشيخ بعد وقفة غنائية موزة وبعد ذلك باش يكون عنا وقفة إخبارية ونرجع في لقائنا نتحدث عن البذاءة، بذاءة اللسان والفحش في القول. 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا، ولا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: جد وترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا على موجات إذاعة شباب في هذا العدد من ديننا السمح فيما تبقى من لقائنا اليوم في ديننا السمح اللي نذكره بالموضوع هو بذاءة اللسان والفحش في القول. وفي الحقيقة احنا عملنا مراوحة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث النبوية بين الكلمة الطيبة القول السديد والكلمة الخبيثة والكلمة النابية التي ربما تؤلم توجع يكون وقعها. وروا فضيل شيخ رحب بيك مرة أخرى، معناها احنا حكينا حتى على السياق وهذا مهم جدا. أحيانا استعمال كلمة في غير سياقها وفي غير محلها وفي غير إطارها نجم تكون عندها أثار سلبية على اللي معانا على محيطنا القريب.
1: نعم وهو كذلك فعلا، يعني هو الأثر شوف هنا. وذلك علي شوفوا نلقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لماذا؟ لأن الفحش والطعن والبذاء لها أثر كما قلت على المحيط وعلى وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منها عن سب الحيوان، مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم موضع صحابي لعن الديك فقال لا تسبوه فإنه يبين لكم وقت الصلاة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حق حيوان، يعني سبحان الله،
0: فما
1: بالك في حق الإنسان. ولذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعليه يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني السب هو فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله.
0: عياذ بالله.
1: اللعن كقتله. لأنه اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: يعني إبليس هو الذي لعنه الله.
1: إيه، وانت كي تلعنه يعني انت طردته من رحمة ربي عز وجل
0: في نفس المرتبة مع إبليس والعياذ بالله.
1: يعني هذا قتل له.
0: يعني قتل معنوي بطبيعة الحال.
1: طرد من رحمة الله عز وجل.
0: القتل المعنوي أشد أحيانا من القتل المادي.
1: شفت كيفاش؟ يعني فلذلك في الحقيقة يعني البذاء في القول والفحش هذا يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
0: عياذ بالله. يبغضه الله.
1: يبغضه، يعني يكفي أنك تعرف أنه
0: إن شاء الله يكونوا برشا مركزين معانا ويسمعوا يعني فينا. الله يبغض
1: الفاحش البذيء.
0: الفاحش البذيء يبغضه الله يعني والعياذ بالله. يعني من فماش أكثر من هيك.
1: أكثر ما عمل يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يبغضه تعش ما أنت يعني يكره
0: يمقته كره شديد
1: البذيء. يعني إذا كان اللي يقول كلام مع أنت والعياذ بالله يتكلم يجبد به العورات ماهوش هذه بذاء. ما لشنية البذاء شنو نجم يقول إنسان أكثر من أنه يجبد عورات الناس ويستم الناس شنو اكثر شنو فهم اكثر
0: ويغتابهم
1: حكيوش علي ذاك الوعيد بالله يسب ربي وكذا ذاك اعوذ بالله. اما اللي باش يقول هكا فما اكثر من هكا فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى العبد لنفسه ان يكون في هذا المستوى يعني وان يكون لعانا وان يكون طعانا؟ وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق وخاصة الفجور في القول. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامات المنافق أنه إذا خاص من بين علامات إذا خاصم فجر حتى وقت اللي يتعارك
0: صي يخرج للصحيح.
1: نعم يولي والعياذ بالله تسمع يشوف البذاء وتشوف تقول عجب هذا اللي كان هكا هذا هك اللي يصلي
0: هذا هك اللي يعجبك قولهم فهكا وقت في حالة الهدوء في وضع الكمون. أما وقت اللي يخرج
1: يولي واد هرهار.
0: وهذاك علش الإنسان يعرف في حالة الغضب في الأزمات في الشدائد
1: لا تغضب
0: وقتها تعرف هل أنه على حقيقته ولا مش على حقيقته. لأنه بالي ماسك كما قولوا معناها ينكشف الغطاء.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم
0: والقوة سامحني فضيلة شيخ والقوة لهنا أنك تتحكم في روحك حتى وإن كنت مظلوم راه مش ما يشفع لكش انك مظلوم فتولي تخرج اللي عندك كل بسبب ان اي حتى كانك مظلوم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا الذين ظلموا. قالوا شنو معناتها الا الذين ظلموا؟
0: هذه حتى
1: الا الذين ظلموا يعني هو
0: مثال شيء
1: الا الذين ظلموا يعني وقت اللي انسان باش يسيء لك باش تدعي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يدخل فيه الا الذين ظلموا
0: بالضبط.
1: هو كي سبك وشتمك ماكش تشكي به وكي تشكي به حتى القاضي مثلا اذا كان تشكي من حقك باش تشكي باش تقول راه عمل لي وراه عمل لي وراه عمل لي. اذا اما باش انك تقول تتكلم كيما
0: ترجع عليه ربما بطريقه هاي.
1: شوف مره النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع مجموعه من الصحابه من بينهم ابو بكر الصديق. دخل واحد من المنافقين بدا يشتم في سيدنا ابو بكر الصديق يعني بدا يلزلو كيما قلنا في الكلام. سمع وسكت حتى كيما قلنا احنا كثر لها سيدنا ابو بكر رجع عليه شويه من اللي قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وينظر لسيدنا ابو بكر ويبتسم عجب الموقف تاع سيدنا
0: رصاد
1: وكل كاظمين الغيظ وفهمت. وقت اللي سيدنا ابو بكر الصديق رجع له قام قال له يا رسول الله يعني كان يشتمني فلم تقم من مكانك عندما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله ولم يعجبك ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم لقد كان معك قرين يرد عنك فلما رددت عليه بعضا من قوله وقع الشيطان بينكما فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان
0: والعياذ بالله.
1: تينتي وقت اللي كان هو يشتم فيه كان فما ملك يرجع عليك سبحان الله. شوف لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فشتم هذا
0: بصلاة وصيام وعبادات كل يجي به
1: لكنه مفلس.
0: ولكنه مفلس
1: لأنه أول حاجات اللي قام بها هي الشتيمة. إجا احنا ناخذ تعريف المسلم سهلة الحكاية.
0: من سلم الناس
1: من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده. بدأ باللسان فهذا هو المسلم. إن لم يسلم الناس من لسانك لا أعطيه اسمع الدوال فم لبخر السواك
0: الحار
1: ووزمك تكون ماضي ووزمك تتكلم ووزمك تعطيه وتقول كلام لا معوض بالله مش هذا دينا. دينا لا يدعو لذلك.
0: ما عادش مسلم.
1: نعم
0: ما عادش مسلم لأنه ما ينطبقوش عليك هذوما سالم الناس من لسانه ومن يده.
1: حتى وإن شتمك فلا ترد الشتيمة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما ترجعش
0: الشتيمة. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. يعني كفيلة

0: شو مش فما؟ والله يبحلاها البنية باهت بارك الله عليها ما خسرتها صليت اللسان.
1: عادش خليت.
0: وليش خليت؟
1: عادش خليت.
0: والله الراجل ولدي تبارك الله عليه والولادي ذاك باهي اما شبيه لسان وموذي هكا اما
2: لكن
0: تتبع اما ولكن تلقاها الكارثه اللي يجي من بعد.
2: لا بالضبط.
0: يعني انت كي تقول لي مثلا امراه ولا راجل صليت اللسان ولا تقول لي لساني وموذي شنو خليت معناتها
2: يعني يورد بالك راهو يولي من معناها والعياذ بالله في في في, في, في زمن انقلاب القيم والمفاهيم يولي هذاك وليدها راهو ولي ذاك اللي فايق لها وذاك اللي يولد عصره وما لا ذاك ما يسكتش على حقه ها ويعرف يرجع معناه يعرف يغزل
0: ولا يذو بالله ولذلك يعني كي نجي ونشوف ونلقاو انه فعلا الكلمه لها خطوره. لو كان جد شوف لو كان جات الكلمه احنا نقولوا تي كلمه لو كان جات الكلمه ما عندهاش وزن. علاش توجع برشا ناس؟ علاش تبكي برشا ناس؟ علاش تطلق برشا ناس؟ علاش تؤدي الى حروب؟ علاش تؤدي الى الى الى الى قطع رحم؟
2: هي مفتاح
0: قداش من رحم يعني قطع بسبب كلمة.
2: هي مفتاح كل الشرور ومفتاح كل الخيرات
0: بسبب كلمة.
2: كلمة طبعا.
0: قداش من امراه طلقت من رجلها وراجل طلق من مرته بسبب كلمة. رايك الكلمة هذيك راك بها هي انت راك هذيك ولات مرتك قابلته وتزوجته وقابلت وراهي بكلمة بكلمة قلت كلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت الإسلام إسلام. يعني الكلمة راهي ما نستهينوش بها بكلمة يصير الطلاق والعياذ بالله.
2: ولكن هذه الكلمة لها استتباعاتها سواء إيجابية ولا سلبية.
0: نعم.
2: الكلمة المؤذية الكلمة البذيئة يعني استتباعاتها العياذ بالله كبيرة وكبيرة جدا. والكلمة الطيبة أيضا
0: نعم.
2: استتباعاتها يعني
0: ايه يا اخويا شوف قداش من في تاريخنا في حياتنا قداش من كلمه يعني كانت كل بلسم عليك كلمه نتاع مواساة وبارك الله عليك وما شاء الله
2: تحس فيها الصدق وتحس فيها
0: شوف كلمه معناتها انه انسان من الكلام البذيء مثلا هو تشبيه بالحيوانات بالله يا اخويا تشبيه بالحيوانات كذلك تجيل طفل شنو تجي طفل صغير ولا حتى راجل كبير ولا مراه ولا هي وتقول يا وتذكر معناتها الحيوانات اللي نتاع حديقه الحيوانات كل تذكرها يعني كتحقير الإنسان هذاك عليه هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وانت ولا تقول له كلام انت باش باين اللي هو يعني باهي سبحان الله ربي ما عطاش ذكاء منطقي في الرياضيات كان عنده ذكاء في حاجه اخرى
2: عنده ذكاء في حاجه اخرى
0: عنده ذكاء في الحرف عنده ذكاء في اللغه عنده ذكاء في الكلام عنده ذكاء علائقي اخي خاطره هو ما كانش جاي بعد الباهي في المات معناتها
2: توا اللي نشوفوا فيهم اللي هما ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني عندهم ألعاب أولمبية في عام الأعوام جابوا ميداليات أكثر من الأسوية
0: نعم.
2: جابوا ميداليات لتونس
0: نعم.
2: في الألعاب البارا أولمبية أكثر ميداليات ذهبية وعندها وزن كبير أكثر من ميداليات اللي جابوها
0: ولذلك نسميهم بأصحاب الهمم فعلا يعني هؤلاء الناس الذين نقدم لهم تحية يعني لما لهم من همم عالية وكما قال عليه الصلاة والسلام هل لا ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ففعلا يعني هذا يبين أهمية أن نحسن القول وذلك علاش قلنا أراه أحيانا يكون الكلام البذيء لما نقارن الناس بناس أحنا مش في بيننا إحنا خير منهم لا يرحم والديكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
2: بالضبط وكلمة طيبة كتنجم تغير مجرى كامل يا فضيلة شيخ وهذا عن تجربة تلميذ وإلا طالب تنجم تغير له مسار حياته بكلمة طيبة وتنجم تغير له مسار حياته إلى الأسوأ بكلمة سيئة
0: نعم فعلا يعني. فعلا فعلا فعلا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما في محكم التنزيل قال وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني راه القول السديد يعني هذا مما أمرنا
2: به ما أبلغش من تشبيه الكلمة الطيبة يعني بالشجرة الطيبة
0: نعم وفعلا يعني نجد أن المولى سبحانه وتعالى لما حثنا على قول الكلمة الطيبة حتى لما تكون مع ناس اللي أنت تشوفهم معناتها ما نعرفش أنا تراهم أنهم من الجاهلين يا سيدي ربي قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
2: سبحان الله
0: يعني ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم راه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء راه النبي صلى الله عليه وسلم من نفاه كمال الإيمان عن الناس هذوما ليس يعني لا يكون المؤمن كذلك لا يكون طعانا لا يكون لعانا لا يكون بذيئا لا يكون فاحشا فالمسلم

0: الذي سلم الناس من يده ومن لسانه، فكيف يقترف الأذى؟ يعني كيف يجرح؟ كيف إذا كان هذا الأذى يكون من إلى أقرب الناس، يكون إلى أخيك، يكون إلى أمك أو أبيك ربما؟
1: نزيد ربما نأكد عليها، لأنه أحيانا نجد هذا الكلام البذيء في المجالس بين الأصدقاء. يقول لك تيمانا نفادلكو، يقول لك تيمانا احنا تيمانا تفادليك يا أخي، احنا شنو
0: شوف
1: يعني. لا، لازم نبينوا أنه راهو هذايا نؤاخذ عليه، لأنه أولا إذا كان احنا باهي صحيح احنا رجال في بعضنا وقاعدين في قهوة وحدنا وحد ما يسمع فينا ونفادلكم بالكلام البذيء، ولكن في هذاك مش يولي عنا تطبيع مع الكلام البذيء، وتولي آذاننا تستسيغ الكلام البذيء، وألسننا تولي تستسهل الكلام البذيء. يعني يجب ننظروا لها من الزاوية هذه، مش زاوية أن احنا أصدقاء وهنا وحدنا جرابة صافين كما يقال وما إلى ذلك. يعني ما نبرروش الخطأ.
0: شوف، من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي،
1: والعياذ بالله.
0: فالإنسان يذنب ويزيد يستهزئ،
1: يستخف
0: بالعبادة، يستخف بالنهي، لأنه النهي هو عبادة.
1: طبعا
0: راك أنت وقت اللي شوف، كما تؤجر على قول الكلمة الطيبة فإنك تؤجر على ترك الحرام، لأن الحرام في التعريف متاعه هو ما يثاب، فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. يعني كي تتركه فعندك ثواب، يعني شوف قديش عندك من ثواب. يعني أنت كنت تنجم تكون يا شاب، يا ولدي، يا أختي، يا بنتي، كنت نجم تكون أنت كما هكا ولد كلاسك مثلا اللي يحكي بالكلام البذيء، لكن أنت شنو اللي كان يمنعك؟ صغير كيف وما عندك ربما ليزاتول بالمنطق نتاعهم هما، ما عندك القوه اللي تحب عليه انت باش تعمل اللي يعملوا هما، ولكن انت ما عملتش
1: بالضبط. انت تغلبت على نفس الامر،
0: انت تغلبت وكنت كانك نشاز في وسطهم هما، وكانك نشاز وخلي هما النشاز.
1: لا
0: الاصل هما النشاز،
1: احيانا تحس روحك نشاز.
0: نعم،
1: تحس يعني، وهذا قلناه توا في الكواليس، تحس نعم. روحك اللي انت ماكش مواكب. نعم. معناها ما تيلاتش بيه معقد.
0: اي مش بيه معقد ومعقد
1: باش تكون اوفير بالمنطق الحديث، يلزمك يكون عندك معناها قاموس ثري من المصطلحات، والعياذ بالله.
0: ولذلك فيما يعني رواه الشيخان من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يشتم الرجل والديه. قيل: وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه.
1: جاب يعني جابلهم هو
0: جاب الشتيمة والسب لوالديه. وذلك علاش أنه حتى شوف: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى باش تسب أنت آلهة المشركين مثلا، ما عرفش أنه هو يعبد في صنم في اللات في العزة، وأنت كتسبه في شي حاجة هي في ديننا، ما في حد شيء،
1: ولكن باش تجيب بها
0: هو تشوف في يعبد في بقرة مثلا، أنت سبيتها البقرة مثلا مثال، ما تعملهاش. قالك ربي هذيك، لأنك أنت إلهك باش تسب،
1: عطيته فرصة باش يسب لك إلهك.
0: شفت كيفاش؟ فهنا قالوا: كيفاش يا رسول الله واحد يسبهم ومعقول؟ قالوا: وقت اللي انت تشتم اب وام المقابل فانه هو باش يشتم لك بوك وامك، فانت كنت سببا في ذلك. في حين انه لو كان انت ما سبيتش شكون باش يسب بشي؟ فالله سبحانه وتعالى
1: كيف انت تعمل عمل صالح باش تجيب الدعاء الصالح لبوك وامك.
0: نعم،
1: يا والله شو ربي يبارك، ربي يرحم شكون اللي رباه هكا ولا فضيل الشيخ،
0: وهو كذلك
1: الكلمه الطيبه.
0: وهذاك عليه شوف، احنا قلنا خطوره اللسان يا خويا، ديما نرجع ونقولوا وقت اللي قلنا اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يضمن لي ما بين لحييه، هذه لحيي اجداق منه ومن اللي هي فيها اللحيه، نسميه لحيه اللحيي، فاذا شنو فهم بين اللحيين؟ هو لسان. قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. الحاجتين هذو، أكثر ما يكب الناس على وجوههم. شوف، اللسان يخرج منه الكذب، يخرج منه النفاق، يخرج منه الغيبة، يخرج منه النميمة، يخرج منه تخرج منه السرقة. شوف، عندما الإنسان تصدر عنه آفات اللسان، فإنه الآفات الأخرى تولي سهلة، لأنه اللي يكذب وما يصدقش راهو طريق للسرقة لأنه ما يسرق إلا ما يكذب.
1: يستسهل يستسهل أي.
0: فهمت؟
1: كلها مرتبطة ببعضها سلسلة.
0: كلها مع بعضها. ولذلك فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نربيه أبنائنا على الكلمة الطيبة، وكما قلنا وقت الإنسان بشي خاطب بوه
1: وننشره في مجتمعنا الكلمة الطيبة،
0: الكلمة الطيبة. فما كلمات إنسان واحد ما يجيش يقول على أبوه شايب وعلى أمه العزوزة مثلا توجع هذيك كفوهم ربي وكذا، حتى لو كان جرت العادة ولا هما ما تتقالش. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، خليهم معزمين مكرمين، قل أمي قل بابا أبويك ربي يسميهم أمك، فهمني معناتها هذا ما نقولش بذاءة ولكن ما فيش ذوق، ليس من الذائقة،
1: شكل من أشكال الاستصغار والتقزيم بين ذفرين.
0: نعم نعم نعم. فوقت اللي الإنسان يشوف يتسلح بالكلمة الطيبة،
1: الوالد محلاها،
0: الوالدة أمي بابا، تي ناس تتمنى باش تقول أمي تقول بابا، تتمنى ولو كان يرجع ويروح يلقى أبوهم ولا يقولها ولا مش يرجع يهز تليفون يقول أمي، يهز تليفون يقول بابا، يتمنى.
1: فأنتي أغنم
0: يا لقل أغنم سبحان الله مرت. يعني ما تجعمش بمثل ذلك الكلمة الطيبة مع وليداتنا، المربين كذلك ما نسبوش وليداتنا يلي كذا يلي ما تفهمش ولا يلي كلام آخر معناتها تشبيههم بالحيوانات،
1: رأوا الكلمة السيئة تحبط.
0: هاي تحبط تحبط. فما شكون اللي يتبلوك معناتها ما يقول لك ما عادش نحب نقرا. فما الكلمه الطيبه، فما شكون تقول له محلاه ومحلى خطك تبارك الله عليك وشبل كذا
1: بدل له
0: سبحان الله قديش ويتغير. فهمني؟ فالتشجيع والثناء والكلمه الطيبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي كان يسمع واحد يقول حاجه باهيه يقول له كما وقت اللي سمع سيدنا
1: المحسن احسنت
0: عبد الله سيدنا ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري سمعوا يقرا في القران قعد يتصنت فيه، بعد جاه من غدويكا قال له لو أيتني وأنا أنصت لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له يا رسول جميل. الله لو علمت أنك تنصت إلي لحبرته لك تحبيرا.
1: سبحان الله.
0: شوف الكلمة الطيبة محلها قديش زدته هكا يعني اعتزاز واعتبار. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شدهاش في قلبه، قال لي اسمع تعرف ما شكون ما يحبش يقول الكلمة الطيبة ويحب يقول الكلام خايب، خاطر كان يقول الكلمة باهتة ويكبر له رأسه.
1: أي إحباط ما يحبوش
0: لا تو كنت تقول له كلمه بيت تو يغلط في روحه
1: يغلط في روحه
0: وراسه تو تكبر له راسه بمعنى انه يظن روحه هدره كبيره حاجه كبيره. لا لا ما تقولوش خليها كيك
1: خليها كيك.
0: وقت اللي يستحق باش يتعاقب تتقالوا الكلمه الجارحه والخايبه
1: نتفنوا في اقصى
0: التوبيخ يكون يعني حتى وقت اللي باش يتوبخ باهي متفاهمين تعاقب
1: باللطف
0: حتى كي يتوبخ ما تجرحش
1: بالضبط باللطف
0: راهو فما حاجات اللي تتنسى ممكن حتى ما عرفش هكا وجيعه تصير على يدك ولا على هكا تنساها ضربه تنساها رغم انه الضرب ما كاين نقولوا لها
1: الاخر ما ينساش
0: مراك راهو الكلمه
1: الاخر ما ينساش
0: الكلمه راهي وجيعتها تبقى تتشد.
1: ولا وعنا في الدار جتنا التونسية معناها مئات الأمثال اللي تدل على قيمة الكلمة.
0: نعم.
1: كيف يقول لك لسانك صوانك
0: إذا صنت صانك وإذا خنت خانك
1: خنت خانك هذا هو السياق هذا هو اللي نبحث عليه سون لسانك ما عارف شنو اللي تخرج
0: دور لسانك سبع مرات يقول لك
1: إذا لزم أكثر وكان الكلام منفضة رو سكت تذهب.
0: نعم.
1: احيانا تسكت خير
0: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير
1: بالضبط
0: يعني هو صغير لكنه
1: صغير ولكن وماضي
0: يمتد مع انت عنده مآلات وخيمه. على كل حال
1: في
0: ان شاء الله
1: نهايه الحصه هذه
0: نربيه على الكلمه الطيبه
1: مستمعينا الكل راهو الحديث هذا موجه لكل الشرائح العمريه الحقيقه يعني ما تقولش راني وصلت 50 سنه ولا 60 سنه رفع عني القلم لا تمام يا اخي انا ما لا لا لا رد بالك انت بشكو انت قدوه ما المفروض انت قدوه لك الصغيرات اللي باش يسمعوك.
0: نعم.
1: فخليهم يترباو في بيئه فيها كلام طيب حسن اختيار العباره افضل من
0: شوف حتى في الصلح نعطيك انا حاجه حتى في الصلح كي نحب ندخل مثلا بين الناس في الصلح وقت اللي يكون السبب المشكل الكلام يصعب الصلح
1: بالضبط اي حاجه اخرى ممكن
0: وقت اللي نجيب صلح بين مره وراجل تقول لي راهي قالت لي كلمه ما نجمش نقولها ولا هو قالها كلمه
1: ايوه بقات طبعا
0: يصعب يصعب هي. انك ترجع بيناته لكن
1: طبعا.
0: لو كان تكون مثلا نتاع نفقه نتاع فلوس نتاع هكا والله يعدي واه. اما كلمه لما تجحب كلمه
1: بالضبط.
0: ولا توجعب كلمه
1: شوف فما مثل اخر ذكرته توها باش نختموا به في درجتنا التونسيه ومحلاها ايضا اش قلت لك راو بالحق راو جدودنا خلاو تراث كبير ياسر لو كان ناخذوا منه لانه كله ماخذ من ديننا الاسلامي توا كيف يقول لك بات على غيظ ولا تبات على ندم كاظمين الغيظ هكا ولا فضيلة شيخ تبات على ندم فرغت قلبك أيو عملت بطولة وبعد بشوية بشوية كيف تبرد انت وحدك باش ترجع بينك بين روحك باش تحاسب روحك فما بالك الوقع عند الآخر إذا كان انت الإحساس بالندم هذاك على الكلام اللي قلته خليك تشعر بالشعور هذاك فما بالك السيد اللي هو مستهدف بالكلام هذاك شنو يحس
0: كذلك.
1: والعياذ بالله إن شاء الله فضيلة الشيخ يكون كلامنا لقي أذانا صاغية نأثروا على الأقل ولو بجزء قليل وإن شاء الله يكون جزء كبير هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا شكرا لك فضيلة الشيخ
0: شكرا لك يا محمد ربي بارك الله فيك
1: تحية لكل من كان في الاستماع تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد رمزي المنصوري كذلك زميلتنا كوثر البجاوي والفانصيب يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
2: إذاعة الشباب عد الموجدك تسمع

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
2: وقولوا للناس حسنا

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل أنك تخرج من بيتك كل صباح وتمشي في طريق المدرسة أو الجامعة أو المعهد وأنت لا ترى في ذلك إلا طريقا عاديا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن طريق طلب العلم له قدر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أروع هذا الحديث، سلك طريقا، أي إن الأمر ليس مجرد أمنية. لا يقول الإنسان أحب أن أكون عالما ثم لا يقرأ ولا يتعلم ولا يسأل، بل يسلك الطريق، يحضر، يقرأ، يذاكر، يسأل، يثابر. وأنت اليوم وأنت تذهب إلى المدرسة أو إلى المعهد أو إلى الجامعة تسلك طريقا من طرق العلم، فاجعل له نية صالحة. وإذا واجهت صعوبة فلا تترك الطريق، وإذا لم تفهم فأعد، وإذا نسيت فراجع، وإذا فشلت في محاولة فحاول من جديد، لأن الطريق إلى النجاح لا يكون دائما مستقيما وسهلا، وقد يكون فيه تعب وتأخر وتعثر، ولكن ما دمت تسير فأنت تتقدم. أيها الطالب، أيها التلميذ، لا تستهن بخطوة تخطوها في طريق العلم. رب ساعة في المكتبة تفتح لك أفقا، ورب كتاب يغير فكرك، ورب معلم يكتشف فيك موهبة لم تكن تعرفها. فاسلك طريق العلم واستعن بالله واحتسب أجرك عنده، واجعل من عامك الدراسي رحلة نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. الإذاعة التونسية تحصد الجائزتين الأولتين أمس في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم الحج 2027 لتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر القادم، وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. تونس تشارك غدا في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بنيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تخوض خلال الساعات 24 الماضية مواجهات مع الحوثيين في عدة جبهات جنوب غرب البلاد، بالتزامن مع تنفيذ 4 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لهم. صاروخ روسي باليستي يضرب كييف ويقتل شخصين ويصيب 6 آخرين. وباكستان تعلن شن غارات على 10 مواقع في أفغانستان بعد هجمات بطائرات مسيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الخميس 24 سبتمبر 2026. إن شاء الله ربي يسعد صباحكم وين ما كنتوا. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينال جون كالعادة، رونديفو جديد، الموعد اليومي اللي يكون معاكم في المنوعة الصباحية الأولى على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا. برشا منكم اللي يبدأوا معدلين للراديو على إذاعة شباب، شكرا لكم الكل من القلب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة الشباب. نحاولوا طبعا الموسيقى، الاكتواليتي، الاستضافات، صوتكم انتم اللي في كل مرة يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. سلام عليكم إذا كنتم في ثنية قصدين باب ربي. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه وتسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه الموجات الإيجابية. نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا. الماتينال جون على موجات إذاعة شباب حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم وإن ما كنتوا. باش نبدأ مع الفنانة التونسية الراحلة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة رحمها الله. لبستك من عاطفي حلة، وبرشا منكم اللي يحبوا الأغاني التونسية ويحبوا البداية تكون مع الأغاني التونسية. مرحبا بكم وإن ما كنتوا.

46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جورن. درجات الحرارة المتوقعة اليوم باش تشهد ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى ما بين 28 و 33 درجة، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل حتى ل 35 درجة بالجنوب الغربي. عموما الطقس اليوم اللي يتسم بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. هذه كالعادة فكرة أولى عن حالة الطقس اليوم، وإحنا بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي تخص حالة الطقس ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو هو في الحقيقة الدنيا مازالت سخونة شوية، معناها يعني هالنهارين، لكن هذا ما يمنعش أنه ثم بعض الأمطار المتفرقة و

0: مش كما بتبيع السخانة ودرجة الحرارة كما أيامات الصيف، والصيف الاستثنائي السنة اللي جينا في جويليا سيختو وتت أيامات معناها يعني رهيبة جدا، وحتى في شهر أوت، لكن كمان فما نسمع معناها يعني شوية في الفترة هذه، مع العلم وأنه مازلت معناها يعني سخونة شوية، لكن الوضعية الجوية اتحسنت. كل حال احنا بعد الأخبار أتوا ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة، وجولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 24 سبتمبر في فقرة كما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1887 تدخل حيز الاستغلال أول غواصة كما صممها المهندس البحري الفرنسي هنري لوران، واللي كان عنده تأثير كبير في تصميم السفن والبواخر الحربية المدرعة. ومن وقتها افتتح عصر البوارج الحربية، وكانت البارجة الحربية جولوار أشهرها، وزدنا اختيوة أخرى في بشاعة الحرب ودمارها اللي ولات أرض وبحر وجو. وبتبيع فرنسا الاستعمارية وقتها ما تنجم كانت تكرم المهندس هذا بانتخابه عضو في مجلس الشيوخ مدى الحياة. 1960 هيئة دولية جديدة تنضاف للهيئات الموجودة، وهي هيئة التنمية الدولية، واللي غايتها منح الدول السائرة في طريق النمو قروض باش تسد احتياجات التنمية، والشروط خفيفة والفوائض محدودة مقارنة بالقروض العادية. هيئة التنمية هي فرع من فروع البنك الدولي، اللي لليوم التونسي مش فاهم دوره الحقيقي في تونس، على خاطر نخبتنا السياسية المبجلة مقسومة لجزئين، جزء يقول البنك الدولي ملايكة وعنده جناحات ويعاون في تونس لوجه الله وطلبا للأجر والثواب، والجزء الآخر يقول لك إملاءات وتفقير وتعميق أزمة المديونية وبيعان البلاد. وبين هذو مزوز التونسي محتار في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: 7:06 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون. كما تعودتوا اللي لقيت ذي نعطيكم فكرة على حوالي الكياسات والطرقات والطرقات المختلفة ربما اللي تكون فيها أقل حركية على مستوى حركة المرور، طرقات بديلة لتفادي الازدحام، وكل تفاصيل كالعادة في الانفو ترافيك. انفو ترافيك. عماد طويل الخبير في السلامة المرورية، صباح النور ومرحبا بك. صباح النور عماد.
1: اخيرا ثاني تحيه،
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. ولو تسمح لو كنت تغير شويه البلاصه اللي انت فيها باش نجمو نسمعوك على احسن ما يرام يا سي عماد، تفضل.
1: عايشك بارك الله فيك خويا سامي. هذا الصباح معناتها فما شويه زحمه على مستوى اقليم تونس الكبرى، المدخل الجنوبي على مستوى منطقه سان جوبان وين فما الاشغال، الطريق الجهوي رقم 21 روتيكس، نبداو بالمحور نتاع على مستوى سان كليمون، فما على مستوى محاول وين المركب الرياضي للملعب التونسي، على مستوى الرمانه، هذوما ثلاثه محاور تقريبا نلقاو فيهم الزحمه، والزحمه بتاعت حال جاي على خاطر معناتها تتمثل انه الاحياء الجانبيه اللي موجوده معناها واللي قريبه من غاديك تكون المحاور هذه نقطه لقاء نتاع مختلف اصناف العربيات. هذه حاجه. ثم مساله اخرى هي على مستوى الطريق الوطني رقم 8، محاول سقره، محاول برجلوزيه، ومحاول رواد. مع هذا فما شويه ازدحام على مستوى شارع مفتاح سعد الله من جهة الرومان العمران في اتجاه ساحة باب سعدون. هذا تقريبا أبرز المحاور اللي نلقاو فيها أكثر زحمة على الطرقات. هي في الحقيقة راهو شوف اليوم نلقاو البريفيريك متاع تونس العاصمة والإقليم تونس الكبرى، يعني الأحواز راهي توصل تقريبا على 30 كيلومتر، وإحنا نلقاو اليوم برشا من العائلات التونسية اللي تلقاها مقر السكنة متاعو في زغوان ولا في بنزرت ولا في نابل، ومقر العمل نتاعو في تونس. وبالتالي الزحمه كي تبدا تلحقني شويه راهو مش كان الناس اللي خرجت من من من من, من ضواحي تونس، حتى حتى الولايات اللي هي المجاوره على مستوى 60 كيلومتر معناتها على مستوى تونس العاصمه، زين ناخذوها بعين الاعتبار لانه اليوم هذاك هو التطور معناتها العمرانيه وتطور معناتها في مجال العمل اللي يخلي معناتها الحركيه تكون كبيره وتكون معناتها فما اكثر ازدحام. الصباح حاجه طبيعيه ولكن يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ونتعاطوا معها ونكونوا بالله اكثر ايجابيين في تعاملاتنا بين بعضنا كمستعملي الطريق، وان شاء الله الطريق سلام للجميع.
0: شكرا لك عماد طويل خبير في السلامة المرورية، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وبداية يوم موفق للجميع. حبيت من جديد نذكر بالتتويجات الخاصة بالإذاعة التونسية، وثلاثة تتويجات جديدة للإذاعة التونسية في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الإذاعة التونسية اللي تواصل تألقها في الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتحقيق ثلاثة تتويجات جديدة. الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث، ذكريات بن حمادة زميلة من إذاعة الشباب، ذكريات بن حمادة، كيف محمد رمزي المنصوري. الجائزة الأولى في مسابقة أعلام العرب حماية اللغة العربية، ورياض سكمة المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي. مبروك لكل المتوجين وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاحات للإذاعة التونسية. 7:10 7:04 من بعد شوية الموعد يكون مع زياد الخياري في توب سبور وآخر المستجدات الرياضية، ديما على المستوى الوطني والعالمي معنا على موجات إذاعة الشباب في توب سبور.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريقة السلامة للجميع. ربي ينصر بلادنا وربي ينجحنا في كل المحافل الرياضية. يعني نحكي البارحة على يوم فرحة بالنسبة للكرة الطائرة التونسية. إذا الشباب عودتكم بكل المواعيد في متابعة خاصة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة إرجيكان. طبعا نحكيكم على منتخبنا الوطني لكرة القدم وماتش الليلة في رادس. القبة حافلة، قبة بتاريخ 67 الألعاب المتوسطية و2001 و2026 رجعت لها الروح والجمهور رجع للمنتخب الوطني للكرة الطائرة وربحنا البارح المغرب 3 أشواط مقابل شوط. ماتش ما كانش سهل، مباراة نصف نهائي فيها برشا ستريس بعد انسحاب المنتخب المصري. الطريق إلى الفاينل كان مهم جدا لمنتخبنا وتأهلنا عن جدارة لبطولة العالم بولونيا 2027، لكن أهم من بولونيا 27 نتأهلوا لأولمبياد لوس أنجلوس 28 إن شاء الله والفوز باللقب الإفريقي رقم 12. مع شكون باش نلعبوا؟ إن شاء الله باش نلعبوا مع الكاميرون. تونس الكاميرون لافيش إن شاء الله نهار الجمعة، جمعة مباركة للجميع، 6 متاع العشية في القبة. تذكر مش غالية، فما يعني إقبال رهيب جدا على التذكر في السوق الافتراضية. وإن شاء الله منتخبنا الوطني بجمهورنا الغالي بعالم تونس في القبة نكونوا متوجين في سهرة الجمعة ونكونوا متأهلين لأولمبياد أمريكا لوس أنجلوس 28. ذكركم وأنه الكاميرون البارح أزاحت الجزائر، هل هي مفاجأة؟ لأن الجزائر ربحت مصر، لكن البارح الجزائر خسرت أمام الكاميرون 3 أشواط مقابل شوط. حتى شيء متلعب، ردوا بالنا، فوكس، ركزوا على مباراة الكاميرون بالنسبة لمنتخبنا الوطني. زميلي هادي جبنياني يعني كان شاهد على كل مباريات المنتخب الوطني من أول ماتش لآخر ماتش البارح، ومازال عنا الفينال إن شاء الله. وإذاعة الشباب عدت كل المواعيد سواء في الإذاعة التونسية إذاعة الشباب في اللايف أو في الموقع الرسمي للإذاعة التونسية، صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك، تصريحات ديجيتال، الأجواء متاع القبة. ونقترح عليكم نسمعوا لافتر ماتش تصريح علي بانجي كان حاسب البارح في الماتش والقائد خالد بن سليمان.
5: أظن مسجل النقاط، ما تقوليش زاد هذه فاتتك ولا ماكش مضيع على حساب.
6: والله لا، والله لا ريت والله لا نقصلت انا كاو نقعد كونسونتري كاو. الحمد لله كاو، الحمد لله. المهم تو الانتصار، ومهم انه كنا يد واحده مع بعضنا، وان شاء الله تو كملنا خطوه نصف نهائي. تو عندنا نهائي ان شاء الله نحضروا يعني بالباهي وكذا، وربي معنا والجمهور زاد يكون موجود، فهمت؟ خاطر يعطي بالحق برشا شحنه المعبيه يعاون وربي معنا إن شاء الله.
5: ربحنا وصار شوية استسهال، صلحنا بسرعة، نجمو زيدا نخرجوا ربحين. الحكاية ذي
6: هو صحيح تبدأ ربح ومبعليك يعني كما نقوله صار شوية رلشمو هذي ما لازم يشير توا يعني الحمد لله رجعنا بسرعة يعني كونسنتراسيون وكذا، وإن شاء الله توا نزيدوا نكونوا مركزين أكثر إن شاء الله في المباراة النهائية وزينة إن شاء الله.
5: في كونفيرم أساسي موجود، قاعد مركي في فورما ما شاء الله بعد مباراة رواندا.
6: الحمد لله يعني هذه واحد لازم يخدم على روحه ويوري، وديما يقعد يقدم الإضافة لأصحابه باش يعاون بنقطة ولا حتى بنص ولا شر حتى نقطة. المهم ديما يكون يعاون في أصحابه. إن شاء الله أخويا زينة وربي معنا ومربوحة إن شاء الله.
7: ليه ظهر لي ما عندكش الحق في دومي فينال متاع كومبيتيسيون اللي هي فيها دو تشالنج اللي هو كوب دافريك وجوز اولمبيك باش تستسهل المنافسه. ظهر لي معناها الماروك اليوم تسمى لعبت ماتش بالكدا سورتو دوزيام سيت، نحن اللي راخينا شويه في الكومبلكس دو نتاعنا اللي هو السيرفيس، دونك هما زاد معناها سيرفسو بالكدا، دونك حطونا في ديفيكولتي. من بعد الحمد لله الولاد كل رجعت مركز، عرفنا الامبورتونس اللي نتاع الماتش هذا باش تلعب في الملول في السيرفيس ريسبسيون، دونك نزلنا عليهم وظهر لي شفت معناها حتى ليكار كان في المتناول.
5: قالت كبسه صغيره تتسمى اليوم نفيقوا بها احنا اكثر.
7: صحيح تنجم تكون كبسه كيما تنجم تكون معناها ما فما ميريت زاد للليكيب نتاع المغرب تاع الليكيب محترمه تاع اللي وصل دومي فينال مش معناها حاجه سهله دونك في الادوار هذوما ما فماش ايكيب سهله ايكيب ضعيفه دونك تو عندنا صفحه زي نتوي ونحضروا تو نهارين ان شاء الله باش نحضروا في الفينال تاعنا ان شاء الله.
5: زير ولا الكاميرون
7: اللي يحب يكون شامبيون ما عندوش اختيار دار اللي باش يجي مبروك المهم ليسونسييل يقعد التيتر في تونس.
5: واخيرا نجي الجمهور اليوم استنيناه
7: ثاني قلت لك الايامات الاولى ما عليهمش ملامه ظهر لي اليوم كانت امبيونس باهيه ان شاء الله بعد نهارين تكون امبيونس خير من هكا وقدرت ربي ان شاء الله نحن نقعدهم باش نفرحوهم ان شاء الله.
4: برافو يد واحدة الساقين على الأرض. وفي المونتاج ما حبيتش نحي السؤال زميلي هادي جبنياني الجزائر ولا الكاميرون. وانتم تعرفوا أنه البارح أنا كنت معكم في استوديو خاص من 6 إلى 9 متاع الليل ماتش الجزائر الكاميرون بدأ يعني 9 متاع الليل وفيه تقريبا في حدود الساعة 11 ونصف ليلا. وهذا التصريح كان بعد مباراة تونس المغرب وقلت لكم لافيش وأنه تونس الكاميرون نهار الجمعة والبارح الجزائر خسرت مع الكاميرون 3 أشواط مقابل شوط. برافو هادي يعطيك الصحة في التصريحات والمتابعة والمواكبة. نذكركم مواعيد القبة اليوم الخميس 24 سبتمبر مباريات ترتيبية 9-12 نص النهار غامبيا تشاد ما 3 الكونغو الديمقراطية كينيا مباريات ترتيبية 5-8 6 نيجيريا غانا و 9 متاع الليل ماتش رواندا مصر. واللي يهمنا نهار الجمعة 25 سبتمبر 2026 ماتش 6 الفينال النهائي الكبير يعني باش نلعبوا على ثلاثية ضمننا واحدة منهم في الثلاثية اللي هو ترشحنا لبطولة العالم بولونيا 27. مازال عنا يعني نربحوا الكان والبطولة الإفريقية في تونس قدام الكاميرون ونمشيوا لأولمبياد ألي لوس أنجلوس 28 حظ موفق لمنتخبنا الوطني. ما ننساوش كذلك فما ماتش نهائي صغير بين المغرب والجزائر ماتش ديربي ما 3 نتاع العشية في القبة. نحب تحية خاصة من القلب لناس قاعدة تخدم وعطاء تصويرة مزيانة على بلادنا من قصر رياضة بالمنزه الحي الوطني الكل يعني بالقبة أكيد إن شاء الله يرجع صاد المنزل اللي هو وجيعة برادس العقربي البيسينات الكل برغم الظروف يعطيهم الصحة الإطارات الأعوان خاصة القبة يعني ناس من الصباح لليل يعني بطولة أفريقية تلعبت كلها في القبة بريتم عالي جدا مش سهل حجرات ملابس وتبديل ومنه ومغادي ويعني والأمن خدم خدمته والحماية المدنية خدمت خدمتها الناس الكل لجنة التنظيم وعطينا تصويرة مزيانة على بلادنا ونقدرين ننظم معناتها مش فايدة تعبي الصالات في كامل تراب الجمهورية. نجم تكون عندك صالة محترمة عندها تاريخ حافل في الرياضة التونسية كيما القبة 67 فقط تخدم ونظف وقد وزين وبرقش وعطي تصويرة مزيانة على تونس. هذا بالنسبة لإرجي كان الكرة الطائرة في متابعة خاصة وربي نجحنا في هذا الموعد المهم جدا كما قلنا نهار جمعة. نحكيه على إرجي كان فوتبول الكان 27 بين أوغندا كينيا وتنزانيا 3 دول رجعنا لهذه 3 دول الصيف ساخن 27 إن شاء الله جويليا في القارة السمراء. اليوم في العقربي 8 متاع الليل في المجموعة الثامنة أول ماتش للناخب الوطني معين الشعباني مع منتخبنا الوطني بعد الكارثة اللي صارت في مونديال أمريكا مع صبري اللموشي والثعلب رونار. تونس أوغندا غندا مترشحة للكان اللي هي باش تستضيفها مع كينيا وتنزانيا ما جاتش للسياحة كما قال مدربها البارح يعني بول في التصريح قبل يعني المباراة. أكيد ربحنا أوغندا في الكان الأخيرة 3-1 حكم موريتاني في المباراة عبد العزيز بوه. وبعد المونديال مهم جدا نظهر بلوك جديد في التشكيلة جديدة قديمة مخلطة ملقيت من عدي من تصريح معين الشعباني في المؤتمر الصحفي البارح كان هو أول مؤتمر لمعين الشعباني قبل أول مباراة رسمية لأنه تم تقديم معين الشعباني في مؤتمر صحفي. لكن البارح في تصريحاته كلها يا حديث على الزعلوني يا حديث على عابدي الحكاية الأخرى أنت تصريحاته اللي هو خارج القائمة يا وينو صخيري علاش بطل يا وينو سعد يا وينو على كل ملقيت من عدي معناتها بالنسبة للمعين يعني يزمنا نركزوا على موعد أوغندا. عندنا بعد أكيد ماتش ثاني بعد 4 أيام بوتسوانا عندنا ماتش مالي مباراة ودية وأكيد إن شاء الله نكونوا حاضرين وجاهزين اللي كان 27. مش المهم نتأهلوا، المهم نمشيوا للفاينل ونربحوا علاش لا الكوب دافريك بعد ما ربحناها مره فقط 2004. معين حكي على الاجواء النظيفه في المنتخب الوطني بعد التربص اللي بدا من ايام، واكيد جاهز لبناء منتخب جديد كما قال هو للمرحلة القادمة. مرات ثانية بطولة تحبوها في إذاعة شباب ترجع إن شاء الله في الويكاند، 7 مباريات يوم السبت 26 سبتمبر، ما 3 توقيت المواعي الماتشوات، بن عروس المهدية في بن عروس، سليمان تطاوين في بير بورقبة، بني خالد بوحجلة في قربة. بدينا بالمشاكل نتاع الملاعب، دونك سليمان تطاوين في بير بورقبة وبني خالد بوحجلة في قربة، الملعب السوسي عقارب في ملعب مستعمرة في سوسة، الشابة الرلوي في الشابة، محيط قرقنا مساكن في 2 مارس، ومستقبل جابس مجرين في جابس. بقية المواعيد في المجموعة الثانية نهار الأحد 27 سبتمبر، أريانا الملعب الجيبسي في أريانا، أولمبيك الكاف قصور الصيف في الكاف، المكنين الردية في المكنين، الشباب القيروانية جندوبة في العواني في القيروان، أما البوشمة في بوشمة قربة، قوف القفصة القصرين ماتش ديربي على الدخلة في قفصة، وأولمبيك بنين الكام يرجع للرابطة الثانية سيواجه القلعة في يعني ملعب مدنين. هذا بالنسبة لمواعيد الرابطة الثانية. نحكي كرة قدم، ما نقول على موجتنا في الويكاند بين السبت 26 سبتمبر والأحد 27 سبتمبر، تخيل 14 ماتش، 28 جمعية، و 28 جمعية كلهم على عتبة الإفلاس. الأندية التونسية استغلت توقف البطولة في الرابطة الأولى حتى أكيد يحضروا للمواعيد القادمة، خاصة عودة البطولة والمسابقات الإفريقية. والأندية كي تستغل توقف البطولة تغير المدرب، شو اللي صار في الساعات الأخيرة؟ ترجي جيجيس أوكي بداية متعثرة في البطولة، لكن مشوار محترم جدا في كأس الكونفدرالية ومتأهل، يقيل مدرب ومصف مشارك، أقال مدرب ولد النادي مصف مشارك، المعاوض عنده خبرة في الأفريق هو شكري الخطوي. هذا بالنسبة لترجي جرجيس. وأما الحمام سوسة 3 مواعيد في البطولة، 0 فوز للمدرب يوسف الوهبي، ما عندوش خبرة بالرابطة المحترفة الأولى، معناتها ممكن كارو بدا درجات في الرابطة الثالثة الرابطة الثانية وبعد يمشي للرابطة الأولى. المعاوض هو ولد نجم الساحلي، عنده تجارب في المغرب في البطولة التونسية مع نجم الساحلي كمساعد، هو فريد شوشان. نادي البنزرتي عنده ماتش ودي نهار الأحد مع المرسى في 15 أكتوبر، المدرب محمد عزيز باقي على رأس الإدارة والتدريب في النادي البنزرتي. مواعيد ودية الأندية التونسية، ترجي باش يلعب مباراة ودية مع فريق أولمبي الليبي في عند راهم غدوة، وغرومبيليا يستضيف الأفريقي ماتش ودي نهار السبت 26 سبتمبر في غرومبيليا، مع 3 ماتش ويكلو، والعمران يلعب مساقيت الدائر. وأكيد نتابع معكم كل الأخبار الرياضية على موجاتنا، مع تحياتي زياد الخياري، تحياتي لي ماتينال جون هذا الصباح، زميلي سامي فرتونة وصديقي نزار الورتاني في الإخراج التقني. طريق السلامة للجميع.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
2: سبعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا زياد الخياري اللي قدم لنا توب سبور. مرحبا بكم وينما كنتوا. من بعد شوية موعد نشرة أخبار السبعة ونص مع زميلتنا صبرا البلعزي. أقعدوا معنا في الاستماع حتى للعشرة تصبح في المتينة الجندي مع موجات إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد على دور البنوك العمومية بالخصوص في دعم الاقتصاد الوطني خلال اجتماعه برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية موفى أكتوبر المقبل. اليوم تختتم الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والإذاعة التونسية تحصد 3 تتويجات جديدة. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتطرق رئيس الجمهورية إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دونها وداع لمكافحة الفساد. تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية غدا في تظاهرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقية أفادت بأن الجمعية ستقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
3: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية سنسجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بالشركة في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا باش تكون ساعة باش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. باش يكون عندنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
2: وتوفر الجمعية دورات تكوينية لفائدة المدرسين لتطوير مكتسباتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في التعليم بمقابل رمزي يتم تجميعه للمساهمة في تجميل عدد من المدارس العمومية، إلى جانب مسابقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة للمدرسين والتلاميذ من تونس والدول العربية.
3: المبادرة هذه قاد نجاح في أول تجربة لها، حيث تمكننا من توفير الدهن لثلاث مندوبيات نابل وبيجة والكيف، وإن شاء الله سنواصل فيها التجربة هذه لأنها قاد استحسان من المدرسين أنهم انخرطوا فيها بفيسة كبيرة. إن شاء الله نوصل إلى توفير الدهن لتزيين مدارس في مختلف المندوبيات اللي هي 26. وبالطبيعة أطلقنا الأسبوع العربي للبرمجة المضمومة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمناسبة تونس عاصمة السياحة العربية هذه السنة الموضوع هو الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة العربية. وبش نبدأ في الفعاليات وفي التدريبات وفي استقبال الأعمال من طرف التلامذة والمعلمين من مختلف الدول العربية.
2: في شأن آخر، أفادت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبعي بأن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية موفى أكتوبر المقبل، وأوضحت أن هذه العملية موزعة على 5 أقاليم، موصية المترشحين بضرورة إعلام الأطباء بمختلف الأمراض التي يعانون منها والأدوية التي يتناولونها.
4: ارسال ارساليات قصيره الى المترشحين للحج لاعلامهم بترشحهم الى اجراءات الفحص الطبي في الفتره الممتده من 24 سبتمبر الى 31 اكتوبر 2026. هذه العمليه موزعه على 5 اقاليم. الاقليم الاول باجا جندوبه الكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر بارد وباجا الشماليه. الاقليم الثاني تونس واريانا بن عروس ومنوبه زغوان ونابل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. الاقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان. الإقليم الرابع صفاقس سيدي بوزيد قفصة توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس. وأخيرا الإقليم الخامس جابس مدنين تطاوين قبلي بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس.
2: كما أفادت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بأن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. وأبرزت أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد، وعبرت عن أمالها في أن تشهد انخفاضا مقارنة بالموسم الفارط.
4: 9982 مترشح هما حجاج الفرس يمشيوا حسب المنظومة المندمجة للحج، وهنالك 1000 مترشح أو 1000 حاج هما المكفولين بالخارج. رحلات تبدأ إن شاء الله كان ما صارش يعني جديد يوم 26 أفريل 2027 حسب روزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.
2: تختتم اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشادلي الإقليبية. وقد تم أمس بمدينة الحمامات الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. الإذاعة التونسية واصلت تألقها في هذه الدورة بتحقيق 3 تتويجات جديدة. الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي لذكريات بن حمادة عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، ولمحمد رمز المنصوري عن برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفرس العربية محمود المسعدية. الجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي لرياض سكما المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أن المنافسة كانت شرسة جدا، خاصة وأن العديد من قامات الإنتاج العربي كانت حاضرة في المسابقة.
5: منافسة شرسة جدا، سنكون أنا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا للتبادل، هما دول ولت الإنتاج وقت اللي أنت تشتك منهم المكان الأول، هذا في حد ذاته انتصار، انتصار عظيم أني نفتك الجوائز الأولى. أدوم يسميوهم معناه جوائز التبادل. مسابقة رسمية شهرة في مدينة الثقافة شادي الإقليبي، ومرحبا بيك ويقع سيليكسيون الإذاعات كلها تشارك وكل المسابقات في كل أنما عنا لجنة وتاع سيليكسيون تاع عمل حد ما يعرف حد عن بعد، وكل عمل عدد العمل الفائز ذيك هو اللي احنا نشاركوا به. هون يأتي دور المخرج أنور العايشي يعطي الصحة وبارك الله فيه.
2: وعن هذا التتويج يتحدث للأخبار رئيس مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية أنور العايشي.
6: زوز وثائقيات تحصلوا على الجائزة الذهبية الأولى. الوثائق الأول هو في صنف أعلام العرب بالتبادل، نبغ الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، أداء أمان الكتاري، نص محمد رمزي المنصوري، إخراج نور العياشي، هندسة الصوت والتسجيل أنيس بللونة. المسابقة الثانية والجائزة الذهبية كيف كيف مسابقة بعيون عربية التبادل العربي الثاني تونس المدينة درة العلم والحضارة، نص ذكريات بن حمادة، هندسة صوت وتسجيل أنيس بللونة، إخراج نور العياشي، أداء صوتي أمال الكتاري، طبعا بمشاركة عناصر من مصلحة الدراما. وأيضا جائزة أخرى في التبادل العربي لقسم التبادل بمؤسسة الإذاعة التونسية. أحب نهني كل زملائي في مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله مازالوا جوائز أخرى بإذن الله في الاختتام.
2: نقطة ونهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد على دور البنوك العمومية بالخصوص في دعم الاقتصاد الوطني خلال اجتماعه برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية موفى أكتوبر المقبل. اليوم تختتم الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والإذاعة التونسية تحصد 3 تتويجات جديدة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: السبعة وستة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ وعلى ما يبدو أنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. وكل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
1: لا ميتيو.
0: سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الخير سامي، وصباح الخير كافة مستمعين ذات الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه، كيفاش باش يكون؟ هل فما تغييرات جويه والا لا؟
2: هو بدايه من البارح الخليه الرعديه بدات في الفتره الصباحيه في الجنوب الشرقي، وسجلنا في جزيره زربه 20 ملم، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربيه الوسط والجنوب، وسجلنا 24 ملم في تمغزم ولايه توزر. ولاحقا اخر نهار واثناء الليل الخليه الرعديه زاد شملت اقصى جنوب، اقصى ولايه تطاوين، يعني الامطار شملت اغلب مناطق البلاد الليمات هذه. ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا. والنهار نترصدوا القائمه التفصيليه لكميه الامطار في الصفحه الرسميه للمعهد. بالنسبة للأمطار مازالت متواصلة اليوم، بتشمل المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب، أقصى ولاية تطاوين زاد معنية بهذه الأمطار، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة وتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بمرتفع، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في زون تونس العاصمة نسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدو العشية نكون تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش يتمركز على إيطاليا، وبالتالي يشمل المناطق الشرقية، تكون مصحوب بالأمطار، أمطار متفرقة ومحلية رعدية على المناطق الساحلية الشرقية، بينما نهار السبت تكون نلمس أكثر الأمطار هذه تمشي من أكثر مناطق الشمال والمناطق الشرقية، تكون متفرقة ومؤقتة عادية، والحرارة غدوة تكون في ارتفاع طفيف.
0: دونك غدوة الحرارة باش تكون في ارتفاع صغير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: حسب التوقعات الجوية قريبة المدى، فما تغييرات جوية باش تكون بداية الأسبوع؟
2: هو بداية قريبة المدى هي 4 أيام، بينما نهار الاثنين تكون متوسطة المدى. فما بوادر تاع هي الأمطار هذه قاعدة تقل بشوي بشوي، خاطر فما المنخفض الضغط الجوي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق. إن شاء الله بداية نهار الاثنين تقعد بقايا أمطار طفيفة على مناطق الجنوب الشرقي، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يرزقنا الغيث النافع من غير أضرار. شكرا ليك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه واللي تخص حالة الطقس اليوم. 7:49، إن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا، سيسروا روحكم نهار في اللي تكون فما حركية، معناها 8 غير درجين ديما، سيرتو كي تكون قريبة للمكاتب والمؤسسات التربوية بصفة عامة، سيسروا روحكم إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين آمنين للأماكن المقصودة. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون حتى للعشرة.

0: 8:03 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون، مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. من بعد شوية باش نحكي عن الدورات التكوينية لفائدة 120 إطار شاب في مجالات التوجيه والتكوين المهني ومرافقة الشباب في بعض المشاريع. هو في الحقيقة احنا ديما نسمع في مثل الدورات التكوينية هذه والمرافقة وغيرها من الوضعيات، لكن على ما يبدو أنه الدورة التكوينية هذه باش تكون هامة برشا، لأنه باش يكونوا حاضرين فيها 120 إطار شبابي في المجالات كما قلت التوجيه والتكوين المهني ومرافقة الشباب في بعض المشاريع. لشكون تهم بالضبط؟ هل تم الأنشطة اللي باش تكون مشتركة ما بين مؤسسات الشباب وهيكل التكوين المهني والتشغيل؟ هل الهدف العام هو تقريب الخدمات من الشباب؟ لأنه ساعات مشكل المعلومة وأنه ما توصلش بالنسبة للشباب، هذاك علاش ضروري تعزيز فرص الاستفادة خاصة من مسارات التكوين والتشغيل. من بعد شوية نجد الخلفاوي كهيت مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، ما هو باش تكون أكثر تفاصيل. لكن قبل ذي حبيت طبعا نذكر وأنه اليوم تختتم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. دونك البارح بمدينة الحمامات تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الإذاعة التونسية. ألف مبروك من جديد لواصلت تألقها في هذه الدورة بتحقيق 3 تتويجات جديدة. الجائزة الأولى كانت في مسابقة التبادل الإذاعي لذكريات بن حمادة عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، وكذلك للزميل محمد رمزي المنصوري عن برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي. ألف مبروك طبعا للزملاء محمد رمزي المنصوري وزميل ذكريات بن حمادة من إذاعة الشباب. والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي الخاص كان للزميل رياض سكمة والمشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. وكانت رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي كانت أكدت وأن المنافسة كانت كبيرة والمنافسة كانت شرسة جدا، خاصة وأن العديد من قامات الإنتاج العربي كانت حاضرة في المسابقة.
1: منافسة شرسة جدا، اللي يقول أنا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا للتبادل، هما دول كلها في الإنتاج، وقت اللي أنت تشتك منهم المكان الأول هذا في حد ذاته انتصار، انتصار عظيم. أني نفتك الجوائز الأولى أدوم يسميوهم عليها جوائز التبادل، مسابقة رسمية شهرتي مدينة الثقافة شادي القليبي، ومرحبا بيك ويقع سيليكسيون الإذاعات كلها تشارك وكل المسابقات في كل عندنا لجنة وتاع سيليكسيون تاع عمل حد ما يعرف حد عن بعد، وكل عمل عدد العمل الفائز هذاك هو اللي احنا نشاركوا به. هون ياتي دور المخرج انور العايش يعطيه الصحه وبارك الله فيه.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: وحلى ديما معاكم على موجات إذاعة شباب. عد الموجتك تسمع صوتك، مرحبا بكم وين ما كنتم. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. مرحبا بكم معنا في الماتينا الجون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معاكم يوميا من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. كنت حكيت قبيلة شوية وأنه مشروع اللي يستهدف ولايات تونس الكبرى وبنزرت ومدنين وصفاقس. المشروع هذية في عمل تشاركي ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة. شو مش يكون فما بالضبط؟ يكون فما دورة تكوينية لفائدة 120 إطار شبابي في مجالات التوجيه والتكوين المهني ومرافقة الشباب في بعض المشاريع. أكثر تفاصيل عن محتوى المشروع ومشكور على تدخله معنا نجد الخلفاوي كهيئة مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. صباح النور نجد، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح الورد، صباح الفل ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك معنا. تعرف اللي احنا الخط التحريري في إذاعة الشباب يهمنا برشا معناها المسائل الشبابية. اليوم وقت اللي نحكيو على الدورات التكوينية لفائدة 120 إطار شاب في مجالات متعددة تخص التوجيه، تخص التكوين المهني، تخص هو وكأنه حسيت فما معناها في القطاعات معناها يعني فما ترتيب. من الأول نبدأ بالتوجيه، بعد التكوين المهني، بعد إذا كان فما بعض مشروع يكون فما مرافقة الشباب. هات نبدأ معك من الأول بالضبط، معناها الفكرة شنية بالضبط؟ تفضل.
4: هي سامي الحقيقة فكرة متاع مشروع متواصل بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من أجل مرافقة الشباب نحو التكوين المهني، نحو بعث المشاريع، بعد تحويل أفكارهم إلى مشاريع. وهذا الحقيقة سامي قاعدين نخدم عليه منذ سنوات، وخاصة اليوم إذا نحكيه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للشباب وما تتطلبه من عمل تشاركي بين جميع الفاعلين من وزارات ومنظمات الفاعلين خاصة في الشأن الشبابي. ينطوي هذا المشروع كما قلت أنت سامي في 7 ولايات: ولاية تونس الكبرى، بنزرت، تطاوين، مدنين وصفاقس. في مرحلة أولى يستهدف، وتعرف أنت مهم جدا أنه نطوروا من اللي كومبيتونس معناتها وتعزيز قدرات المنشطين، مش تكون دورات تكوينية لفائدة 120 منشط. كيف زادة مش تكون فما دورات تكوينية للعاملين في وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهنا نحكي على لانيتي ولا تي اف بي معناتها. والدورات التكوينية هذه سامي لبليبو الحقيقة باش يأمنوها وزارة التشغيل والتكوين المهني حول تعزيز المعارف في مرحلة أولى للمنشطين، لأن باش نعرفوا إيش فما إيش ما فماش. تعرف اللي أنت الفرونت أوفيس بالنسبة للشباب هو المنشط الموجود في المؤسسة الشبابية في العديد من الأحيان، وفي بعض الأحيان إنه نلقاو الشاب لربما ما يعرفش المعلومة الصحيحة،
3: مش قاعدة توصل،
4: ما يعرفش الوجهة الصحيحة. لهنا نحبوا نعزوا المعارف متاع المنشط باش يعرف أكثر ما يمكن من معلومات على وزارة التكوين المهني والتشغيل من أجل الأوريونتاسيون، من أجل توجيهه للمكان الصحيح. في مرحلة ثانية سامي باش يكون ثم الحقيقة أن بلان داكسيون، يعني أن بلان داكسيون على مستوى ريجيونال في كل ولاية بالتنسيق مع وبالشراكة مع وزارة التشغيل، ولهنا هنا نحكي مع أنت مندوبية جهوية للشباب والرياضة وإدارة جهوية للتشغيل والتكوين المهني. البلان داكسيون هذا تقريبا مدته سنة كاملة. شي نجم يكون فيه؟ ينجم يكون فيه دي جورني بورتو فيرت، يعني من أجل إعلام الشباب بليدات متاع التوجيه. شي نجم يكون فما سناتر توا شاغرين وفيهم الإمكانيات أنه بش يسجل. ينجم يكون فيهم زيادة زيارات سميناهم سامي زيارات بيداغوجية ميدانية للمراكز التكوين المهني اللي موجودة في المنطقة اللي موجود فيها الشاب، لأنه في بعض الأحيان الشاب ما يعرفش شنو موجود من مراكز تكوين مهني وتشغيل، وكذلك باش يكون ربما فيه انه كيفية مرافقة الشباب في بعض المشاريع، وهنا باش يكون لوريونتاسيون مثلا لفضاء المبادرة. حابين يكون ان باكيج، هذا باش يكون في فترة ثانية كما قلت انا، باش يكون ما بعد البروبوزيسيون الأولية متاع البلان داكسيون، باش يكون كذلك هناك جلسات على المستوى الجهوي من أجل لفاليداسيون معناتها متاع البلان داكسيون هذا، وننطلقوا في العمل. سامي، الهدف الأهم من المشروع هذا هو ترسيخ ثقافة العمل التشاركي بين الوزارات وبين المؤسسات الدولة وبين المنظمات، لأنه مهم جدا، وخاصة عندما نتحدث عن استراتيجية وطنية للشباب، استراتيجية وطنية للتشغيل، يعني العمل التشاركي يتطلب وجود كل هذه الأطراف في علاقة بالشأن الشبابي من أجل توحيد الرؤى، من أجل توحيد المجهودات سواء المادية وإلا اللوجستية وإلا كذلك البشرية. نلقاو سامي راه في ديزينيساتيف، احنا تو حتى بالجلسات، وأنا مشكور جدا أنت سامي وقاعد تتبع فينا، قاعدين نعملوا في جلسات تنسيقية مع الأطراف الشريك على المستوى الجهوي. امبارح بركة كنا في بن عروس، عملنا جلسة في مندوبية تونس، عملنا جلسة في منوب، عملنا جلسة في أريانا، غدوة إن شاء الله باش تكون في بنزرت، البرمية باش تكون في صفاقس، لودو باش تكون في مدنين، من أجل أنه يكون الحقيقة عمل متواصل لسنوات، يعني ما تكونش ديز إنيسياتيف
3: ما تكونش في فترة ما.
4: لأنه لقينا الحقيقة يقول لك والله رانا قاعدين نخدمه راهو موجود صحيح أوكي، لكن يلزم فما أن كادر لوجيك الحقيقة باش يتواصل العمل هذا ويكون موجود في البرنامج السنوي سواء للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي نخدو معهم وإلا الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
3: به نجد لو تسمح، لأنه اليوم نحكيه مثلا وقت اللي نحكيه على المستجدات، ونحكيه في نفس الوقت على مجالات التوجيه والتكوين المهني ومرافقة الشباب في بعض المشاريع، وانت تعرف اللي اليوم نحكيه برشا عن الاقتصاد الرقمي، نحكيه برشا عن الابتكار. إلى أي مدى نجم يركز التكوين هذا على آليات لمرافقة المشاريع الحديثة وذات القيمة المضافة العالية؟
4: مهم جدا اللي تحكي فيه انت، اكيد اني قلت لك البلان داكسيون هذا الاكيد انه باش يفرض باش نواكبوا التطورات الرقميه، باش نواكبوا التطورات التكنولوجيه، باش نواكبوا الاقتصاد الرقمي الذي نتحدث عنه اليوم. هذا الكل سامي الحقيقة ما نحبش نسبق أنا البلان داكسيون،
3: معناها باش تكون فما ورشات التطبيقية، معناها لأنه البرنامج ما نتصورش إذا كان باش يقتصر فقط على الجانب النظري والتصاميم، وتعرف اللي اليوم الشباب معناها يعني نحكي وأنه مهم في إطار استرجاع الثقة في نوعية الدورات التكوينية طبعا والمجالات اللي تخص التوجيه والتكوين. اليوم نحكي نتصور على ورشات التطبيقية، معناها باش تكون مستقبلا واحتكاك مباشر ربما بتجارب ناجحة لبعض المشاريع معناها في الإطار هذايا.
4: وهذا هو الحقيقة سامي، احنا علاش دائما نعزوا المعارف ونعزوا الكومبيتونس بتاع الإطارات الشبابية، مش من بعد معناتها ينقلوا كل هذه المكتسبات وكل هذه التجارب للشباب، وشكون يأمنهم كما قلت أنا، يعني مهمش أطراف خارجية، يعني مؤسسات الدولة، هنا نحكي على لانيتي، نحكي على لاتي اف بي، نحكي على سنافيف، يعني مؤسسات مختصة في مرافقة الشباب. سامي الحقيقة احنا نمشيه أبعد ما يكون في الناحية هذه، انه قاعدين نعملوا في باز دوني متاع أفكار المشاريع متاع الشباب اللي خدمنا معاهم سابقا واللي باش نخدموا معاهم لاحقا، باش من بعد الحقيقة انه باش نشوفوا دي بيس للتمويل، ربما باش نحاولوا احنا كوزاره ربما ينجم يكون مش من ادوارنا، لكن نساهموا انه باش نلقاو الشاب ونعاونوا الشاب انه باش يلقاو التمويل، نشوفوا مثلا مع البي تي اس، نشوفوا مع
3: المرافقه في بعض المشاريع
4: الموجودين الحقيقه، نعطيو الافكار بتاع المشاريع اللي موجوده هذوما، نشوفوا مع اليونيسيف، احنا ان شاء الله مستقبلا اليونيسيف باش تدعم 6 مشاريع كاملة معناتها اللي تم اختيارها في إطار برنامج كامل، يعني قاعدين نحاولوا كوزارة الشباب والرياضة انه نلقاو البيس تامي باش نعاونوا بما يمكن الحقيقة انه نساهموا في إدماج الشباب اجتماعيا واقتصاديا.
3: يعطيك الصحة نجد، شكرا ليك على كل التفاصيل والمعلومات. نجد الخلفاوي كهيئة مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، شكرا ليك على كل التفاصيل. إن شاء الله المشروع هذا اللي بتبيع يلقى النور ويتم تنفيذه على أرض الواقع، لأنه التجارب مهمة كمن هكا، أما جزء باش ما تكونش تجارب نظرية. دونك المشروع هذا يستهدف ولايات تونس الكبرى وبنزرت ومدنين وصفاقس، دورة تكوينية لفائدة 120 إطار شبابي في مجالات التوجيه والتكوين المهني ومرافقة الشباب في بعض المشاريع. وفي الحقيقة معنى استضافتي كانت اللي نجد، لأنه فما برشا شباب يقول لك أن المعلومة ماهيش قاعدة توصل، معنى حتى باش نعمل سبيسياليتي في تكوين مهني معين ولا باش ننضم لجهاز الوكالة التونسية للتكوين المهني، لأنه ما شاء الله فيها مجموعة كبيرة من الاختصاصات اللي تستجيب لحاجات المؤسسات. وفي كل مرة راهو إذا كان يكون فما بعض أي اختصاص في منظومة الوكالة التونسية للتكوين المهني، راهو الاختصاص هذاك وراه دراسة كبيرة معناها لحاجات السوق، لكن المعلومة ملغزمة ساعات حتى كي تمشي للمؤسسة في حد ذاتها ما تلقاش حتى في خلية الاستقبال شكون اللي يستقبلك، شكون اللي يوريك، شكون اللي يعطيك المعلومة، شكون اللي نجم ينفعك. دونك هذية ربما اللي نجم ينفع في الإطار هذا. كيف هنا وقت اللي نحكيه على التوجيه نحكيه زادة على التكوين المهني وحتى بعض المشاريع، لأنه ساعات ما تعرفش شنو وراء، وفما ساعات فما بعض الامتيازات كلكسو امتيازات مادية ولا امتيازات جبائية، دونك المعلومة تنقص. فما نجمو كان نثمنه كيكون فما هكا مشروع خاص بالإطارات الشبابية ونوجه العباد ونوجه الشباب طبعا ورفقوهم في بعض المشاريع. والمسائل هذه هي مرافقة الشباب راي تكون في جميع القطاعات، حتى في التعليم، حتى في التربية، حتى في بعض المشاريع. دونك مهم كي نلقاو مؤسسات اللي تخدم على تنظيم أنشطة مشتركة ما بين مؤسسات الشباب وهيكل التكوين المهني والتشغيل، والهدف هو تقريب الخدمات من الشباب، وخاصة هنا نحكيو عن الفرص والاستفادة من مسارة التكوين والتشغيل وريادة الأعمال. 8:22 دقيقة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنتم. مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جونة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور البنوك العمومية بالخصوص في دعم الاقتصاد الوطني خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك غدا في مبادرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. وتوفر الجمعية دورات تكوينية لفائدة المدرسين لتطوير مكتسباتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في التعليم بمقابل رمزي يتم تجميعه للمساهمة في تجميل عدد من المدارس العمومية، إلى جانب مسابقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة للمدرسين والتلاميذ من تونس والدول العربية. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبعي تفيد بأن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم وتتواصل إلى موفى أكتوبر المقبل. اليوم تختتم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي. وزارة الداخلية المغربية تعلن صباح اليوم تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ب 97 مقعدا، فيما حل التجمع الوطني للأحرار ثانيا ب 66 مقعدا، ونال حزب الاستقلال 65 مقعدا. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عدل موجتك
5: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
6: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، يجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. الموسيقى راهي في كل مرة تكون متنوعة بين التونسي والشرقي والغربي والتربيات وكل الأذواق اللي تلقاوها ديما في إذاعة الشباب. نعاونوكم حتى ونقدم لكم فكرة على حوالي الكياسات والطرقات. ثم برشا ناس اللي تبدا مزروبة زعما منين نتعدى مثنية هذه ولا مثنية ذي، طرقات بديلة لتفادي الازدحام. التفاصيل كلها مع عماد الطويل في فقرة لفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور من جديد ومرحبا بك. خفتش ثنية شوية في السيركيلاسيون؟
2: نهاركم طيب مرة أخرى أخوي سامي. الطرقات البديلة مش ديما راه تلقاها حاضرة معناتها.
0: يا ودي اعطيني نهار نقطة إيجابية رحم والديك وقول لي هاي ثنية هذي راهي فارغة إيجا أدخل منها.
2: هذيك هي ثنية نتاع كل يوم ما عنديش مين باش نبدل معاه، مطالب باش نتبع حركة الزوالين وبرا.
0: يظهر لي يلزمني نخدم نهار الأحد باش نجيك نهار الأحد تقول لي كومين معناها فارغة تو تسعة درجة. أي سيدي تفضل.
2: على كل حال نبداو بالضاحية الغربية لتونس العاصمة على مستوى طريق الروتيكس معناها على كل المحاور نتاعو، نبداو من منطقة من سان كليمون، محاول باردو، محاول الرومانة، محاول المنار، وكذلك على مستوى محاولة المنزه السادة وصولا على مستوى مدخل معناتها مدخل الريانة ومدخل المركز العمراني الشمالي. هذه كلها فيها نقاط، فيها برشا ازدحام على مستوى ساحة باردو كيف من جهة شارع فين مارس اللي هو من سان كليمون يجيبنا يوصلنا على مستوى ساحة باردو، فما اكتظاظ بحكم فما أشغال إعادة تهيئة ساحة باردو. ثم على مستوى من منطقة بير سعدون في اتجاه 9 أفريل ذهابا وإيابا، مع اللي مش يمشي على مستوى يوصل على مستوى القصبة وشهر الساحل وشارع الساحل، واللي جاي زاد كيف من القصبة عبر شارع 9 أفريل وصلوا إلى ساحة بير سعدون. شارع مفتاح صدنا اللي جاي زاد كيف من جهة حي الزيتين الرمانة وجاي ساحة باب سعدون، الاختناق موجود على شارع ولاد حفوز اللي باش يدخل على مستوى منطقة الخضرة، وكذلك منطقة لافيت عبر شارع الطيب مهيري، ساحة باستور اللي جاي من جهة بتويلفيل عبر شارع يغرطة، وكذلك اللي باش يوصل على مستوى ساحة باستور وصولا إلى شارع محمد الخامس فما شوية ازدحام. على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة سانغوبان صف طويل نسيش روي على برشا الزحمة غاديكا، وكذلك على مستوى المدخل اللي بشوص للتجيه معناتها تونس البحرية تحت الجسر بشوص على مستوى المحاول غاديكا ولا المفترق الدوراني تحت الجسر اللي على اليمين بشي بشي معناتها على مستوى طريق حلق الواد، على اليسار بشي يدخل على مستوى ساحة 14 جنفي شارع الحبيب بورقيبة وشارع محافظ الخامس. مسألة أخرى تتعلق هي على مستوى الاكسفاء محاول مستشفى المحمود الماطري زي كيف شارع عبر الخلدون اللي من خلاله معناتها اللي جايين من جهه رياض الاندلس، وكذلك على مستوى معناتها شارع عبر القصر الشابي اللي هو يوصلنا على مستوى محاول معناتها محاول طريق رواد. الطريق الوطني رقم 8 ذهابا وايابا، يعني كي يقولوا ذهابا من جهه اللي جايين من نحلي في اتجاه ريانا وفي اتجاه اللي باش يدخلوا على مستوى رواد برج الوزير وكذلك سقره تحت الجسر على كل محاول فما اكتظاظ. زيد على هذا اللي داخلين اللي جايين من جهه مون بليزير يعني شارع المغرب العربي من

0: شيرة جسر شارع الجمهورية واللي يمشيوا على مستوى الطريق رقم 8 للشرقية واحد المدخل الأول نتاعها والمدخل الثاني على مستوى قصر المعارض بالشرقية فما اكتظاظ مروري. هذا تقريبا أبرز المحاور. ماذا بينا نقطة مهمة جدا هي السرعة واحترام مسافة الأمان. السياق نتاعنا راهو ياسر نسوقه قرب ياسر لبعض العربات. يعني أي حركة فشعية ولا أي فرملة فشعية ولا أي طرق فشعي يصير راهو ينجم يصير فيه اصطدام. هذه حاجة أخرى بالله معناتها نبعدوا أكثر من يمكن. استعملنا الهاتف الجوال ساعات تقطع راهو حركة الجوال راهي بتعطل شوية على خطر السائق القدامي بالكل لهي في التليفون يا لهي يتكلم يا لهي يعدي في ميساج معناتها في إرسالية خير معقول معناها بالأمانة معناتها هذاك يعمل اضطراب على مستوى حركة الجوالين. نخليه التواجد معناتها التواصل بينا إيجابي السياقة تكون معناتها سياقة دفاعية سياقة دفاعية اللي هي السياقة الأمنة السياقة اللي المسؤولة اللي تخلينا كلنا إن شاء الله بحول الله نص سلامات.
1: شكرا لك عماد إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. 8:52 دقيقة بعد شوي نستقبل أول فانسي في فقرة ستوري تيلينغ.

0: 58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب 9 تاع الصباح. الموعد يكون مع ألفانسي في فقرة ستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: والاستضافة هذه ما تجب تكون كان مع ألفانسي. بولفا صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك معنا. دونك اليوم قصة
2: محمد أليف الكحلاني.
0: باهي تفضل.
2: حكايتنا اليوم تبدأ من قلب غار الدماء وتوصل للقمم العالمية. قصة نجاح شاب تونسي ما خابش الظن فيه. ينجم يجي لبالك إحساس إنه الفرص محدودة ولا الطريق صعيبة، لكن فما عباد أخرين كيف محمد أليف كحلاني ما يعترفوش بالصعوبات وبالمعنى الحرفي للكلمة. هما يصنعوا من التحديات نجاح كبير. محمد الشاب جاي من غار الدماء. حكاية تبدأ من غادي، وين التفاصيل البسيطة تصنع العزيمة الكبيرة. ما بقاش مستني الفرصة تتيح عليه من السماء، هو مشى وراها بالعلم بالخدمة وبالرأس العالي.
3: من مواليد مدينة غار دماء أو غار دماو، تعرف أنت المناطق في تونس، مدينة صغيرة طموح غاديك، الناس تحب تنقذ أولادها تقريهم مليح ويمشوا يقرأوا في الجامعة في تونس ولا في مدن ساحلية في تونس ويشوف الكاريير متاعهم. كنت كيفاش يقولوها، نعيش بين الشارع والدار، الدار ريتم والشارع ريتم ثاني تماما. وعمري 16 سنة أو أقل، حتى 15 سنة، والدي أفلس واضطرينا للانتقال للعيش في العاصمة. وبالطبع الواحد جاي من الريف ويمشي يقرأ في أريانا لازمك تنجح وداخل على باك، فكانت صعيبة. ولكن الدرس اللي أخذته في تونس العاصمة أنه الاقتصاد والتصرف هي الحاجة اللي تخليك تدخل مجال ريادة الأعمال، فتح الشركات وإدارة الشركات. وبطبيعتي أنا مع التجربة اللي عاشها والدي والإفلاس اللي عاشه، وليت نحب نعرف علاش واحد يفلس.
2: البداية كانت التسلح بالعلم والمعرفة. على هذاك الأساس المتين محمد هز روحه ومسيرته وبنى مستقبله بذكاء، وكانت قدامه حوافز تخليه يكبش في القراية باش يبني حلمه هو حاطها بين عينيه.
3: الفز الأول أنه ما عندكش نفس الفرص اللي موجودة عند غيرك، فأنت تحاول تخلي روحك متمكن أكثر من غيرك، وما أنك أنت في منطقة ريفية أو منطقة نائية. وثاني شيء هو البيئة العائلية اللي أنت فيها واللي خلقت تحديات معينة تخلي الواحد يقاتل مش ما يعيش التجارب السيئة هذيك أو بش يخرج منها. وخذيت الباك متاعي بصعوبة الحقيقة، كنت على باب أني أترك الدراسة، ومن بعد رجعت on track، ومن بعد مشيت اخترت أني أدرس سيكل كور تكنيسيان سوبيريور في ليزات دو بيزارت، على خاطر كنت نخمم انه نتخرج بسرعه تكنيسيان ونمشي نخدم، وتكنيسيان خدمته اسهل من ميتريزار، وكان تفكيري هكا. ومشيت نخدم، فهمت اللي انا باش نجم نخدم في الاداره نتاع الشركات ونصبح قادر نولي مدير ونولي، لازمني نزيد نقرا. تكنيسيان ما توصلكش، الناس كل تخزر لك في خزره الدونيه كتكنيسيان سوبيريور في تونس. فاضطريت اني نقدم الملف متاعي ونمشي نقرا في الـ HEC، وقريت وفتحت لي الافاق.
2: كمل محمد قرايته لبرا وتحصل على زوز شهيد ماجستير في ريادة الأعمال وتكتيكات إدارة الشركات من أعرق الجامعات الدولية، من جامعة بوردو لجامعة موريشيوس، وصولا للمعهد الفرنكفوني لريادة الأعمال. العلم كان البوصلة اللي دخل بها للساحة الدولية وخليه يعرف كيفاش تدار الأمور باحترافية عالية تشرف تونس. وقبل ما يعبر محمد الحدود، محمد استغل عصارة قرايته وخبرته في بلاده تونس، وينخدم في خطط كبرى في التسويق والمبيعات في أكبر مؤسسات العالمية التجارية المعروفة. الأكثر من 11 سنة خبرة تونسية لكن بعقلية عالمية.
4: من 2005 ل 2013 أو 14 أو 15 كنت نخدم في خدمة أخرى، يعني خدمت مثلا دي بروجي مع دي جون، كنا نعمله في ننظمه في سبيكتاكل في دور الشباب في الكافي شانتا. خدمت مع ديز اجونس دو كوم، خدمت كوميرسيال، خدمت زاد سنتر دابيل في 2011، عملت ديز اكيد دو بروجي ان طونك كونسلتان. بديت في التدريب ا بارتير دو 2011، بديت ندرب في لي جون في لي يونيفرسيتي لي كلوب يونيفرسيتير.
2: محمد ما خليش خدمة ما خدمهاش. تونس خدمة في تدريب الشباب، خدم في تطوير الشركات مع كبرى شركات في تونس، حتى من الخدمة الصغار خدمة، وهم ومن اللي الخبرة هي اللي باش تخليه يوصل أهدافه. من بعد فهم محمد اللي لازم يؤسس الأعمال وهو الخاصة، وقرر يعبر حدود تونس ويمشي يؤسس روحه لبرا. والبداية كانت مع ساحل العاج اللي ما نجمش يبقى فيها باش بعد يلقى حظه وبداية مشواره في ريادة الأعمال في تركيا، وكانت تركيا هي البابلول لبداية قصة نجاحه.
4: أنا تعلمت كيفاش نجيب فلوس للشركات، جاء الوقت اللي نخمم كيفاش نجيب فلوس لروحي. فكنت نعمل كونسلتينج، ندرب في ريادة الأعمال وندرب في التسويق، كنت نخدم مع مؤسسات كبيرة في تونس تدريب. عام 2017 قررت أني نعمل تجربة ونخرج من تونس، ففكرت في ساحل العاج. الظروف حطتني، يعني التقيت في ناس وكان في تشبيك وكان في تطوير أعمال، ولكن في الآخر اكتشفت أني أنا كشخص مع الكود متاعي وما نجمش نتلائم أو ما نجمش نتأقلم في بيئة في ساحل العاج. جي اكسبلوري المارشي تركي، عجبني برشا، حسيته كبير برشا. يعني من نهاري الأول كانت شبكة علاقاتي ثرية غادي، ومن اللي مشيت فرص العمل وفرص تطوير الأعمال كانت موجودة قدامي. رجعت لتونس، عملت باساسيون وهزيت روحي وطلعت في 2017 لتركيا. حليت شركتي الأولى ودخلت نخدم كونسلتون مع الانكوباتور دي ستارت اب. حليت شركة دراسات تسويق وأيضا إكزيكيشن ديجيتال ماركتينج، وخدمت والحمد لله. تركيا كانت لي فرصة جيدة جدا.
2: محمد أحلامه مازالت متواصلة ومازال يحب يزيد نجاحاته، وجاته فرصة إنه يمشي للسعودية وقرر يجرب حظه غادي.
4: في 2023 مشيت للسعودية، أبخي سات موا بديت نحل في الشركة متاعي، حليت الشركة متاعي. نخدم توا في دومين الامبور الإي ديستريبيوشن، التوزيع الرقمي، يعني نوزع البراندات العالمية في البلاتفورم.
2: محمد اليوم عنده حصيلة خبرة ما تنجم تكون كان فخر لتونس. هو خبير ومدرب دولي معتمد في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، تعاون مع منظمات دولية ووزارات في تونس، تركيا، ساحل العاج والصومال. هو زاد باحث ومستشار خلى بصمته في عالم الأعمال. محمد أساس نجاحه هو أمه وبوه، سنوات طويلة متعب بالتضحيات الصامتة والدعاء في كل صلاة، سهروا الليالي وتعبوا باش يوفروا له أبسط وأفضل الظروف، وكانوا الظهر اللي تسند عليه في كل خطوة صعيبة. لولا صبرهم وتضحياتهم وتربيتهم ولولا هذاك السند العائلي، ما كانش محمد ينجم يوصل للي هو فيه اليوم ويتحمل المسؤوليات الكبيرة. هما البذرة الأولى لكل نجاح.
4: المساج المهم اللي لازم واحد يعرفه انه الحياة هذه كلها ما كانتش وردية، ولليوم ما هيش وردية، يعني كلها تحديات. انا ما نعتبرش روحي وصلت للنجاح، كل شيء نبنيه على الموجود، كل شيء نحطه على الموجود، شنو عندي كيفاش نستفاد من الموجود عندي ونبني عليه حاجة صغيرة نطلع بدرجة وكهو. ان شاء الله ربي قدرنا، وان شاء الله ننجح نجاح اللي يخلينا نعاونوا البلاد، نعاونوا اولاد البلاد. وانا نقول اليد السفلى ما تقدرش تعاون، راه اللي يحب يعاون لازم يكون يد عليا.
2: محمد يفضل انه يشوف عائلته في اعلى المراتب، يشوف اللي امه وابوه هما اساس السند، هما اساس اللي خلوه يوصل للي هو فيه اليوم.
4: انكادريه وتعبوا وصرفوا، يمكن الواحد يزيد يكتشف كي يكبر وكيف يولي عنده صغار، ولكن لولا التكوين اللي خذيته والتربيه والضغط والدزين والتوجيه ما نظنش روحي وصلت هنا. ونتمنى انه نعطيهم مساحتهم في اي مساج، يعني خاطر هم ديجا عملوا هذاك الكل باش يشوفوا اولادهم نهار اخر واقفين على ساق.
2: حكاية محمد أليف كحليني هي رسالة حب وأمل لكل شاب تونسي شد صحيح في حلمته، وتذكروا أنه النجاح عمره ما كان صدفة، هو ثمرة تعب والدين وسهر الليالي. مش المهم وين بدأت، المهم وين ناوي توصل وشكون وقف معك في الطريق اللي تخليك تصنع الفارق بعقلك وعزيمتك.
0: شكرا ألفة، يعطيك صحة وانت تصنع الفارق في فقرة ستوري تيلينج. ميرسي بوكو. كل مرة طبعا راح حضوركم معنا في فقرة ستوري تيلينج. حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، ميرسي لكم الناس الزايدة اللي قاعدة تبعث لنا لي كومونتير على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. حبيت نسلم زادة برشا على صديقتنا حذيمة اللي تقول عندها صاحبتها الانتيم اسمها يا سيدي كوثر السويسي. سلموا عليك يا كوثر. علاش؟ على خاطر كوثر السويسي اللي قاعدة تسمع فينا من سويسرا وهي توا موجودة في الكهرباء وما في بالهاش اللي صاحبتها حذيمة اللي طلبت لنا وقالت بربي نحب نقدم لها ديديكاس لأنه علاش قاعدة تسمع فينا هي ورجلها من سويسرا. قالت التحية لأمها وأبوها اللي قاصدين بربي للعمرة. قالت إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين أمنين وكل واحد اللي قصد بربي للعمرة كما سي معز البوزيدي اللي هو راجع لكان الفرنسي وكل واحد زاد اللي عنده سفر إن شاء الله ربي معكم. دونك نسلم عليك برشا يا كوثر السويسي وشكرا ليك وانت في سويسرا وأنك تختار تسمع إذاعة الشباب وإن شاء الله ربي يوصلهم سالمين أمنين أمك وبوك وكل قاصدين ربي للعمرة.

التسعة وتسعة دقايق ديما على موجات إذاعة الشباب. موزيكتنا مازالت متواصلة حتى للعشرة تصبح بين التونسي والشرقي والغربي، ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب.

0: 9:13 ندقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة شباب. لطف عليكم السرحان ولا لا لا لا والتوهان. إن شاء الله ديما منورين وين ما كنتوا، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة شباب. قلت أنه اليوم تختتم فعاليات دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشادية الإقليبي. والبارح بمدينة الحمامات تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. الإذاعة التونسية اللي وصلت تألقها في هذه الدورة بتحقيق 3 تتويجات جديدة. الجائزة الأولى كانت في مسابقة التبادل الإذاعي للزميلة ذكريات بن حمادة عن إذاعة شباب وعن برنامج بعيون عربية بدون تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة دورة العلم والحضارة. كيف زاد للزميل محمد رمزي المنصور عن إذاعة شباب وعن برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي. والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي لرياض سكمة المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. ألف مبروك للإذاعة التونسية اللي وصلت التألق متاحها في الدورة الجديدة الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: المسابقات الإذاعية السنوية لعام 2026 صنف بعيون عربية حول موضوع مدن تتحدث.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية.
1: صنف أعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعد من إنتاج الإذاعة التونسية.
0: ألف مبروك للإذاعة التونسية طبعا الجوائز. وكما قلت وأنه الجائزة الأولى زاد في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي كانت لرياض سكمة المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي كانت أكدت أنه المنافسة كانت شرسة جدا، خاصة وأنه العديد من قامات الإنتاج العربي كانت حاضرة في المسابقة.
3: منافسة شرسة جدا، سنكون أنا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا للتبادل، هما دول ولا في الإنتاج وقت اللي أنت تشتك منهم المكان الأول، هذا في حد ذاته انتصار عظيم. أني نفتك الجوائز الأولى أدوم يسميوهم معناه جوائز التبادل. مسابقة رسمية شهرة في مدينة الثقافة شادي الإقليبي، ومرحبا بيك ويقع سيليكسيون الإذاعات كلها تشارك وكل المسابقات في كل عندنا لجنة وتاع سيليكسيون تاع عمل حد ما يعرف حد عن بعد، وكل عمل عدد العمل الفائز هذاك هو اللي احنا نشاركوا به. هون ياتي دور المخرج انور العايشي يعطي الصحة بارك الله فيه.
0: طبعا احنا وقت اللي نحكي زاد عن البرامج والمنوعات والكل والمستمعين اللي يعرفوا كيكون فما برنامج يقدم، مثلا انا حاليا قاعد نقدم في المباشر نزار الورتاني، طبعا هو في تأمين الاخراج التقني. نزار ربما ما تسمعوش لكن الخدمة متاعه توصلكم من خلال طبعا الموسيقى والتفاعل التقني. دونك المؤكد وانه كيكونوا فما برامج وربحوا في مسابقة كبيرة كما مهرجان العربي هذايا، معناها يعني مهرجان كبير وقت اللي احنا كينا نحكيه عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، معناها يعني مهرجان كبير. البرامج اللي قدمت المؤكد وأنه تقنيا لازم كان وراها شكون اللي خدم واللي آمن واللي حب ينجح، لأنه هو شريك فعل، لأنه هو مساهم في نجاح الحصة. وإحنا نعرفوا الكل اللي أي حصة إذا كان أن نجحت مش المنشط بركة، ربما هو اللي يظهر، لكن ما وراء الكواليس أو ما نعرفوه بجنود الخفاء، معناه يعني هما التقنيين. أنيس بلالولا اللي أمن طبعا الحصص واللي توجت بالنسبة للإذاعة التونسية الجائزة طبعا الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي لذكريات بن حمادة عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة. دونك تقنيا وراء هذا العمل كان الزميل والتقني والصديق أنيس بلالونة.
4: وسط النسيج التاريخي لمدينة تونس وفي الجهة الشرقية لساحة القصبة، تسمع منذ قرون احتفالاً بالمولد النبوي الشريف رائعة الإمام البوصيري أم القرى الهمزية في مدح خير البرية من داخل صرح مهيب وفريد في نوعه مثير لاهتمام من دخله أو مر بجانبه.
5: في الملا وإني بما أملت فيك جدير فسل خالقي تفريج كربي فإنه على كشفي دون الألام.
4: هنا في أعلى المدينة يقف جامع الزيتونة المعمور شامخا بتاريخه العظيم شاهدا على قرون من الروحانية والعلم.
6: الله أكبر الله.
4: يذهب بعض المؤرخين إلى أن الجامع الأعظم بني على أرض تتوسطها شجرة زيتون ومنها سمي جامع الزيتونة، ويذهب البعض الآخر إلى أنه بني على أنقاض كنيسة للقديسة زيتونة ومنها أخذ التسمية.
0: العمل هذايا برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة دورة العلم والحضارة، والجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي كانت لذكريات بن حميدة. تقنيا وفنيا وراء هذا العمل كان أنيس بلالولة اللي حبينا نستضيفوه في الاستوديو، لأنه أنيس في العادة ما يحكيش برشا، ديما يحب يخدم يقول لك أنا خدمتي تضحكي عليا. أنيس مرحبا بيك، نورتنا في الاستوديو.
7: عايشك سامي، صباح الخير وشكرا على الاستضافة و...
0: مرحبا
7: لك وكل المستمعين.
0: رغم اللي كما قلت وانه انيس قال لك ليه معناها يعني ما يمثلش معناها خليني انا ديما معناها يعني في الكواليس، لكن لكن احنا بالعكس معناها حابين نثمنوا العمل نتاعو والخدمه نتاعو، لانه ناس سهرت وناس خدمت معناها باش تنجم تفك البلاصه في مهرجان كبير وهذا المهرجان العربي. باي انيس نبدا معك من الاخر، معناها التتويج هذا اللي كنت هدي اليوم
7: من الاخر والله التتويج
0: اللي هو كان مبرمج السؤال الاخراني، لكن انا بدلت التوصيل الاولاني به. مش كنت هذه التتويج هذه
7: هي قبل كل شيء، هي الحقيقه نتاع ربي كانت فرحه عاليه معناها من كل المتداخلين في الاعمال هذه، وانا شفت الفرحه خاصه عند السيد الرئيس المدير العام. وانا الحقيقه انا فرحت لما كي شفت الفرحه هذيك، معناها حسيت مسؤولية كبيرة وحسيت معناها اللي أنا قدمت والحمد لله مع مجموعة اللي خدمت معهم قدمت حاجة معناها اللي شرفتني وشرفت المؤسسة وشرفت الإذاعة اللي أنا تقدمت باسمها، والحمد لله فرحنا الناس الكل ونشكرها بالمناسبة ونشكرها على دعمها. أنا واحد من الناس 19 سنة ما خليت فرصتي كان مع السيدة
0: رئيس المدير
7: العام الحاضر الهند من علي الغريبي، ونشكرها على الثقه نتاعها، وان شاء الله نكونوا عند حسن الثقه، وان شاء الله في جوائز ومسابقات الجايه مش نكونوا زاده في نفس المستوى او اكثر.
0: هو تجدر الاشاره وانك انت ذولي شاركت بزوز اعمال، معناها عمناول وسناء والزوز اعمال اللي توجت بالجوائز.
7: عمناول اول مشاركه.
0: معناتها انت سامحني ما شاء الله وعيني ما ضرك، معناها قدمت بروجي اشك فوق تقدم معناها ببروجي ديما تنجح فيه.
7: من فضل ربي عمناول خذينا اول مشاركه عمناول اول اكسبيريونس.
0: بالنسبه لك انت اي
7: فهمت.
0: والعمل توج زاد
7: خذ الجائزه الذهبيه وسنا كيف زوز اعمال زوز جوائز ذهبيه.
0: فوالا اليوم كي نحكيو على اهميه العمل التقني في صناعه برنامج معين وفي صناعه محتوى، وهذا البرنامج يتوج معناها كما قلنا في مسابقات عربية كبيرة. المؤكد أنه فما خدمة كبيرة وراها، كيفاش تجسدها الخدمة دي؟ كيفاش خدمتها؟ معناها زميلة ذكريات بن حميدة جي تعطيك الفكرة وتقول لك راني أنا عندي فكرة لو في برنامج باش نقدم، ولا تعطيك التصور كيفاش الخدمة متاعك بالضبط معناها تظهر؟
7: هو المفتاح في هذه الكل هي الحرافية بلوتو. كي تبدأ مجموعة كاملة تتعامل بطريقة محترفة بروفيسيونيل، ما تجم النتيجة كانت تكون معناها في الانتظارات. ذكريات وانا زوز حاجات زوز البرامج اللي خدمناهم عمناه ولسنا في صلب اختصاصه وصلب غرامه وصلب معناها توجهاته، معناها كل ما هو تاريخ وثقافي واحد فهمتها. دونك الاكسيل في الحكايات هذوما هذا من المحصول الحاصل فهمت. دونك تخدم الخدمة نتاعها معناها بافيك دي نور معناها ممتازين برشا فهمت.
0: لكن انت تقنيا كيفاش تحلل معناها تحسن من جودة الصوت المزيكا كيفاش تعمل
7: كيفاش هاو لان الخدمة نتاعي فاش تتمثل. حكينا على ذكريات، عندنا شكون مداخلين، عندنا الصوت اللي في قراءة النص هذاك زاد مهم جدا.
0: أمل الكتاري تحية ليها.
7: زميلتنا أمل الكتاري معناها.
0: نسلم عليها برشا.
7: لك يعطي روح.
0: يزيد بلوس.
7: يعطي روح. أنت تجم تكتب النص نقرأه هنا تو ما تجمش تسمعني حتى 20 سكوند.
0: أي.
7: دونك هذاك عنده قيمة. فما نزيد واحنا قاعدين نضيفه معناها في مقاطع درامية معناها في وسط الأعمال مقاطع درامية تعطي زاد رونق آخر.
0: أي.
7: بالتعاون مع أخونا سيانو العيش ومع مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.
0: أي. نسلموا عليها.
7: يقدموا معناها خدمة تعمل معناها متعة حقيقة الخدمة بتاع المقاطع الدرامية اللي نضيفوها.
0: قديش تقعد الخدمة باش تحضر؟ مثلا كيما البرنامج اللي زميلة ذكريات بن حميد وحتى محمد رمزي المنصوري تنجيوها. أي.
7: تقريبا 3 أشهر معناها.
0: 3 أشهر معناها الخدمة.
7: العلم أنه محمد رمزي المنصوري ما كانش مبرمج في الأول خلطت خلوته.
0: أي.
7: وأنا أصلا ما معناها فهمت في وقت وجيز جدا خدمنا.
0: أنا قبليك كي كنت نقدم قلت أنه تقنيا قلت لي أنت أضفت لي مصطلح قلت لي تقنيا وفنيا. حب نرجع للنقطة هذية.
7: إحنا بعد ما الناس هذية كوليك.
0: أي.
7: اللي يكتب واللي يقرأ واللي يمثل واللي هذوما كوليك يخدموا خدمتهم.
0: أي.
7: يتلموا هذوما كوليك. الخدمة نتاعهم كل تتلم وكل واحد يجي دفنيته يمشي على روحه ونقعد على راسي.
0: هل التقني
7: الماتير هذيك
0: هل التقني المحترف اليوم عندك الحدس الفني اللي يعرف كيفاش يضيف وقتاش ينقص وقتاش يزيد؟
7: احنا تو العباد تقلق فيسا كلكو سوا في الصوت ولا في الصورة فهمت. لازم وقت اللي يتقدم حاجة تقدم حاجة من أول كريتير معناها تخلي اللي يسمع مستمتع من دفع صوت اللي يقعد مستمتع وفما سسبنس يخليه يكمل يسمع خاطر تو شاك انستون تجم تشوف حاجه جديده وتسمع حاجه جديده دونك تعمل حاجه مزيانه تقدمها هذاك الخدمه هذيك كليك تقدمها معناها بطريقه مزيانه ما نجم كان يزيد الاضافه فهمت غير ما ندخل معناها في التفاصيل التقنيه واحده ما هذا بصفه عامه فهمت.
0: محمد رمزي المنصوري زميل محمد رمزي المنصوري عن اذاعه الشباب زاد وعن برنامج اعلام العرب في حلقه بعنوان نبض الهويه وفارس العربيه محمود المسعديه.
8: المكان كتاب قرية تازركة بالوطن القبلي التونسي. الزمان طفولة مبكرة ونضج سابق للأوان. بدايات عشرينات القرن الماضي. الحكاية قصة حب بطلاها لغة القرآن ومحمود المسعدي. الحدث الرئيسي أحبها وهام بها فبادلته الهيام وكشفت له عن أسرارها وأبانت بهاءها وأطلقت له العنان كي ينهل من حسنها ويرتشف بلاغتها وبديعها وبيانها بل ويعتلي صهوتها فيطوعها أدبا روائيا ومسرحيا وشعريا

0: مبروك من جديد للإذاعة التونسية لتواصل تألقها في الدورة الجديدة بتحقيق ثلاثة تتويجات جديدة، الدورة الجديدة الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نعود نذكر الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي للزميلة ذكريات بن حمادة من إذاعة الشباب، محمد رمزي المنصوري كيف كيف زاد من إذاعة الشباب، والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي لرياض سكمة المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية. نعود نرجع لأنيس بلالونة، وكنا حكينا عن الحدس التقني والفني في إعداد العمل. أنيس البارح في لحظات التتويج، هو سؤال بديهي، لكن كيفاش عشتوا إحساس الفرحة؟ هل كنت من داخل عندك إحساس وأنه باش تفوز ولا لا؟ كنا قبل كده سمعنا الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية قالت أنه كنت منافسة كبيرة، معناها منافسة شرسة، خاصة وأنه العديد من قامات الإنتاج العربي اللي كانت حاضرة في المسابقة. أنت كان عندك إحساس معناها؟ قل
1: أعطيك من الأخر، إحنا رانا طلعنا للبارة علي ياسر.
0: بمعنى
1: أنا أتيحت لي الفرصة أني سمعت بعض الأعمال مش في المسابقات في في إطار تبادلات، معناها سمعت بعض الأعمال، سمعت بعض الأعمال باهية وممتازة وكذا، أما راهو اللي قدمناه بكل تواضع مانيش أنا اللي معناها احنا في إيكيب كاملة وخدمنا اللي قدمناه، خاصة الزوز أعمال متاع الحمادية البار عالية ياسر الحقيقة متاع ربي بكل تواضع.
0: هذا يجب ربي بكل تواضع، مهم برشا يعطيك صحة. لكن كيفاش قدرت تضمن جودة الصوت والأداء واللي تخلي الحصة تنجح بهذا الاستحقاق؟
1: شايف اللي نورم، كل شايف اللي نورم، تخدم خدمة تعطيها قيمتها وتعطيها قدرها وتعطيها حق، تو الأمور كل شيء يجي بطبيعته.
0: معناه بديت بتجربة من الأول، السيلة هذا مشي لهذا ما مشيش، نبدل الموسيقى هذه نبدل،
1: قلت لك كيب محترف فهمت، وتكس في الزو في ثلاثة أعمال تكس يتكتب بطريقة ممتازة متروس فهمت، هذاك هذاك كل يسهل الخدمة الفاز فينال فهمت،
0: ولا
1: القراءة النص مالك تاري تبارك الله عليها، تدخل تاك تاك معناها تقرأ النص وتخرج.
0: وذكريات بن حمادة ورمزي المنصوري نعرفه في خدمتهم،
1: رمزي المنصوري أول تجربة ليها كي جاء مش يخدم عنده تراك رمزي قتل وقع
0: رغم اللي عنده سنين رمزي في الوقت سلموا علي برسالة
1: مفجوع، أول مرة نشوف رمزي مفجوع.
0: ذكريات عملية توجد زادة في العمل وانت زادة معها كيف كيف زادة توجدوا في هذا العمل
1: ان شاء الله، هي تو ذكريات اكثر تو تحكي عليه معناها تحكي على التفاصيل معناها نتاع الكتيبة نتاعها وكل شيء، هي معناها
0: اين حبيت الحقيقة نجبدك انت معناني اكثر، لانك انت نعرفك ديما ما تحبش تحكي، تقول خلي خدمتي تحكي عليها. دونك انيس بلالونة الزميل التقني في مؤسسة الإذاعة التونسية حابين نكرموه لانه كان هو وراء الاعمال الناجحة بالنسبة للجوائز الخاصة بالإذاعة التونسية في مسابقة التبادل الإذاعي، كانت لذكريات بن حمادة كما قلت عن إذاعة الشباب، ولمحمد رمزي المنصوري تقنيا وفنيا وحسيا زادة كانت ليانيس بلالونة. فوزية البيتري مرحبا بك فوزية، شنو حوالك؟ كيجة تفضل تفضل باش تقدم موجز التسعة ونص. أنيس ميرسي بوكو، مبروك مجددا. أنيس عمناو شارك وسنين شارك تجارب أولى وكانت التجارب الناجحة، إن شاء الله في تجارب قادمة تجارب موفقة إن شاء الله.
1: إن شاء الله ميرسي. ما بالله
0: تفضل كي قول لي
1: تحية زاد السيد هند العسكري
0: مدير إذاعة الشباب
1: فهمت، وعلى على الوقفة نتاعها وعلى الدعم المتواصل وعلى الثقة فهمت، وهنا ربحنا مع بعضنا تو ثلاثة عملناه جائزة واثنين
0: وشونج جميل كيف كي قاني
1: وقدرة ربي عام الجاي ان شاء الله كان احيانا ربي فهمت بمزيد من الجوائز والتتويجات.
0: نسلم برشا طبعا على هند العسكري، هي زميلتنا وهي مديرة إذاعة الشباب، ميرسي بوكو هند على الثقة وعلى التفاعل والتعاطي مع مختلف المواضيع الخاصة بإذاعة الشباب. فوزية البيتري ان شاء الله العقبة اللي كنتي زاد نشوفك المرة الجاية، مرحبا بك سهلة وسهلة، ان شاء الله العقبة اللي كنتي ونبدا نهنيك هكا ونحطك في كرسي مقابلتني كيما نيس بلالونة ونفرح بك يا رب ان شاء الله امين. فوزي البيتري موجز التسعة ونص.
2: إذاعة الشباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال اجتماعه برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي على دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشددا على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 لتتواصل لغاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. تونس تشارك غدا في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. واليوم اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي الإقليبية. جمعية الصداقة التونسية اليابانية تتحصل على جائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2026 وفق سفارة اليابان بتونس. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بنيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدور 81 للجمعية الأعمى للأمم المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
9: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 9:38 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، ودخلنا في الساعة الأخرى من الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب كالعادة وكما تعودتوا أنه كل نهار خميس يكون حاضر معنا الخبير في النجاعة العقارية سي سمير زنتور. صباح النور سي سمير ومرحبا بك.
1: صباح الخير سي سمير،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك اليوم قلنا باش نحكيو في موضوع يخص الثقافة العقارية للشباب، لأنه هذا مهم وقت اللي نحكيو عليه، وساعات فما برشا مفاهيم في الحقيقة اللي ديما نحكيو فيها حتى في إذاعة الشباب، وحتى تكون حتى حديث ما بين الشباب، المستقبل، الاستثمار، الخدمة، باش نشري، باش نعمل، باش نكري دار، باش ناخذ كهرباء، باش نشوف. دونك وقت اللي نحكيو على الشاب التونسي اللي يحب يبدا يبني حياته خطوه بخطوه، فما ناس امكانياتها الماديه معناها محدوده، فما ناس امكانياتها الماديه متوسطه، فما ناس عندها الامكانيات الماديه لكن ما عنديش فكره كبيره عن الثقافه العقاريه، كيفاش تعمل مفاهيم فما ساعات تلقاها ضايعه بالنسبه للشباب، كما مفاهيم العقار، القروض، الشراء والكراء. دونك وقت اللي نحكيو على الثقافه العقاريه مش ديما سهله، ولازم التوجيه يكون توجيه صحيح.
1: كلامك صحيح، احنا الثقافة العقارية والثقافة بصفة عامة لازم تكون موجودة ومغروسة فينا احنا. تو نشوف الكونستا الموجود عند الشباب وحتى عند الفئات العمرية الاخرين، كل كي نضيعوا في برشا وقت ونشوفوا في برشا وقت على الريزو سوسيو. الريزو سوسيو فيها الصحيح وفيها الغلط. احنا الثقافة العقارية فيها تكوين، فيها معلومة صحيحة، فيها خبراء صحاح. ما تمشيش الحاجة السهلة اللي يقول لك استثمر دوبلي الميز نتاعك، ولا استثمار السهل، ولا ما تدفعش تسبقة وعندك رونتابيليتي كذا. هذا كل كي معناتها حكاية فارغة وضيعوا برشا وقت وما فيهمش مصداقية. المصداقية الصحيحة وين؟ احنا جامي تروتار بالنسبة للشباب، راهو كي يتثقف ما يقراوش في المدرسه، ما نقراوش حاجه تضم في المدرسه ولا في الكليه، اما نجمو نتعلموهم ونسلو المعلومه جديده صحيحه، وكل شيء سهل. قبل في اعمارنا وعمار باتنا نمشيو للمكتبه ونسعاو في الدكسونيرات ونسعاو في المعلومه ونشوفوا خبير ونشوفوا وقتاش نقابلوه. تو كل شيء في دينا تليفون، وتدخل وتلوج شنو المعلومه بالضبط، وتتصل بالخبراء الصحاح وتسمع الخبراء الصحاح باش يعطيوك المعلومه الصحيحه. احنا في الثقافه العقاريه نبداو بها، اول حاجه النجم الشاب لازم يعرف يفرق ثم دو نوسيون دو باز يعرفهم، كيما تيتر بلو، تيتر دو بروبريتي يقولوا احنا تيتر بلو بلغه التونسيه، هذاك سيرتيفيكات دو بروبريتي لازم يعرف يقرا شنو الفرق بين شهاده الملكيه، شهاده الاشتراك في الملكيه، عشية يعرف يقرا الورقه هذيك اش فيها بالضبط، النمر الفوقاني هذاك تبع انا ولايه، وكيما النمر تاع التعريف ما يتعاودش مرتين، الصبغه نتاع الارض تلقى ارض بيضاء ولا ارض فلاحيه ولا اي كلاسيفيكاسيون، المساحه، الاجزاء، يقرا الاسم نتاع الملاك نتاعها، يقرا ثمش رهنيه، ثمش عقله، ثمش اي تخلدات بذمه العقار ولا واحد من الملكين للارض هذيك ولا العقار هذاك، يقرا كيما ثمش تتبعات، ثمش حاجه تتبع الدوله ولا تتبع البلديات، ويشوف اهم حاجه يشوف التاريخ. التاريخ راهو المصداقيه نتاع التيتر ما قلش من 3 شهور مدو بريفيرونس جمعه، اذا كان ثم اكد
0: شو ما قلش من 3 شهور ستادير معناها
1: 3 شهور 3 شهور مده الصلاحيه نتاع التيتر.
0: التيتر
1: في 3 شهور تولي فيها ثم اشكاليه. ومع التيتر اذا ما ثماش تيتر يقرا الكونترا دو فونت ويقرا الرسم العقاري. الرسم العقاري برشا يقول لك رسم هو البلان، لا مش بلان. الرسم العقاري يعطيك التيتر مير الاصلاني الكبير وكيفاش صارت التجزئه نتاعو المرسلمون نتاعو، وشو من الملاك شكون شرا وشكون باع، وثماش توظيف رهن، ثماش عقله، ثماش تغيير صبغه، اي حاجه كيما البتروا عطيك من الاحداث على الارض هذيك. الاخر حدث اليوم خرجتها اليوم، اخر حدث البارح.
0: خبير
1: واضح ولا هذا كل كي داخل في الثقافه. حاجه اخرى، انت باش تنفيستي ولا باش تشري ولا باش تحط فلوس في عقار ولا في دار ولا في بورتمان ولا في ارض ولا اللي هو، لازم تقرا حاجتي. اول حاجه رونتابيليتي، تعرف انت هي بروت من صعب واش، تم بليزور فورمول وبليزور كاتيجوري ولا دوغري تاع كومبلكسيتي، اما اول دوغري لازم يكون عند الشاب ولا عند اللي باش انفيستي. شو معناتها؟ قداش شريت وقداش دخلي في العام؟ تعمل التو، تعمل البرسنتاج نتاعك، تعرف قداش دخلك، ثم البريم نتاعك، هذه تصلح نشريها ولا ما تصلحش، غاليه ولا فرصه، نظم ولا ما نظمش. وقبل هذا كل كي لازم نرجعوا للتيتر، نرجعوا للكونترا، الكونترا هي تقراها زاده. تكون شنو فيه العوائق فيه كذا.
0: هو جستمو انا حبيت نجعلك معناها يعني في الـ الـ الـ في النقطه هذه معناها فما بعض الاخطاء الشائعه اللي ربما معناها الشاب اللي اول ما يخدم اللي كل كسو يخمم في دار ولا في ارض ولا في شراء اي حاجه معناها المؤكد انه فما برشا شباب اللي يقعوا في اخطاء كبيره وشائعه اللي يتيحوا فيها الشباب في بدايتهم العقاريه معناها كيما شنو بالضبط باش نمنوا على قليله معناها
1: برشا برشا برشا
0: ابرزهم معناها اكثر الاخطاء اللي يقعوا فيها الشباب.
1: الشباب لازم يعرف يحط فلوسه اذا كان الشاب مزك بدا حياته ماذا بينا ما يبداش بغلطه
0: هي.
1: يبدا بحاجه ثابته. الحاجه الثابته في حاجتين، اول حاجه قبل مثلا مشيخو ارض الارض هذيك ترش عليها باش تعدى منها كياس ثم ريزو ثم انتزاع الملكيه العامه.
0: ساعات من بين الاسئله اللي تجي مثلا انا باش نشري ارض ونلقى سومها مناسب مثلا ولا حاجه، لكن يقول لك راه ولا فيها لا ماء لا ضوء ولا فيها معناها انستالاسيون، لكن الملك يقول لك راه فما بروشينمون فما ايتود معناها تقولوا انه
1: مش البلديه
0: ثبت من الموضوع البلديه اسكو بالحق وانه بينتو.
1: لا لا مش بالحق بالوراق. امس استشاره امراه خذت ارض لحساب ولدها مقيم بالخارج، خذت الارض وسم مناسب وفرصه وما نعرف شنو والبيع طمنها مليح مليح، بعد صبت تصب الرخصه عن طريق مهندس باش يبني الارض قالك لا هذيك باش تولي كياس.
0: ايوه وما الحل هنا؟
1: الحل تمشي تشوف، قالوا لها فيربالمون اعطيني ورقه.
0: ناخذ
1: ورقه نتاعي، كان عندي حق في رخصة البناء تعطيني رخصة البناء نتاعي نجم نبني غادي والمهندس يخدم خدمته، كان انتزاع الملك العامة وثم كياس غادي كي تطلب تعويض. تعويض تحدد الدولة وافقت عليه تفضل فيسك، ما وافقتش عليه تحط في الخزينة العام وتمشي للتقاضي تقول السوم هذاك ما يساعدني شوية.
0: معناها واحد يجيب شي حل مشكلة ترسله في التقاضي وترسله في المحاكم.
1: من لازم تثبت من الأول. وأنا هذاك ننصح حتى اللي بروموتور ما تعطيش فلوس راهو في القانون القانون نتاع
0: البحث العقاري
1: بالبروميس دو فونت رسوم ما يقضيش. بروميس دو فونت تعطي بروميس دو فونت تفضل.
0: فوالا دونك سمير نكمل معاك معناها في كلمتين بالنسبة للشباب اللي قاعد يسمع فينا، ضروري أنه وقت اللي نحكيو على الثقافة العقارية ضروري وأنه يكون مطلع.
1: يطلع على التيتر نتاعو على الرسم يقراه يعرف يقراه يعرف الرونتابيليتي كيفاش يحسب الرونتابيليتي يصدم ولا ما يصدمش فرصه ولا مش فرصه يثبت في الوراق كل كي ويشوف في صبغه العقار اذا ارض يشوف الرونتابيليتي اذا شقه ولا كان دار يشوف السوبرفيسي يشوف ش عنده بالضبط يثبت كان دار قديمه يثبت ثماش فيس كاشي ثماش

0: التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا مع الفرنسي في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور.
0: ألف مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا بك سامي من جديد. نبداو فلاش كولتور متاعنا اليوم باختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. بالطبيعة اللي باش يكون اليوم باش نلقاو من 10 النص نهار عروض الشركات اللي باش تكون بمسرح سيزار بالمدينة المتوسطة بالحمامات، وفي الفقرة المسائية اللي باش تبدا 8:30 حتى 11:30 باش نلقاو الحفل الختامي باش يكون بعرض موسيقي للفنان كريم الثليبي بعنوان سافر إليك وغني، وباش يكون العرض بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس. نهار السبت 26 سبتمبر هو اختتام تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع بدار ثقافة ابن رشيق. باش نلقاو في البرنامج اللي باش يبدا 4:30 عرض فيلم ماتولا لعبد الله يحيى، و5:30 باش نلقاو منتدى ابن رشيق للعلاج بالفن. نتعداو للمهرجان الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية. نبداو بولاية بن عروس اللي باش تكون في دورتها السادسة نهار 1 و2 أكتوبر برواق الفنون ببن عروس، ونمشيو للمهرجان الخاص بولاية أريانا اللي باش يكون في دورته 36 يبدا نهار 2 اكتوبر ويتواصل حتى 5 اكتوبر بدار الثقافة راويد، ونختموها بالمهرجان الخاص بولاية سيدي بوزيد اللي باش يكون في دورته 6 ايام 26 و27 سبتمبر بمركز الفنون الدرامية والروحية بسيدي بوزيد. نتعداو المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في دورتها 7 اللي باش تكون نهار 3 اكتوبر وباش تقعد متواصل حتى نهار 7 اكتوبر. شعارها باش يكون إيه في أمل، باش تكون بمدينة نابل والحمامات. المهرجان باش يكون فيه 19 فيلم من 9 دول اللي هي تونس، فلسطين، مصر، الجزائر، سوريا، لبنان، المغرب، الأردن وليبيا. نختمو بالمهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي باش يبدا نهار 2 اكتوبر وباش يتواصل حتى نهار 4 اكتوبر بالمرقب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا، يعطيك صحة. أنا حبيت نكمل معاك فيما يخص من عشاء أنت شفتها ولا ليه اللي هبطت على السوشيال ميديا فيما يخص تزيري صالح اللي بشي عرس وجاي ولقى صالة معناها يعني فارغة واللي هو يتيم. دونك عمل معناها الفيديو محليه بحقك الهيبة الشعبية اللي صارت له معناها، والتضامن محليه بالحق معناها، تعاطف كبير ما بين تزيرية معناها يعني اللي كان عبر منصات التواصل بسرعة قياسية معناها اللي قرروا الناس من مختلف ولايات الوطن التنقل معناها للمدينة وإعادة التنظيم حفل زفاف ثاني وضخم اللي يليق به.
2: جيبوا له هدايا
0: ربي وجبر الخواطر.
2: سبحان الله
0: يا ربي وجبر الخواطر. كان له زفاف أسطوري معناها اللي تحول العرس إلى مهرجان شعبي، مهرجان كبير اللي حضروا الألاف، بكرههم المثخمة، التبرعات المالية، الهدية بالحق.
2: دارت برشا البارحة
0: محلاها معناها شو ربي معناها، وأنه فيديو اللي كيفاش
2: فيديو بسيط وما قصد بيه حد شيء
0: معناها يعني هو لكن عرسك أنك التعاطف محليه الأحساس بالحق، التعاطف محليه الأحساس. يا سيدي احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقانا في المتنة الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتنال. بيه حبيت نسلم برشا من جديد على زميلتي ذكريات بن حمادة ومحمد رمزي المنصوري وأنيس بلالونة والإذاعة التونسية اللي تواصل تألقها من جديد بتحقيق 3 تتويجات جديدة في فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شكرا نزار الورتاني كان حاضر معنا على مستوى الإخراج التقني والفنسي، بيعطيك صحة.
2: مرسي
0: بكو. في الأخبار كانت حاضرة معنا صبرا البلازي وزبيدة القصوري، شكرا ليهم اللي كانوا حاضرين معنا. زيد الخياري كان حاضر معنا زاد كيف في توب سبور. في الإخراج الرقمي
2: عزيز وسندا.
0: سلام عليك يا عزيز وعلى سندا، مرسي بوكو في كل مرة. طبعا المتدربين اللي موجودين هنا وإن شاء الله الإفادة تكون حاصلة. سامي فرتون يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 75 مناشط رياض أطفال لفائدة وزارة الداخلية، وتفتح هذه المناظرة يوم 30 أكتوبر المقبل والأيام الموالية له، فيما ينطلق تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة من fem.concours.gov.tn بداية من 25 سبتمبر الجاري ولغاية 26 أكتوبر المقبل. تحتضن كلية الطب بتونس اليوم فعالية يوم علوم الأعصاب، وذلك في إطار أسبوع الصحة صحة الدماغ، وتتضمن التظاهر مجموعة من المحاضرات العلمية التي يقدمها باحثون تونسيون إلى جانب نقاشات علمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريريين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس. ويتضمن البرنامج مداخلة علمية حول مرض الباركنسون تتناول نتائج وأعمال بحثية في هذا المجال. تونس تشارك غدا في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. جمعية الصداقة التونسية اليابانية تتحصل على جائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2026. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بنيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في أخبار العالم، وزارة الداخلية المغربية تعلن صباح اليوم تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الأولية للانتخابات التشريعية ب 97 مقعدا. وزارة الصحة في غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و35 مصابا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد. مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: إذاعة شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأنوار والخيرات للجميع. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في إطار رواق التشغيل على موجاتنا اللي في الشبكة البرامجية الجديدة من الاثنين حتى لنهار الجمعة. رفقكم كل يوم من 10:30 حتى 11:30. أجمل تحية كامل الفريق هذا الصباح. رفقني نزار الورتاني في الجانب التقني للأستوديو، عزيز وصن دوس في الديجيتال، وألفا نصيب في الإخراج الرقمي، كذلك السمح بن عيسى الفجاني معكم من جانب الميكروفون في تعويض زميلتنا حميدة اللي إن شاء الله ترجع لكم في فورما قريبا جدا. 10:37 دقيقة صباحا. نشكركم على اختياركم هذه الموجات، وإن شاء الله معنا ومع بعضنا ندقوا أبواب جديدة ونقدموا فرص جديدة، قصص نجاح وبرشة تفاصيل ممكن تفيدكم برشة، خاصة إذا كان عندكم الفكرة أنكم تبعثوا المشروع متاعكم. وديما نرجع ونقولوا إذا كان ضيوفنا نجحوا ما فماش علاش أنتم زادة ما تنجحوش. هيت نبدأ مع بعضنا بالغنية الأولى، نايلي هدية لكل من اختار أنه يرافقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. هما مباشرة نبدأ مع أولى فقراتنا اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، 10:41 على موجة إذاعة الشباب. موعدنا باش نبدأ مع أول فقرة من فقراتنا اليوم في خذ فرصتك.
1: اسأل إكسبير.
0: هو في نفس الوقت خبير في المجال متاعه، وقصة نجاح يظهر لي استنستوا بها نهار الخميس مع حميدة في برنامج خذ فرصتك، وهي فرصة كل أسبوع باش نعود ونجد ونقدموا له التحية ونتفكروا ونذكركم بمراحل اللي تعدى بها ضيفنا اليوم باش وصل للمرحلة الحالية من المشروع متاعه، وصل للمرحلة الحالية من النجاح. أنا سعيدة باستقبال سامي الرئيس. سامي صباح الأنوار.
2: صباح الخير.
0: مرحبا. أنا اليوم ضيفة مش أنت.
2: مرحبا بيك. مرحبا بينا الزوز.
0: بيك. أهلا وسهلا بيك سامي. أنت باعث مشروع، رائد أعمال، وقبل ما نواصلوا في معاك في الموضوع اللي اخترته اليوم باش تقدموا للسادة المستمعين، ما فيها بيس كان ديما نحب أنا نذكر مستمعينا الكرام ضيوفنا الخطوات الأولانية متاعهم، راهو ما وصلوش للي وصلوا له هكاكا. فما خطوات، فما مراحل، فما سنين متاع عمل. النهار اللي خمم سامي وخذي القرار أنه يبعث مشروع خاص به، وقتاش وكيف جاي هالقرار هذا يا سامي؟
2: الحقيقة ساعات ما تنجمش تقول تاريخ معين، ولكنها يعني تسلسل متاع أحداث متاع تحسينات متاع تطوير، وساعات ربي أقداره معناها، فهمت؟ لكن باختصار نحن في الأصل من جماعة الأسواق، جامع الزيتونة معروف قدام جامع الزيتونة، من الجدي ثم الأب ثم أنا حاولنا نطوره،
0: معناتها أب عن جد المهنة والصنعة هذية
2: من جد جدي
0: متاع الأعشاب الطبية.
2: هي في الأول كانت معنى أنه معناه كل مرة يعني نوع وحاجات، لكن عنا سنوات طويلة تو في الدومين بتاع العشاب والزيوت وغيره. كما قلنا طورناها بشوية شوية، كي جاء الجيل متاعي أنا يعني بتباعة طورناها، دخلنا في الديجيتال،
0: جاب الإضافة متاع وجاب الجانب الخاص به اللي فيه جانب كبير من التجديد، لكن هذا بتباعة الحال ما يخفيش الأهمية الكبرى متاع الخبرة والتجربة الطويلة اللي انت اكتسبتها على بوك وجدك، واللي خليتك تسيطر نوعا ما على المجال هذية، تحس روحك معناتها عندك ما تقول فيه ومثبت ومؤكد أمورك منه. استحقيت تمويلات باش تزيد تحسن، باش تعمل هك الجانب التجديدي اللي هو خاص بالجيل الجديد نتاعكم انتوما؟
2: اكيد باش نقول لي نكذب، لكن صحيح اكيد الوالد كان دافع ويعاون بالكدا، هو اللي دفع وعاون
0: مولك.
2: صحيح بتبيع خاطر انت مشروع لازم برشا ملايين، معناتها تكون انت مازلت جديد ما تنجمش
0: ديما جديد، فما وكان ما تعملش جديد تلقى روحك وخرت ديباسي تلقى روحك.
2: حاولنا نطوروا بالموجود، حاولنا نطوروا بمواقع التواصل الاجتماعي، بيورايس تلقاه فيسبوك تيك توك انستغرام كل شيء، وعن السيت متاعنا.
0: وانت سامي في النقطة هذية انا كنت نسأل لك السؤال اللي انت وصلتني ليه، تعتمد على استراتيجية الستوري تيلينج، انك تحكي للناس، انك تتوجه لهم، تقدم لهم توصيات، تقدم لهم خبرتك، تسوق عن طريق الطريقة هذية، معناها تحكي لهم حكاية المنتج هذا، حكاية العشبة هذيك، حكاية البرودوي هذيك والمنافع متاعو، قبل ما توصل انك تبيع المنتج في حد ذاته.
2: هي برشة طرق مش طريقة واحدة، مش تتبع واحدة برك ما تنجمش. كما قلت ستوري تيلينج، تحكي حتى تجربة الحرفاء التليفونات المسجلة بتبيع بعد ما تستشير اللي طلبك، الكومنتريت المزيانة، تحكي على البرودوي، تحكي على الفوائد، وتحكي على الطرق، برشة برشة برشة حكايات، واللي يدخل يشوف يلقى برشة فيديوهات كل يوم نهبطوا في برشة فيديوهات ونحكي وحاولوا ننصحوا على قدر المستطاع.
0: تحاول أنه يكون تواصل مباشر ما ينقطعش،
2: بتبيع
0: يومي، كل يوم عندك حكاية جديدة، كل
2: أكيد
0: يوم
2: أكيد
0: عندك طريقة جديدة باش تقنع بها المتلقي أنه يقتني المنتوج متاعك. ما شاء الله ديما يلزمك تكون حاضر.
2: حاولوا نطوروا تو، مثلا قبل ما نجي كنت في قهوه عملت قهوه في نفس الوقت عملت فيديو حكيت على الصدر، قلت لهم مثلا رد بالكم من اضراره اللي هي كذا وكذا، ادخلوا شوفوا تعرفوا، ما نحبش نقول هنا مش حديثنا على الصدر حكينا عليه قبل. وكل مره نطوروا ونحسنوا، وكهوه دي هو الهدف. للي ما يعرفنيش بيوريس، نحن ما حكيناش شنو هي بيوريس، هي مارك ديبوزي مختص في المنتوجات الطبيعيه بصفه عامه، للشعر، للبدن، للوجه وللصحه بصفه عامه، تضعف تسمن كريمات سيرومات وزيوت وغيره بالتفصيل تلقاه في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: به سامي باش نبداو اليوم حديثنا على الموضوع اللي اخترته اليوم، باش نحكيو على العرق السوس اللي هو ماخذ سكسي كبير.
2: صحيح.
0: وهنا تجي معناتها تزيد تصعب اكثر المهمه نتاعك. على خاطر وقت اللي نلقاو برشا ناس يحكيوا عليه فرد وقت على لي ريزو سوسيو. سامي كيفاش يفرض البرودوي هذيك، كيفاش يفرض الجوده نتاعو، كيفاش يفرض وحتى هنا دورك زاد باش

0: ممتاز يس. القصوص بالفرنسي ريغليس، باللونجلي لايكوريتش، هو جذور، جذور متاع شجرة معمرة تعيش سنين، تنبت في حوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا، وموجودة بكثرة في بلدان كما سوريا ومصر. يتسمى زيادة الخشب الحلو خاطر عبارة على قطعة خشب فيها حلوة طبيعية أحلى من السكر برشا مرات، وريحته بنينة تشبه ريحة البسبس كعب. يتصنف مع الأعشاب الغذائية ومشروبات كما التاي، وهو مشروب رمضاني شهير في في مصر ودول أخرى، ويدخل في مستحضرات الطبيعية للوجه البشرة والشعر، وتنحكيه عليه بعد شوية. عرفوه الحضارات القديمة كما الفراعنة واليونانيين والبابليين، والقوا الجذور متاعه في مقبرة الملك تونت عنخ آمون عام 1923. يدخل في تحضير بعض أنواع الكحول العربي التقليدي كما الكحول اللبناني، وعلماء الصيدلة يستخرجوا منه مواد مضادة للفيروسات ويصنعوا به الدويات. وحلة الريغليز الكحلة المشهورة اللي يعرفوها الناس الكل، مصنعها في الأساس
1: في طفولتنا.
0: أي مصنعها في الأساس من عرق السوس. أي نعم. منافع وفوائد عرق السوس: حماية الأعضاء وتخفيف الأثار الجانبية. فيه مركب اسمه الجليسيريزين، وهو مادة مضادة للالتهابات والأكسدة، والبحاث تبين أنه يعاون في حماية الكلاوي، تخفيف السموم الناتجة على بعض العلاجات الكيماوية، صحة الجهاز التنفسي، يعاون برشا في تهدئة السعال الكحة وتخفيف التهابات الحلق والجراجم والشعاب الهوائية، ويسهل خروج البلغم محاشك. راحة المعدة والتقرحات: من أفضل الحاجات الطبيعية اللي تخالف جهاز جدار المعدة، تنقص من القلق والحموضة، وتعاون في التئاب القرحة في المعدة والفم، وتنقص من أعراض جرثومة المعدة. أقوى حاجة للتقرحات هو عرق السوس، أما مش أحكيه على الضرر وطريقة الاستعمال. وأوجاع الدورة الشهرية يعاون في تخفيف التشنجات والأوجاع الجي الإنسي قبل الدورة، يقوي المناعة ويقاوم الميكروبات، فيه مضادات الأكسدة، تكبح طبيعيين البكتيريا والفيروسات.
1: وهذا يسمي نعود ديما راو نذكر ونقول راو هذا مثبت علميا، لكن فما الاستعمالات اللي فيها الجانب الصحي هذا والطبي، ديما طبعا يرجعوا للمختصين في طب الأعشاب، المداوات بالأعشاب.
0: احنا مازلنا ما كملش، كي نكمل حديثنا باش نحكيوا على التفاصيل الكل، واكيد باش نحكيوا على
1: الديتاي، لازم نقولوا هذوما على خاطر تعرف فما برشا ناس يسمعوا ويستعملوا مباشره، ومش صحيح القول انه النبته اذا كان ما تنفعش ما تضرش، لا فما نباتات ممكن تضر.
0: تفضل سامي. صحيح الضرر صحيح، اما لازم نكمل نحكي على الفوائد ثم نحكي على الضرر كاش يتولي فما تدخل بعضها. ثم اخر حاجه حكينا على المناعه وقلنا الميكروبات زاد تنشط وتعاون على تنقيص التوتر والستريس وتنشط وتعطي طاقه للبدن. كما قلت الضرر عرق السوس نجم يتفاعل مع بعض الأدوية كما مدرات البول، دوايات القلب والأعصاب، ولازم يثبت الإنسان قبل ما يشرب منه بانتظام لكمية ما تفوتش كاس ولا كاسين في اليوم، ولازمش تستمر عليه فترة طويلة متواصلة على خاطر الكثرة منه تعمل احتباس السوائل في البدن وتطلع ضغط الدم. ممنوع تماما على مرضى ضغط الدم، التنسيون، مرضى الكلاوي والكبدة، نساء الحوامل والمرضعات، الناس اللي عندهم اضطرابات عصبية ولا صرع باش ما يتدخلش مع أدويتهم، ومرضى السكري ما فيش سكر لكن الاستهلاك الكبير ينجم يأثر على الهرمونات والأيض، ويلزم زادة الحذر واستشارة الطبيب كما قلت أنت.
1: أنت تحكي سامي على المغلى متاعه ولا معناتها كيمشي يتناولوه معناه؟
0: كيتناولوه كيمش ناولوه كمية صغيرة ما يقلقش. كيما تستعمل تيزانة كما هي حاجة.
1: ما بشديه ما عليه ولا. عليه الجمالية.
0: هنا الجايين.
1: استعملت الجمالية. أيوة.
0: طريقة الاستعمال: الطريقة العامة من المستحسن تستعمل عرق السوس مرحي، تحط مغرفة صغيرة في كاس ماء دافي، تغطيه ما بين 15 و 30 دقيقة، تصفيه وتشرب. لوجع الحلق والجراجم تشرب منه كاس دافي الصباح وكاس في الليل. لوجع وقرحة المعدة تخلط مغرفة مرحية في 4 كاس ماء دافي وتشربها. التهابات الجلد وحب الشباب نجم تستعملوا خلطة مغرفة من عرق السوس مرحي مع مغرفة عسل ويتحط على البدن. ونصيحة مهمة: كي تزيد له القارص تولي نتيجة دوبل. فيما يخص المنتوجات الموجودة متاع عرق السوس، فما 4 أو 5 منتوجات طبيعية كما تشوفوا اللي فشاهدوا فينا. فما الغسول ولا جيل عرق السوس هذي تغسل به وجهك يخرج رغوة مزيانة. فما الزيت، زيت عرق السوس نجم تستعمله وحده. سيروم معروف برشا، سيروم للبشرة طايرة برشا.
1: شو المنافع متاعه؟ يفتح
0: للبلايص الغامقة، الحب الشباب،
1: خاطر هو فيه الخصوصية ذي متاع التفتيح.
0: من أكثر حاجة مطلوبة هو السيروم. فما صابون على قصوص البشرة الشيحة، وفما الكريم اللي فتحوا للبلايص الغامقة، وتنجم تستعملهم مع بعضهم عن طريق انك تغسل وجهك بالجيل من بعد في الليل. هذه تحط السيروم صحيت، هذه تريتمون كامل. تغسل وجهك بالجيل ولا بالصابون كيف كيف، هما تستعمل
1: نبدا واحد منهم عليك.
0: واحد منهم باش تعمل واحد في الليل في الصباح واحد في الليل. نبداو في الليل نقولوا احنا نغسل وجهك بالصابون، تحط السيروم، نبداو بالسيروم باش يتغلغل في البشره، ثم نحطوا الكريم تبقى به ليله كامله، وفي الصباح تغسل بالجيل ولا بالصابون انت واللي باش بديت بيه.

0: ثم هم المكونات. فيما يخص الخلطات بالعرق السوس، تو نرجع عرق السوس، البودرة خلطات للشعر. الوصفة الأولى بخاخ تنعيم الشعر وضد القشرة للي يحب يعمله في الدار. مغرفة كبيرة من عرق السوس مرحي مع كاس مي عادي، تذوب عرق السوس في الماء وتخليه يرتاح ليلة كاملة، وصبيح صفيه بالبيه وتحطه في بخاخ فشفشة. تفرق شعرك وترش على فروة الرأس والأطراف، تخليه من ساعة لساعتين وتغسل بشامبو خفيف مرة ولا مرتين في الجمعة. شنو فوائده؟
1: عنده نفس اللي فيه متاع الفريشور متاع المونت هكيكا ولا
0: صحيح نوعا ما نوعا ما خد كما قلنا في مطعم البسبس. يقوي بصيلات الشعر، يقضي على القشرة ويرطب الفروة بلا ما يخلي حتى أثر للزيت. الوصفة الثانية ماسك التغذية للشعر الشايح والتالف، زوز مغارف من عرق السوس معاه زوز مغارف من كبار من جيل الويفيرا صبار، ومغرفة من زيت الأرجون ولا زيت زيتونة، تخلطهم بالبيه الليني تتحصل على كريمة متماسكة. تطبخ الخليط على كامل الشعر من الجذور للأطراف، تغلفه بسيلوفان ولا ساشي، تخليه 45 دقيقة إلى ساعة ثم تغسل، يعطي نعومة ورطوبة ممتازة للشعر الشيح. وأخيرا البشرة والوجه، الوصفة الأولى عندنا ثلاثة أربع وصفات مختصرين. الوصفة الأولى ماسك التفتيح والنظارة السريع، مغرفة كبيرة عرق السوس معها ثلاثة ولا خمسة مغارف من حليب سائل لين تولي عجينة طرية كيما البات. تخلط الخلطة، تحط الخلطة على الوجه والرقبة ولا أي بلاصة تحب تفتحها بين 15 والعشرين دقيقة، وتغسل بماء فاتر، تكررها مرة في الجمعة. الوصفة الثانية للتصبغات والكلف والتبييض العميق، مغرفة كبيرة من عرق السوس مرحي مع خمسة مغارف ماء ورد ومغرفة كبيرة من زيت جوز الهند نوت كوكو، تخلطهم وتسخنهم على نار هادية حمام مائي باماري لين يمتص الخليط الماء، تنحيه من النار وتزيد عليه مغرفة صغيرة نشا وتخلط بالباهي لين تولي كل كريم، تدهن به الوجه والرقبة في الليل وتخليه ساعة، وبعد تمسح بفوطة مبلولة بماء دافي وما تغسل بالصابون كان في الصباح، تستعملها كل يوم ولا نهار بنهار مدة 15 يوم باش تخلط نتيجة ممتازة.
1: حسب التقريب في قلت
0: 15 يوم
1: يبدا ترى النتيجة تظهر النتيجة، مش تعمل نهايرين ثلاثة بعد تقول
0: الدوام الدوام. انا ننصح حتى بثلاث اربع جمعات خاطر حاجات طبيعية
1: تشوف معناتها حاجة نتيجة واضحة،
0: مش حاجة شيميك ولا حاجة تعطيك اضرار، هذه تعطيك
1: حتى الكيميائية ما يعطيوش نتيجة،
0: يحتوي فيس عليك نجم يضرك
1: فيس فيس.
0: صحيح. الوصفة الثالثة ماسك التصفية وضد البقاع الداكنة وحب الشباب، مغرفة صغيرة من عرق السوس مرحي معاه مغرفة صغيرة من الطفل الأبيض وإلا الأخضر ومغرفة كبيرة من ماء ورد، تخلط الطفل مع عرق السوس ماء ورد لين تتحصل على ماسك متجانس، تحطه على الوجه وتبعد على دورة العينين، تخليه ربع ساعة لين يشيح شوية وتمسح بماء فتر. الماسك هذا ينظف المسام من العمق وينحي التصبغات والبقايا. والوصفة الأخيرة الرابعة سيروم عرق السوس، إذا تحب تعمله عنا الحاضر، لكن إذا تحب تعمله في الدار فيه مغرفة عرق السوس ومغرفة لبن أذكر وكاس ماء ورد، تنقع عرق السوس ولبن أذكر في الماء ورد ليلة كاملة، الصباح تصفيه وتحط الماء صافي في دبوزة بالنار في الفريجيدير باش يقعد معك مدة، ولو مستحسن انك تبدله كل 5-7 أيام. بقطنة كل ليلة تمسح بها وجهك ورقبتك قبل النوم، السيروم هذا يشد البشرة يجدد الخلايا ويفتح التصبغات بصفة ملحوظة. هذا كان حديثنا على عرق السوس، منتوجات الكل موجودة عند بيوريس، نحن موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي الكل، وعنا بوزوز بوتيكات منزل خمس ولا في بلفي. مرحبا بالناس الكل،
1: يعطيك الصحة سامي على كل التفاصيل هذية، أنت في معناتها عمل وبحث متواصلين
0: أكيد.
1: في العمل متاعك في المشروع متاعك، أنا منحبش نفلت فرصة أنك موجود معنا كرائد أعمال، شو هي أهم التوصيات متاعك بعد ما قدمت لنا هالمحتوى المميز هذية والثري بالمعطيات والمعلومات المفيدة؟ أهم التوصيات بتاعك رائد أعمال للشباب اللي قاعد يسمع فينا التويكة، مازلت عنده فكرة بعث مشروع أو مازال خايف، مازال كما احنا نقول واهق، مازال يقول زعما كون رايض على روحي في تركينتي يعني في الزون دو كونفور متاعي شيخ، نولي فاتورات وفلوس ويرى الجانب هذاك، انت شنو تقول له؟
0: هو برشا حاجات مش حاجة واحدة، أول حاجة بها واحد يتفكر ربي ويصدم ويدرسها يحسبها الفايدة الدوام المداومة الاستمرارية التعلم المستمر التحسين المستمر، برشا حاجات وتحاول تدرسها وتقرأ حساباتك هكا وتشوف وتتبع وتحاول ومتعرش عليها أنا تمشي في طريق بعد ربي يكتب طريق آخر أحسن منه المفيد. أنت تجتهد، أنا ما كون وصلتش الراديو هكاك، صوت الراديو عن طريق التحسين والتطوير وريت روحي
1: عن طريق العمل، أنك تقنع الناس بالعمل بتاعك باجتهادك
0: تاع الزون دو كونفور، تخرج منها تدخل في حاجات تخاف منها حتى ولو تخاف منها بعد بشويه بشويه تتحسن وما عادش تخاف لاباس ان شاء الله.
1: انت اخترت المهنه هذه عن حب وعن قناعه رغم اللي انت تولدت لقيت روحك في وسطها تربيت فيها، لكن بعد ولا تختيها
0: صحيح اختيار انا نحبها هذيك، الحمد لله وصلت فيها هذه حاجه نحبها، لكن ما نحبش نظهر. هذه كانت حاجه نقول احنا خرج من زون دو كونفور، يعني دخلت الراديو ولا دخلت للانترنت بصفه عامه، ما نحبش الظهور برشا ناس ما تحبش الظهور، لكن ساعات حاجات تلزق ما كانش ما تتطورش وما تتحسنش ما توصلش تحبها
1: لي. سيمي نهار اخر تحب انه ولادك يواصلوا المهنه هذيا نتاعك انت ويواصلوا فيها ويوليوا حتى معناتها قرايه اكاديميه مع الخبره نتاعك انت والتجربه نتاعك انت وقبلك انت جدهم وجدهم، والا لا تخلي لهم الاختيار
0: الحقيقه تخلي لهم الاختيار، لكن نعطيهم اقتراحات ماذا بيا،
1: لكن تحبذ انهم يكونوا في المجال،
0: خاطر انت كي تحب تكبر مشروعك لازمك تكون سند، واحسن سند تكون من العائله،
1: فهمت كيف؟
0: حاول تطورها وتوصلهم وتقول لهم راهو احسن حاجه هذه التجاره والانترنت وكذا، هي اللي توصل خير من قلنا احنا من تقول مسمار في حيط
1: مضمون، هذاك مشي على روحه مسمار في حيط،
0: هذيك هو.
1: ان شاء الله ديما ناجح.
0: امين.
1: شكرا لك على حضوركم معنا سامي، على كل المعطيات اللي فتنا بها اليوم، ويجدد ان شاء الله اللقاء الاسبوع الجاي مع موضوع جديد وتفاصيل جديده، ما تبعدوش بعيد مستمعينا الكرام، بعد قليل موعدنا باش يكون مع قصه نجاح جديده، توقيتنا 10:58 دقيقه، مازلنا معكم في برنامج خذ فرصتك.

0: أماني. أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، موصلين لقنا في فقرة ثانية من فقراتنا، وهي فقرة Success Story. توقيتنا دقيقتين مع تلحدش
1: Success Story. Success Story،
0: قصة نجاح جديدة نتحدث فيها على تفاصيل تخص ضيفتنا اليوم اللي احنا سعداء باستقبالها، ربيب عويدي. مرحبا بك ربيب.
2: ميرسي عايشك، شكرا صح. على الاستضافة.
0: يا مرحبا بك،
2: الكل
0: منورة بحذينا في إذاعة الشباب. انت صاحبة مشروع، رائدة أعمال، والمشروع متاعك يتمثل في صناعة الشموع المعطرة وقطع الديكور
2: من الكونكريت.
0: والله مزيان القطع نتاعها نتاع ديكور، فيهم برشا أفكار حلوة، فيها برشا تجديد، فيها برشا ابتكار، وقصص تحكي لنا عليها من بعد. مرحبا بك بحدينا ربي. أحكي لي كيف جاتك الفكرة، وقت جاتك الفكرة أنك تبعث مشروع، ثم من بعد جيت فكرة الشموع بصفة خاصة.
2: أوكي. أول حاجة أنا كأي تونسية خديت باكي، خرجت نخدم، مي الطون اللي أنا نخدم فيه حسيت روحي الخدمة ما يجيش تعبر علي.
0: سي با سا. مش هذي ربي.
2: مش هذي ربي. قعدت بطل أرجع بطل أرجع، بعد خديت ديسيزيون بات عليه كاريما. وأنا مليانة صغيرة مغرومة بالشموع، أكل الشمع اللي يقعد البقايا متاع شمع، كنت مليانة صغيرة نجملها، قلت نجمعها نخبيها، بعد نعاود نذوبها نعملها كي. وما كنتش أنا صغيرة نعرف اللي الشموع هذيك اللي نشريو فيها مصنوعة من مواد سامة. بعد بشوية بشوية كي كبرت قعدك الغرام من اللي أنا صغيرة نحب الشموع، جيتني ديريكت فكرة كي بطلت الخدمة، جيتني فكرة مشيت عملت الفورماسيون متاعي في الشموع وبديت ديريكت. الفكرة متاعي كانت ملول اللي أنا باش نمشي نقرأ وديريكت باش نبدأ المشروع متاعي الخاص ليا أنا، وباش يكون مشروعي الاسم حاجة تابعة اسمي أنا وحاجة تابعة ديكور. هذيك علاش سميته معناها إير ديكو
0: ربيب.
2: ربيب الاير هي ربيب، والديكو هو عالم الديكور والفن والابداع.
0: استحقيت تمويلات
2: بيسيوك كأي ما نكذبوش على بعضنا، كأي مشروع
0: لابد التمويلات،
2: اما ما نكبروهيش
0: ما نصعبوهيش، قولي
2: ما نصعبوهيش، وما تقولش لا يلزمني مونطون كبير ولا طول نبدا بعد، لا ابدا. انت لو جور اللي باش تحط سيقك وباش تتوكل على ربي، راهو ربي باش يحلك البيبان الكل في وجهك. النهار اللي انت تقول راني توكلت على ربي وحليت مشروع وبديت بيه حتى بالارجون بوش، صدقني انا لاتولي متاعي بديت بمول واحد. مول كي نقول مول راهو مول،
0: بديت هو كل وعاء اللي طيب فيه،
2: اللي لا المول هما لي فورم نتاع لي بيس اللي نخدموا بهم. انا كيف هكا كيف هكا كيف هكا برشا فما دي فورم اخرين، معناها انا بديت بمول، وما كلمول هذاك توا ما شاء الله قديش عندي تبارك الله. معناها ما تقولش لا راني يلزمني مونطون كبير ولا تو نبدا غدوه ولا كذا، لا لا
0: توكل. من اهم التحديات اللي عرضت ربيب سواء ما تقول لي احكي لي فيش تتمثل في طريقه التسويق، كيفاش بتسوق المنتوجات نتاعك؟
2: صدقني
0: والا كيفاش
2: عملت على روحي في كل شيء يعني. انا اللي نصنع، انا اللي نصور، انا اللي نهبط،
0: كله كله
2: كله كله
0: كله
2: كله نعمل مونتاج فيديو، نهبط لي فوتو وحدي كل شيء.
0: مرحله تطلب ذلك، ما عندكش امكانيات باش كل حاجه
2: هذيك. علاش قلت لك
0: تعملها وحدك،
2: مد على روحك وما تقولش ما نجمش، ليه راك تنجم؟ ما دام عندك فكره في داخلك وحب لك الحاجه اللي انت باش تخدمها راك تنجم تعمل كل شيء،
0: وتفاعلوا الناس معاك
2: وتفاعلوا.
0: تخدم عملت باج، معناها
2: عملت باج بيان سور على المواقع التواصل الاجتماعي الكل، عندنا فيسبوك هذا الناس كيف الناس الكل. اول حاجه انه السند نتاعي لقيته بعد ربي سبحانه، عائلتي الحقيقه عائلتي في اي ديسيزيون ناخذها سندوني في كل شيء، تلقاهم حتى يعديو دي كوموند لرويحهم، يعني لصاحبيتهم بشويه بشويه بشويه، وكبرت وما شاء الله وتبارك الله. شاركت في معرض، توا عندي برشا زيدة خدمه مع مندوبيه الصناعات التقليديه ان شاء الله.
0: فما قعدت في تواصل مباشر معاهم على خاطر ياسر يفيدوك ربيب.
2: فما حاجه ان شاء الله فان 2006 وديبي 2027 ان شاء الله باش نعملوا حاجه معاهم،
0: تظاهره باش تكون موجوده في التظاهرات
2: ان شاء الله بقدره الاله. فما حاجه معاهم، وقد ما تكون انت على تواصل معاهم قد ما انت باش تستفيد منهم اكثر، وباش يعطيوك معناها برشا حاجات معناها تفيدك في البروجي نتاعك. الحقيقه مش كيف تبدا وحدك، مش كيف تبدا معاك، فما شكون يساندك.
0: بطبيعه الحال الديوان باش يوفر لك
2: برشا فرص وبرشا بيبان،
0: باش يعاونك الاعانه والمرافقه والتاطير نتاعو تتخذ برشا اشكال.
2: فوالا هذا هو.
0: والاشكال كلها يفيدوك
2: يفيدوك انت ايه. ويرجعوا معناه بالبلوس ليك انت ولا البروجي نتاعك
0: يطور المشروع
2: فوالا
0: تبقاش تخدم وحدك بصفه منعزله وقتها كل شيء يصعب عليك
2: فوالا.
0: كل شيء يتكلف عليك اكثر
2: يعني فما برشا حاجات اللي انت تكون تعملهم وحدك تتكلف مونطون باش تلقاهم معاهم هما ارخص برشا
0: ايه. معناتها الفرق كبير باش يكون
2: ايه. لا لا
0: وهي مش كان ماديه فقط كما قلت لك معناتها المرافقه والتاطير عنده اهميه كبيره
2: معنوي اكثر من الفلوس
0: ايه. ربيب شو الاستراتيجية متاعها باش المنتوج يلقى مكانه في سوق مليانة معناها سوق افتراضية وواقعية مليانة بنوعية المشاريع هذه. كيفاش انت اخترت انك توصل الخدمة متاعك توصل جودة المنتوج متاعك الابتكارات متاعك وقلت لي عندك برشا حكايات ما حكيت لنا حتى حكاية.
2: اول حاجة شوف اول حاجه ما تخزرش للبيس نتاعك فلوس وما تخزرش مشروعك فلوس
0: أي.
2: وما تخزرش للكليون اللي يجي باش يشري من عندك
0: تقصد معناها ما تستناش توت سويت باش تجيب لك
2: خدمه وتقبض فلوس وتبيع
0: مردود في ساعه
2: لا لا لا لا اول حاجه راه فما صبر احنا الكونكريت كي نقراو اول حاجه يقول لك باش تتعلمها وباش تنجح فيه هو الصبر وهي قصه البيس هذه اللي انا
0: اللي تبعوا فينا على لايف ستريمينغ
2: اللي انا
0: قطعه تعرف هي هي معناتها فيها شكل معين اما تو تحكي لكم رباب اللي الشكل هذاك جي وحده
2: وحده
0: عند ربي كيفاش حكيته
2: هو المول هذا خديته انا قبل ما ندخل نقرا وقلت خليني نجرب وحدي الكونكريت لكن ما نجحتش التجربه الاولى نتاعي ما طيشتش القطعه هذيا خرجت علاش خاطر انا ما صبرتش ما عطيتهاش وقتها الكامل خرجتها مكسره دونك خليتها على جنب وبها هي تحلت لي برشا بيبان اللي انا جاتني فكره اول حاجه باش نمشي نعمل فورماسيون تاع الكونكريت ودخلت تقريت والحمد لله وما شاء الله ولاباس رجعت بعد ذاك القطعه اللي تكسرت لي هذيك كملت انا عملت لها لي فورم نتاعها وخرجت بها قطعه كوليكسيون سميتها كوليكسيون روح برسمي خاطر حسيتها هي اول حاجه كل كسر يصير لنا والا كل خذلان يصير لك في الحياه راهو ماهوش نهايه العالم راهو بالعكس راهي بدايه ما حاجه جديده
0: هي تجربه
2: بدايه حياه جديد
0: وتكوين
2: وهذا هو اللي صار لي انا مع القطعه هذه والناس اللي حضرت معايا في لي زاتوليي كلكسوا نتاع البوجي ولا الكونكريت خاطر عملنا دي زاتوليي قبل دونك يعرفوا حكايتها البيس هذه شنو هي بالضبط
0: وتعودها ديما النوعيه هذه نتاع
2: نعودها اما القطعه هذه الاولى ما بعتهاش
0: ليه شو منير عاد هذيك
2: هذه ما تباعش
0: ذكرى بالشقه
2: عملنا كوليكسيون كيفها ومستحيل لك باش تلقى كيفها بالضبط من القطعه هذه قاعد ديما ترافق فيا
0: كل قطعة باش تخدمها كل شمعة باش تخدمها الموديل الطريقة كيفاش تجيك الفكرة يا هل ترى تحاول تنفتح على شنو موجود من تجارب أخرى سواء كان في تونس وإلا في الخارج وإلا ليه الأفكار
2: هذيك ممكن حاجة تعمل
0: أفكار خاصة بيك أنت
2: تكون أنت أنا نحب تكون أفكار خاصة بينا
0: تبديها بحكاية يا ربيب ولا
2: كل كوليكسيون هبتها ولا كل كيس هبتها أراهي وراها حكاية ما تنجمش تخدم حاجة وما تنجمش توصل للمنتوج متاعك للعبيد إلا ما تبدأ وراها حكاية وخارجة من القلب خاطر أنت باش تنجح باش تكون بالرسمي مختلف على العبيد الأخرى يلزم البياس متاعك زادة يكونوا يونيك ولي كوليكسيون متاعك يكونوا يونيك زادة وما همش كيف الكوليكسيون الكل أنا ناخو مول الناس تستعملوا مثال في حاجة انا نستعملوا في بومبونيير البومبونيير تجي معها كاغت تحكي لك على الماتيغ هذه كشنية وتقول لك شنية الاستعمالات متاحة اكزامبل احنا الكونكريت مثال ما نستعملوش في حاجات للماكلة نقول لهم راهو الماتيير هذيك كذا وكذا وكذا فهمت راه ما تستعملش للماكله راك تحط فيها كان حاجه امبالي حاجات هكاك معناها كل قطعه نخدموها رانا نوصلوا بها ميساج للناس ونوصلوا لهم كيفاش تستعملها ماهيش هكاك
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك ربيب عيشتنا معك الحكاية الجميلة هذية متاعك الاستراتيجية المقبلة متاعك ربيب كيفاش نامية تو ديجا خذينا فكرة اللي انت مع الديوان عندك
2: البرنامج الجديدة
0: فما تفاعل الناس يحبوا
2: الناس وليت تحب بوجي بارفيمية خاطر ما عادش نخسروا لها إضاءة أكهو الشموع توا وليت نقول لهم كي تشعل
0: جانب الروحي
2: شويه
0: رومانسيه محتاجينها
2: هذا هو هذا هو انت كي تروح من خدمتك العشيه ماذا بيك حاجه تريلاكسيك ماذا بيك تلقى روايح بنينه برسمه تهدي لك اعصابك
0: منظر جميل
2: الناس وابار انه منظر جميل اكل الكوتي نقول لهم انا راك تو اليوم ان بوجي بارفومي ايغال اون سيونس دي ثيرابي راهو بالرسمه عباره على اون سيونس دي ثيرابي راك انت تروح نهار كامل راك تعب والكل راه باش تشعل شمعه بالحق راك باش ترتاح نفسيا انسانيا والعبيد وليت تدفع البرشا وتاخو برشا بوجي بارفومي اي سورتو ناتوريل. نحكيو خاطر عندنا لي بوجي ناتوريل احنا راهي على خاطر عندها افي به على الاخر على الجانب النفسي نتاعنا.
0: شو التوصيات نتاعك ربيب انت قبل توصيات قداش عندك من اللي بعثت المشروع نتاعك؟
2: انا 2 عام اللي بعث المشروع عمل بوجي اي عامين عمل الفورماسيون نتاع الشموع عملتها 5 سنين عندي
0: عندك برشا توصياتك بعد هالفتره هذه هي صحيح ماهيش طويله لكن احيانا
2: برشا حاجه
0: تكون تجربه ثريه وفيها برشا احداث مروا بيك شنو تحوصلهم شنو تقول لهم اللي تبغوا فينا البنات
2: اللي فان اي انسان يحب يبدا مشروع نقولوا توكل على ربي وما تخافش وما تقولش لا تخدم في حاجة أنت ما تحبهيش لوج على روحك وين تلقاها بالحق راهو صعيبة برشا تخدم في خدمة قاعد تضيع في روحك وقاعد تخسر في صحتك وهذيك الكل باش يرجع بالخايب عليك راهو أنت كي تخدم حاجة تحبها وراهو الهاند ميد حاجة وإنك تشد بيرو تخدم حاجة أخرى راكي تبدا مغروم بالهاند ميد راهي بالحق
0: متعة
2: قولوا فازي متعة بالحق متعة راكي تبدا تخدم في لي بيس بيدك راهو احساس اخر بالحق كل بيس نقولهم انا كي يجي عاديه لك اليوم مش نفس لي بيس نخدمها الاكس مش نفس لي بيس نخدمها الاي كل واحد والروح نتاعو انت كي كنقول له فازي توكل على ربي وما تخافش ما تقولش نستحق برشا فلوس لا ابدا وكل شيء يجي بطبيعته بعد
0: يعطيك صحه ربيب شكرا لك على حضورك معنا اليوم قسمتنا التجربه الحلوة هذية متاعك متاع الشموع المعطرة وقطاع الديكور الجميلة نتمنى لك كل النجاح
2: عايشة.
0: وكل التوفيق وإحنا ديما أبواب إذاعتنا مفتوحة لتجارب الشبابية إن شاء الله نتلقاو بيك مرة جاية وقت اللي نستضيفوك بحذين نلقاوك في مرحلة جديدة
2: إن شاء الله
0: نلقاوك في مشاركات نوعة أخرى وقطاع متجدة ربيب العوادي مختصة أيضا في صناعة الشموع المعطرة وقطاع الديكور شكرا لك بالتوفيق مواصلين لقاء معاكم في خذ فرصتك توقيتنا الآن 11:14 دقيقة صباحا

0: 11 و22 دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين معكم لقانا في خذ فرصك في فقرتنا الأخيرة.
1: عروض الشهر.
0: في الفقرة هذه حبيت نذكر مستمعينا الكرام وكل يتابعوا فينا أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ذكركم اللي هي افتتحت وباب الترشح مازال مفتوح حتى لغاية 5 أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في إحداث وإلا زادة توسيعة المشاريع متاعهم في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. الترشح وجوبا يتم عن طريق التسجيل وإيداع الملف اللي يلزم يكون مستوفى الوثائق عبر المنصة الرقمية، يعني التسجيل ما ينجم يكون كان عن طريق المنصة، ما فماش طريقة واحدة أخرى. المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والعنوان هو www.raidat.tn، وفما مراحل باش تلقاوها مبينة في ومضة تفسيرية تلقاوها موجودة على الموقع الخاص بوزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نعاود نذكر إذن بالرابط هو www.raidat.tn، التفاصيل كلها تلقاوها على موقع رابط على موقع وزارة الأسرة وعلى الرابط هذية. وما تنسيوش اللي آخر أجل هو نهار 5 أكتوبر المقبل، والهدف الكبير متاع البرنامج هذية هو توحيد مسار البرنامج هذا باش تلقاه في كل مكان، هو بيدو نفس المسار عبر المنصة هذه والمشاركة، وحقيقة في برشا امتيازات. احنا كنا في السابق استضفنا ضيفة ممثلة عن الوزارة والمشرفة على هذا البرنامج وقدمت لنا التفاصيل، كل الفيديو تلقاوه موجود على صفحة إذاعة الشرباب على الفيسبوك، الصفحة الرسمية في برنامج خذ فرصتك. هكا كون وصلنا لختام لقنا معكم اليوم في البرنامج، أجمل تحية كامل الفريق، نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني، ألفانسي في الديجيتال، ومعها سندس وعزيز وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، نتقابل غدوة إن شاء الله العشرة متاع الصباح في برنامج ديما لاباس، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة التربية تعلن اليوم عن رزامة الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027. هذا وقد نشرت وزارة التربية رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. تنطلق غدا الجمعة بالحمامات فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام، الذي يتواصل إلى 27 سبتمبر الجاري تحت الشعار نبتكر من أجل علاج أفضل، بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتداخلين في مجال مكافحة السرطان. الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال التوب تنظم يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك يوم السبت المقبل بدار الطبيب بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي، وتعد هذه التظاهرة مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية. تونس تحتضن يوم 12 من ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي صناعة قادة 2030 بمشاركة قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار السعي لبحث أولويات القادة وتعزيز القيادة وتعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية وصياغة رؤى مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيرا في المنطقتين. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية المغربية صباح اليوم تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب ب 97 مقعدا. وقد جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية ب 54 مقعدا، تلاه حزب الحركة الشعبية ب 29 مقعدا. تتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
8: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, en Tunis.
2: Tunis, اليوم.
3: Actualité, musique. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
6: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات المواكبات والموسيقى تكون حاضره باش نحكيوا على فعاليات تظاهره كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات، اللي الحقيقه التظاهره هذه مازالت متواصله الى غايه 31 اكتوبر القادم، واللي تقام بالمركز الدولي للقاده للقاءات الرياضيات بمدينه مارسيليا في فرنسا، واللي يشرف عليها الاستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البخلوتي. نحكيه على برنامج التظاهرة والهدف العام منها بعد شوية. يكون حاضر معنا الأستاذ علي البخلوتي. نحكيه وزيد على قطاع كراء السيارات في تونس، واللي يشكو صعوبات منها تنامي ظاهرة السوق السوداء والتحايل الإلكتروني. شنو أبرز المقترحات العملية لإنقاذ القطاع؟ بعد شوية نحكي في الموضوع ذي بأكثر تفاصيل مع زكريا النعات، ممثل رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. نحكي على ظاهرة ولت موجودة برشا داخل المؤسسات التربوية، واللي للأسف الحقيقة ولت أكثر في الأقسام داخل الأقسام، ظاهرة استعمال الهواتف الجوالة من قبل بعض المربين داخل الأقسام، واللي يتعمدوا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتقديم دروس في اللايف. نحكيه بأكثر تفاصيل في التظاهرة هذه، كيفاش النجم شخصها وأي آليات لمعالجتها. يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. قبل هذا خليني ساعنا هني زملائنا اللي تحصلوا البارح على الجوائز في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نهنيو ذكريات بن حمادة زميلنا محمد رمزي المنصوري، وأيضا زميلنا رياض سكنة، هاو حاضر معنا واحد من المتوجين. الحقيقة أنا ما تفاجئش سي عبد القادر كي نلقى زملاء من الإذاعة التونسية يشاركوا في مسابقات دولية.
7: تتفاجئش
6: أولاً خاطر الحقيقة موجودة في مؤسستنا والتتويج مستحق.
7: أنا نختلف معك شوية معز، خاطر احنا كي نقولوا ما تفاجئش كانوا الامور سهله بهذه الشكل، ومش هذا الواقع. الواقع اليوم اللي احنا ثم تطور كبير في العمل الاذاعي في كل انحاء العالم، وخاصه في الاذاعات العربيه اللي عندها امكانيات ماديه وماديه رهيبه جدا.
6: صحيح.
7: فبالتالي من هنا تجي الصعوبه، باعتبار انك انت تنافس في ناس عندهم امكانيات ماديه وتقنيه
6: متطور.
7: اللي نعترف وتفوقنا. فبالتالي التتويج وقت اللي يتحقق من إذاعة تونسية هو ومن إعلامي تونسي ومن مذيع تونسي ومن منتج تونسي وبالإمكانيات التونسية، فلهنا تكمن القوة وتكمن لأنه التكريم أو التتويج عنده قيمته. فبالتالي ربما كي باش نحكو مع صديقنا وزميلنا رمزي، كي تعرف الكواليس وتعرف شنو اللي صار، تعرف أن الأمور ليست بهذه البساطة التي نتخيلها.
6: هذا في وجهة نظر نتاعك انت سي عبد القادر، قلت لي أنا الحقيقة ما تفاجئش. تعرف علاش؟ خاطر عندنا الكفاءات في الإذاعة التونسية رغم الإمكانيات الموجودة مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى.
7: لا أشكك
6: الحقيقة، نفرح برشا.
7: ما تزنيش الاثنين هذيك.
6: محمد رمزي منصوري خويا إن شاء الله مبروك.
8: يعيشك، مبروك علينا الكل، لأنه التتويج هذايا هو تتويج عربي كما كان يحكي سي عبد القادر. مش سهل أنك تكون في مزاحمة كل الهيئات الإذاعية العربية. راهو خلينا نكون واضحين، راهو معناها في كل مجال من المجالات، ذكريات بن حمادة بعيون عربية وأنا محمد رمزي المنصوري في برنامج أعلام العرب، راهو كنا في منافسة مع على الأقل 50 برنامج من نفس الـ
7: في نفس الـ
8: في نفس المسابقة
7: في نفس
8: الموضوع, نفس الموضوع. فالرهان مضاعف لهنا. كما أولا اللي كان يحكي فيه سي عبد القادر معناها الإمكانيات وما إلى ذلك، ولكن احنا عنا التحدي الحقيقة، التحدي
7: من هنا هي.
8: والقليب وقت اللي نؤمنوا بحاجة نمشيوا فيها للآخر، وهذا اللي صار في الحصة هذه، لأنه زاد خلينا نقوله راهو فريق اللي خدم الحصة فريق متنوع، معناها الفضل ما يعودش لي أنا فقط، احنا عمل صح. جماعي
7: صحيح.
8: ولهنا وبكل صدق نحب نشكر سيد الرئيس المديرة العامة اللي آمنت بي، السيدة هند العسكري مديرة إذاعة شباب اللي لولاها ما نشاركش في المسابقة هذه الحقيقة، هي اللي فتحت لي الباب. ولكن هاوش أقول لك كيفاش فتحت لي الباب، قالت لي باش تشارك وبتجيب الجائزة الذهبية، معناها هذا أمر ما فيهش ما فيهش خيار.
7: لا هو روى يا رمزي، شفت احنا ديما حتى كي نحكم على الطلبه ونحكم على التلامذة ونحكم في المسابقات الرياضيه واي مسابقات، يلزمك تحط تحدي، يلزمك تحط هدف، انه مؤسسه اذاعيه كما الاذاعه التونسيه او احدى اذاعات اللي هي اذاعه الشباب تكون عندها اهداف، هذا راهو يشكر يذكر فيشكر
8: أي.
7: بالنسبه لي ودو بلوس راهو دور الرئيس المدير العام او دور المدير او دور بقيه الناس انهم يشجعوا الناس اللي يخدموا
8: ويوفروا وهذا اللي صار الحقيقه، معناها انه مؤسسه توفر لك مخرج معناها على مستوى عالي، توفر لك تقني كيف كيف على مستوى عالي، الأصوات. وخليني نشكر
7: رمزي ماذا بيك بالله تسميهم، لأنهم
8: إيه توا باش نسميهم سي أنور العياشي، معناها من من من أفضل المخرجين اللي عنا الحقيقة، واللي قاعد يحصد في الجوائز كل سنة، صديقنا وزميلنا أنيس باللونة اللي هو من أفضل مهندسي الصوت، واللي معناها أنا أقول معناها خدم بطريقة فنية، معناها
7: لأنه العمل إذا كان ما تحبوش كل الفنيين اللي معنا في الإذاعة تبارك الله عليهم بدون استثناء،
8: ما حتى واحد ما ينجم يناقش الحنجرة الذهبية اللي نسميه الصوت الساحر لزميلتنا أمال الكتاري اللي تولت قراءة النص، يعني وأكيد باش تتمثل حصة وباش نسمعوها الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية، العمل الإبداعي اللي قامته اللي قامت به في تجسيد المشاهد التمثيلية، يعني علاش قلت راهو عمل
7: هو
8: يفيد على هو شخصي عمل جماعي
7: أو لازم يكون عمل جماعي
8: لا وعمل جماعي سمحني سي عبد القادر خليني نقول عمل فريق على قلب واحد
7: ولا هذاكش حبيت
8: هذا
7: لازم برشا صدق وبرشا
8: كلنا آمنا
7: وبرشا صدق وبرشا حب بين الناس
8: بالضبط وهذا اللي صار وإحنا هذا اللي موجود ما بيناتنا معناه هذا اللي نعيشوا فيه.
6: إن شاء الله مبروك مرة أخرى زميلنا محمد رمزي المنصوري، وإن شاء الله مبروك زميلتنا ذكريات لنا حمادة اللي زاد هي تحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث مدينة الزيت. محمد رمزي المنصوري كيف كيف جائزة أولى في مسابقة أعلام العرب حماية اللغة العربية، رياس أكمل مشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية جائزة أولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي. ألف مبروك مرة أخرى
8: إضافة صغيرة كان ممكن نحب نعطي فكرة، معناها في ثواني عنوان الحصة اللي شاركت بها هي نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، وشوف أنك تقنع بعالم تونسي ضمن أعلام نعرفه احنا كي نحكيه على سوريا والعراق ولبنان وهكا ولا سي عبد القادر يعني رو معناها أسماء كبيرة
7: اختيار أولا أنا نحيي خونا رمزي لأنه محمود المسعدي أثار الجدل داخل الأوساط العربية الأدبية، فبالتالي اختيار هذه الشخصية مهم اللي احنا كبلد نعتز بأدبانا ونعتز بأعلامنا، فالنوع اختيار الشخص هو فيه تكريم للراحل محمود المسعدي وفيه كذلك
8: والتونس.
7: اعتزاز بالضبط. برجالات وبأعلام هذه البلاد، فشكرا لكل فريق البرنامج، شكرا للإذاعة التونسية، شكرا للإذاعة الشباب، هنيئا لهم جميعا وهنيئا لكل إعلام. الخطر تعرف أنت يا معز عادة احنا نوعية البرامج هذه الناس يعني يعتبروها برامج نخبة أو ما شابه ذلك، لكن راهي ولا هي اللي تجيب لنا التتويج وهي اللي تخلي الناس تنتبه لنا وهي اللي تخلي الإعلام متاعنا عنده مكانته في الأوساط هذه.
8: مبروك مرة أخرى. وهي في صلب المطلوب من الإعلام العمومي.
7: يعطيك الصحة.
6: مبروك مرة أخرى لجميع الزملاء. مبروك زادة للزملاء اللي تحدثت عليهم أنت رمزي من خلال العمل الجماعي اللي نقوموا به باش نوصلوا للتتويج في نهاية الأمر المستحق هذا. مبروك للإذاعة التونسية ومزيد من التألق والنجاحات. احنا مواصلين معاكم أكيد في برنامج تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشوف وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: توقيتنا 11:59 دقيقة 49 دقيقة مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية يكون حاضر معنا الأستاذ علي البقلوتي نحكي معاه على فعالية تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات المقامة في فرنسا. خليني زيادة نقدم تحية فريق البرنامج. شكون معنا؟ عزيز وهنا وسندا في الإخراج الرقمي، نزار الورتاني في الهندسة التقنية، بدران العرفاوي في المكتبات الخارجية، وليد النويري في الاقتصاد اليوم، الأستاذ عبد القادر حمدوني في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. نمشي وتود سويت مع زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم.
1: تحية ليك.
3: تحية ليك سي معز، تحياتي سي عبد القادر واللي يسمعوا فينا الكل. بدايتنا بقصة نجاح وإلا قصة كفاح، سميها وكما تحبوا، متاع مؤسسة عمومية تونسية. ثلاثة وإلا أربع سنين التالي كنا نحكي معز على شركة الإسمنت أم الكليل التابعة للدولة واللي مقرها في الجريسة في ولاية الكاف، كشركة في طريقها الإضمحلال بسبب الديون والمشاكل التقنية اللي تعاني فيها واللي غرقة فيها. لكن بفضل عزيمة أبناء الشركة هذه ولات من الشركات الرابحة، وبطاقة إنتاج يومية تقدر ب 3000 طن بعد تجاوزها للأزمة متاع المديونية اللي فاتت 260 مليون دينار، حسب ما أكدوا الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني في تصريح لزملائنا في الإذاعة الوطنية. الشركة تجاوزت الأزمة نهائيا ولات تتحقق في أرباح، وهذا بعد 3 سنوات من العمل المتواصل من خلال الاعتماد على إمكانياتها الذاتية سواء البشرية وأيضا نقاط قوتها. العمل كان على تحسين خطوط الإنتاج وإنجاز أعمال صيانة لعدد من التجهيزات، بالإضافة إلى إعادة ثقة الحرفاء والمزودين. واليوم كافة المزودين تم خلاص ديونهم ما عدا ستيك اللي تم جدول ديونها على 10 سنوات. إيرادات الشركة حاليا أكثر من مصاريفها سواء على مستوى الاستغلال أو حتى على مستوى الاستثمار. ومن بين أسباب النجاح تغيير خطوط الإنتاج والاعتماد على البترول بدلا من الطاقة الحرارية والغاز، اللي مكن الشركة من ربح 49 مليون دينار. وشركة تتجه حاليا نحو تصدير الإسمنت إلى السوق الليبية. برافو لكل فريق شركة الإسمنت أم الكليل، وإن شاء الله الشركات والمؤسسات العمومية اللي تعاني من أزمة أو أزمات مالية تنسج على منوالها في طريقة إدارة هذه الإشكاليات وإدارة الأزمات. في تونس نحكيه على السياحة، والنشاط السياحي واصل النسق متاع التصاعدي واستمر في التطور بشكل إيجابي. العائدة السياحية حتى 20 سبتمبر الجاري وصلت ل 6093 مليون دينار، تقريبا ما يعادل 2 مليار دولار حسب المؤشرات النقدية والمالية اللي نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. وهذه العائدة السياحية سجلت ارتفاع ب 4.7% وارتفعت من 5820 مليون دينار في 20 سبتمبر 2025 كما قلنا إلى 6093 مليون دينار في 20 سبتمبر 2026. ديما في أخبار السياحة، السفارة التونسية باليابان أعلنت أنه يازوشي كاراتيكا مدير مجلس إدارة رابطة وكلاء الأسفار اليابانية جاتا أكد خلال جلسة عمل عقدت اليوم الخميس 24 سبتمبر مع أحمد الشفرة سفير تونس باليابان، أكد اهتمام وكلاء الأسفار اليابانيين بمرمجة

0: رحلات منتظمة إلى تونس وسعيهم للترويج لمختلف المواقع التونسية وخاصة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهذا رغم الصعوبات المتصلة بغلاء تذاكر السفر وتآكل القدرة الشرائية لليابانيين. أضافت السفارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الإجراءات وبرامج التعاون اللي من شأنها مزيد التعريف بالوجهة التونسية والترويج لعدد من المواقع التونسية لدى السائح الياباني. للتذكير، تونس تشارك في الدورة 12 لمعرض السياحة لليابان توريزم إكسبو 2026 الملتئم بطوكيو من 24 إلى 27 سبتمبر تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم بشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في أولو داغ يوم 5 أكتوبر 2029 بتونس العاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية بي تو بي مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. هذه التظاهرة تندرج في إطار مهمة تجارية لوفد تركي متخصص في قطاع صناعة السيارات بتونس، وتنظم تحت إشراف وزارة التجارة التركية وبالتعاون مع مصدري صناعة السيارات في أولو داغ اللي تعد من أبرز الهيكل الممثلة لمصدري قطاع السيارات في تركيا. من المنتظر أنه تجمع لقاءات عدد من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطاع الغيار، من بينها مكونات السيارات وقطاع الغيار وأنظمة الفرامل وأنظمة التوجيه وغيرها. وحسب المعطيات الواردة في هذا البلاغ، صادرات قطاع صناعة السيارات التركي وصلت وفاتت تقريبا 41 مليار دولار في سنة 2025 مع توجيه الصادرات إلى أكثر من 200 دولة في العالم، وتركيا تحتل موقع بارز في مجال إنتاج المركبات التجارية على المستوى الأوروبي. وجمعية مصدري صناعة السيارات في أولو داغ تمثل أكثر من 10,000 شركة مصدرة في قطاع صناعة السيارات. نمشي للبورصة، في حصة اليوم مؤشر تنديكس يوصل إلى النقطة 18,422 بانخفاض أو بارتفاع عفوا بـ 0.40% مقارنة بإقفال حصة البارح. 50 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 440 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل 7.1 مليون دينار من خلال 1500 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات البنك الوطني الفلاحي ب 2.3 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول سهمها شركة البنك الوطني الفلاحي أيضا ب 121 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة بهاش بانك ب 5.6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيلكوم ب 5%. الأورو ب 3 دينارات 362 مليم، والدولار يسعر حاليا سعر مرجعي بزوز دينارات و 959 ملم. احتياط العملة الصعبة في مستوى 96 يوم استيراد في تاريخ 23 سبتمبر 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة، ارتفاع جديد، النفط الخام 94 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل ل 105 دولار للبرميل الواحد. ما نعرفش كان مازال عنا وقت نختم بهذا الخبر العالمي. وزير الخزنة الأمريكي سكوت باسانت قال إنه الولايات المتحدة والصين اتفقوا على تمديد الهدنة التجارية اللي كان من المقرر أنها تنتهي نهار 10 نوفمبر، وهذا التأخير أو التأجيل كان لمدة شهرين، وهو سيتيح الفرصة والوقت لمزيد العمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. تصريحات باسانت كانت لقناة فوكس نيوز، وكانت بعد ساعات من اجتماعه الثاني في 4 أيام مع نائب رئيس الوزراء الصيني، وهذا في إطار التحذير لقمة من المقرر عقدها اليوم الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ. والوزير الأمريكي كان قال أيضا اجتماعنا اليوم لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق أكبر بدلا من مجرد سلسلة من الأمور الصغيرة، وأشار إلى أنه تمديد الهدنة التجارية اللي تم الاتفاق عليها في بوسان في كوريا الجنوبية في ماي الفارط لمدة شهرين سيمنح الجانبين مزيد من الوقت لرؤية ما يمكننا فعله على الصعيد الاقتصادي والكلمني. التوصل إلى هذه الهدنة التجارية اللي دخلت حيز تنفيذ العام الماضي كانت في أعقاب إبرام اتفاق بين ترامب وتشي، وتضمن هذه الاتفاقية موافقة الطرفين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، إضافة إلى تمديد الولايات المتحدة لبعض الاستثناءات من هذه الرسوم. واشنطن كانت وافقت وقتها أيضا على تعليق إجراءات رد عقب تحقيق أجري بشأن قطاع بناء السفن في الصين.
1: الاقتصاد اليوم.
2: شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة. أنا اللي عجبني في وليد عبد القادر وقت كي يبدأ يقرأ في الأسماء الصينية اليابانية جل... ما ما ما ما
3: بلاش كل باش يعرف اللي هو انتق بالصحة.
4: قول غلط، جرب قول غلط.
2: لا لا بالعكس، يعطيك الصحة انتق بالصحة.
3: أنا التعليقات برقية. أولا في علاقة بشركة الأسمنتوم الكليل مثال ناجح، أنا ضم صوتي بصوت وليد، تحية لكل العاملين في الشركة هذه اللي خرجوها من شركة أريد لها أن تكون فالسة إلى شركة ناجحة. هذا من ناحية ثانية، شفت الأخبار المتعلقة باليابان، أنا ديما نعاود ونكرر يجب البحث عن أسواق جديدة. التعليق الثالث على الخبر الأمريكي الصيني، الميتة حرطل الكيلو، يعني فلم أمريكا أعلنت على مجموعة من القرارات، ولكن تو الآن تبحث على تمديد في مدة الحرب في علاقة بالمجالات الاقتصادية. فوقت يكون ترفق ويه كيف الصين راه مش سهل أنه أنت
0: المفاوضات تكون عندها اتجاه آخر.
2: واضح. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم في أخبار اقتصادية جديدة. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم، باش نمشيو سي عبد القادر لفرنسا، مادام حكينا على العالم ونحكيو على فرنسا في الصين أمريكا، نمشيو لفرنسا تحديدا في مارسي، نحكيو على تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات اللي انطلقت منذ تقريبا 6 سبتمبر ومازالت متواصلة إلى غاية 31 أكتوبر القادم، وكما قلنا تقام بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمدينة مارسيليا، واللي يشرف عليها الأستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوتي. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا على موجات إذاعة شباب.
4: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، شكرا على هذه اللفتة الكريمة. أهلا بك أنت سي معز وسي عبد القادر، ومرحبا بكم، هذا شرف كبير لي أنا.
2: شكرا لك أستاذنا لقبولك دعوتنا في برنامج تونس اليوم. دونك نحكيه على التظاهرة هذه اللي انطلقت نهار 6 سبتمبر أستاذ، دونك شنو أهميتها خاصة في مجال الرياضيات أستاذ علي؟
4: بالضبط هي انطلقت يوم 6 سبتمبر وتتواصل إن شاء الله إلى غاية 31 أكتوبر. والكرسي بلدان الجنوب هذا يمثل معناها برنامج علمي، مبادرة علمية متميزة تطلقها المركز الدولي للقاءات الرياضيات، اللي هو أكبر مركز في العالم في مجالات الرياضيات، واللي يستقطب تقريب 5000 باحث سنويا من كامل أنحاء العالم. وهذا شرف كبير لتونس أنه تترأس هذا الكرسي بيطمي ضميمه في على مدة شهرين، فيه عدة لقاءات، فيه عدة دعوات أجنبية، الفريق الياباني التحق بنا، الفريق الصيني، الفريق الفرنسي، عدة فرق من أوروبا، من آسيا ومن أفريقيا. وهذا شرف كبير لبلادنا باش اليوم نترأسوا احنا هذا الكرسي ونعطيه حقه، وتكون كيف كيف دافعة لأولادنا اللي قاعدين توا يخدموا في المجال التعليمية باش يشدوا المشعل لتونس. جيست نحب نقول اللي البرنامج هذا، لأنه برنامج في تشكيلاته وفي الأثمان متاعه هو باهظ شوية، فيكون مع الشراكة مع المركز الدولي للرياضية البحثية والتطبيقية سيمبا، وكيف كيف يكون مع الشراكة أيضا مع المعهد الوطني للبحث العلمي السينرس. باش نعطيك الفكرة باش أولادنا واللي يسمعوا فينا يفهموا بالضبط، الفكرة هو أنه تعرفوا أن الرياضيات لا تعرف حدود جغرافية، هي لغة عالمية نتكلم بها مع كل البلدان الأجنبية، وخاصة في هذا المجال اللي كما تعرفوا يتدخل بشكل كبير في المستقبل وفي الذكاء الاصطناعي وغيره وغيره وغيره. الفكرة هي أنه قبل شكنا معناها هذا معروف أنه ما نحبوش إحنا يكون التعاون في اتجاه واحد، قبل كانت الباحثين يمشوا من الجنوب إلى أوروبا للاستماع والتعلم، الفكرة الأساسية اليوم هي التعاون المتعارف. حصول تونس على هذا الكرسي يعني وصلنا في تونس والحمد لله إلى درجة نضج أنه اليوم كنا لينا نتعامله بطريقة متكافئة. شنو معناها؟ معناها إحنا ولينا عنا أفكارنا ولا عنا منهجياتنا في هذه العلوم هذه، عنا مقارناتنا الشخصية، عنا كيف كيف التخمينات في علوم الرياضيات اللي اليوم العالم اعترف بها، ونن هذا الكرسي بعد معناها بعد صراع كبير مع عدة معناها أطراف أجنبية اللي يحبوا ياخذوا الكرسي هذا.
3: سي علي صباح الخير. ولا
4: صباح الخير،
3: مرحبا. ونعرف اللي احنا خذينيك من داخل اللونفي، من داخل المدرج يعني.
4: انا خذيت لونفي وما زال عندي اجتماع نستنى فيه، اما مش مشكلة، شرف كبير.
3: يفضل فحضورك معنا مهم. في على حد علمي يوم السبت عندكم نشاط خاص، اذا ممكن نتعرف عليه باش نجموا نواكبوه كإذاعة شباب.
4: بالضبط احنا يوم السبت عندنا كي ندوة صحفية عملها معنا ركزها المركز هذا، ان شاء الله مش تكون فيها حاضرة جامعة صفاقس، رئيس جامعة صفاقس، السيدة رئيسة بيت الحكمة، كيف كيف رئيس قسم رئيس قسم العلوم في بيت الحكمة، سيد القنصل العام في مرسيليا مش يشرفنا، دعوة كيف كيف للسيد الوزير والسيد المدير الديوان اللي عبر لي على معناها على نيته في الحضور إن شاء الله إذا كان يكون فاضي. بالنسبة للأطراف الفرنسية عندنا جامعة مرسيليا تكون حاضرة، عندنا هذا المعهد، عندنا عدة أطراف أجنبية مشاركة هوني، علماء رياضيات من طراز رفيع جدا مش يكونوا حاضرين في الجلسة هذه، وإن شاء الله في إذاعة الشباب اليوم بعثت لهم معناها الإيميل باش يجيكم إن شاء الله دعوة باش تواكبوا معنا على الأونلاين معناها بطريقة فيرتويال معناها ما هو هذا الكرسي وماذا يعني أن تونس معناها وين هي من أول الدول العربية اللي تحصلت على هذا الكرسي هذا، وماذا يعني كيف كيف في المستقبل، شنو هو معناها الاستراتيجية اللي اليوم يلزمنا نرسمها باش تكون بلادنا ديما شادة المشعل الفوق ويكون شادة علم تونس الفوق. هذا هو بيت اللي قاعد نخدم عليه. نعم
3: سعلي، احنا في إذاعة الشباب وثم طلبة يسمو، شنو هو التأثيرات أو المباشرة وغير المباشرة في علاقة بأنه بلادنا تتحمل في شخصك أو في مؤسساتنا الجامعية أو في الأسماء اللي عندنا في علاقة بالرياضيات تتحمل مسؤولية هذا الكرسي في علاقة نعرف احنا الصعوبات اللي عندنا في علاقة باختصاص الرياضيات، شنو هو اللي نجم ننتظره أنه يكون عنده فعل إيجابي؟
4: شوف سعب القادر، هي أنا شخصيا تجربتي الشخصية مع التعاون الأوروبي والدولي تمتد لسنوات طويلة، سواء أنا من خلال البحث والإشراف على الباحثين الشباب وتنظيم المؤتمرات والمدارس العلمية. اليوم الفكرة كما قلت لك مختلفة جدا، علاش؟ إحنا ما نجموش نقول حياتنا كاملة عمرنا كاملة نبعثوا الباحثين لفرنسا باش يعملوا دكتوراه ولا يحضروا محاضرات بدون ما يكون إحنا عنا طرف فاعلي. رأينا ترأسنا للكرسي هذا يعني بلوغنا لدرجة النضج معينة أنه اليوم إحنا نجمو معناها نقود العالم في اتجاه اللي إحنا نحدوه، وهذا ما نجمو ناخذو الكرسي هذا إلا ما يكون في تونس تكون ثم جوائز علمية معينة، ثم تكون أبحاث علمية قائمة قامت بها البلاد هذه، علاش باش تجم تترأس الكرسي هذا، وهذا كما قلت لك شرف كبير لي أنا أول حاجة، ولكن شرف كيف كيف لتونس، لأنه لما نرفع العلم احنا معناها رانا بلغنا درجه ناضجه، لانه بكل تواضع معناها ما هوش سهل باش تضم تقريبا 24 دوله على اربع قارات وتكون تونس هي المترأسه البرنامج هذا. هذا معناها فيه خدمه وفيه معناها عناء خلينا نقول، وفيه حتى صراع كبير على مستوى الملفات. احنا لما قدمنا الملف تقريبا قعد أقل من عام شوية للدراسة، ولكن اللي بلغنا أنه كان ثم صراع كبير على ترأس الكرسي هذا، وفيه معطيات كبيرة والحمد لله جبنا برشة تونس وبعدين قاعدين توانا ومولناهم تمويل كامل تقريب باش يحضروا وباش يدلوا بمحاضرات في مجالاتهم، وهذا هو معناها بيت القصيد. معناها الفكرة سي عبد القادر محناش مش نقعدوا ديما ناخذوا النتيجه من الخارج،
3: نخرجوا من دور الاستهلاك الى دور الفعل يعني.
4: صحيح معنا يلزمنا نتعاملوا معاهم اليوم الاطراف، خاصه الاطراف المتالقه خلينا نقولوا في اوروبا في اليابان في القاره الاسيويه في القاره الامريكيه، معنا نتعاملوا معاهم ند في ند، ولو انه نعرفوا اللي احنا ولزمنا نفهموا وضعيتنا بالضبط، الامكانيات ما هيش هي نفسها، القدرات ما هيش هي نفسها، الوسائل التعليميه مختلفه جدا، معناها المنح الماليه مختلفه جدا، ولكن اليوم خلينا نقولوا باللي وقع
3: سنا ومع ذلك الكفاءات
5: بروفيسور
3: فارضه نفسها في المجال هذا.
5: هو الحقيقه باش نختم معاك بسؤال بعد اذنك استاذ، متعلق برساله نجم نوجهها للطلبه في الاختصاص الرياضيات، وانت اختصاصك وسي عبد القادر زاده اللي يعتبروا انه مجال الرياضيات في فتره من الفترات ما عادش يستهوي برشا الطلبه. سي علي
4: بالضبط، وهذا خذنا فيه برشا في عدة منصات إعلامية، وشوف أنا رسالتي للشباب بسيطة جدا، أنا مش نقولها تو باللغة العربية باش يفهموني الناس الكل، لا تخافوا من صعوبة الرياضيات، لأن الرياضيات تحتاج الصبر، تمنح الإنسان طريقة متميزة في التفكير وهذا واضح، وإذا كان لديكم شغف بالسؤال والاكتشاف فلا تتردد، وأقول دائما للباحثين لا تفكروا فقط في الحصول على شهادة أو وظيفة، بل حاولوا أن تكونوا جزءا من المجتمع العلمي العالمي، لأن العلم لا يعرف الحدود، والرياضيات تحديدا لغة تجمعنا جميعا. أنا نفهم برشا الشباب لأنه هو يلوج على مستقبله، يلوج على المستقبل الكريم، هذا واضح جدا وهذا من حقه، ولكن اليوم راهو بعلوم الرياضيات إذا كان إحنا في بلادنا نوصلوا باش نرسم استراتيجية أن أولادنا مش بالضرورة باش يكونوا باحثين في الرياضيات ولا غير، لا لا لا، على الأقل تكون عندهم منهجية واضحة وتكون معناها شعبة الرياضيات. وكنشوفوا مثلا كنت نحكي مع زملائي في اليابان، يقول لك احنا الاقبال كبير على الـ على على على معناها الدراسة في الرياضيات. كيف كيف حتى في المغرب، حتى في المغرب الامور مختلفة برشا على تونس. في فرنسا كيف كيف. اليوم هذا دورنا احنا كجامعيين، دورنا احنا كباحثين باش نوصلوا الرسالة لاولادنا، ما تخافوش من الرياضيات، راه مش حاجة صعيبة ياسر كما يتصور البعض، ولكنها حاجة لازمها الصبر، لازمنا تعاني، وخاصة الباحثين اللي توا قاعدين يدرسوا في شهادة الدكتوراه، راهو بشوية صبر تجمو توصلوا لمراتب كبيرة، وهذا ما هو اللي وصل البلاد للمراتب كبيرة. لأنه في العشرية القادمة حاجت بناس يرفعوا المشعل في تونس، وهذا ما يكون كان بالصبر ويكون كان بالمثابرة.
5: شكرا لك أستاذ علي البخلوتي أستاذ الرياضيات، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتنا. نرجع لك سي عبد القادر في تعقيب صغير على الكلام اللي قال اللي قالوا توا سي علي، بعد نمشيو لقطاع سيارات نحكيو ممكن هنا على مجال الرياضيات. تحدث سي علي على مساج ممكن وجهه للطلبة أنه مجال الرياضيات في العشرية القادمة باش يكون فيه برشا أفاق. متصور سي عبد القادر،
3: اولا سي علي يخلي يتكلم عن تجربه وعن خبره.
5: خلينا نذكره بعد اذنك سي عبد القادر انه الاستاذ علي البخلوتي كان تحصل على جائزه افضل باحث في الرياضيات في قاره افريقيه سنه 2020.
3: هو تحصل سي علي تحصل على عديد الجوائز جديده، تحصل على عديد الجوائز وهذا معروف، وسي علي معروف بخبرته وتجربته، فالكلام اللي يحكي فيه مهم، وعلى شبابنا وعلى طلبتنا وكذلك على باحثين أن يأخذوه بعين الاعتبار. اليوم كل واحد من موقعه أنه يعيد الاعتبار لهذا الاختصاص، لأنه كانت الناس حتى في تونس كانت مقبل كبير، لكن في السنوات الأخيرة، وهذا موضوع كنا تحدثنا فيه على الأسباب، ولكن اليوم ضروري أنه جميع الأطراف تجلس على طاولة من أجل اتخاذ إجراءات، لأنه هذا مجال استثمار بشكل كبير، مجال تطور بشكل كبير، مجال تنمية بشكل كبير، فضروري إعادة الاعتبار لهذا الاختصاص.
5: بعد شوية نحكيه على قطاع كراء السيارات في تونس، نحكيه على الصعوبات اللي يعني منها القطاع ذي، خاصة المتعلقة بالتنمية ظاهرة السوق السوداء، التحيل الإلكتروني وغيره من الظواهر اللي يعني منها قطاع كراء السيارات في تونس. نعملوا تشخيص بعد شوية ونحكيه أيضا على الحلول المقترحة من قبل المهنيين لتجاوز الصعوبات هذه. يكون حاضر معنا بعد شوية زكريا النعات، ممثل رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: توقيتنا نص النهار 16 دقيقة مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم نحكيو على قطاع كراء السيارات في تونس. نعرف أنه الموسم تعدى نورمالمون سي عبد القادر، الموسم الصيفي اللي من المفروض فيه تكون نسبة كراء السيارات ترتفع على اعتبار أنه موسم سياحي، وأكيد عندنا برشا تونس يعيشوا برا اللي يخرج معناها كي يرجعوا لتونس لهنا يلوجوا على معناها محلات وفضاءات كراء سيارات. نحكيو على المؤشرات نتاع كراء سيارات في تونس، نحكيو على الإشكاليات المتعلقة بالقطاع هذايا وأيضا الحلول اللي يراوا المهنيين كفيلة للخروج من الأزمة اللي يعيش فيها القطاع. حاضر معنا مشكور الالتزام بتوقيت الحصة زكريا النعات ممثل رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. اهلا وسهلا بك سي زكريا على موجات اذاعه شباب.
2: مرحبا بك يا معز، نهار طيب يا خويا.
1: شكرا لك سي زكريا. يفضلك، قلت انه الموسم الصيفي تعدى ومن المفروض في الموسم الصيفي سي زكريا نعرفوا انه ثم انتعاشه نسبيه في القطاع، لكن الاشكاليات ديما تقعد مرتبطه ببعض النقاط في قطاع كراء السيارات خاصه المتعلقه بالسوق السوداء وايضا التجاره الالكترونيه اللي موجوده خاصة على صفحات الفيسبوك سي زكريا. دونك كيفاش نجموا نصفوه الوضعية في قطاع كراء السيارات سي زكريا؟
2: أول حاجة ساعة تحية لسي معز وتحية لقناة الشباب إذاعة الشباب.
1: مرحبا هاي. مرحبا سي زكريا.
2: بالنسبة للقطاع كراء السيارات ونسمع فيك تحكي على الموسم السياحي، موسم الصيف نتاع السنة، هو الموسم الصيفي نتاع السنة هو أكثر موسم صيفي في تاريخ كراء السيارات. معناتها أنا ديما
1: أكثر موسم
2: احنا ديما قلناها ونعاودوها للناس الكل، معناتها عندنا المعلومة أنها السيارات تكون في الصيف ما فماش وهي فترة محدودة. السنة كانت محدودة أكثر من المحدودة. معناتها السنة تسمى سنة صيفية ماهيش معناتها كيفاش نقول لك الكلمة، ماهيش منتظرة على كيف شوية من البلاكة الكحلة اللي قلت عليها انت، شوية من ظروف المادية حتى المواطنين بالخارج، حتى احنا تعرفوا نخدموا برشا على مواطنين بالخارج، ما نخدموش برشا على جانب، نخدموا على أولاد بلادنا. سنين المشاكل اللي صارت هذه نتاع الديفاش اللي يتعرضوا على الانترنت واللي ديجا برشا قضايا مقدمه فيهم والتحايل على العباد، معناتها كمير كامله نتاع مشاكل خلات الصيف السنه ما يكونش في المستوى اللي كنا نتصوروه.
1: بلي سي زكريا، كان نجموا هكا نشخصوها الظاهره حجم نتاع كراء السيارات في القطاع غير المنظم، قديش ينجم يكون معناه النسبة متاعه بالمقارنة مع القطاع المنظم، وكيفاش ينجم يأثر على الوكالات القانونية وعلى الدولة بصفة عامة يا سي زكريا؟
2: والله ما انت هو كعدد بتحصره 100% من ربع شبه المستحيل، يعني باش تحصل، اما اللي هو متأكدين منه احنا بطرق خاصة وبطرق محاضر واحد اللي فما براتيك مو لدوبل متاع الفارك اوتوموبيل اللي قاعد يدور في السياق القانونية متاع.
1: واضح.
2: هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي أثرت أكثر واللي التعب في العباد أكثر هي أنها وليت حتى كان تدخلوا على ريزو سوسيو تقراو بالنسبة اللي وليت فما مواطنين يطلبوا سيارة للكراء بلا كحل.
1: فنوى علاش سي زكريا؟ شنو الاسباب؟ شنو تنجم تكون الاسباب؟
2: والله اغزر لي ما نعرفش، فما يمكن عقليا نتاع عبد كي تبدا ماهي لوكاسيون يحسها كرهب، يمكن عقليا باش تقول لي ارخص من احنا في الاسواق
1: فوالا، هذاك اللي باش نجيه معناها السؤال اللي متعلق جينيرالمون بالاسعار سي زكريا، ويخلى مجال معناها للبلاك الكحله ممكن اكثر من القطاع المنظم.
2: خاطر البلاك الكحله موجوده برشا، ريتكي تقول مثلا 700 شركه كراء السيارات، عندك 7000 واحد يكري في كرت. معناتها القطاع غير منظم، هاك قلت انت هو قطاع غير منظم، معناتها كل واحد يعمل فاز على روحه اوتوماتيكمون باش الماس تكبر وينحيلك الباس اللي هي صحيحه اللي كل نورمالمون تجي انت تخدمها. اذا كان انت في كل عائله عندك واحد يكري في بلاكه كحله، في كل سلك عندك باص تكون يكري في بلاكه كحله، سي اوتوماتيكمون باش هذا كله باش يخف ويتيح على لي زاجون دو فواياج زاجون دو لوكاسيون فواياج هذا متاكدين منه معناتها.
1: واضح.
2: وحكيت والاشهار معناتها الناس وليت تعمل اشهار في لي ريزو سوسيو معناتها بتصور الكراهه معناتها يصور الكراهه بالساعات يصوروا كراهه براهم تاع شركات لوكاسيون ماهمش يفسخوا لهم نمرو الكهرباء ويحطوا عليهم اسم اي اسم يختاروه هما ويحط لك للكراء الرجال اتصال بكذا كذا كذا.
1: سي عبد القادر
3: والله انا
1: سي زكريا سي عبد القادر حمدوني حبيت فعل معك
3: اولا اللي حكيه سي عايشك سي زكريا اللي شفناها يعني اللي سي زكريا ما حبش حتى كي سالته ما حبش علاش الناس تميل للبلاك الكحله يعني معروف يعني
1: اولا هو في بالاساس
3: ثم برشا اسباب اولا الاسعار ثانيا عشر لها سي زكريا هو يحب يحس كانها كرهبته ماهيش يعني باعتبار
2: هي كرهبته هي كرهبته حتى كان لوكاسيون هي كرهبته وانت تتأجر دار تسكن فيها ملكك
3: هي لا, لا لا عند الرأي العام هذيك لوكاسيون خلينا وهذيك لا تثير مش وثاني حاجه حتى في الطريق يعني نعرفوه الحكايه دونك
2: والله ليش تهدنا توا ولا وانا فهمتك حبيت تقول
3: اما انا انا انا انا في رايي في رايي في رايي في رايي
2: نحب نسمع رايك
3: رأي أنه هي سيارة تونسية ويزمها تكون أنا ضد اللون الأزرق خليها الكراهب بكل كيف كيف كما صار في عديد حتى الإدارات تخلى
1: وهو كان ذكره في فترة من فترات كانت سيري أزرق وقتها ذكره سي عبد القادر وكانت الغرفة طالبت أي وكانت الغرفة طالبت أنه باش تكون سيارة كيف كيف
2: باش يخف شويه
3: معناتها الصوره فيها ودو بلوس مادام ثم سوق اخر ضروري انا مع تنظيم الاسواق مانيش مع الفوضى لانه اولا حتى لحمايه الناس وحتى فيها الجانب بتاع اجراءات وثم اداءات وثم ضرائب وثم غيرها يعني حتى الناس هذا اذا كان تحب تخدم في قطاع كراء السيارات يلزم الامور تتنظم انا ضد هالاسواق اللي عال لانه ثم ناس اخرى بسد الدفع ضرائب وتدفع فيه فمنحقك من واجب الدوله انها تحميها ومن حق الناس الاخرى اذا كانت تحب تلتحق بالقطاع هذا ان تلتحق به في اطر منظمه
1: اطر قانونيه
2: مرحبا بهم اللي يحب يخدم مرحبا به احنا ان شاء الله هو توا ماهوش اليوم باش نحكي فيها توا ان شاء الله في فرصه اخرى احنا عندنا المنظومه زي الجديده اللي ان شاء الله قريب تتعطلت شويه هي اما ان شاء الله في القريب العاجل متعطله هي توا شويه
1: البلاتفورم يظل سي زكريا تحكي على البلاتفورم
2: على البلاتفورم
1: ايه.
2: المنظومه زي هي متعطله توا شويه مازلنا ما نعرفوش الاسباب اما ان شاء الله في القريب العاجل هي اللي باش تخلي الكل تكون في الكياس واضح
1: بلاي خلينا نذكروا بها بعد اذنك سي زكريا المنصه هذه باش نلقاو موجودين فيها جميع وكالات الكراء السيارات
2: المرخص لها
1: المرخص لها فوالا دونك وبالتالي في اي اشكاليه تنجم تكون موجوده بلاكه كحله نقولوا احنا راهي باش تولي ديريكتومون مخالفه ويتعاقب عليها اللي صاحب السياره
2: هي خويا معز المخالفه
1: موجوده حتى تكون موجوده
2: ولو حتى كي باش نعملوا البلاتفورم الجديده هذيا انا مش معناتها باش نحميو رواحنا من البلاك نوار لا سي تافري البلاك نوار باش تقعد موجوده لكن شنو يقعد شويه كيفاش باش نقول لك معناتها في الكياس كي يولي ثم المراقبه يولي المراقبه صار ما اكثر شويه صار ما اكثر خاطر باش تولي منظومه تتعدى على الداخليه وزاره الماليه وعلى وزاره التجهيز وعلى وزاره ان شاء الله ربي يسهل فيها هي معطله شويه توا ان شاء الله قريب
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي زكريا به واحد اثنين ثلاثه الحلول اللي تراوها عمليه سي زكريا لاصلاح على الاقل القطاع مانيش باش نقول في ظرف عامين اما على الاقل على مده معينه باش نخرجوا من الاشكاليه هذه اللي كنا نتحدثوا فيها سي زكريا
2: والله انا عندي انا فما طريقه في كلامي يمكن برشا عباد ما يحبوهاش انا نقول في قطاع يولي ساتوري يلزم الوزاره المعنيه بالامر واللي هي وزاره النقل شوف كيفاش تعمل فيه اجراءات صعب شويه باش على القليله يكونوا المتدخلين القطاع زي ما يكونوش متفقين عليه يكونوا اولاد ميدان اما حكايه بالطريقه زي نتاع في حلين الشركات والناس تحل على بعض صحة وفرحة كما قلت انت، الناس كل خلت تخدم على رواحة، لكن السوق التونسي لو ما يتسعش لذلك معناتها ال 12 مليون ولا ال 11 مليون اللي يعيشوا في تونس والمواطنين بالخارج اللي 3 ملايين يجيوا في الصيف ما يجيوش كلهم لتونس، ما يتسعش ال 35 ألف كهرباء تو فريسك، 35 ألف سيارة مجهزة للشراء، معناتها ما تنجمش تكون عندك الخدمة على مدى العام، راه مستحيل. ما عندها هنا نقول لك بكل صراحة
1: ونعرفوا الشارج اللي موجود معناها وقت اللي التأمين وغيره من القطاع التغيير
2: غيار الحركة كيفات في تونس، وشفت تبارك الله السماء معناتها واحد ولا يقول تبارك الله معناتها تشوف الكم نتاع الحوادث السماء ما عندها كريمير كاملة راهي نتاع مشاكل ماهيش سهلة معناتها ما عندها احنا ديما نراو العباد سوسيتيت لوكاسيون فاتور يكريو في الكراهب اي نكريو في الكراهب ما فما وراء الكراهب برشا مشاكل راه فرشة
3: من شكل
2: ما
3: يروهيش
2: العباد
3: ليزون كازمو ما همش شوية ممكن يوم أنا عندي زاد سؤال يعني كي نشوفوا اللي أنتم متمتعين ببعض الإعفاءات في علاقة بأسعار السيارات التاخذوا ونشوفوا ناس
2: لا سمحني باش نقاطعك هنا
3: ما يسالش هاي قطع
2: شو ما الإعفاءات
3: عطيني لين عطيني كان ما ثم حتى إعفاء يعني
2: لا انت قلت لي عفايات ماذا بيا نسمع من عندك بلكش انا ما نعرفش
3: يعني انتم تاخذوا
2: حتى عفاء اخوي
3: ما عندكم حتى عفاء
2: لا فاكتور بروفورما كي تخرج من الدار تخرج كيفها كيف مواطن عادي
3: فبالتالي
2: احنا ناخذ السيارات على الايجار المالي معناتها تزيد يطلع ثومها والتامين ما يامن سياره بسعر كي تولي كيراي امنها بسعر
1: واضح
3: هو في كل الحالات
2: معلوم الجوالين
3: تدفعون
2: احنا شركة ندفعوا الدوبل
3: انا في كل الحالات راهو مهما يكون انا مع تنظيم الكراء السيارات حماية للناس كلها
1: خلينا سي زكريا السيارة سي زكريا السيارة اللي تخرج في كياس الدور اللي تابعة لوكالة كراء السيارات قداش تنجم تكلف على صاحبها سي زكريا سيارة
2: بركة
1: اي
3: انتو نوع السيارة انتو
1: من الى من الى
3: انتو نوع السيارة هي كم
1: الحد الادنى قداش ينجم يكون الحد الاقصى
2: انت كي تاخذ انت كهرباء ب 60000 دينار من عند
3: وكالة بيع السيارات
2: اقل حاجة باش يكونوا فيها 12-15000 دينار اخرين من الايجار المالي خاطر كل واحد سا ديبون كيفاش باش يعطي لافونس نتاعو لوتو فينونسمون مي تفاري انتر 10-12000 دينار هذو ما تزيدهم انت وتزيد سعر 3 سنين اسيرونس وتزيد سعر الفينيات وتزيد سعر التاكس نتاعك وعندنا التاكس الجديده اللي احنا نخلصوا فيها توا شهريا هي 2 دينار سور شاك جور دو لوكاسيون على كل كهرباء تخلص 2000 في النهار وخاضع على التي في ار معناتها هذوما الكل كي تلمهم انت وتزيدهم من السي ان اس اس وتزيدهم مصاريف واحد شنو هي الخدمة اللي عندك انت على 365 جور بارون شنو هي الخدمة
1: واضح
2: مش معناتها نشكي وراو مش
1: معناتها واضح هو
2: معناتها راهو ماهوش قطاع اللي انت تصوروا معناتها هذو الكراهب راهو كان تاخذ حاجة بسيطة من 2020 ل 2025 الكراهب دوبلت
1: واضح سي زكريا هو في انتظار انه المنصه تكون حاضره على الاقل لتجاوز الصعوبات اللي كنا نتحدث فيها توا ان شاء الله بالتوفيق ليكم ومشكور سي زكريا نعات ممثل رئيس الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات شكرا لمجمل اذا حد قدمتنا احنا راجعين بعد موجز اخبار نص نهار ونص

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي يؤكد أنه في إطار دعم البرامج الموجهة للشباب والداعمة لإدماجه اقتصاديا واجتماعيا وضمن عمل تشاركي بين وزارتي الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني وبدعم المنظمة الدولية للهجرة، تم إعداد برنامج مكثف سينطلق في 19 من أكتوبر المقبل ويمتد حتى شهر مارس من سنة 2027. يتضمن دورة تكوينية متعددة تخص مجالات التوجيه والتكوين المهني لفائدة 120 إطارا شبابيا. كما أكد مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب وبوزارة الشباب والرياضة العمل على إعداد قاعدة بيانات حول أفكار مشاريع الشباب التي تم العمل عليها أو المستقبلية منها. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من آلية التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. كلية الطب بسوسة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تنظم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة حفوزة، وذلك يوم 26 من سبتمبر الجارية بالمركز المندمج للشباب والطفولة بحفوزة. وستؤمن القافلة عيادات طبية في أكثر من 16 اختصاصا بمشاركة أطباء جامعيين وأطباء من القطاع الصحي إلى جانب طلبة كلية الطب بسوسة وإدارة شبه الطبية وإدارية من الجهة. تحتضن تونس مؤتمرا دوليا ضخما 2026 تيلي هيلث كونكت من 29 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل، وهو حدث استثنائي يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعد المؤتمر منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية تتضمنها لقاءات رسمية وشراكات فعلية وورشات عمل في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي. تتواصل في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط مناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة.

0: وكسي مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اشور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا نص نهار 39 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية يكون حاضر معنا سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، نحكيه معاه على الظاهرة اللي ولات موجودة في الأقسام متاعنا وقت اللي نلقاو بعض المربين والأساتذة اللي ولاو يستعملوا في منصات التواصل الاجتماعي ويحلوا لايف. سي عبد القادر كريمو، معناها ما فهمتش شنو تنجم تكون الخلفيات والدوافع وراء الظاهرة هذيا، وكيفاش نجموا نحميوا خاصة الصغيرات متاعنا وقت اللي أستاذ وإلا مربي ما نجمعوش بعض الأساتذة والمربين نقولوها اللي ولات تستعمل في الدار هذه، ممكن من خلالها ثم هدف واحد آخر تم بعد نفهمه أكثر مع سي سليم قاسم اللي متعلق بالجانب التجاري للأسف. سي عبد القادر،
5: مش بالضرورة، مش بالضرورة، لخاطر احنا لحد الآن علاقتنا بالجانب هذا مش واضحة. ليش مش واضحة؟ لحد الآن ما عرفناش اللي ثم ما هو حدود الفضاء الخاص والفضاء العام. يعني القسم هو فضاء عام وفضاء خاص، فضاء عام باعتبار الناس الموجودة فيه، وفضاء خاص باعتبار إذا تحدثنا في علاقة بالخارج. الحدود هذه لحد الآن ما عرفناهاش، خاصة بعد ما انتشر ظهرت التدريس عن بعد، ظهرت التدريس على البلاتفورم هذا، فضروري راو وقت لتتطور الأساليب ضروري أنه احنا زادة نطوروا التشريعات وتنظيم المسائل هذه. فتوكي نطرح الموضوع
4: باكثر تفاصيل مع سليم قاسم، لكن خلينا نمشي مباشرة مع زميلنا مكرم الهديجي في القيروان، وأكيد مع مكرم باش تكون عندنا متابعة لمختلف التظاهرات في ولاية القيروان. مكرم، تحية ليك خويا الغالي.
6: تحية ليك معز، تحية عبد القادر النزار، كل متابعي ذات الشباب وين ما كانوا. بالفعل معز نحكيه اليوم على دعوتنا البارح في الفترة المسائية، كانت زيارة لمعتمدية الشبيك، زيارة ميدانية في إطار فعاليات مشروع مهدية، الهدف إلى دعم الفلاحة الإيكولوجية وتعزيز القدرة خاصة على التكيف مع ندرة المياه وربط قضايا المياه والفلاحة والأمن الغذائي في التنمية المحلية. موضوع كان تطرح عنده مدة لهنا في ولاية القيروان في إطار المشروع هذايا لإيجاد حلول خاصة للمشاكل هذه. الزيارة شملت في مرحلة أولى مقر الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية نساء صبرة، وين تم الاطلاع بالنسبة للضيوف والمشاركين في الزيارة هذه على مختلف أنشطة المشروع والمنتجات المحلية، كما تم التعرف كذلك على تجربة التعاونية ودورها في مرافقة الفلاح ودعم المبادرة المحلية، كما تم أيضا التطرق معز إلى أهمية تثمين المنتجات الفلاحية المحلية وتشجيع المبادرات خاصة بالنسبة للشباب وأعطاء دور مهم للشباب وإعادة خاصة الشاب إلى الفلاحة وإلى الأرض وإلى الإنتاج الفلاحي للسهم في خلق قيمة مضافة للمنتج المحلي ودعم النشاط الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة القياسي في فترة الصيف، وكذلك خاصة التقلبات المفاجئة في ظل التغيرات المناخية خلال فترة الخريف والشتاء، كما كذلك تم معتها دعوة الوفد إلى الانتقال إلى مقر بلدية الشبيكة، وين تم عقد لقاء تم تخصيصه للتعرف على خصوصيات منطقة الشبيكة خاصة في الجانب الفلاحي والمشاغل متاحة ومناقشة عدد من المسائل المتعلقة خاصة بالتنمية المحلية والفلاحية، إلى جانب سبل دعم المبادرات المحلية وتعزيز التعاون بين مختلف المتداخلين. تندرج الزيارة هذه معز في إطار برنامج المعرض الميداني لمشروع مهدية اللي يتيح الاطلاع عن قرب على التجارب المحلية والاستماع إلى الفاعلين في الميدان والاستفادة من المعطيات والتجارب المحلية خاصة في مجال الفلاحة. تعرف اللي الشبيكة تقريبا من أهم المناطق الفلاحية في القيروان، تم التركيز على العينة هذه من منطقة الشبيكة خاصة لإعطاء الفرصة للشباب اللي قاعد ينتج في الزراعات، خاصة الزراعات النادرة معناتها اللي تم التركيز عليها. نحكيه أيضا كذلك معز على اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقيروان اللي كذلك في إطار الزيارات وتنظيم الزيارات تم تنظيم بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تنظيم أيضا زيارة ميدانية إلى الضيعة الإيكولوجية التونسية السويسرية بمنطقة تركي التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل لفائدة المنتفعين بالأنشطة المدرة للدخل في مجال تربية الماتشة من معتمدية الوثلاثية في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامن بالقيروان اللي الزيارة هذه مكنت المنتفعين من الاطلاع على أهم الممارسات والتقنيات المعتمدة بالضيعة للحد من أثار التغيرات المناخية والتأقلم معها إلى جانب التعرف على عدد من التجارب والممارسات الفلاحية الإيكولوجية القابلة للتطبيق كما مثلت الزيارة فرصة للتحقيق بالتغيرات المناخية وأثارها المتزايد على الأنشطة الاقتصادية لا سيما الأنشطة الفلاحية والتعريف بالمخاطر اللي يمكن تترتب عليها بما يعزز أكيد الوعي بأهمية اعتماد ممارسات متدامة وخاصة التركيز على الزراعات ربما اللي تتماشى مع وضع التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيش فيه سوء خاصة في الفترات الحارة خاصة فترة الصيف كيفاش نجم نتعاملوا مع النباتات كيفاش نجم نتعاملوا مع الزراعات اللي تنجم معها تتضر من التغير المناخي تعرف اللي النبتة معتها تحس ما تنجم معتها الحرارة المفاجئة وإلا البرد المفاجئ اللي نعيشه فيه في التغيرات المناخية ذي يأثر على النمو متاعها ويأثر على المنتوج متاعها فتم التركيز على إيجاد حلول عاجلة وإيجاد حلول سريعة اللي معتها تماشي النبتة وتماشي الشجرة وتماشي المنتوج الفلاحي مع التغيرات المناخية هذه المتسارعة اللي قاعدين نعيشه فيها معزلي
4: واضح سي عبد القادر
5: أولا شكرا مكرم لأنه كل مرة يحضر معنا يعطينا صورة أخرى على ولاية القروان وهذا يعني مش غريب على مكرم بالحق يعني أنا التجربة الفترة اللي عديتها في تونس اليوم يكون القروان واللي نعرفوها شبر شبر عن طريق مكرم ويعطيه الصح ثاني حاجة اليوم أنه في علاقة بالتغيرات المناخية ما يلزمناش تبقى على مستوى نظري ونتحوله إلى مستوى تطبيقي وإلى مستوى ميداني وأن التدخلات متاعنا تكون فعلة ونستفاد من كل التجارب سواء كانت على مستوى وطني أو على مستوى عالمي لأنه اليوم ماناش معزولين التغيرات المناخية تهم الجميع وعلى الجميع أن يتفاعل معها وأن يعد لنفسه وأن يعد نفسه للتغيرات هذه ولا لبعض الأحداث لأنه شخصيا السبت لحد تعديت على القروين وشفت كمية أمطار مهمة وهامة نزلت في المناطق هذه ولكن خاصة على مستوى الطرقات وعلى حواشي الطرقات في حاجة إلى العناية وترميمها حتى ما تكونش تشكل خطر على مستعملي الطريق وكذلك تشكل حتى خطر على الحقول المجارة باعتبار أنه المياه وقت ما تمرش بقنواتها الأصلية والمجاريها الأصلية ممكن عندها يولي عندها تأثير آخر سلبي فعلى وزارة التجهيز وزارة الفلاحة وزارة البيئة وكل السلطة الجهوية كلها تتدخل من أجل أنه نستعد اللي خاصة أنه احتمالات أنه تكون صناعة أمطار وأمطار غزيرة فالإعداد المبكر والإعداد العلمي والإعداد التكنولوجي والتقني وتدخل جميع الأطراف يخلونا في مأمن من بعض الأحداث اللي ما نحبوهاش تصير في بلادنا وربي إن شاء الله الناس كل سالمين
4: واضح شكرا ليك مكرم الهديجي زميلنا يعطيك الصحة شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا احنا فاصل باش يكون حاضر معنا سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم نحكيه معاها على الظاهرة ظاهرة استخدام الهواتف الجوالة من قبل بعض المربين داخل الأقسام

0: شباب من تونس.
1: تونس اليوم.
2: اكتواليتي موسيقى. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها.
1: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة سليم قاسم رئيس جمعية تونسية لجودة التعليم. سي سليم، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الشباب.
4: أهلا وسهلا سي معز، وسعيد بتجديد العهد مع إذاعة الشباب ومعاك، وتحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعتكم الكريم.
3: شكرا ليك سي سليم. في البداية خلينا نحكيه على ظاهرة استخدام الهواتف الجوالة داخل الأقسام. ظاهرة الحقيقة ولات متفشية بدرجة كبيرة وقت اللي راون وتلامذة ولات تستخدم في التليفونات متاعها داخل الأقسام، وأيضا ولات المربين في حد ذاتها اللي نقاوا في بعض الأحيان، بعض المربين اللي نقاوا حال لايف في القسم متاعه. سسليم، كيفاش النجم نفسروها الظاهرة دي يا سسليم بعدين؟
4: هو خلي مثلا ننطلق من حدث شهدته الصحة التربوية الدولية منذ أسبوع تقريبا، وهو صدور نتائج تقييم الدولي بيزا لتقييم نتائج المتعلمين في نهاية مرحلة الإعدادية. تقريبا حوالي 100 دولة شاركت فيه، والنتيجة واحدة من النتائج الهامة والجوهرية لهذا التقييم في الدول وخاصة الدول الغربية ودول مجموعة التنمية والتعاون لوسيديو، أنه ظاهرة ما يسمى بالتشتت الرقمي الناتجة مش فقط عن استعمال الهاتف الجوال في القسم من قبل التلميذ. مجرد القاء وأنه هذا حاجة تشترك فيها تقريبا كل الدول اللي شاركت، مجرد وجود الهاتف مع التلميذ حتى هو منطفش، حتى هو مش يستعمل فيه في كرتابته ولا في مكتوبه، مجرد وجود يكون مصدر للتشتيت ولتقليل الانتباه، وأعادوا وأوجدوا روابط فعلية وقابلة للقياس ما بين هذه الظاهرة، ظاهرة التشتت الرقمي ولا عندها اسم، ظاهرة التشتت الرقمي، وما بين تراجع نتائج التلاميذ. والأول مرة من عام 2026 سنة من اللي بدأت تقييم الدولي هذايا، نتائج كل الدول في مجموعة التنمية والتعاون يعني لوستيديو تراجعت، بالإضافة إلى دول في العالم الكل، تقولنا تقريبا قرابة 100 دولة شاركت في هذا التقييم، تراجعت نتائج تحصيل التلاميذ في الدول التي تسمح بوجود يعني الهواتف الجوالة. معناها هنا ما عدناش نحكيه على مجرد قرار أو رأي أو موقف، لا، نحكيه على ظاهرة تم قياسها علميا وإيجاد الروابط العلمية الملموسة والقابلة للمراجعة ما بين وجود الهاتف الجوال في القسم وما بين تراجع نتائج التلاميذ وتحصيلهم واكتسابهم للمهارات. فما بالك إذا كان يتم استعمال هذا الهاتف واستعماله في غير الأغراض البيداغوجية، وما بالك أكثر وأكثر لو كان يولي المربي هو مصدر هذا التجاوز وهذا الخرق. يعني في الأخر كما نقول احنا بالتونسي، منين مش نشدوه إذا كان لوم على التلامذة كيفاش يولي. والأكثر من كل هذا، بالإضافة إلى أن نقدم المثال الخاطئ والمثال السيء، أنه قاعدين نحول عملية التعلم والتعليم اللي هي عكاد المعلم أن يكون رسوله، هذه القدوسية قاعدين نحول فيها إلى مجرد شو، مجرد عرض، مجرد استعراض. شنية الغاية؟ الغاية أنه نخدم ليجو متاعي أنا كمربي ونشوفه شوف قداش أنا باهي مع تلامذتي، أم أن الغاية هي تجارية باش نبني، قاعد نبني في صورة، قاعد نبني في علامة تجارية، قاعد نبني في ماركة باش نولي نجم على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك، وهذاك توجيب لي الحرفاء. خاطر إذا كان مش نحكيه على
3: جانب تجاري أكيد يعني مش يكون
4: على شو، إذا كان نحكيه على شو ونحكيه على جلب ونحكيه على بضاعة، يولي تعليمنا بضاعة، نحكيه على حريف. وعلى قد ما نولي أنا نجم وقد ما عندي فولوورز وقد ما عندي لايكات وقد ما عندي كذا، قد ما عندي بعدين مدخول من جرة كذا. إذن العملية خطيرة برشا الحقيقة، وإحنا كجمعية تونسية لجودة التعليم من نجمه كان ندينوها وندعو إلى التحسيس أو التصدي لها بشكل تراها.

0: الوزارة قبل أن تستفحل، على خاطر راهي العملية هذه ما هيش بدعة عنا إحنا، راهو فما دول
1: منعت استخدامه، نسميه فرنسا، فرنسا عملوا.
0: لا أنا حبيت نحكي على فما الدول اللي منعته، كيف خرج التقرير متاع بيزا منذ أسبوع وشوية تقريبا، خرج نهار 13 يعني، خرج عفوا نهار 8 يعني، فما دول من غدوتها صبحت في الدول الاسكندنافية منعت منعا تاما. فرنسا خرجت القرار هذا ولكن مش مطبق وحرصت على تطبيقه، ولكن أنا حبيت نحكي على الدول للأسف ما تنجمش تكون، ما غير هذاك علاش قلت ما غير ما نسميها، خاطر هي دول شقيقة يعني، دول في المنطقة العربية والإفريقية اللي معناها التعليم عندها بالفعل تحول لسلعة، ولا عادي أنه الأستاذ يحل تيك توك ويحل كذا ويعمل لنا الشو هذايا، والنتائج كارثية منظومة التعليمية أبعد ما تكون عن أن تكون معناها مثال يحتذى. إذن لابد من أن نوقف الموجة هذه ما دام ما زالت في بدايتها. ما
1: كان ورغم أنه التشريع التربوي في تونس يمنع استخدام الهواتف الجوالة، لكن ممكن هنا سي عبد القادر نسأله، هل أنه التشريع التربوي قاعد يتطبق فعلا في تونس داخل المؤسسات التربوية متاعنا ولا؟
2: إحنا رأوا في بعض الأحيان أنا مع أنه نمنعه، مع أنه التلميذ وقت يكون في القسم في علاقة مباشرة بالمدرس ولا علاقة له أخرى مباشرة أو غير مباشرة. لكن اللي صار أنه شفنا بعض المواد أنه تدرس وفق البرنامج الرسمي على تطبيقات، وهذه التطبيقات تطلب أنه الطالب التلميذ تكون عنده يعني تابلت أو غيرها، باعتبار اللي تابلت ما همش متوفرين تقريبا التلامذة الكل موجود على التليفون. فبالتالي ما يزمناش نكونوا كي نخرجوا قرار وما يزمناش نكونوا متناقضين، لأنه إذا تحل الباب لا يغلق. اثنين، أنا في اعتقادي قبل ما نمشوا للردع، لأنه ضروري أنه كما حكى سليم نمشوا عملية تحسيس وتحسيس قصوى، لأنه كما حكيت قبل بشوي ثم من الحد الآن عند الناس الكل ما فرقناش ما بين الفضاء الخاص والفضاء العام، ولينا كلنا نشوفه في كل شيء على صفحات الفيسبوك والإنستغرام وغيرها. فبالتالي الناس لازم تفرق، اللي القسم راهو صحيح هو فضاء عام باعتبار أنه فيه ناس، ولكن يبقى فضاء خاص باعتباره هو فضاء خاص في علاقة بكل من هو خارج عن القسم. فبالتالي ليس من حق أي كان، سواء كان تلميذ أو أستاذ أو غيره، أنه يخرج المحتوى هذا. اثنين، إذا كان أنت تحب تخرج في أي الصفحات الاجتماعية، أنك أنت حر تحبط دروسك تحبط اللي تحب، هذا مسموح به، لكن ليس مسموح لك أن تستعمل القاعة اللي هي قاعة عمومية، وليس مسموح لك أن تستعمل التلاميذ اللي هم ما خذيتش إذنهم وما همش من حقك أنك تستعملهم في إطار دعايتك، أو مش بضرورة في دائما دعاية، في بعض الأحيان فيها كالجانب النفسي، أنا عندي علاقة جيدة. فبالتالي الحوايج هذه الكل ضروري أنه سلطة الإسراف اليوم
3: تتدخل
2: تنظم، تعيط للناس عن طريق المتفقدين، عن طريق المديرين، عن طريق المندوبين، يا ناس راهو اللي تعملوا فيه ما هوش مقبول.
1: واضح. تسليم في 30 ثانية إذا كان عندك تعليق وتعقيب على الكلام اللي قاله سي عبد القادر. طبعا
0: بالطبيعة احنا ما نجمو كان نوافقوا اللي قالوا سي عبد القادر مشكور، ونزيد نأكد على أنه فما الجانب، مش فقط جانب القوانين المنظمة للعملية التربوية، لكن حتى القوانين تاع البلاد التونسية هي تمنع كما قال سي عبد القادر أنه نهبط تصاور متاع قاصرين من غير إذن، وفي الأمور مرتبة راهي ومقنة لأقصى حد، حتى البو ما عندوش حق يهبط تصوير فوتو بطريقة معينة، أو فما بالك أنه مدرس أنا بعث لك ولدي باش يقرأ عندك،
1: أنا
0: مشروعية أخلاقية بعدين نلومه على التلميذ إذا كان هو يولي يحل زادة تيك توك ويبارتاجي، وأنت تبارتاجي على خطر أنت أستاذ ناجح، ينجم تلميذ يبارتاجي على خطر فما سلوك ربما ما كانش يزمه يصير في قاعة القسم، وهكا رانا مش تحلوا باب بعدين ما عدناش نفكروه. إذن فقط تبقى أنه مسألة هالمنع المطلق وهالقوانين القديمة، إحنا للأسف أو في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان باش نلطفه نحطه لباخ عالية ياسر، وكيف نجيو مش نطبقوا يصعب التطبيق، ولذلك نوليو نسيبوا وتولي الأمور. لا أنه وجود المنع المطلق ربما لا إذا كان لأغراض تربوية ومقننة ومحددة، لما لا؟ ولكن بعيد كل البعد عن أي استعراض. علاقتك طيبة بتلمستك، المكافأة متاعك تخوها مع تلمستك، مش تخوها كيف تنشر على الملأ. فهذا هو
1: واضح. سيسليم أنت باش نستغل فرصة وجودك معنا الحقيقة باش نحكيه في جانب واحد آخر متعلق بالشأن التربوي أكيد، وظاهرة تعاطي المخدرات لدى التلامذة. روبورتاج كان أعده زميلنا بدران عرفاوي في الإطار هذايا. بدران دونك كيفاش معناها كانت الفكرة في علاقة بهذا الموضوع؟
3: خاصة بعد تصريح المندوب العام لحماية الطفولة البارح اللي ذكر فيه كونه وقفة المخدرات مست حتى الذين لا تتجاوز عمرهم 9 سنوات، معناها وصلت الحد ينظر بالخطر.
1: نسمعوا الروبورتاج وراجعين.
4: في الدار ننصحهم باش ما عادش ياخذ حتى شيء كسوة، مم حلوة ولا مم أي حاجة، خطر حتى من الطرق تبدلت برشا على قبل. قبل الموضوع معتها المخدرات حاجة واضحة، تولت بطرق كما قلنا احنا ملتوية، حتى برويتها قدام نصبة انت على حسن نية تلقاها مثلا مش بالك يبيع في حاجات كمعتها مباحة، تلقى بعد في الأخير ضرب صحة صغار، وتلقى سيرتون مخدرات. دونك لازم من نشيرتين كسوة توعية للصغير، ولازم نحن بينا زادا ما نخليهمش وحدهم. دونك اللي تحط البرة من المدرسة لازم مراقبة كما قلنا احنا كوتيديان يومية، معناتها ما عادش نجم نخليهم. تو كي وصلت المدارس ولا تختار أكثر وأكثر،
5: اللي هي ما تاخذ حتى شيء من عند حتى حد، ما تاخذ حتى دبوزة ماء من عند حد يمدها لها، ليه كعبة حلوة، ليه حتى قد ما خبز، حتى اون سوبوزو خذيت دبوزتها وخليتها محلولة ولا خليتها في قطالة ما تحاولش تاخذ، خليها.
6: أنت واعية بالمصالح.
5: طبيعة واعية يا أخي، احنا نعيشوا في تونس ونشوفوا في الليجون وفي المراهقين شنو صاير فيهم.
6: حتى الصغار وصلوا 9 سنوات.
5: وصلوا بالحق، ساعات تلقى في المكتب عبيد مشبوهة تدور على لونتوراج نتاع المكتب، شنو يحب زع؟ إجا نعطيه كعبة حلوة، إجا خذ دبوزة ماء، إجا خذ قازوزة، والصغير طميع راهو بطبيعته ما يعرفش، وأنت تعرف علاش لو حاط فيها في وسعها هذيك، يعطيه نهار اثنين ثلاثة للي صغير يولي مدمن، ما عادش عارف روحه شنو هو يعمل، شنو هو الممكن يحاجته بيه هو، وهو سايين قضى عليها الفارسة، ويولي كل يوم يجيب له الحاجة هذيك باش يبروفوكي وياخذ فلوس، ومن بعد شنو يصير فيه؟ يمرض الصغير هذيك ويتعب نفسانيا ويتشرد وما عادش يحب يقرا. علاش احنا ديما البارونات لازمنا في جرة صغارنا، ولدك ما تخليش يروح وحده من المكتب.
7: ننصح صغاري انا ديما ننصحهم ديما بالباكر، تاخذوا حاجه من عند حد يعطيكم حد حاجه، ما تاخذوهاش ما تاكلوش ما تقبلوا حد شيء، حتى شربه الماء نقولوا ما
6: معناها واعي انت بس.
7: لا واعيه ديما الحق نتبعوا ديما معاهم الصغار.
1: واضح، شكرا ليك زميلنا بدران عرفاوي. سي عبد القادر وسسليم في 30 ثانيه خاطر خذينا من الوقت نتاع زملائنا. في
2: انا الحاجه اللي عجبتني هي الوعي اللي موجود عند الاولياء، وعلى الوعي هذا النجم نبنوا برشا حوايج ايجابيه.
1: سسليم يبدو انقطع الخط، على كل ان شاء الله فرصه اخرى يكون حاضر معنا ونحكيه باكثر تفاصيل في علاقه بهذا الموضوع. احنا وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيه كامل الفريق. بعد شويه فاطمه شيبي فاز الشابو في على كيفك، شيء طيب للجميع في الامان.
8: تونس اليوم. Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
9: تونس وأخبارها.
10: من الاثنين للخميس.
9: من 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم. تونس اليوم.
11: على كيفك.
12: على كيفك.
11: ما تخليش لحظة تفوتك،
9: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
11: على كيفك.
9: على كيفك. الموسيقى والغناء.
11: على كيفك.
12: إدارة الصحة والهناء.
11: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
9: من غير شقة.
12: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
9: اتبعنا بكل وفاء.
11: على كيفك.
13: ما مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ماضي ساعة وثلاثة دقائق، معكم فيصل شاب وفاطمة شاب. قبضيت فيصل شاب، مرحبا
14: فاطمة. تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب، أكيد على كيفك على موجات إذاعة الشباب من توا حتى الثلاثة. بشرفكم برشا موزيكا، الفقرات الإخبارية والتنشيطية اللي تعودتوا عليها في الوقت هذا بذات. أكيد بعد شوية باش ناخذوا فقرة رقم اليوم، باش نحكي زاد على الميتيو. ايضا
13: عندنا كالعاده كيف ما صنسنيكم من نهار الاثنين وتوا هذه على طوال الجمعتين، هذه الجمعه الثانيه واحنا اختتام الجمعه تكون معانا. صنسنيكم بون بلان، نعملوا بكم دوره في بلاصه من البلايص ونقولوا لكم شنو هي الماكله الريحه البنينه اللي تنجموا تلقاوها في البلاصه هذيك. واذا كان اي بطبيعه، واذا كان هكا شميتوا حويجه بنينه اعرفوا راهو شاف من اللي شاف والا مختص يكون معنا أكيد في الوقت ويحكي لنا على الروائح البنينة والماكلة البنينة والموروث الغذائي اللي عنا ما شاء الله في كل بلاصة. احنا نختص في جهة منستير، راهو عنا شيف يحكي لنا على المستير بالبلاصة بالبلاصة وشنية الماكلة اللي موجودة غديكة في الأماكن هذوما. عنا زادة out of the box، خارج الصندوق، اللي كل مرة يكون معنا انفيتي يحكي لنا على مشروع، يحكي لنا على حاجة. اليوم يظهر لي عندك انت لانفيتي سبيسيال.
14: أكيد اليوم باش نحكيوا على المبادرات اللي يقوموا بها المجتمع المدني في كل مره. راهو فما نشاط جمعياتي، نشاط يقوموا به حتى بصفه فرديه، معناتها راهو فما اشخاص متطوعين وحدها تجيهم الافكار، تجيهم التجارب ويقوموا معناتها بحاجات بينيفول وحدهم افكار، والمشاريع اللي يقوموا بها تنفع المجتمع وتنفع عديد المناطق والجهات. هذه الافونكوم تاع ضيفنا بعد شويه اكيد تفهمها معنا.
13: والله قداش مستحقين يا فيصل عبيد، خاطر قاعدين نسمعوا فيه اش عملوا لنا، اش قدوا لنا، اش درا شنو، اش درا شنو يا خويا انت، شنو اللي عملت. نعرف اللي نحكيوا برشا على الوسخ اللي مثلا ولا برشا في الـ في الـ في البلاد. يا خويا انت ما عادش تلوح، ابدا بروحك، ما يهمكش فيهم الاخرين، ما يهمكش في شنو اللي تلقى.
14: دوك المبادره صحيحه برشا المبادره بالضبط. لكن ما يصيرش ابداها بالصعوبيه نتاعها بالتعب نتاعها راهي بعد تجيب نتيجه، خاطر ضيفنا بعد شويه تحكي لكم على البدايات نتاعو كيفاش كانت. ماهيش سهله حتى تربح، ماهيش سهله، لا صعيبه معناتها، لكن الحقيقه لقى نتيجه وبمجهود كما قلنا ذاتي. بعد شويه اكيد باش نحكيو على الموضوع هذايا.
13: عندنا موضوع اخر اللي جي ستا مختص يحكي فيه، مختص اللي استنستو به هو ولد، مش ولد هو عربي بطيني، هو عربي معناها بطيني ويحكي لنا ديما بوانتك اخر المستجدات ولا شنو اللي فما في الذكاء الاصطناعي وشنو اللي فما في التيك. دونك نقاوه مع عربي باتيني وذيا ماضي ساعتين وربع. من بعد عندنا الزينه واللاستريس بوتي وعالم الموضه مع مدام فاطمه.
14: عالم الموضه اكيد معك انت فاطمه، اكيد
13: لا مش معي مع فاطمه جوين
14: فاطمه زوز فاطمه عندك الحق ما تقول في عالم الموضه. اكيد مدام فاطمه كيما الاسبوع الفارت باش تكون زاده ضيفتنا اليوم محاضره معنا باش تحكي لنا معلش على شنو اليوم
13: هي. احنا كملنا المورفولوجي، بدينا بالاش وتو باش نكملوا لي مورفولوجي الاخرين. فوالا فوالا خليكم معنا تو دو سويت. انا باش تقولنا مورينيتو.

0: هذا كان تو ليت. ما تيجي عدي عليك يظهر لي هذه من الاغاني الاولى نتاع تو ليت اللي خلات العباد تسمعوا ويتشهر. احنا توا ماضي ساعه و12 دقيقه
1: دوره في المستير ما فيها بس
0: ايش قولك توا على خاطر وقيت نتاع الفطور والعباد تبدا تخمم في اش باش ناكل اش باش ناكل والعصافر
1: بدات باش نحضر حتى نسالك قاعدين يسمعوا فينا في الكوجينه.
0: لا عاد ماضي ساعه وربع وينك راهي الدباره طابت وجوها باهي للغدوه
1: للعشاء تبدا الدباره حضرت الفطور وتخمم مثال باش تطيب حاجه للعشاء ولا حتى الغدوه تقول لك اي فكره.
0: قل لي فايزل انت من نوع نتاع الرجال اللي فطورك ما يقلقش تتعشاه والا تحب فطور حاجه وعشاء حاجه؟ خلينا نعرف مدى مدى تعب المدام.
1: قلت المدام هو تختلف ريتك يبدا بالحق كي كان واحد قبل ما يرتبط
0: اي
1: يدلل شويه يقول لك لا ما ناكلش هذيك تو الوقت يفرض عليه
0: ايوه
1: يلزمو حتى كي ثلاثة ايام ياكل
0: مادام مكتوب وهو اللي خرج عندك الحق
1: مادام باش يسرق يتلزك هو يقول كان نولي ناكل ونسخن البيت ولي ياكل
0: موجود الماكله موجوده علاش لا؟ ان توكا ديما دباير موجوده وفما حاجات عرفت من قاع الخابيه وهذوما توا باش نحكيو عليهم في بون بلان. هذه فقرتنا تو دو سويت.
2: بون بلان بون بلان
0: احنا في بون بلان مشينا لاهل الاختصاص كيف ما ديما نقول لكم. معانا شيف ومش كان شيف بركه هو رئيس جمعيه الرباط للموروث الغذائي سي عيسى المازري اللي يعمل بينا دوره في المستير ويحكي لنا على بنت ماكله المستير. الجمعه اللي فاتت حكينا على الكسكسي بالسماسم فوالا هكا شدينا الكسكسي بالسماسم اللي هو باللحم المفوح بالتيبل والثوم هكا شديد
1: طيبوه في المناسبات طيبوه
0: في المناسبات بالضبط في العرس. توا باش نحكيو على الحوت على خاطر زاد مستير معروفه برشا بالحوت. اهلا وسهلا بيك شيف.
3: اهلا بيك وبالكافه متابعين اذاعه الشباب بضيفه الكريم. انا كراك بدلت السؤال نتاعك ما سالتوش السؤال هذا.
0: ايوه قولي
3: قلت له اما خير ابن ما كلت مرتك ولا ما كلت ابنك؟
1: لا كيف نحصل
0: على لا المشاكل هذه ما ندخلوش فيها مسكين معناتها جو ريسك هكاكا يا شايف انه يحل الباب ويروح ديريكت ما يجاوبنيش معناتها يخير يعمل مشكله في الخدمه ما يعملش مشكله في الدار.
1: يا شايف علاش توحل فينا تو هكا باش نحلوا على
3: السؤال محرج اكثر هو
1: برشا برشا برشا قاعدين يسمعوا فيه
0: والله امين
3: ويبداوا الزوز يسمعوا تلقاه
0: بالضبط
3: صحيح العائله الثانيه تسمع
0: ويا شيف نزيد ونرجع موجوده وموثقه في صفحه الفيسبوك في الاذاعه نتاع الاذاعه اللي ما سمعش يرجع ويسمع
3: وتزيد انت وين نشهدوا معاه
0: بالضبط
1: ترسلي باش نرجع لدبارة الشيف
0: اليوم يا شيف ان شاء الله ساعة ديما نضحكوا ديما فرحانين اليوم باش نسمعوا على الحوت الشايح نتاع مستير ايوه كيفاش احكي لنا
3: احنا شو هالمستير هذه شبه جزيرة على نعرف البحر يدور بها بثلاثة محيطات صحيح حكينا عن الحم ولكن بارش أنواع نتاع حوت خلينا نبدأ بهم الجمعة دي اللي هو صحيح مناسباتي كما طبق السماسة ما حكينا عليه ولكن كل يوم ولينا نعمله فيه نفس الطبق هذا اللي هو الحوت الملح. فتنقول لك علاش حكينا اليوم على الحوت الملح اللي يطيبوه في العيد الصغير مثال المساترية ولا تو يطيبوه خاصة برشا كي يبدا اللمبوكة تبدا موجودة والتن يعني حوت نتاع قزرة وحوت نتاع الأزرق نعرفوا له هو لحمه مش كما الحوت الأبيض يعني كاسح شوية يحمل شوية أكثر كي كان سيتو في الغاز أكثر أو سيتو كان على فابير كان طيب البخاري سيتو عطيته أكثر من وقته يعني يشد روحه باقي تقعد تشد روحه واللمبوكه تو موجوده برشا اللمبوكه المزيانه الشهر الثاني صحيح فما اللمبوكه في مرشا المسير اما هي كلامبورتي يجيبونها من مارسي تو اللمبوكه المستيريه موجوده علاش؟ خاطر اللمبوكه هذه تبع للشركاو انا نلقوه برشا نحكيو عليه الجمعه الجايه الشركاو الحوت الجويد هذايا هو اللي يجيب اللمبوكه نلقوها برشا
4: وسواء ما توا طاحت مش كيما كنا ناخذوا فيها ب 24000 توا حتى ب 16000 15000 فريشكا تاخوها ويجيب المسلة ويجيب ولده بحر ويجيب يعني الحوت الجويد هذا هو اللي يكون مصدر باش يجيب لنا هاللمبوكه اللي ولينا نطيبوها توا. اختار اليوم هالطبق هذا اللي هو الحوت الملح. الحوت الملح تقول لي شبه لل
1: صفاقس انا قلت شو صفاقس اي
4: قرب من الشرمولة لا شرمولة. نفس المكونات
0: أي؟
4: ولكن مش نفس الطريقه نتاع
0: التطيب وكذا
4: ولا ولا ها علاش الزبيب نلقاو فيه البصل نلقاو فيه ولكن كيفاش لنا يطيبوه فهمتني لنا ياخذوا الحوت مثال قبل بنهارين ثلاثه ايام وقبل ياخذوه حتى قبل الجمعه فهمت ياخذ اللبوكه الحوات يشرحها لنا ما غير ما يقصها في اثنين يشرحها بطول جسم ينحي السلسول يخلي حتى الراس فيها واحنا نحطوا لها الجروس الملح الاحرش هذايا ونحطوها في الكونجيلاتور نهارين ثلاثه ايام حتى تشبع علاش هو اكل الملح هذاك ينحي
0: يشرب
4: الماء اللي فيها فوالا فهمت ومبعد اللوجورجين اللي نبحش بها اليوم مثل أنا كعبة الحوت بكري قلت فطور وعشاء رأوا في رمضان الحوت هذي يعملوه حتى في تيجيني مع البقلاء ومع حق الملح اللي تستنى فيه المرأة ومع القهوة ومع كذا يحطوا الحوت هذي ومع الملوخية ومع زيت زيتونة والطابونة والكسرة وكذا
1: هذا في العيد
4: في العيد توكي ترسك الطريقة هي تقعد بها ما يختلف في الزمان يختلف في كبارة أما المكان هو بيد المسير معناتها الحوت هذا بعد ما نحيو لك الجروسيل ونظفوه وكذا باش نطيبوه على ذاته بالبخار معناتها فوره شنو نزيدوه الهريس العربي بارش وزبي والبصل الموجود توا اللي هو البصل الاحمر علاش ما نحطوش البصل الاحمر الابيض خاطر هو الطبق هذا حلو ملح فيه الهريسه العربي وفيه الزبيب والطبق والبصل الاحمر فيه الكوتي سكرال فيه شويه
0: حلاوه
4: مش كيما الاخر حر
1: الابيض سكري شويه
4: احنا البصل الاحمر سكري شويه صحيح هو اللي يعمل المارياج ما بيناته مزبوط ما بين الهريسه والزبيب اذا نقى هريسه زبيب برشا بصل احمر ونحطوا معناتها الذيه تطبق على فابير معناتها نفوروها كعبه الحوت هذه بيصير زيت زيتونه يبدا موجود نخليه حتى 45 50 حتى ساعه درجين طيب بنت والكبر بيصير نتاع كعبه اللموكه ومن بعد نحطوا لها كي نجيو نسربوها على تبسي يبدا مزيان وشخشوها بالزيت زيتونه فوقها فهمتني وقديمة طابونة حاجة أخرى جيت استوريك بهالحوت هذي علاش اختصاص المسير مش تشبه شرمولة ألا شرمولة زبيب ويترحى فهمتني هكا ولا سير زبيب ويترحى هذا لا زبيب تعب طاقة وكل زبيب لك حلالة من غير قلوب زادة نحطوه فيها المسير أول ما تدخلها مش تلقى الصبخة على اليمين وعلى اليسار هذه أول نقطة تدخل بها المديد المنسير وآخر نقطة في مدينة المنسير هي جزيرة الغدامسي هي الجزيرة تابعة السبعة جزر المدينة المنسير آخر نقطة في شبه الجزيرة هذه يعني جزيرة الغدامسي هذه شنو كانت فيها من الحرب العالمية وكانت فيها التنارة التنارة ذا معمل تاع تن وكانوا يصبروا فيه التن وكانوا يجمعوا فيه التن وكانوا كذا فهمتني وما زالت الآثار نتاعو موجودة لتوا معروفة المسيرة اللي هي تقول لك التنارة في البقعة هذيك فهمت إذا كي نمشي أني أول نقطة مع آخر نقطة هالتن الملح اللي هو من الصبخة وكذا
0: من الصبخة
4: ولا وين اللي يقول لك تجي المسير كيما يقول لك مشيت لمصر تهرب من تشرب من نهر النيل يقول لك تجي المسير يلزمك تاكل من الحوت الملح هذايا باش ترجع للمدينة هذه
0: يا سيدي اللي يمشي للمستير ويسمع الحكايات كيف ما هكا معناتها اللي عمره ما مشي يولي يحب يمشي بالحكايات اللي تحكيهم لنا يا شيف هذه حاجة لولا واللي يمشي للمستير ويذوق طبق من الطبخة اللي تحكي لنا عليهم نتصور اللي يحب يعاود يرجع ويعاود يذوق شكرا ليك شيف
1: بل حاجة فاطمة يلزمك تقيد انت خاطر في كل مرة معناتها الشيف يعطينا هكا معناتها حاجة من خصوصيات
0: البلاصة
1: باش حتى كي نمشي ناخذوهم كله مع بعض
0: اي
1: نعمل ثلاث اربع ايام
0: تصور يا شيف معناتها تصور
1: انت عندنا كسكسي بسماسم الجمعة اللي فات الكسكسي بسماسم اليوم عندنا الحوت الازرق الملح
0: شبتيه وان شاء الله المرة الجاية هاك عاود فهمنا شكرا لك يا شيف الجمعة الجاية هاك عندنا المنيو شنو انتم حضروا رواحكم احنا توا تو سويت باش نمشيو نسمعوا غناية الحق الحق تعسفا مني عندي مديدا ندندن فيها الأغنية
1: هذه قلت نزار قلت شوي خل دندن
0: نزار دن لا ليش من باش نغني والله لعبت كنت سكر راديو
1: لا خشوف صوتك اعطينا شوية نزار
0: لا نزار عادي عادي عايشك على شلم ضايع عادي خوي

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين نشر وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية وتراتيب التنظيمية المتعلقة بها. تحت شعار التحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، بنزر تحتضن المنتدى العالمي للبحر. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى موفى أكتوبر المقبل. والمنتخب الوطني لكرة القدم كابر يعود وليلة إلى بوابة المنافسات الأفريقية بملاقاة نظيره الأوغندي. إلى التفاصيل. نشرة الواحدة ونصف ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلقة بها. الوزارة كانت نشرت مساء أمس رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. أفاد مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي بأنه في إطار دعم البرامج الموجهة للشباب والداعمة لإدماجه اقتصاديا واجتماعيا وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، تم إعداد برنامج مكثف سينطلق في 19 من أكتوبر القادم ويمتد حتى شهر مارس من سنة 2027، يتضمن دورات تكوينية متعددة تخص مجالات التوجيه والتكوين المهني لفائدة 120 إطارا شبابيا.
3: بشكون دورات تكوينية لفائدة 120 منشط، كيف زاد بشكون ثم دورات تكوينية للعاملين في وزارة التشغيل والتكوين المهني باش يأمنوها وزارة التشغيل والتكوين المهني حول تعزيز المعارف في مرحلة أولى للمنشط باش يعرف أكثر ما يمكن من معلومات عن وزارة التكوين المهني والتشغيل. في مرحلة ثانية باش يكون ثم أن بلان داكسيون على مستوى ريجيونال في كل ولاية. البلان داكسيون هذا تقريبا مدة سنة كاملة، ينجم يكون فيه دي جورني بورتوفير من أجل إعلام الشباب بإدارة متاع التوجيه، ينجم يكون فيهم زادة زيارات بيداغوجية ميدانية للمراكز التكوين المهني اللي موجودة في المنطقة الموجود فيها الشاب، وكذلك باش يكون ربما فيه كيفية مرافقة الشباب في بعض المشاريع.
2: وخلال تدخله اليوم على موجات إذاعة الشباب، أكد نجد الخلفاوي العمل على إعداد قاعدة بيانات حول أفكار مشاريع الشباب التي تم العمل عليها أو المستقبلية منها.
3: قاعدين نعملوا في باز دوني نتاع افكار المشاريع نتاع الشباب اللي خدمنا معاهم سابقا واللي باش نخدموا معاهم لاحقا، باش من بعد الحقيقه انه باش نشوفوا دي بيس للتمويل ربما، باش نحاولوا احنا كوزاره ينجم يكون مش من ادوارنا لكن نساهموا انه باش نلقاو الشاب ونعاونوا الشاب انه باش يلقاو التمويل. كيو الافكار نتاع المشاريع اللي موجوده هذوما نشوفوا مع اليونيسيف، وان شاء الله مستقبلا اليونيسيف باش دعم 6 مشاريع كامله معناتها اللي تم اختيارها في اطار برنامج كامل، يعني قاعدين نحاولوا نلقاو البيس باش نعاونوا بما يمكن انه نساهموا في ادماج الشباب اجتماعيا واقتصاديا.
2: تحت شعار التحرك من اجل متوسط بلا بلاستيك، تحتضن مدينه بنزرت اليوم وغدا الدوره 9 من المنتدى العالمي للبحر بمشاركه باحثين ومسؤولين منتخبين ودبلوماسيين وخبراء ورجال اعمال وممثلين على المجتمع المدني من مختلف دول حوض البحر الابيض المتوسط. واكدت رئيسه جمعيه موسم ازرق ومديره المنتدى ريم بنزينة ان اللقاء يسعى الى تجاوز منطقه المؤتمرات التقليديه نحو فضاء عملي يجمع السلطات المحليه والعلماء والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني لبناء حلول مشتركة.
4: اليوم حبينا نعملوا ان فوكس على البلاستيك في البحر الابيض المتوسط وكيفاش كنا كي نتحدوا نجموا نوصلوا صوتنا لاعلى المؤسسات والمنظومات العالميه باش نقولوا يلزم البلاستيك هات نقصوا اون ريدوي لا برودكسيون دو بلاستيك بيسكو ما عادش نجموا نلقاو له حل. ولهذا اليوم الهدف نتاعنا باش نحطوا في الطاوله الناس الكل، العلماء، القوات نتاع المجتمع المدني، لي زاكتور ايكونوميك اي بيان ايفيدامون لي بوليتيك، على خاطر نعرفوا اللي لاكسيون جي من اللوكال وتطلع للديسيدور اللي هو في اعلى المستوى نتاع الحكومه وينجم بهذا اللي مش نقولوه اليوم الكل ينجم ياخذ القرارات الصحيحه ونوصلوا الى منهج صحيح باش نوليو عندنا بحر خالي من البلاستيك.
2: ويؤسس برنامج المنتدى سلسلة من الجلسات التي ستتناول المعرفة العلمية والواقع الميداني في تونس ومواقف دول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي، كما سيخصص المنتدى حيزا للشباب.
4: عنا العلماء باش يتكلموا في بانيل، عنا بعد وجهة نظر نتاع لي لوفيي اللي نجموا يخليو شنو اللي صار في البحر الأبيض المتوسط، ومن بعد عنا زادا انوت بانيل على لا بوزيسيون دي زيتا اي دي لونيون اوروبيان بارابور ا سو سوجي بور لو بلاستيك ان ميديتيراني. ونتعداو في العشية الى تبسيط مع دي تيمونياج من ممثلين نتاع مدن نتاع البحر الأبيض المتوسط، ونوصلوا الى ما تكفيش حطوا en place des actions, des expertises, des best practices اللي هما تعملوا grâce à l'innovation, grâce à la jeunesse. الشباب نتاعنا نعرفوا عنده تكنولوجيا كبيره وعنده vraiment ابتكار باش ينجم يقاوم هالفليو، باش تشوفوا دي ستارت اب باش ياخذوا الكلمه.
2: في شأن وطني آخر، انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى موفى أكتوبر المقبل. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبعي أكدت أن الفحوصات ستجرى في 5 أقاليم.
5: إجراءات الفحص الطبي موزعة على 5 أقاليم. الأقليم الأول بيجا جندوبة الكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر بارد وبيجا الشمالية. الأقليم الثاني تونس وأريانا بن عروس ومنوبة زغوان ونابل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. الأقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان. الأقليم الرابع صفاقس سيدي بوزيد قفصة توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس. وأخيرا الأقليم الخامس جابس مدنين تطاوين قبلي بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس.
2: في الشأن العالمي، يؤثث عرض سافر إليك وغني للفنان والبحث الموسيقي التونسي كريم مثليبي، يؤثث الليلة حفل اختتام دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة. العرض الذي يعد انتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان سيتم بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان من أجل تقديم لوحة موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثرائها فضلا عن خصوصية موسيقى كل بلد. هذا وسيخصص جزء ثاني من السهرة الختامية لتوزيع الجوائز على المتواجدين بمسابقة المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد. وفي الشأن الثقافي، تسلم صباح اليوم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يذكر أنه تم الإعلان يوم 25 من جويلية 2026 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ونختم بالرياضة، حيث يعود المنتخب التونسي لكرة القدم أكابر إلى أجواء المنافسة الأفريقية من خلال الجولة الافتتاحية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والتي ستضعه في مواجهة المنتخب الأوغندي. المباراة ستقام بملعب حمدي العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا، وسيتولى إدارتها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه فحظا سعيدا لأبناء المدرب معين الشعباني. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والترتيب التنظيمي المتعلقة بها. تحت شعار تحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، بنزار تحتضن المنتدى العالمي للبحر. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى موفى أكتوبر المقبل. والمنتخب الوطني لكرة القدم أكابر يعود ليلة إلى بوابة المنافسات الإفريقية بملاقاة نظيره الأوغندي. إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: توب سبور. هذه ساعتين و 40 دقيقة لموجود إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني مواعيد الرياضة على موجتنا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. نزار في الكوتي تكنيك وسندا في الديجيتال، وأنا وفاء فدو نقدم لكم النشرة الرياضية. البداية باش تكون بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الأكابر اليوم الموعد مع المباراة الأولى لتصفية المؤهلة لكان 2027 تونس وغندا 8 متاع الليل في ملعب رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو كحكم الساحة. البارح كانت دارة الندوة الصحفية للمدرب معين الشعباني لليوم تكون له أول مباراة رسمية على رأس المنتخب الوطني. معين الشعباني اللي تحدث للصحفيين اللي كانوا موجودين على عدم استدعاء غيث الزعلوني. شو أسباب عدم استدعاء غيث الزعلوني للمنتخب الوطني التونسي؟
3: ديبي سيزون ديما البريوريتي للجوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف. بالنسبة لي أنا غايث الزعلوني لاعب ممتاز جدا، وأنا أقدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات، كنت أبعته معناها السناسي، هو موجود في الاستراتيجية من الإفكتيف متاعنا، وأكيد وقت الخدمة أنا متصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات. والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا، تمام جدا غيث من غير ما نحط بريسيون على حتى جوار، كيف صار هو اللي ان شاء الله يتحقق معنا في قادم الايام في المنتخب، ولا حتى اللي موجودين عطيتو كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس ونحبوهم، ونكونوا احنا هو السوتيان على كل معناها. بالنسبه لي انا سبارتن ديموند ماهوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي باش تهز كوب دافريك ولا كوب ديموند. عطيتو قلت لكم معناها يمكن ديفيرنس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو نمبر دو ماتش معناها جوي باك الجوار. عنا البوست سيليكت الجوار لعب 8 ماتش ويت وداخل لعب 17 ماتش. أنا كسيليكسيونور جوكونت من ماذا بيا راح قدامي يعني معايا في الجروب الانتجراسيون دون لو جو في لي زونترمون في لي ماتش، بنحط كل جوار يكون موجود. وكما قلت لك باب المنتخب موجود معناها ومفتوح لل لي جوار كل خمس جوار، فما حتى اللي كان موجود في الكوب دي مون ما بداش بداية جيدة معناها. بورتون مثلا كمل السيزون اللي فاتت اون بوتي، ولكن السنة مش نحكي على غيث، نحكي على دور جوار. مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الشيخاوي الديفونسور تاع ليسبيرونس واللي معناها واللي تبعناه السنة ونجم يرجع للنيفو نتاعو كيف كيف اكتويلمون. سي ان شوا بيور سبورتيف اكتويل،
2: ان شو بيور سبورتيف اكتويل، هذا اللي قاله معين الشعباني على عدم دعوه الزعلوني. باب المنتخب مفتوح، ماهيش باش تكون كيف قال هو نهايه العالم اذا ماهوش موجود في الاستدعاء الاول لمعين الشعباني. واكيد ما زلت فما فرص اخرى لظهير ايمن النادي الافريقي غيث الزعلوني. غياب اخر كذلك خذي برشا احاديث البارح في الندوه الصحفيه هو عدم دعوه علي العابدي. هل كانت فنية أم إدارية، خاصة بعد الكلام وبعد الانترفيو اللي كان عمله مع صحيفة في رانسي والحكي فيها على المنتخب وعلى فريق تونس؟ هات نسمعوا إجابة معين الشعباني عن السؤال هذا.
3: شوف من غير البروتوكول من غير السبوندويات من غير نعمل في المكياج، علي اللي يعرف عن قرب هذاك هو علي العابدي. يعني احنا جوبونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي. علي قلبه كبير سبري، من ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دنيا الموت عدى بسيتواسيون خايبة. هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معنى علي ابريتو راهو خلى ليكيب نتاعو مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال مشى لعب ماتش ميكار. هذيك علاش تخطط له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو، هو حب يصلح معناها الحكاية. ولكن علي بتدرب قلب ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيهم، مش من حقه عليه لأنه التوانسة يحبوه برشا وكأنه من نوع ما من شعر معي شعر بالنسبة لهم. ولكن كما قلت من اللي يعرف عليه يعني إنسان صادق وإنسان معناها اللي في قلبه خانته جزء العبارات وقبلته طلب السماح. بعد ما تعرف احنا كمان سافرتوا عجي ولدنا على برشا ناسيونال سيبري بلوت اليوم هوش موجود في ناسيونال وانا تنظام معنا الايام الجاية.
2: هذا كلام بتبيع معين الشابين يعمل يتبيع تذكر مباراة تونس مازالت متواصلة في شبيك الملعب الأولمبي بالمنزة. نذكر المباراة اليوم 8 متاع الليل في ملعب رادس. حتى أسعار تذكر ماهيش غالية برشا, يعني ماذا بينا أنه جمهور التونسي يكون حاضر لتشجيع المنتخب الوطني التونسي في زوز مباريات اللي جاية, مباراة تونس وغاندا اليوم منها الاثنين تونس بوتسوانا, ويوم 3 أكتوبر مباراة تونس مالي مباراة الدولية الودية. من المنتخب الأكابر مش نحكي على منتخب أقل من 20 سنة اللي شارك في دورة اتحاد شمال إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أقل من 20 سنة دورة اليوناف الدور في مصر بمشاركة 5 منتخبات وهما تونس مصر البلد المنظم المغرب الجزائر وليبيا. اليوم الانطلاق الفعلي للبطولة ماضي ساعتين ونص في أولى مباريات منتخب الوطني التونسي باش تكون ضد المنتخب الجزائري والستة مصر ليبيا المغرب موفى. الجولة الثانية يوم 27 سبتمبر يوم الأحد ماضي ساعتين ونص ليبيا الجزائر والستة تونس المغرب. الجولة الثالثة يوم 30 سبتمبر المغرب الجزائر والستة تونس مصر ليبيا معفيت. الجولة الرابعة والأخيرة بالنسبة لتونس باش تلعب يوم 3 أكتوبر, يعني تونس باش تلعب الأربع مباريات الكل في جرت بعضهم وتكون معفيت في الجولة الأخيرة اللي هي الجولة الخامسة. الجولة الرابعة تونس ليبيا ماضي ساعتين ونص ومصر المغرب الستة متاع العشية. وكيف ما

تحذيرات لزوز لقاءات الرسمية الخاصة بتصفية كأس أمم إفريقيا أقل من 23 سنة ضد منتخب البنين يومي 29 سبتمبر 7 بملعب سوسة الأولمبي، والمباراة الثانية في التوغو مش في البنين، في التوغو يوم 5 أكتوبر 4 متاع العشية في ملعب كيفيلومي. المجموعة تواصل في تحذيراتها اليوم، برمج ليطار الفني حصة تدريبية واحدة باش تكون 7 متاع الليل، باقي الأيام زوز حصص تدريبية صباحية ومسائية، ويوم 28 سبتمبر شكون الموعد مع ندوة صحفية اللي تسبق المباراة، ويوم 29 سبتمبر الموعد مع المباراة كيف ما قلت 7 متاع الليل في ملعب سوسة الأولمبي. أخبار الفرق التونسية، بدأ بيش تكون بفريق الترجي الرياضي التونسي، المدرب الجديد بابلو فرانكو يوصل اليوم لتونس باش يتحول مع المدرب المساعد مجدي تراوي لمقر تربص الفريق بعين دراهم. بابلو فرانكو المدرب الإسباني من مواليد العاصمة مدريد سنة 1980، بدأ تجربة في التدريب كانت مع فريق سيدي ساندرو أوجينيو الإسباني موسم 2010-2012، ثم تدرج في مختلف الفرق الإسبانية. أول تجربة خارج إسبانيا كانت في جورجيا، ثم انتقل للكويت، وبعد دخل غمار الفرق الإفريقية مع فريق سيمبا، توج مع المغرب الفاسي الموسم الماضي بالبطولة، كان حقق معاه 16 انتصار 11 تعادل و4 هزائم فقط. بابلو فرانكو المدرب الجديد لفريق الترجي الرياضي التونسي، وأكيد باش تكون أولى المقابلات الرسمية ضد فريق السواحلي الليبي في رابطة الأبطال الإفريقية. ترجي جرجيس غير بعد 4 مباريات في البطولة وزوز لقاءات في الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، منصف مشارك اللي كان بدأ مع الفريق منذ منتصف الموسم الفارط غادر مع آخر مباراة بعد الهزيمة من النادي الإفريقي في ملعب رادس. المعوض شكري الخطوي هو المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك حمام سوسة بعد خروج وانسحاب المدرب يوسف المويهبي. فريد شوشان رسميا هو المدرب الجديد، واليوم شنطلق في التدريبات ومباراة ودية اليوم بين جيسوس قية الدير بإدارة الحكم وائل المصباحي. بطولة رابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى يوم السبت ماضي 3 بعد ما كانت مبرمجة الأسبوع الفارط، الأسبوع هذا رسميا انطلاق الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الثانية. المجموعة الأولى مع ماضي 3 سبورتينج بنعروس مكارم مهدية، مستقبل سليمان، اتحاد طاوين، الوفد الجديد، النجم الرياضي بن خالد، بعث بوحجلة، الملعب السوسي، الوفد الجديد يستضيف كوكب عقارب، هلال الشاب الرلوي، محيط قرقنة، هلال مساكن، ومستقبل جيب جمعية مجرين. المجموعة الثانية يوم الأحد ماضي 3 كذلك جمعية ريان، الملعب الجيبسي، أولمبيكا كيف في ميدان، والوافد الجديد يستضيف قصور السيف، سبورتينغ المكنين، هلال رديف، الشبيبة القيروانية، جندوبة رياضية، أمل بوشامة، النادي القربي، قوافل القفص، مستقبل القصرين، وأولمبيك مدنين فوق ميدان ويستضيف القلعة الرياضية. هما من المفارقات انه الفرق الاربعة اللي صعدت الموسم هذا لربط المحترفة الثانية لكرة القدم الكلهم في الجولة الاولى يستضيفوا في ملاعبهم. في الباسكيت مباراية الجولة الافتتاحية الموسم الرياضي الجديد باش تلعب نهار السبت 26 سبتمبر، وعلى دفعتين، دفع نهار السبت ومباراة باش تلعب يوم الاحد. مباراة السبت السيسيس النجم الراتسي الاربعة متاع العشية، الخمسة متاع العشية النجم الرياضي بحلق الواد النادي الافريقي، اتحاد الانصار شبيبة المنازة، الخمسة ونص الشبيبة القيروانية، اتحاد مناستيري لقاءات القمة، والستة متاع العشية نجم الساحلي لكلاسيكو يستضيف الملعب النابلي، ونهار الاحد النادي الرياضي بحمام سوسة دلي رياضية بجرومبيليا. علاش هي كانت المباراة هذه بالجمعة بعد تحولت بالسبت؟ لانه حمام سوسة ونجم الساحلي يلعبوا في قاعة واحدة هي قاعة حمام سوسة. في الكرة الطائرة الموعد غدوة الجمعة 25 سبتمبر مع نهائي كأس افريقيا للأمم للكرة الطائرة، الدور النهائي باش يجمع منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب الكامرون الستة في قصر رياضي بالمنزه، وماضي 3 باش تكون مباراة ترتيبية بين المغرب والجزائر. مباراة ومواجهة تونس الكامرون يجي في النهائي السادس بين زوز منتخبات السباقية التونسية في النهائيات السابقة، منهم 3 نهائيات متتالية 2017-2019-2021، وتوجت بهم تونس باللقب الإفريقي. وآخر مواجهة بين زوز فرق كانت في ربع نهائي
وبطولة افريقيا 2023 في الدور كيف ما قلت الدور ربع نهائي، وكان الفوز للمنتخب الكاميروني.

من المنتخب الوطني التونسي. تونس اللي كانت فازت وتأهلت للنهائي على حساب المغرب 3 أشواط مقابل الشوط، والمنتخب الكاميروني اللي كان تأهل على حساب المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري اللي كان أزائح في الدور الربع نهائي المنتخب المصري. في كرة اليد نختموا بها موعدنا معاكم اليوم، الجولة الرابعة من قسم النخبة أكابر نهار السبت الأربعة متاع العشية. النجم الساحلي اتحاد التميمي بعد من خيار مزه الرياضي، سبورتينغ المكني، نصرة بلبة، والترجي نادي كوتليات بجمال، وسقيت زيت مكارم مهدي، وماضي 3 كيف كيف نهار السبت النادي الإفريقي يستضيف جمعية الحمامات دون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على جماهير النادي الإفريقي. بخبر كرة اليد نكون وصلنا لختام، وعدنا معاكم اليوم من توب سبور أجمل تحية كامل الفريق، شاهي طيب للجميع، وتبقوا بتباعة معنا برونشي مع عليكي فيك حتى الماضي 3. إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: بيبي صحيح انا ماسك العقل، لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقت فرحنا الليله ما تبقيش ليزي. من عرسان بدله وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي.
4: انا جاي في دخل انا زي رفاع، انا على المظبوط مش راجل ايزي.
5: وايه لازمتها الدخله دي يا رفاعي هتسوقي؟
6: وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخل وهيشهد عليها ابوك.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتين ودقيقه كنتوا تسمعوا فيه هايفا وهبي سيبو سيبو، وقبلها كنتوا تسمعوا فيه بوم بوم حبايبنا بوم. انتو كان نحب الاغنيه خاطر نحسها هكا فما جود فايبس، فما عرفت واحد يعمل جو بها الاغنيه، ما فهمتش علاش هكا.
1: هو ديما من بعد نصف النهار تحس الريتم شويه يتيح، حتى نتاع خدمه قلت انا بديت هكا نتعب شويه، لكن بالموسيقى نتاعنا بالجو نجم هكا نعطيهم موجات إيجابية. أكيد وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة هذه، برنامج على كيفك حتى الماضي ثلاثة الفقرات كما قلنا باش نحكيه اليوم على المبادر الذاتي. خلينا نقول مبادر شخصية كتبادر وتبدأ وحدها وما تخافش، كل كان نبدأ
0: المفيد نبدأ أنا وبعد يعمل لنا
1: وبعد جي النتيجة.
0: هذوما من لي جود فايبس زاد الايجابيات اللي تلقاهم واللي يخليوك تواصل ويخليوك تمن اللي راهو مهما تكون المبادره فرديه وانت وحدك
1: والامكانيات زاد نحكيو الامكانيات كي تبدا الامكانيات زاد محدوده، فما اللي يرخي يقول لك لا ما نجمش نعمل هكا، ولا عنده فكره يقول لك ما عندي لا ما يسالش ثم بعد كل شيء نتيجة اللي كنت هذا اللي مش نعرفه احنا من بعد،
0: هذا اللي مش نعرفه في Out of the Box. Out of the Box
1: كريم عارفة هو لكيد برشا قاعدين يسمعوا فينا يعرفوا الاسم هذايا، وإلا هكا سمعوش عليها شوية وإلا شافوا شوية تصاور ولا حاجة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها من مدة، رغم نحكيوش على اليوم ولا على الفترة العامة ذي نحكيو سنين، أكيد عرضتهم شوية تصاور مبادرات هذية. كريم كما قلنا من الناس ومن الشباب اللي أمن بالقدرات نتاعو بإمكانيات بسيطة، وفما إبداع راهي في الحكاية
0: بالطبيعة، إبداع كبير
1: في الحكاية هذه. نحكيه مع كريم عارفة ناشط في المجتمع المدني اللي يقوم بالإنجاز عدة مشاريع من بينها رينا في فترة ما كيفاش صار ترميم المعدات والمستلزمات اللي مشيت تقريبا في راي في عدد من المدارس في عدد من ولايات الجمهورية خاصة في المناطق الريفية، وصار ترميم التواول هذوكم وعاود صلحها وفما طابعة مش حتى كتصلح حاجة
0: بألوان
1: رجع فيهم الروح. خليني نقول كيف كيف فما زادة جسور وفما بعض المشاكل اللي يعانيوا بها التلامذة اللي موجودين في المناطق الريفية في صعوبة التنقل، وخدم برشا معابر وبرشا جسور اللي ريناها في تصاور حتى في السابق كيفاش كانت، معناتها فما لوح وفما حاجات حتى خطيرة على التلامذة هذه الكل. احنا كريم معنا بالتليفون، مرحبا بك كريم.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين.
1: شكرا لك كريم ويعطيك الصحة. بابني باش نبدأ واحنا كريم انت تو في جندوب به انت تو في جندوبه، قبل ما نحكيو علاش موجود في جندوبه نحكيو شويه نسترجعوا مع بعضنا شويه اللي كنت نحكي فيه انا بداياتك كيفاش كانت الافكار، باش حتى مساجاتك في كل مره نذكر واحنا راهو العباد ما ترخش وفكر واخدم وراهن بعد النتيجه تجي. انت بداياتك كيفاش كانت وبعض الصعوبات اللي لقيتها نحاولوا شويه من المشاريع اللي بدايات. تقوم بها والبدايات.
2: البدايات كانت 2018 مع الكسرة بعد حريق المبيت التدخل في دهان وصيانة المعهد ورسكل تكل في راية ذاك، بعد عدة مؤسسات تربوية على غرار الكريب قعفور المروز الرسكل تكل في راية والتدخل زادة فك المدارس الريفية، رو نحكيه على المدارس ديما خارج المدن في المناطق الداخلية مدارس بزبيل مدارس الحقيقة حالتها كريتية برشا. بعد وفاة مهير القرقادي جات فكرة الجسور، زاد لبوان دو وقت الكورونا السابل اللي في الشارع، برشا أفكار الحمد لله الجسور هذه لقيت برشا مناطق ناقصة، برشا صغيرات يتعبوا بالشوس والمدرسة، حاجات الحقيقة تأسف برشا، رو نحكي على صغار يمشي كيلومترات بالشوس والمدرسة، كيلومترات يتعدوا على جبال وديان، أنا نعتبر وصولهم في حد ذاته للمدرسة يعتبر إنجاز. الحمد لله بتوفيق من عند ربي ديما نقول، معايا مهندسين ومكاتب دراسات مشكورين، وصلت اليوم نبدأ في الأشغال نتاع الجسر رقم 12
1: هذا هو هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم. أنت موجود في منطقة المناجلية عمادة القويدية بنيم تير فرنان هكا ولا لا مانيش غلطانة في التسمية. المشروع الجسر رقم
0: 12 ما شاء الله مش متاع هوني هوني معناتها مش حاجة مبادرة جديدة.
1: فاش يتمثل جسر الامتداد متاعه قداش طول الجسر هذا وفي قداش معناتها من وقتاش بدأت بداية الأشغال واليوم صار التدشين متاعه؟
2: اليوم بداية الأشغال متاعه متاع الجسر على فكرة اليوم بداية
1: اليوم الأشغال
2: وإن شاء الله على مدة 45 يوم يكون الجسر حاضر
0: إن شاء الله.
2: الجسر أطول جسر يمكن مش يكون هذا اللي هو طوله 50 متر جسر للمرة. الحمد لله إن شاء الله باش يكون كالعادة بألوان زاهية باش نمنعوا كالصغيرات كلنا نذكروا شهيدة العلم هي قدقادي وبرشة صغيرات أخرين أخرها اللي في الروحية سليانة طول 8 سنين اللي الله يرحمه
0: الله يرحمه ويصبر ويدي
2: أبار الوفاة رو نحكيه على الصغار اللي يمكن برشة عباد ما تعرفيش اللي رو صغار كي تبدأ الدنيا مسحبة تعرف ما يمشيش يقرأوا سوى فرصتي قول لك أنا من ولدي ما يمشيش يقرأ اليوم يمكن يصب المطر ما ينجمش يرجع يخاف راي حاجات راي مناطق ريفية الحقيقة في حاجة للأعمال هذية. مجهودات الدولة مش قوية باش نعمل المشاريع هذية إيجا مع بعضنا نبنيه إيجا مع بعضنا نصلحه رانا قادرين باش نعمل كل واحد من الموقع اللي هو فيه نجم يزرع حتى وردة في مدرسة اللي أنا متأكد اللي التعليم هو باش ينجح البلاد هذية إن شاء الله الميساج يوصل إن شاء الله عبيت تعرف اللي كنا في مركب واحد ولازم نكون وكنا ايد واحد.
0: احنا عنا اليمون صغير نحبك تسمعوه يظهر لي تعرفوا عنده نهارين ولا يدور في الـ في الـ في
1: السوشيال
0: ميديا دونك تراها اسمع معنا كريم المقطع هذايا.
3: نحن يا كريم عارف الله يرحم والدي يرحم والدي يا كريم يعرفه لكن خافت للسماء الله يخليك الله يرحم والدي يرحم يخلف وخلف الله يرحم والدي راك خليتنا في الجنة الله يرحم والدي يا كريم يعرفك الله يصلح رايك يعرفك ونتقبل تركك يرحم والدي راك انقاذت نسمة وانقاذت عائلات الله يرحم والديك ابدابك الواد كذاك هذا هو الجر الناس عن فرحة نحن سنة فرحين بالسكير الله يرحم والديك يا كريم يعرفك.
1: شو تحس كريم بالحق؟
2: والله ما نجمش نوصف الاحساس نتاعي هذاك يمكن اللي خلاني قوي باش نكمل في الحاجات هذيا. الراجل الكبير هذاك ما نعرفوش المراه الكبيره في بلطه ابو عوان
1: موجود زاد على صفحه الصفحه نتاعك واكيد انتم قاعدين تتابعوا فينا تنجموا تشوفوا معناتها زميلتنا اسلام الرمضاني تعدينا بعض المقاطع الفيديو والصور تنجموا تلقاهم على صفحه اذاعه الشباب والمشروع اللي يحكي عليه كريم. تفضل واصل كريم.
2: مرأة كبيرة لزادة لك في بلطة بعوين لتقول لك رانا كنا موت روحينا بسبب الجسر هذايا اللي يحكوا لك على المعاناة نتاعهم أبار الصغار يقول لك رانا ما نجمش نجيب الدواء كي واحد مريض باش نجيب ماكلة ما نجمش
1: هذا فك عزلة
2: فك عزلة بأتم معنى الكلمة راه الواد يبقى بالأسبوع برشا مطر خاصة في فصل الشتاء الواد يجري يعني يقول لك ما نقوش باش ناكلوا ماكلة راهي حاجات تأثر الحمد لله النجاح هذا مفضل ربي وتسخير مع عند ربي باش نكون انا نقوم بالانسان تاع الجسور هذيا ديما نقول الحمد لله وكهو وديما راه نقول نحب نوصل ميساج راني بعيد كل البعد على السياسه ولا اطلب ولا جزاء ولا شكور انا فرحان باللي نعمل فيه في مناطق تونسي كل سليانه بيجه للشمال الجنوب ان شاء الله نمشي للبلايص الكل
0: ان شاء الله
2: الحمد لله يا رب.
1: احنا نشكرك ونثمنوا المجهودات اللي تقوم بها والمبادره اللي تقوم بها كريم وإن شاء الله حتى الناس اللي يسمعوا فينا ينجموا حتى بخطوة كيف ما هكا من جهته حتى من جهته ما يتنقلش برش خطر كريم راهو يحكي لك على شوف كدش من معناتها من بلاصة ومن معتمدية ومن جهة تنقل برشة حتى من جهتك ما عندكش ممكن
0: نجم
1: حتى ثلاثة أربعة من الناس تعملوا حتى البلاصة متاعك اللي بوبيل اللي حكينا عليها ما اللي فيلتر زيجو
0: زيجو
1: فيلتر عفوا اللي كانوا مجموعة من الشباب وقاموا بها باش يصفيوا الغبابر والوساخ اللي موجودة في الـ السيفونات والرجارات الكبار باش ما تصيرش عملية الماء هذه، وبرشا برشا أفكار،
0: برشا مبادرات
1: وبرشا أفكار تنجم تتعمل.
0: أنا نحب نسألك كريم، إذا كان نحب نعاون بطريقة أو بأخرى في العمل اللي قاعد تعمل فيه، نحب نعاونك، شنو هو مثلا مستمعينا نتصور اللي فما برشا ماذا بهم يساعدوا يعاونوا، إذا كان بالكوتي المادي وإلا المساعدة بالإفكتيفمون، كيفاش يصير التواصل معك؟
2: مرحبا بأي شخص، رقمي 23 157 017، ويجي معنا أي واحد يحب يخدم معنا، يحب يدهن يخدم معنا المرمى، يعمل ساعة يعمل ساعتين خدمة، مرحبا به. وأنا شجع أي مواطن اللي هو حتى في البلاصة اللي هو فيها رايشون في حاجة لأي مواطن، كما قلت حتى باش أزرع وردة في مدرسة باش يحافظ على الممتلكات العمومية، قادرين راه نكونوا افضل لو كانوا كن يد واحده.
0: شكرا لك كريم، شكرا من المنبر هذايا من إذاعة الشباب، شكرا بصوت كل تونسي هكا يحس على بلاده، على خاطر انت قاعد تفعل ان شاء الله يا ربي العباد الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا منين ما كانوا هكا نزرعوا فيهم بذرة كريم عارفة ويكونوا زدها كيفك. شكرا لك،
1: هذا اللي نحبوه هو الموجات الإيجابية اللي ديما تكون موجودة معكم. احنا ما زلنا واصلين معكم حتى الماضي 3.

0: سول كينغ داليدا آخر النوتات يوصلونا الماضي ساعتين و 18 دقيقة ولوتون اللي عربي يقعد على الكرسي ويخذ بلاستو ويحكي لنا بعد شوية في بوانتك على آخر المستجدات التكنولوجية.
1: بوانتك في الحقيقة في بوانتيك كنت باش نحكي حاجة ومن بعد بدلت في آخر وقت حاجة أخرى على خاطر
0: شنو سوربريز
2: ما السبب؟
1: لا السبب السبب أنه الأخبار أولا الأخبار التكنولوجية تبارك الله على منطرها كما يقول وما يفعله الذكاء الاصطناعي أو أنا خليني نقول أكثر ما يفعله صناع الذكاء الاصطناعي.
0: مازال اسمه ذكاء اصطناعي متبدل، قالك ما عادش ذكاء اصطناعي.
1: فجعني عملت هكا فاطمة، حسيت اللي تصرت حاجة في المروج بالذكاء الاصطناعي. هكا
0: شنو نحكي؟ اي ريت كيفاش.
2: في بالك
0: اي قلت ما عادش اسمه اصطناعي، قالك ذكاء مفرط ولا حاجة كيف معاك في آخر.
1: ذكاء خارق أو ذكاء حسنة، ذكاء أجي هو لما أنت ترجمة بالعربية ذكاء شامل
0: ولا أي ما عادش اصطناعي ما عادش تعيطوا له اصطناعي عايش كيتغش علينا
1: لا ما يحبوا ما تبش يقول لك الذكاء ذكاء يعمل كل شيء خلينا ساعة نحكيه وتوا على الأخبار اللي عنا اليوم وبعد تو نفتحوا أفياقكم مش مشكلة علاش قلت لك أنا كل يوم نحب نجي نحكي نقول هاو تليفون جديد هاو كيفاش نعملوا في الفاز الفلانية نرجع شوية للتكنولوجيا زمان
0: بوانتيك نتاعنا
1: اي نلقى حاجة جديدة اليوم باش نحكي على وكيل ذكاء اصطناعي تابع الاوبن اي تجاوز الحواجز وتخلي لبوابة حكومة استراليا يعني حادث جديد ويفتح سؤال خطير الحادث هذايا حول حدود استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي يقول وكيل الذكاء الاصطناعي هو لاجون لاجون هذاك اللي
2: الوكيل
1: الوكيل خاطر توا ما عادش راهو كان تساله ويجاوبك لا انت تجي تقول له اعمل وخدم لي كذا وكذا وهذا اللي قاعدين يعملوا فيه انا كنت نحكي على ميتا وميتا ميوز والجهاز الجديد نتاعها قلت خلي هذاك غدوه نحكي فيه مستر ايتيكا ما خلينا نحكي هذا الاخبار اللي هو
2: توا جراق نحكي هنا
1: وكيل تابع لي اوبن اي كان ينفذ في مهمه بحثيه حول الانفاق على الادويه في استراليا والحكايه هذه راهي في جوان رانا نحكيوا على حاجات مش تو صاروا اما تو يتم الاعلان عليهم في جوان هو كان يقوم كما قلنا على مهمه بحثيه حول الانفاق على الادويه في استراليا وصل الى بوابه احصاءات ميديكير التابعه للحكومه الاستراليه رفضت البوابه بعض الطلبات نتاعو ارجع غدوه قالوا لكن هو تمكن من تجاوز الحواجز هذيا دار من باب تيراني بشكل غير مصرح به الى ملفات عامه وغير عامه الله اعلم شنو عمل بالضبط ودخل معناتها وصل بشكل كما قلنا غير معلن لي ملفات خاصة وعامة وكل شيء موجودة في البوابة هذه السلطات الأسترالية تأكد أنه الأمر لا يتعلق بملفات المرضى الشخصية وأنه لا توجد حاليا أدلة على الوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من ميديكير التحقيق مازال جاري للتأكد من نطاق الحادث وما إذا كانت أنظمة حكومية أخرى تأثرت الأكثر إثارة للقلق ما حبيتش نعلق قبيل على راهو ماهوش معطيات شخصيه ما نعلقش يقولوا لي يحبوا لازم ما تقول لي عامه وخاصه وبعد تقول لي
0: ما دام مشي ودخل سياك
1: الاكثر اثاره للقلق ان الوكيل تفاعل ايضا مع ثلاثه مواقع حكوميه استراليه اخرى في الحالات هذه بقى ضمن حدود الوصول العادي للمعلومات العامه المفاجاه الاخرى اني اوبن اي ما ابلغتش الحكومه الاستراليه بالحادث الا نهار 10 سبتمبر بعد نحو 3 اشهر من وقوعه كما قلت لك بالنسبه لرئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي تحدث مع سام التمان مباشره ووصف الحادث وطريقه الابلاغ عنه بانهما غير مقبولين سؤال يطرح نفسه شنو اللي قاعد يصير فما حاجه قاعده تصير فما حاجه قاعده تتحضر الايامات هذيا من التخويف من الذكاء الاصطناعي بقطع النظر صحيح ولا غلط التخويف ما نحبش ان بقطع النظر والحديث هذايا ديما انا من وهنا نمشيو تو الراي الشخصي ما نمنش بانهم مش متحكمين بالضبط في شنو قاعد يصير ما نمنش بالحكي فما حاجه قاعده تتحضر للذكاء الاصطناعي باش نشوف.
2: هو التكنولوجيا كما قلت انت ربما المتحكمين فيها هما اللي عندهم المفاتيح، لانه التكنولوجيا عندها تاثير كبير برشا، وكما نحكيوا لهنا على اختراقات تدخل حتى المؤسسات معناتها نتاع الدول الكبيره وتصير عمليه البحث وربما كما قال العربي والحصول على بعض الملفات والا مصادر والا اقوى من الحرب الحرب الميدانيه كما نقولوا احنا ولا ولا ولا والتوسع وغيره، هذه حاجه اخرى جمله. ولهنا بعد 3 شهور باش تفيق معناتها
1: مش تفيق اعلن
0: معناتها كان
1: النتيجه بعد 3 شهور
2: معناتها الدول تعطي انت النتيجه حاجه معناتها راهي تخوف
0: برشا معناتها كان ما اعلنوش جماعه قالوا لهم راهو
1: ما ينجموش هما ما يعلموش لانه تنجم الحكومه الاستراليه تفيق تنجم عندها زاد معناتها شنو ما عندهمش هما عندهم
0: لا بكشي خاطر العساس دي
1: زيكسبير نتاع سيبر سيكيورتي عندهم كل شيء معناتها ينجم
2: المعلومات
1: يفيقوا توا ولا من بعد تولي مشكله وقتها لشركه في حجم شركه
2: ما تراش عربي سامحني هم عربي يفهم شوي ما تراش انه العمل توا ربما الدول لازم تختم قبل ما كما نقول فيها تستعمل هذا الذكاء والتكنولوجيا قبل شوي تخدم على الداتا سيكيور تحمي ديما تخدم على الحاجات اللي موتور الكبار والا
1: هذاك ما فيش
2: حاجات يلزم
1: هذاك ما فيش
2: قد ما تحمي خاطر الثغرات موجود اما تحاول بس على الاقل تضمن وجودك انت
1: كما قاعدة حتى اكبر خبراء سلام السيبرنية يقولوا لك ما فماش سيستم اللي هو سيكوريزي 100%
2: إيه لكن اقل حد
1: يحاول اي هذاك علاش يلزم تتبعوا ديما اخر المستجدات في السلامه السيبرنيه ديما حتى احنا الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه اللي قاعده تقوم بخدمه كبيره عندنا في تونس ومهندسيها على ذمه الناس كل الناس اللي ما يعرفوش انه المهندسين والوكاله على ذمه العباد الكل في مهما كان سواء المستعمل عادي او خاصه الشركات والمستعملين الكبار لانه الحمايه هذه راهي امن الحمايه السيبرنيه راهي امن قومي في البلدان الكل
2: هذا هو هذا
1: القومي في البلدان الكل هذه حاجه معروفه وهذه علاش راهو انا زاد مشكل نختم بنكته الناس اللي تمن بالورقه والكاشي والديشارج ومكتب الضبط في الاخبار هذوما تفرحهم
0: اكزاكتومون
1: الاخبار اللي كيما هكا تفرحهم بيان كو ماهيش هكاك الحكايه ماشي هذا لا يعني انه التطور مش باهي وهذا لا يعني
2: باهي في هذاك علاش احنا
1: اما حتى اما حتى الوثائق اللي ليزيكري اللي نحكيو عليهم احنا على اوراق
2: فما تراس
1: لا يتلفوا فما ارشيف تم اتلافه فما حاجات تصير لها مشاكل
0: انا سمعت حاجه
1: كل حاجه عندها
2: لكن ما تراش الارشيف هذا يقعد سامحني يقعد فتره اطول ربما من التحديث التكنولوجي هذا
1: لا التكنولوجي يقعد اكثر التكنولوجي تعمل دي باك اب باك اب وتستخبي على في
0: انا سمعت حاجه بركه
1: التكنولوجيا ديما اقوى وخير
0: الكتب اللي دو فالور الكتب القدم دي زيديسيون اللي هما ليميتي والحاجات الكتب لي مانوسكري اللي قاعدين اي والمخطوطات اللي قاعدين يتلفوا فيهم باش يحطوهم باز دو دوني
1: للواحد مش يتلفوا فيهم يستعملوا فيهم باش يدخلوا للباز دو دوني وانا على حقوق تاليف وحكايه
0: زاد اتلاف نتاع برشا كتب اللي هو
1: حكومه استراليا وتعرضت للاختراق من طرف وكلاء ذكاء اصطناعي قاعدين يجربوا فيهم فيا للهول شنو ممكن عاملين في برشا
2: مع الكل
0: المفيد ديستانكت هو اللي باش يكون معنا توا شكرا لك عربي على
1: المعلومات معكم غدوه ماضي ساعه نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل زاد في مسترايتيك على حاجه
0: اخرى ان شاء الله جل جل جل يلا موزيكا حداك شي ماضي ساعتين ونص نرجعوا لكم في نصيف ساعه الاخيره استوس بوتي رقم اليوم ميتيو هذا شنو اللي عندنا بعد شويه

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية نشرت اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلقة بها. الوزارة كانت نشرت أمس رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية، والتي تضبط أجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. تحت شعار التحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، تحتضن مدينة بنزرت اليوم وغدا الدورة 9 من المنتدى العالمي للبحر بمشاركة باحثين ومسؤولين منتخبين ودبلوماسيين وخبراء ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. يؤسس عرض سفر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي الليلة حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي الإقليبية. العرض يعد إنتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان، سيتم بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان من أجل تقديم لوحة موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثراء فضلا عن خصوصية موسيقى كل بلد. هذا وسيخصص الجزء الثاني من السهرة الختامية لتوزيع الجوائز على المتوجين بمسابقات المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الأعلام الجديد. تسلم اليوم سفير المندوبة الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويذكر أنه تم الإعلان يوم 25 من جوليا المنقضي عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للاهتمام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: على كيفك،
5: على كيفك،
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
6: تابعنا واسمع صوتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: على كيفك،
6: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
4: على كيفك،
5: تبارة الصحة والهناء
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
6: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
6: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
4: على كيفك. رجعتوا تسمعوا في توليت قريئة قوي الغنية اللي عندها جمعة اثنين وثلاثة يظهر شهرين توا موجودة في التوب وان الأغاني العربية. وكيف ما قلنا لكم كيف ما نعاودوا لكم راهو نجيبوا كان للتوب وان في كل اختصاص هما اللي يعطيونا الحاجات والليزاستوس وذيك علش توا تو دو سويت استوس بوتي مع فاطمة جويني. مدام فاطمة أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: عسلامة مرحبا بكم.
4: عايشك. أيا فيصل ترى درسك الجمعة اللي فاتت تحفظتوش صعيبة
6: شوي شوي حليليني معناتها نعرف فورم
4: هاش ولا ولا سيئ ريت كيفاش.
6: أنا وقتها سؤال الدكتورة سألتها على أنه ربما تفكير الرجال في اختيار الأذواق نتاع اللبسة حسب الطقس في كل مرة مع خاطر توا احنا داخلين شوية على الخريف والطقس بدا يتبدل معش بداو يلبسوا في حاجات خفيفة شوية ويد كاملة شنو الحاجات معناتها الألوان زاد تتناسق مع الطقس هذا هذا تقريبا كان سؤالي
4: نجمو نجاوبوها شنو الألوان اللي يمشي وتوا في الخريف. في بالي الخريف سورتو خريف 2026 واللي داخلين فيه رجعنا للنيود بالضبط
5: ديما حاضر
4: النيود اللي هما باش نفسرلك الترجمة لازم للرجال النيود المرأة تفهمها نيود اما الرجال صعيبة شوية
5: طون دو بيج البيج روزي البيج بودري الغوز بودري
4: اقرب لنا للميكرو مدام فاطمه
6: هذا نحكيه على الرجال ولا
5: للنساء للنساء نحكي تاع النساء
4: اوكي فوالا اما توا ولاو يلبسوا
5: يلبسوا برسك فما برشا الوان المراه والراجل مشتركين فيهم
6: الفير هذا كيما الشوميز نتاعي انا
5: يلبسوا النساء زاد ويلبسوا الرجال اي
4: اي سبا
5: رجال تلبس معناها الفيغ هذاك تلبس نساء ورجال
6: اي معناتها في الخريف تبدا هكا الالوان
5: الغامقه شويه اي شويه اغمق
6: اي اغمق شويه في الزمن
5: لازم الالوان الفاتحه باش نحسوا مو بالبرود
4: فوالا
5: اكثر منه احساس منه كولور معناها
4: والحوايج عندهم برشا والالوان عندهم برشا تاثير على النفسيه
5: على النفسيه
4: على النفسيه نتاع الانسان. تجا انت ساعات تحط الخزانه قدامك اللون الابيض لا انا اليوم مانيش مانيش في الابيض مانيش في اللكح نحب احمر انت ونفسيتك نعرفش انت ونفسيتك تحكم فيك شنو اللون اللي تختاروه شنو من الحاجات اللي تحكم فيك زاده مش كان نفسيتك اما حتى المورفولوجي نتاعك
5: المورفولوجي زاده تحكم معناتها في اما لي مورفولوجي كل مورفولوجي عندها باش تميز راه معناها لي فورم كي نقول مره اخرى حكينا على الاش المره هذه ان شاء الله باش نحكيو على الاو كان تحب نعملوا تعريف هكا للفورم مورفولوجي او اللي هو ابري شكل تفاحه اللي المراه تكون معناها في النيفو نتاع البواترين مليانه شويه النيفو نتاع الفونتر كيف كيف لي انش يكونوا اقل شويه معناتها
4: والاكتاف اقل
5: والاكتاف اقل اي
4: فورم شوف لا فورم او في التا
5: بالضبط معناتها فهمتني المورفولوجي هذه تتميز بال كما نقولوا فما البواترين ازيد شويه الفونتر ازيد معناها وجميع الفورم او راهم عندهم ميزه مزيانة على الاخر اللي هما اون جينيرال تلقى ساقيهم محليهم
4: اوكي
5: بيان قلبي معناها الفورم او
4: احنا ديما يمشي في بالنا اللي الفورم اكس معناتها اللي هي احسن فورم وهي الفورم الطياره الوغ كو كل فورم عندها
5: كل فورم عندها الميزه نتاعها بقينا هنا كل امراه اذا ما تعرف تفهم الدنها ساعة شنو الفورم تاعو باش نجم تلبس
4: أوكي.
5: باش نجم تلبس معناتها كيما الفورم او نجمو نخدمو على الكوب طب باش نحكي على الكوب معناها توسكي معناها لوريزونتال نبعدو عليه نعملوا لا كوب معناها في الفيرتيكال ليجيرمون اوبليك جذاك نجم نخدم توسكي كسوا تريزا والا كوب والا اي حاجه باش نحطوها زايده فوق القماش لازم تكون فيرتيكال سيميو اذا كان نحبوش فيرتيكال نمشي شويه اوبليك والكوب تكون مثل بالنسبه للمراه الفورم او جوست تحت البواترين
4: اوكي
5: خاطر هذيك اصغر بلاصه باش تكون في الفورم او اصغر بلاصه اللي تجي جوست تحت البواترين ومن بعد نعملوا حاجه في الويد كيما نقولوا لا جوب مش لازم تمس لي انش مش لازم تمس الكرش نعملوا لي تيسيو في الويد
4: معناتها احنا برسك بالعين نحاولوا نبعدوا على الكرش هذيك باش ما نزيدوش
5: نضيعوا العين نضيعوها بالعين معناها الكرش نحطوا مثل بالنسبه للفورم تاع الكول نخدموا على الفي اللي هو يطول الرقبه يطول الرقبه نبعدوا على لي سانتور
4: اي خاطر ديجا عندنا مشكله في التاي
5: فما ماركي لا تاي وتظهر تاي وقتها عريضه في لي تيسو ناخذ تو سكي في الويت
4: اوكي
5: نبعدوا على لي تيسو ساتيني معناها ديما ناخذ حتى معناها ثم تيسو ساتان مات
4: باهي
5: فما تيسو ساتان مات نخدموا لي تيسو في الويت انواعها معناها نخدموا على ستامات نبعدوا على القماشات الواقفه
4: اوكي
5: هذيك
4: باش يزيد يعرض
5: باش يزيد يعرض بخلاف في الكوب اللي هي تجي جوست تحت البواترين نجموا نخدموا لا روب ترابيز اللي هي من ريحه ليجيرمون ايفازي حتى لوين اللونغور اللي نحبوا عليها احنا
4: من تحت ليدين
5: من تحت ليدين تخرج واسعة. يخرج للوسع مش لازم نكثروا من الوسع سينو باش تتعرض برشا الكل معناها هذايا هو معناها في الكوب نجم نحطوا الفورم او اون فالور حتى الفورم او فيها ميزات معناها فيها معناها البوترين تبدا محلاها القلبي الكتف بهين الكل ساقين محليهم معناتها جوست شوية الكرش نجمو نحط في عود الكوب باش تكون على تاي نطلعوا شوية فوق من التاي وقتها تكون معناتها نعطيو فورمة مزيانة للبدن
4: اوكي وديما كيف ما لا فورم اش ديما اون فالوريز لا بارتي سوبيريور اللي هي الفي قلنا احنا
5: الفي يطول يعطيك السيلويت الونجي معناها اكثر طولها اكثر معناها
4: لازم الفورم اش هكا ولا لا نبعدوا
5: في حتى الفورم اش نجم نعملوا فيها الفي
4: اوكي الكوب الديكوب نتاع الكول باتو زاد تنجم تمشي في
5: الكول باتو تعرض لي
4: تعرض
5: تولي بريسك خاطر الكول باتو باش يعرض لي الاكتاف وقت يولي الاكتاف والبوترين فرد كبر ماذا بينا لي احنا نجمو بالنسبه للفورم او نجمو نخدمو لي مونش 3/4
4: اوكي
5: نجمو نخدمو لي مونش الاموسلين الطويل اذا كان فما روباسواري معناتها ضيع شويه لي فورم ونحافظوا على كي نخزروا بالعين معناها محلاها تبدا سيلويت اذا كان نعرفوا كيفاش نفصلوا القطعه نتاعنا
4: باهي دونك لازم هذايا انسان يعرف يفصل ويحاول يوسع باله
5: خاطر الفورم او ماهيش فورمه معناتها كل مره معناتها فورمتها راهي مزينه ليسونسييل انت هذوكم لي فورم كيفاش تحطهم اون فالور
4: فوالا
5: اكاها
4: ميرسي بوكو مدام فاطمة
5: ربي يخليك يعيشك
4: الجمعة الجاية نكملوا زادة نفس الفكرة لي مورفولوجي عملنا الاش اليوم الاو الجمعة الجاية ان شاء الله
5: اقترح عليا تو نحكي
4: فما نعرف البواغ والا
5: فما البواغ
4: البواغ اللي هي كيف ما الاو
5: فما الاكس
4: الاكس
5: فما الويت الاكس والويت
4: مش كيف
5: كيف مش كيف كيف
4: داكور غدوة الجمعة الجاية
5: جمعة
4: جاية نعملوا البوار بعد نعملوا الويت وبعد نعملوا الإكس إن شاء الله شكرا لي
5: ميرسي
4: يلا احنا توا باش نسمعوا مورغان ولان بين باي ناو وبعد نرجعوا بعد شوية

0: الصوت اهلا. قلت لك راه فضيحه. قلت لك راه
1: غني من بكره.
0: قلنا باش يسكروا الراديونيت العبيد. الراديونيت العبيد اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم. ماضي ساعتين و52 دقيقه. اخر حاجه باش نحكيوا عليها هي
1: برشا الطقس اللي يلزمنا نعطيو اخر الاخبار واخر الارقام اللي تتعلق بالطقس. نعرفوا برشا قاعدين يسمعوا فينا في السيارات نتاعهم ولا يخمموا بعد شويه كيفاش باش يروحوا بالصغار نتاعهم. هذا قبل كل شيء نرحبوا بسليم القصيبي اللي التحق بينا في
0: الأنامل الذهبية.
1: نمشي نشوفوا أخبار الطقس بعد الفصل. ميتيو عن المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. مرحبا بك صبحي.
2: تحياتي خويا فيصل. مرحبا بك. الفريق العام معك وكل مستمعين بضاعة شباب.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. أيوه نحكيه على بعد منتصف النهار اليوم طقس العشية كيفاش بش يكون؟
2: نعم نحكيه على الأوبسرفاسيون معناتها ما موجود الآن هو خلايا رعدية نشطة قاعدة تتكون الآن بخليج حمامات وكذلك بخليج جابس. معناتها المناطق سجلنا 33 مليمتر الآن تقريبا في نصف ساعة بجات بوشريك من ولاية نابل. خلايا رعدية تكونت الآن معناتها وهي نشطة في صدد التوغل تدريجيا نحو الواجهة الغربية. معناتها تقريبا حتى جزء من تونس الكبرى يمكن يشملها الخلايا الرعدية بعد قليل.
1: مصحوبة بأمطار وألا لها.
2: نعم أمطار غزيرة يقولوا 33 مليمتر في نصف ساعة معناتها أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة. والخلايا الرعدية الآن ما زالت معناتها قاعدة تتشكل خاصة بخليج الحمامات جهة الوطن القبلي تقريبا الكل وكذلك بجهة جربة. الخلايا الرعدية ما كانتش نشطة برشا تقريبا ما بين 3 إلى 6 مليمترات. بالنسبة للوضع الجوي بقية هذا اليوم يبقى ملائم لنزول أمطار وخاصة بالجهة الشرقية الكل. منخفض للضغط الجوي متمركز شرقا يسير في تيارات شرقية شمالية شرقية محملة برطوبة البحر. الخلايا الرعدية تكون نشطة بطبيعة الحال خاصة المناطق المطلعة على البحر الكل تقريبا شرقية. تنجم تعطي معناتها في أي جهة من المناطق الشرقية الكل تقريبا من الجنوب إلى الشمال الواجهة الشرقية الكل. بالنسبة لل الرياح من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدل البحر قليل الاضطراب. والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم تقريبا سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة.
1: حسيناها الطقس اليوم. نعم.
0: سخون شوية.
2: سخون شوية يميد فما ارتفاع كبير في الرطوبة. تبقى الحرارة في ارتفاع نسبي نجم نقوله أكثر حتى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر معناتها آخر شهر سبتمبر. حتى غدوة كذلك ترتفع شوية على اليوم يمكن غدوة نسجل 31-32 درجة بتونس العاصمة. وبالنسبة للسحب تكون أحيانا كثيفة وخاصة بالمناطق الساحلية.

0: افقيه مع امكانيه ظهور خلايا رعديه. تتقلص شويه فاعليه التقلبات بالنسبه للايام القادمه. يبقى ديما طقس معناتها تقريبا قليل السحب، تتكاثف بعض الحين والاخر السحب وتكون مصحوبه ببعض الامطار خاصه بالجهات الشرقيه. ما عدا ذلك معناتها يبقى الطقس نحو يذهب نحو الاستقرار حتى نهار الاحد ان شاء الله تبدا تتحسن الوضعيه الجويه والحراره في استقرار، ما فماش تغيير كبير ان شاء الله.
1: تك صحة سي صبحي بن أحمد عامل المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت قدمت لنا آخر الأرقام والإحصائيات وما يتعلق بالطقس اليوم العشية، بعض الأمطار وخلايا رعدية بمنطقة نابل خليج الحمامات، وباش تكون في فترة وجيزة توصل حتى 33 ملي متر. معناتها الوقت فيسع فيسع حسينها تعدى
2: لف هكا هو ذاك هو على كيفك، مادام على كيفك
1: على رواحكم على رواحكم في الكياس في الطريقه تاخذوا ديما الاحتياطات. نعرفوا ديما الخريف وفي فتره الخريف راهو ديما فما امطار عقاب العشيه، ديما واحد يلزمه ديما شويه ياخذ الاحتياط نتاعو.
2: بالضبط.
1: حتى حاجه زايده مع صحيح انه الطقس سيء، صبحي كان يحكينا من حتى سخونه شويه الاسبوع باش تكون معناتها سخونه، لكن ديما عنده الاحتياط نتاعو.
2: بربيك الصغيرات حطوا لهم سحابه، حطوا لهم كل الكابوش هذوك اللي ما يعديوش الماء، توا في وسط الكرتابه باهي برشا، ما تعرش عليها خاطر الدنيا سخونه وفرد مره تتقلب. هاكم سمعتوا اللي فما سحب عابرة. احنا كملنا
1: سليم خذي احتياطاته خاطر يكمل بقى.
2: لا سليم مازال كي بديت هو بدا يسلم هو عطيني بوسة من عند آلي أنا. شكرا لكم على المتابعة، نتلاقاو الجمعة الجاية في نفس الموعد. شكرا فيصل، شكرا كل
1: سليم رمضاني وميمة حمام
2: اللي هما أصحاب الصورة،
1: تصور الصورة فيها والفيديوهات من إخراجهم. شكرا لكم انتوما، طريق السلامة الجميع.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: إذاعة الشباب
8: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
9: مع كل حصة نعيش رواية.
8: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون.
10: 100% مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. رحلتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان بهاء سلطان، اللي باش نرجعوا معاه البدايات ونسمعوه في غنية يا ترى، اللي عرفت نجاح كبير واللي صورها فيديو كليب مع المخرج نصر محروس.

وموقف وانت بتكلمني كانوا هذوما بهاء سلطان وثامر حسني. الغنية هذية اللي عرفت نجاح كبير من ألبوم وموقف اللي خرج عام 2003، والغنية تصورت فيديو كليب مع المخرج نصر محروس. واحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع بهاء سلطان اللي باش نسمعوه في غنية علي بيحصل لي اللي صورها فيديو كليب مع المخرج نصر محروس.

اللي في عيني في عينك كانوا هذوما باهي سلطان وسوما، الغنية هذية اللي تصورت مع المخرج نصر محروس واللي صور معاه باهي سلطان زادة فيديو كليب الواد قلبه بيوقعه.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسوا نتوحشوا الدفء.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية نشرت اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والترتيب التنظيمي المتعلقة بها. الوزارة كانت نشرت أمس رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية، والتي تضبط أجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. تحت شعار التحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، تحتضن مدينة بنزرت اليوم وغدا الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للبحر بمشاركة باحثين ومسؤولين، منتخبين ودبلوماسيين وخبراء ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكدت رئيسة جمعية موسم أزرق ومديرة المنتدى ريم بنزينة أن اللقاء يسعى لتجاوز منطق المؤتمرات التقليدية نحو فضاء عملي يجمع السلطات المحلية والعلماء والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني لبناء حلول مشتركة. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. يؤثث عرض سفر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي الليلة حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي القليبي بالعاصمة. العرض الذي يعد إنتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان سيتم بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان من أجل تقديم لوحة موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثرائها، فضلا عن خصوصية موسيقى كل بلد. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
10: مع كل حصة نعيش رواية. 100%
1: في 100% تبعنا وقوي في الصن. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصن. 100%

كانوا هذوما باهي سلطان ومايا دياب معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع الفنان باهي سلطان اللي باش نسموه معاكم في غنية أنا من غيرك.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع بهاء سلطان الجو ولع. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكم عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
2: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في برنامج جيل ألفا بيتا كل نهار خميس دونك من الأربعة حتى الخمسة متاع العشية. أهلا وسهلا بالجميع، اليوم حاضرة معكم شيماء بسيبس في تعويض الزميلي سامي نويسر، إن شاء الله يرجع لكم الأسبوع القادم ويرافقني الأستاذ الباحث والمختص في علوم التربية محمد بن حمود. نقول له أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك شيماء، نورتنا، نورت جيل ألفا بيتا. هذه الحلقة الثانية، حكينا احنا الحلقة الأولى على ألفا وبيتا وشنو ما الجيل هذوما، وسألنا العباد والدخل معنا الذكاء الصناعي اللي هو منجي باش الناس نحطوهم في الإطار. أيضا قعدنا جينا ضيف وقتها من جيل ألفا وحكينا بصفة عامة شنو هالبرنامج هذايا، وقلنا أرو لكم أنتوما للناس كل وخصوصا للأطفال تدوا من 2010 حتى التويكة، والأطفال اللي يتولدوا في نصف 2025 حتى العام 39 اللي هم يسميهم
2: جيل بيتا،
3: وبالطبيعة أبائهم اللي هم جيل إجريج ولا الألفية ولا جيل زاد زادة، خاطر هم كيفاش باش يتعاموا بعضهم بين جيلين. هنا مش باش نحكيوا عليهم هما وكهو، باش نحكيوا معاهم وباش يحكيوا لنا هما كيفاش يشوفوا الجيل زاد ولا جيل الإجريج ولا الأجيال اللي قبلها ولا حتى جينيراسيون إكس اللي احنا نسميه جدودهم. والبرنامج معناها نجم تقول هو كسابقة في الإذاعات الكل، معناها أنه يهتم ويختص بالجيل ألفا وجيل بيتا،
2: بيتا
3: وكيفاش نتعامل معهم
2: وكيفاش هما يتعاملوا معنا
3: وهما يقربوا منا زادة، خاطر هما المحور. معناها معناها برنامج ألا فيغوتسكي، فيغوتسكي يقول لك منطقة النمو الوشيك، معناها تكون أنت معاه مرشد وكهو تخليه هو يعيش حياته ويعيش مستقبله.
2: نحن نقول البرنامج هو نقطة التقاء،
3: نقطة التقاء،
2: نقطة التقاء.
3: ومعنا
2: أكيد احنا اليوم نقول لهم على شنو باش نحكيوا، دونك نحن باش نحكيوا على موضوع
3: جيل بيتا،
2: جيل بيتا، وباش نحكيوا على موضوع مهم في علاقة بالنمو في السنة الأولى. نحكيوا على خصائص المرحلة العمرية، نحكيوا شنو احتياجات الصغير التعليمية، اللغة، التواصل، الاكتشاف. طفل هو عمره عام، هل يستحق أن نعلموه ولا نخليه وحده يكتشف؟ هذا وأكثر، مجموعة من المحاور والتفاصيل والتساؤلات نجاوب عليهم مع ضيفنا الأستاذ المختص في علم النفس التربوي وصعوبة التعلم سي نور الدين الهداوي. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بسي محمد. الحقيقة أنه الموضوع ملهم جدا، ملهم ومعناها وفيه نوع من الترافع، على أساس أنه قاعد يذكرني معناها بكتاب الأدونيس اللي هو الثابت والمتحول.
3: نعم.
4: خاطر احنا نشوفوا معناها انه الوتيره السريعه نتاع اللي نمروا بها توا في في في الوقت هذايا، انه الاجيال قاعده تتواتر بطريقه معناها متسارعه جدا، بل كنا نقولوا معناها من 50 سنه توا، بعد ولات من 20 سنه توا، من 5 سنين ولينا نشوفوا جيل جديد، لدرجه انه توا فما مربين معناها في سنه الاولى، معناها معلمين سنه الاولى يقول لك كل عامين ثلاثه نلقاو جيل مختلف. هذا يخلينا معناها فريمون نتسائلوا شنو هي نوعيه التعلم نتاعهم وشنو نوعيه التربيه اللي نجم نقدموها لهم، وكذلك خاصه بالنسبه للاولياء اذا كان بطبيعه الحال هنا تولي فما مشكلات كبيره، اسكو نخيروا التعلم المبرمج باش نقدم انا لولدي مسبقا، او نخلي له الامكانيه باش يكون معناها تعليمه حر. وهنا في الحقيقه ما نبعدوش على الاسس الفلسفيه اللي تبنيت على اساسها نظريات التعلم الحديثه، هنا نستذكروا جون بياجي كما ذكرت فيغوتسكي، وايضا باش نذكروا ايضا اهميه التعلم بالعاطفه، وباش نشوفوا شنو هي قيمته هذه بالنسبه للطفوله المبكره جدا في السنه الاولى من العمر.
3: نعم، هو الطفوله المبكره وخصوصا احنا علاش بدنا على جيل الفا وجيل بيتا، خاطر معناها الكورونا احنا تحط جيل الفا امام الشاشات وامام التليفونات وامام التعلم عن بعد وامام البلاتفورم. كي تقول جيل زيد ولا جيل الالفينيه اللي قبلهم بالتسعينات، هذوكم كي تجيب سيكولوج ولا تجيب مختص يقول لك بالله بعد عليه التليفون واعطيه نص ساعه وبعد عليه الكرون. هذوم جيل الفا تولدوا
2: في عصر الذكاء الاصطناعي
3: في التابلت وتولدوا في الكل، فما عندهمش شكل نسميه القحط انا تجاه هذه معناها بالنسبه لي هو
2: في الفضاء نتاعو
3: عادي جدا. كي تنحي له التليفون ولا تنحي له التابلت، نحيت له حاجه من مكوناته هو، معناها فاش قامش بيك اللي قبله، لا اللي قبله يتعاملوا فيه كجو كلعبه. هذا بالنسبه ليه التليفون وبالنسبه ليه التابلت وبالنسبه ليه الذكاء الصناعي حاجه من الحاجات
2: اللي موجوده في الفضاء نتاعو العادي.
3: لازم تكون عنده انترنت ما تكسرش راسك، ومش باش يقعد هو كلي ادمان كيما صار للجيل زيد والاجيال اللي قبله. لا، يعرف وقتاش يتصرف، يعرف كيفاش يستعمله،
2: كيفاش يوظفها خاصه.
3: بالضبط، اللي اقوى منه هو جيل بيتا اللي تولد في عصر الثوره نتاع الذكاء التوليدي مش الاصطناعي. التوليدي خاطر يعطيك امبراد وشوا نتاع معلومات ونتاع علم نتاع كيفاش باش نعمله، اسكو باش نخليوه كيما قال سينور الدين تلمون الاحداث المتواتره سبقتنا وسبقت
2: خليوه يكتشف وحده ولا نحن اللي نوجهوه.
3: لازمهم ميزاجور
2: به نحن نعيطوا للمستمعين نتاعنا ساعه محمد ونقول لهم المستمعين اللي ماذا بينا يركزوا معنا بالكدا اليوم في جيل الفا بيتا، المستمعين الكل. لكن خاصه الاولياء الجدد اللي عندهم صغيرات عمرهم عام والناس اللي زاد يستنيو في الصغيرات، باش نعطيوهم مجموعه من المعلومات في علاقه بالنمو في السنوات الاولى وفي السنه الاولى اللي هي مهمه برشا، واللي هي حتى فما برشا أولياء تكون بالنسبة لهم اكتشاف لدورهم كأب وكأم. دونك احنا من خلال البرنامج نحاول نوجههم باش يفهموا أكثر طريقة التعامل، وين نحكيه على السنة الأولى من النمو بالنسبة للصغيرات
3: وأمهاتهم وأبائهم. نحكي لك على جينيراسيون إكس، خاطر توا الجدة هي اللي تشد الطفل، معناها توا من الحاجات اللي بعد نحكيو مع سينور الدين شكون قاعد يرعى الأطفال. هل الأم البيولوجية اللي ولدت وإلا الجدة؟ الجدة اللي يمكن نقولوا جدة راه معاش، مش جدة نتاع بكري، جدة تو تلقاها عمرها 60 سنة ولا 63 ولا 5، معلمة ولا أستاذة ولا أقل زادة ولا في 55، وماذا بها تعاود تعيش الفترة نتاع، خاطر بالنسبة لها حياة جديدة وميزاجور جديد، وكأنها هي ماذا بها مش تفك كما زعما باش توري بنتها. أركو هما خلقوا لزمان غير زماني.
2: احنا باش نفهموا الزمان وباش نحكيو على الخصائص نتاع المرحله العمريه وكيفاش نتعاملوا معاها. دونك في المحور الاول من اللقاء، دونك نرجع لك الاستاذ نور الدين الهداوي مختص في علم النفس التربوي وصعوبات التعلم. مهم برشا نفهموا الخصائص نتاع المرحله العمريه صغير في عمر العام.
4: وي بون، انا باش نتحدث على ثلاثة مسائل اساسيه. المسألة الأولى المتعلقة أساسا بكيف يتكون مسار التعلم بالنسبة للطفل في السنة هذه. المسألة الثانية باش نتحدثوا على نوعية المرحلة هذه اللي هي تدخل في المرحلة ما قبل المرحلة الحس حركية سنسوري موتريس. دونك كيفاش يتبنى التعلم في المرحلة هذه من خلال التعامل الحسي مع الأشياء. ثم باش نتحدثوا على أهمية الفترة ما قبل اللغويه، يعني بري لانغويستيك، على خاطر صغير ما يتكلمش في العام الاولاني ولكن هو يتفاعل مع الكلام واللغه. ثم باش نتحولوا اهميه توظيف الذكاء العاطفي في بناء الشخصيه والنضج نتاع الشخصيه في السنه هذه.
3: بالضبط. قبل ما نتعداو للمحاور اللي قلتها جميله وجميله جدا، التفاعل اللغوي هات نعطيه ما قبل وتصحنا اللي هو نحكيه ما قبل الولادة، نحكيه في فترة الحمل. اسكو صحيح حكيت انك تشد تقرأ له كتاب يسمع يفهم
2: و...
3: فما واحد يقولك صحيح يطلع عنده ظن تاع موسيقى، فما شكون يقولك فما لغات تتعلمها هو في كرش أمه. ما مدى صحة الكلام هذا؟
4: هو يعني تخريجة صغيرة هو الصغير ما يتعاملش مع اللغة كدلالات ومدلولات هو في كرش أمه. يتعامل معها كموجات كهرومغناطيسية. فأنت توا لما تغني تغني على وتيرة محددة، والوتيرة هذيك لما توصل لزوند متاعها، توصل لزوند متاعها للخلية متاع الصغير، علما أنه كل خلية من خلايا البدن متاعنا فيها حاجة اسمها الميتوكوندري اللي هي منبت الطاقة متاع الخلية، وهي تتفاعل يوميا تتفاعل. يعني أنت توا مثلا ينجم حد يمسك كاكية مكاية يجيك خوش عريرة على الجلدة فهمني معناتها كي تحس حاجة حسيتها أو تنجم أنت أنا داعب لك مشاعرك بفكرة تحس بنوع زادة كيف كيف من الإحساس الخاص في الخلية متاع الدن
3: وليس ما حدسك هي يقولك لحمي شوك
4: لحمي شوك مثلا هذي شي يبين هذي يبين أنه معناها كل خلية بدناتنا تتفاعل وهذي ربي قوسين عنده تأثير كبير ياسر في مفهوم الشفاء.
3: أيوة.
4: علاش حتى كي نحكوا على القرآن الكريم يقول لك فيه
3: شفاء
4: شفاء للناس شفاء اش معناها معناها عملية التفاعل اللي تقع على الإشاء الإلكترومغنيتيك تأثر في جوهر بناء الإنسان من ناحية الفيزيولوجية دونك لبرينغويستيك هو سيديزون الأم تو كي تقرأ كتاب نظام دقة القلب مش بدا هادئ عند الأم ثم نظام الدورة الدموية هذاك باش ينعكس مباشرة على إمدادات الهرمونات للطفل الصغير وتأثيره على تموجات الخلايا متاعه وتأثره معناه بالتفاعل هذا باش يخليه هو هادئ فترتبط الإثارة الإلكترومغنيتيك هذه ترتبط بفعل الأصوات اللي موجودة يسمع فيها وبالتالي سوف يتنبه لها بعد أن يولد وهذا معناه تقريبا يعني أنت وكان تخرج للهند وتسمع صوت نتاع واحد صوت مش كلام صوت نتاع واحد يشبه للكنة أو للهجة التونسية تلتفت من حيث لا تشعر وانت في مثلا في بيئة اللي لهجتهم وطريقتهم في الكلام مختلفة تماما يعني الاستثارة اللي تقع على مستوى الكهرومغناطيسي من خلال معناه الأذن ومن خلال تأثر في البدن كل فتصديق
2: يعني كله يقع تخزينه
4: يعني هي الأم علاش يجي ولاد متغش تقول لك ما يرقدش على خاطر ارتفاع منسوب الكورتيزول عند الأم الحامل يخلي الكورتيزول هذاك يتعدل صغير فيشحطوا العروق نتاعو ويخليه ديما هو يعيط دونك هذاك علاش انا ماذا بين الحامل نقولوا هي أم روحين لا بد من العناية بها جيدا ولا بد من ان نعطيوها قيمة كبيرة كبيرة كبيرة على مستوى نوعية الإثارة فالأم اللي تعرض للضغط ولا تعرض للخطر ولا تعرض للعنف ولا كذا فيزمنا فريمون معناها نعرفوا شنو هي قيمة الريسك شموي
2: يعني تصديقا لكلام الأستاذ والباحث المختص في علوم التربية محمد بن حمودة دونك نحكيو على تخزين الذبذبات اللي كما نحن نقولوا الصغير وقت اللي يبدأ في كرشوم وينجم يسمع وينجم يتأثر برشا عوامل خارجية دونك هذه الكل يقع تخزينه به احنا نكبروه شوية طول جنين ونزول العمر العام.
4: أيوة.
2: في عمر العام شنو هي خصائص المرحلة العمرية هل الصغير يبدأ ينجم يتفاعل ينجم يبدأ كيفاش نخليه يتعامل مع المحيط متاعه الخارجي
4: وي. هو الصغير اش تقول ساعة باش نأطلوا الموضوع هذا معناتها نظريا معناها بعجالة المسألة عندها علاقة بنظرية المعرفة كيف تتكون المعرفة عند الإنسان أفلاطون قال قبل بتجيب بالتذكر وأرسطو قال جيب التجربة وإحنا بين هذا وهذا حتى الجاب في الأخر بياجي وقال لو الإنسان تتولد عنده استعدادات اقتدارات اللي هي الشبكات العصبية اللي تأهل الإنسان باش يتعلم على قد إمكانياته بطبيعة الحال ثم تجي من بعد التجربة بما لديها من قدرة على إثراء هذه القدرات تو شنو القدرة اللي عند الصغير في عام الأولاني عنده الشبكات العصبية كل كيف العروسة كي موجودة شنو يزم يترابطوا تو باش يترابطوا بين الإحساس والإدراك فالصغير تو نجي نعطي مثال الصغير لما تحطه في في في بيت بانو فتلقاه يبدا يلعب منه ويشقشق منه فيربط ما بين اللمس والحس السمع وتلقاه يبدا يعاود ويكرر تسمى ليزوبيراسيون سيركولير بريمير يبدا يكرر ويعاود من خلال التكرار يبدا يبني في المعرفه العلاقه ما بين الف وباء يعني تتكون المعرفه انطلاقا من ربط السمع بالبصر باللمس بالشم بالذوق فبشويه هكاك تبدا تتشكل نواه ما بين نظام الاعصاب في الدماغ باش تكون معرفة جزئية المعرفة هذه تتسمى حسية حركية
3: هو على ذلك علاش فين يلقى أي حاجة يطيحها
4: ويعاود يهزها ويعاود يطيح
3: وإحنا نقولش بيها ويفرد في الدنيا ويركع فمشكون يربطه فمشكون يعمل
4: بالضبط
3: هو قاعد يتعلم
4: هذاك علاش في العمل الأولاني سي محمد لازم ولا بد نخليه يتحرك ويمشي ويمس ويعمل إلا إذا كانت تبدأ فهم حاجة
2: اختر عليه هذيك اختر عليه حاجة أخرى
4: دونك هذايا الأساس اللي دونك هنا وين اختر متاع الشاشة الاختر متاع الشاشة مش في المعلومات اللي فيها يعني كي نقولوا احنا تو جيل بيتا والذكاء الاصطناعي احنا نحكيوا على محتوى لكن هات نحكيوا على الوسيلة اللي هي الشاشة يعني في العمل لين نلقاو برشا امهات يعطيوا لصغارهم الشاشة باش يفطروا باش كذا اكبر اختر علاش خاطر الضوء اللي في الشاشة أقوى من ضوء العينين، تعمل ما يسمى لوني ريسم اللي هي الغشية، والغشية ذي تذب الجفون معناها متاع العينين وتضعف الأعصاب متاع العينين، معناها تضعف الأعصاب سيتادير يولي نقص فما حاد في الفيتامين أ اللي يخلي صغير من بعد إذا كان سنس بالشاشة ما عادش ينجم يقرأ في الورقة، خاطر الشاشة ذا إضاءة وإثارة هي، والورقة ما فيهاش لا إضاءة ولا إثارة، فهذاك علاش يولي ينفر منها، والخطر هو يكمن هنا. ثم أنه السرعة متاع السرعة تخليه يعمل سكرولينج، معناته سكرولي معناها كما يسكرولي في الشاشة يولي يسكرولي في العباد، يعني يتكلم وانت كلمتين يقلق، يقرأ كلمتين من الواحد يقلق، باش يكتب جملة يقلق، دونك علاش خاطر مسنسي سكرولي
3: يولي
4: فديت
3: فديت
4: هذا وقتاش على خاطر دونك يولي صغير هنا يتولي عنده مشكل كبير. دونك منين احنا كنا باش نبنيو له يعني استعدادات معرفية جيدة يولي العامل القلقي هذاك يولي يفسد منسوب التعلم لدى التلميذ رغم ذلك انت. نجيو تويكا للزون المنحة الثاني، خاطر ما نحبش نطول ياسر في المواضيع هذه. المنحة الثاني اللي هو أهمية التفاعل ما قبل اللغوي، والتفاعل ما قبل اللغوي هذه احنا نعتقد انه صغير لما ما يتكلمش فهو لا يسمع، لا هو يسمع بكذا il peut discerner mais il peut discerner les sonorités les sonorités هذوما سي تري امبورطون ان تتعدى على قد ما هو ينجم يتفاعل معها. فجي لي سونوريتي اللي هي نغميه انسيابيه. يعني هي علاش جبت على الجده علاش موجوده بها، خاطر ولا الام كي تبدا تاخذ صغيره وتطرغ فيه كي تشوف نوعيه لو بيرسمون
2: حتى الغنيات اللي
4: تقولها الريتم نتاعها بطيء جدا ومركز على الصغير، وطلع انه الصغير في 3-4 شهور يبدا لما يبدا يرضى يحدق في امه، والتحديق هذايا فما برشا يعتقدوا أن يرى فيها، هو مازال ضبابية مازال لا يرى، هو يسمع أما لا يرى جيدا، يعمل ديسيرنمون يبدأ عبارة ضبابية يبدأ يشوف بالسيف
3: فلو.
4: وقتاش يبدأ يرى بالضبط؟ أويت موا في اللونغواز دو ويتيام موا، لما يبدأ
3: يولي
2: يرى في
4: لما يشده هزه عمه ولا خاله ولا خالته ولا ينكروا
3: ينكروا احنا ننكر
4: علاش ننكر؟ هو مش ننكر خاطر ولي فرق
3: فيزاج غالط،
4: خاطر ولي فرق ولا بدا يعرف الوقت
2: هذاك يعمر 8 شهور
4: دونك سي تري امبورطون ان نعطيو اون ديناميك دو بري لانغويستيك بالهدهده بالغنه بالقرآن الكريم، مش زاد نسمعه له من أصوات أنا يزمني فمني ثم نربط الهدهدة باش بالملامسة قد نبدأ نمسه في وجنتيه ولا يسيقطون نحطه ما بين يديه
3: التاتش مهم قد ما تحكي معه وقد ما تمسه،
4: خاطر عليش أنت علاش الصغير توا لما يبدأ يبكي يبدأ مشحوط يبدأ يبكي أنت تهزه وهو يسكت شنو ليقى؟ ليقى أنك هزيته من المنطقة اللي فيها أكثر استثارة، هي منطقة النخاع الشوكي، لما تحط الملمس متاع يديك اللي هو في فيبراسيون بوزيتيف تحطه على النخاع الشوكي، خاطر هو يحب يتحرك يحب يقوم من عام الأولاني يحب ينشط، فتلقى أكبر منطقة ديناميكية في مستوى النورو فيزيولوجي هي منطقة النخاع الشوكي، لما تاخذه أنت بيديك يسكت أكسكت أكل ردة الفعل هذيك ناتج على اللمس أو الملامسة، فينبغي الأكثر من الملامسة على البدن الكل، وعلى هذاك نعملوا لي باندويل ما ننصحش بها برشا ما ننصح بالملامسة الكلية، يعني الصغير لابد أنك تمسج له برشا خاطر هو إلي أونيتا دو تونسيون من قبل الصغير ما يقف على ساقيه في العام، هو يبدا ديما اونيتا دو تونسيون ديما يبدا مشحوط، وهذاك يخليه انه حتى لما يبدا يبكي ولا يجوع يتحط بكله بيديه وساقيه، فانت لما تاخذه ما بين يديك فتخفف عليه فيجيه الهدوء ويتعلم انه تلقى الاستجابه لتطلعاته لتمثلاته اونتر غيمي فتنجم تاخذه بين يديك. وهنا تجي اهميه الهولدينغ اللي هو ذي مفهوم معناه تورو والنيكوت وتورته ميلاني كلين، اللي هو يقول كونه الهولدينغ ذي مفهوم أساسي في كونك أنت تعرف تستجيب عاطفيا لطلبات الطفل ساعة اللي يطلبها، وذلك علش الأمهات
3: تايمينغ مهم
4: تايمينغ الأمهات بارعات في العام الأولين يديم التليفونات خدامة بين الأم وأمها
2: الاستشارات
4: العام الثاني تولي الأم معناها شو خبيرة خبيرة بيش خبيرة بي الهولدينج هذا تعرف تستجيب للصغير إذا كان وجدته من سخانة من طلوع سنين سخانة من استبرد سخانة من كذا كذا وكل استجابة ذيك هي المفتاح متاع حياة الطفل العاطفي وذاك علاش توا أنت
2: وتوا صحيح البكية تتبدل
4: بيبسر
2: مش كما يبكي هو
4: كما خطوص معوش متاعه
3: بيبسر وقد ما تستجيب له أسرع قد ما هو
4: شوف أنت توا مثال شوف أنت مس الإنسان في كل شيء إلا في أمه خاطر هي مفتاح حياته أوترموندي مفتاح استجابات مفتاح الاستجابة الأنطولوجية معناتها المبنية على الذات نتاعو مفتاح الاستجابة الحقيقية لكيانه هي الأم وعلى هذاك بار معناها بار معناها
2: النتيجة نتاعو
4: معناها بالإسقاط لما يختار الزوجة يختار الزوج يختار على صورة أمه على هذاك فرويد
3: في اللاوعي
4: في اللاوعي نتاعو شنو اللاوعي هو التجربة الأولى وذاك علاش دونك نحذر من حاجتين الابتعاد نتاع الام معناها يعني تعطيه مثلا تبدا شد التليفون
3: تردع فيه قدام التلفزيون تخليه في الكرسي هذاك
4: دونك صحيح
3: بسكت
4: فلا ينبغي ترك الطفل امام الشاشه في غياب يعني الرعايه الوالديه وهنا نقول الرعايه الوالديه الام ولا البو انا نفضل الام لكن حتى البو نجم ياخذي معناها باش نتحطوا في الإطار هذايا خاطر توا الدنيا ولات فيها شراكه كبيره
2: ولو تخدموا البو يخدم
4: يعني هذاك علاش مهم جدا انه لما ناخذوا صغير اولا ما نبعدوش روحنا عينين عليه خاطر ساعه تلقى ام مثلا تتكلم بالتليفون ولا وحتى صغيرها وكهو ولا تتحطط له بيبرون كيف مره صارت في روضه فول الميت على خاطر حاطين له بيبرون تكن هيلو على اللوندو نتاعو معناها هو يرضع
2: بس مازال بينا حتى كي يتمدى التليفون تدى على عينين الوالدين
4: ونعرفوا انه راهو الصغير لما يبدا يخدم على الشاشه الشاشه هذيك تولي من غير ما يشعر تولي بديل الام على خاطر يتخفف له التوترات نتاعو لكن تخفف له التوترات بالاليات نتاع عمل الشاشه فاذا الشاشه تخفف له التوتر يولي كل شيء مربوط بالشاشه من بعد.
2: باش نسالك سؤال ونعاود ونسلموا على ضيفنا الاستاذ نور الدين الهديوي مختص في علم النفس التربوي وصعوبات التعلم في علاقه بالحديث مع الصغير. يقول لك ماذا بيك ديما تحكي مع الصغير كما قلنا نحكيه على الجدات يقول لك ماذا بيك تلاغيه تقعد تحكي معاه
4: طبعا
2: في العمر في السنه الاولى يعني الاهميه نتاع الحديث انه يبدا ينطق الكلمات الاولى شنو الحاجات ينجم يتعلمهم في السنه الاولى نتاع العمر نتاعو
4: هي هو تبدا انت مثلا ددش فيه تقول
2: له يعني شنو الفرق بين الصغير تربى هو في عمر العام ما يتكلموا معاه شوي وبين الصغير نهار كامل وفما حديث معاه ناس تلاقي فيه ناس تحكي معاه
4: فوتو فيرباليزي فوتو فيرباليزي مثلا ايجا بابا باش ترضع ولدي يرضع محليه وتبدا تكلم فيه وعينك في عينه ويرى في وجنتيك سي سي تري امبورطون دونك يفو تو فيرباليزي تو فيرباليزي
3: وهو كي ما تحكيش معاه تو لاحظنا الاطفال التلفزه هذو مش الشاشه لقيت يقول لك ولدي يتكلم بالعربيه ولا بنتي تتكلم صور متحركه هذوكم هو يسخايب ولده معناها يتعلم العربيه لين تولي حياته يتكلم باللغه هذيك اللي هي لغه سبيس تون ولا لغه
2: الحاجات يتفرج فيها
3: اي يعني. اي شنو نعملوا اي
4: جاني من الاطفال اللي هو تو يتكلم بالانجليزيه كورامون ما يتكلمش اللغه العربيه سي تافيري انه هو صغير معناها قاعد قدام الشاشه دونك تعلم يسكرو لي الالعاب معناها باللغه الانجليزيه تطبع دونك لما كبر شويه لقاو انه عنده اشكال في ديسلكسي معناها في اللغه العربيه خاطر اللغه العربيه راهي اللغه الثانيه يعني. ماشي اللغه
3: الام
4: ماشي اللغه الام اللغه الام هي الدارجه دونك خذا الانجليزيه كما لو اني معناتها لهجه دارجه فيتكلم كل شيء بالانجليزيه وما نجمش يتعلم اللغه العربيه دونك علاش خاطر تحط قدام هاتف وبرشا صغار مرشحين باش يقعدوا هكاك تو اذا كانت تخليه انت معناها قدام الشاشه لوقت ما دونك شو يصير انه هو تو ما يعيق على بناء التفاعل خاطر التفاعل نتاعو موش فيزوال هو
3: شنو الحل؟
4: الحل انه العملوا لاني بعد التليفون معناها موش اللي عملوا ليني حتى لين تركح نظام الاعصاب وهنا دعوه موجهه للامهات
2: وحتى الاباء
4: الامهات الامهات اثناء الحمل ينبغي انه تكون الام عندها ريزيرف باهي من الفيتامين ا من الفيتامين بي الى فيتامين دي اسكون ابل لي فيتامين لي بو سوليبل الفيتامينات الذائبه في الدهون
3: وين نلقاهم وكيفاش
4: هذوما الفيتامينات هذه لما تبدا البيوتين اللي هي دولا فيتامين ا اللي هي موجوده في نقولوا احنا في الجزر في الطماطم خاصه في الكبده نتاع البقري والعلوج
3: وشنو دخلهم في الحكايه
4: دخل يقوي دولا فيتامين ا كي تقوى الفيتامين ا وتقوى الفيتامين بي دونك تقوى نظام الاعصاب الكبرى والدقيقه يطلع صغير عنده بوتنسيال بي خاطر هي شنية؟ خاطر هي التفاعل العصبية. علاش؟ أنا نعطيك مثال بسيط. قداش من واحد تعرفه يجي يتفرج قدام التلفزة يرقد
3: يزنو
4: كي تقص التلفزة شي يصير له؟ يفيق. سؤال، هل كان راقد؟ دونك هذيك هي الغشية. إنه العين، الأعصاب العين ما عادش نجم تتبع، فالأعصاب العين لما تفشل الجفون تهبط. أوكي؟ هذاك علاش أنت لما تهبط لما تقص التلفزة صحيح ما عادش فما تعب في الأعصاب العينين فيفيق. هكا ولا؟ وهذاك علاش لما تبدا تسوق تتعب ترتاح ميم با 2-3 مينوت ناس با
3: تتنحى
4: يتنحى تعب. دونك سي با دو سومي. دونك صغير لما يجي عنده إمكانيات عصبية في الدماغ نتاعو، إمكانيات جيدة على ممارسة الانتباه والتركيز، دونك ديما يتفاعل مع الشاشة وهو موضع قوة. دونك دو لا فيتامين دي، الباز نتاع المناعة نتاع البدن، اللي هما توا هذوما ثلاثة عند الصغار، معناها يعني كي تشوف أنت توا
3: مادام ناقصين عند الأم شكونوا ناقصين؟
4: أي فوالا. دونك التغذية نتاع الأم هذه ضرورية جدا جدا جدا، خاصة في المجالات اللي تتطلب، خاطر علاش
2: اليوم المقاربة الشاملة سي محمد
4: المقاربة الشاملة شنو تخلي؟ تخلي أنه أنا يقول لك العقل السليم في جسم السليم. إذا فريمون أنا باش نبني مخ جيد لازم ولا بد يسحبه نظام دماغي بالمعنى الفيزيولوجي والبيولوجي جيد.
2: بيه في عمر العام شنو هي الحاجات اللي لازم يبدا يعرفهم الصغير واللي لازم الوالدين يتقلقوا كان الصغير مش قاعد يعمل فيهم ولا مش قاعد يتعلم فيهم؟
4: اول حاجه هي قدرته على التفاعل، قدره على الانتباه. يعني انت لما مثلا
3: تعيط له باسمه يسال
4: تعيط له مثلا باسمه او
3: تعمل حس انتبه.
4: انت تعمل حس هو يتلفت. الحاجه الثانيه الاتجاه يجيك مثلا يحبي هو مثلا فور اكزامبل يمرض يجيك بي انه يستجيب لك بصريا اذا كان معناه يقعد مركز معك معناه في
2: يتبعك بعينيه
4: يتبعك فوالا. ثالث حاجه انه يستجيب لك في التغذيه نتاعو. دونك احنا تو نحكيو على نظام الاستجابات اللي هو ان سيستم ريفلكس كيما يمشي هذاك. وهذاك علاش قلت لك انا راهو احنا ما خرجناش من الاطار النظري التقليدي. يعني يا اخي هو تو مثلا يعني بافلوف علاش تحدث؟ هو تحدث على نظام الارتكاسات او التعلم الشرطي او الاشراطي.
3: الارتكاس الشرطي
4: التعلم الاشراطي ايش معناه؟ معناه اني انا تو لما نقدم لك حليب انت تستجيب به، انه يستجيب اذا للجوع ويستجيب للشبع، وانه اصلا معناها يبدا عنده ردود فعل الارتكاسيه كما معناها النوم كما ايضا التواليت كما كل شيء. دونك يستجيب. ثم ايضا قدرته على احداث نوع من بناء العلاقات الحسيه الحركيه. يعني حاجه انت عملت شقشيقه
2: ولا
4: يمشي
2: مثلاً.
4: يجيبها دونك هو يشوف يدرك ويذهب. دونك ربط ما بين الادراك البصري و الرغبة في أنه يتحصل عليها ثم ذهب إليها. هذا هو المطلوب منه، أنه يتفاعل وينام جيدا.
2: واضح. احنا مازلنا مكملين الحديث اكيد في الجزء الثاني، مازلت مجموعه من المحاور باش نحكيوا عليهم في علاقه بالسنه الاولى بالنسبه للصغيرات وجيل بيتا. مواصلين معكم في برنامج جيل الفا بيتا توت سويت الموعد مع موجز اخبار الاربعه ونص ما تبعدوش.
1: البرمجه الشتويه في اذاعه الشباب بدايه من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
10: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تنشر رزنمة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التالفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ديوان الخدمة الجامعية للشمال أعلن أنه سينطلق بداية من اليوم في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم 12 من سبتمبر الجاري. وأوضح الديوان أن عمليات إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي، وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ أعلن عن نتائج التوجيه إلى مؤسسة الإيواء. تحت شعار التحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، تحتضن مدينة بنزرت اليوم وغدا الدورة 9 من المنتدى العالمي للبحر بمشاركة باحثين ومسؤولين منتخبين ودبلوماسيين وخبراء ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط. يؤسس عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي الليلة حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمية بالعاصمة. العرض يعد إنتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان، سيتم بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان من أجل تقديم لوحة موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثرائها، وفضلا عن خصوصية موسيقى كل بلد. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم الحج 27 و2000، لتتوصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية مركبة في منطقة البيدة الجنوب غرب مدينة غزة. وختاما، الحوثيون في اليمن يعلنون مهاجمة مواقع عسكرية سعودية في جازان، ولا تأكيد من المملكة العربية السعودية إلى حد الآن. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل مشتك،
11: عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل Alpha. جيل Beta. جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل Alpha Beta.
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا.
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا.

0: رجعنا لكم في هذا الجزء الثاني من برنامج جيل ألفا بيتا. أهلا وسهلا بالجميع، تابعونا صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. مواصلين الحديث على السنة الأولى بالنسبة للصغيرات، نحكيو على خصائص المرحلة، الاحتياجات الصغير، اللغة، التواصل، الاكتشاف. طفل في عمر عام، هل نعلموه ولا نخليه يكتشف وحده؟ دونك حكينا على مجموعة من الجوانب في الجزء الأول، تعرفنا على خصائص المرحلة، حكينا على تطور الحركة والحسي والمعرفي، أحكينا شنو الحاجات اللي لازم يتعلمهم الصغير في عمر العام.
1: نعم.
0: الصغير يلقى روحه في قلب الذكاء الاصطناعي وفي عصر الذكاء الاصطناعي. السؤال، ونعود نسلموا ساعة على ضيفنا الأستاذ نور الدين الهداوي، مختص في علم النفس التربوي وصعوبة التعلم، وحاضرين معاكم شيماء بيبس في تعويض لسامي نويسر، ومحمد بن حمود المختص والباحث في علوم التربية، مكملين معاكم الحديث. وفي الجزء الثاني باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجمو نستعملوه باش ندعموا اكثر الذكاء البشري عند الصغير وندفعوا اكثر للتعلم. هذا
1: ولا قبل هذا كل اسكو الام توا، خاطر قبيلي قال سي نور الدين انه تكلم امها وتستشير، توا تكلم جيميناي ولا تكلم شات جي بي تي، ولدي صارت له هكا، اش نعمل؟ هذايا سافا، فما شكون تصور هورو، فما شكون تعطيه الدواء هذايا، فما شكون كذا. ما مدى نجاعة التعامل هذايا ومدى الافاده نتاعو؟ ولا نوليوش ندخلوا زاد في وتقولي ما عادش تعمل حتى شيء، قال الاخر تجي تقول له شات جي بي تي الباب قاعد يدق نحل ولا شنو نعمل؟ معناها يولي مخه ما عادش يخمم. تولي كل شيء حطته عند الذكاء الاصطناعي قبل ما نشوف الذكاء الاصطناعي عند الاطفال.
2: هو الحقيقه فكره التعويل على الذكاء الاصطناعي، اذا كان احنا بار ديفينيسيون مش نقولوا على الذكاء الاصطناعي، هو معناها هي قدره جباره على التعامل مع البيانات والمعلومات. دونك اللي هي مخزنه عبر توا عشرات السنين معناها في يعني الشبكات العملاقه هذه اللي تخزين المعلومات. دونك ثم انت ذكرت كلمه مهمه جدا، قلت انه اليوم نتحدث على الذكاء التوليدي، يعني توا الذكاء الاصطناعي ما عادش فقط يجمع المعلومات ويخزنها ويعاود يقدمها لك، بل ايضا عنده قدره على انه يولد ما بيناتها معلومات جديده وينجم يقدمها لك في شكل معناها مؤلف، معناها تركيبي. دونك ولا قادر انه يحل مشاكل. دونك ولا قادر انه يحل مشاكل.
1: على هذيك هو معنا، لحظه قبل ما تجاوب انا خلينا نكلمه. عسلامه. فقط جوست باش تجاوبنا قبل ما معك سي نور الدين الهداوي، استشاري مختص في
0: علم النفس التربوي.
1: النفس التربوي وشيماء بسيبس ومحمد بن حموده. نسالوك احنا مختصين. باش تقول لنا على الأمهات اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يتعاملوا مع جيل بيتا، شنو معناها مدى صحة المعلومات اللي يعطيهم لهم الذكاء الاصطناعي باش يتعاملوا مع أبنائهم؟
3: لحظة شوف، أي تنجم تتقال للأم الذكاء الاصطناعي يعاونها كأداة، يعطيها اقتراحات على طرق تربية وأنشطة تعليمية، أما ينجم يعود المختصين. المعلومات يلزم تتراجع بخبير بشري، خاصة بالصحة النفسية أو نمو الطفل. الذكاء الاصطناعي ما عندوش حكم أخلاقي ولا مسؤولية قانونية، والأم هي اللي تقرر إمتى تستخدمه وإمتى تستشير مختصين حقيقيين. السؤال مش ينجم يعاونني ولا لا، بل وين نوقف ونقول تو يزمني إنسان مش آلة، وهون يجي دور المختصين والنصائح الموثوقة المصدر.
1: شكرا.
0: باهي برشا، يعني الذكاء الاصطناعي اعترف، قال لك راهو الذكاء الاصطناعي ما يعوضش المختصين وخدمه المختصين. اما حلوه منه ينجم
1: قاعد خاطر انا قلت له تكلم لنا بالتونسي، قاعد نمشي معاه باش يتعلم شي ويجي معنا.
2: فما خاصيه للغه العربيه، يعني هي مش قالها في التشكيل، يعني هو ينجم خذاها، هو جيم ما خذاش بالشده، فرغم قال لك ينجم
1: تو بعد يتعلم يولي يقول.
0: اما دوك التاكيد من عنده في علاقه بالذكاء الاصطناعي، راهو عمره ما ينجم يعوض المختصين.
1: في المسائل هذه، في المسائل النفسيه.
2: شوف انت والجيل اللي باش يتكون اليوم، توا فما مصانع في الصين وحتى في اوروبا، مصانع مقفله، مصانع سوداء. يعني تدخل الماده الخام، نقولوا احنا حديد، تخرج سياره متكامله، تخرج طولة على قليلة، طولة متاع سيارة حاضرة، ما فما حتى
1: إنسان عنصر
2: بشري غير. يعني توا اليوم احنا قدام ظاهرة جديدة اللي هي الروبوتيزاسيون، والغبوة اليوم أصبح قادر أنه يعرف شنو اللي عنده وشنو ما عندوش، ويعرف كيف يتعامل مع الأشياء، ويعرف كيف يتعامل مع المادة. فاليوم احنا توا في الذكاء الاصطناعي كنجيو كل شيء نعملوا له الجوريتم نتاعو معناها مثلا العواطف تتحول الى خوارزميات الذكاء يتحول الى خوارزميات فيقدر انه يتعامل مع اشياء هذيا دونك يقدر يفهم الصغير حتى الطفل التونسي يعني نعطيك مثال انت لما تاخذ الهاتف بين يديك ايبيان يقرا لك يقرا لك يعمل لك ان اف اس يقرا لك من عندك عندك شو عندك من فيتامينات شنو عندك من مقومات صحيه عندك ضعف في حاجه معينه اتسيتيرا
0: لا يمكن اعتمادها
2: لا يمكن اعتمادها ولكن هي فما كوميونيكاسيون على هذاك انت تو تلقى لي باج اللي يجيوك لي باج اللي يجيوك لما انت تبدا تسكرول يجيوك دي باج معينين لا انت لا سالت لحد شيء وانما هو يبدا يعطيك في معلومات خاصه بك انت وانت تبدا فريمون كيفاش عرف
0: اما تقعد ديما مش صحيحه يعني
2: لا مش قضيه صحيح ولا مش صحيح قضيه انه هو يحس بك يعني اليوم الذكاء الاصطناعي قادر انه يتفاعل معك يتفاعل معك بار ايميتاسيون للذات البشريه دونك هو يقول لك امشي للمختص خاطر المختص يقعد يشوف اكثر متغيرات من اللي يشوفهم الذكاء الاصطناعي لكن في يوم ما سنصل الى انه الروبو قادر انه باش يقدر انه معناه يتعامل مع احاسيسك ان شئنا
1: كمختص في النفس ولا كمختص في
2: الاحاسيس يقدر يتعامل مع احاسيسك ويعطيك معناه لي ريبونس معناه اللازمين بمنتهى الحكمه ولكن فما اشكال اخلاقي كما هو توا قال توا سيستم بروبليم ايتيك يعني انت توا مثلا حط اي امراض يعطيك عليه دي ريبونس ويقول لك ارجع لطبيبك سوفون ترجع لطبيبك تلقى نفس الشيء خاطر فما دي كود ديونتولوجيك معناها في المساله هذه لكن احنا لما نعملوا بروجيكسيون على القدام لسنا نعرف توا يعني انت اليوم مثلا بالنسبه لكبار السن في امريكا يحطوا لهم بالنانو تكنولوجي يحطوا لهم قطره اللي هي ذكاء اصطناعي اللي قدره اللي هي بالنانو تكنولوجي هي لوجيسيال اللوجيسيال يدخل في الدم يقرا لك بدنك باللي فيه ويطلع لك على يبعث لك رساله ويقول لك شنو عندك امراض امشي اعمل تحاليل نتاعك شوف ما شوف ما فماش ويعطيك الدواء ويعطيك كل شيء وهذا موجود
0: يقع توجه المختصين اكيد باش تكون التحاليل دقيقه 1000% ونرجعوا لموضوعنا الاستاذ نور الدين الهدابي مختص في علم التربيه في علم النفس التربوي وصعوبه التعلم دوك نرجعوا نحكيوا في علاقه بالذكاء الاصطناعي والتعلم بالنسبه للصغيرات
2: باهي
0: كيفاش نضمنوا
2: اذا كان الذكاء الاصطناعي توا يتوائم مع القدرات النمائية للطفل في السنة الأولى ينجم يعاون يعني ينجم إذا كان هو يقدر يحول بعض مجالات التعلم إلى إثارة حس حركية فمثلا يعطي مثلا أضواء بالأحمر أو مثلا بالأصفر وكذا ويقول له مثلا أضغط على الزر ذي أو هذا أو هذا وهذا يمكن أن يتفاعل معه في حيز زمني لا يضر العيون
0: واضح
2: هكا نجم نقول لك ينجم يعطي اشياء اللي هي تمشي كما اشار سي حموده قبل قال في المنطقه الوشيكه للتعلم خاطر هو فيغوتسكي ايش يقول لك؟ يقول لك كيفاش انا كوسيط معرفي كيفاش نزيد على قدرات الطفل تدريجيا من خلال فعل الموائمه. الموائمه يعني كيفاش نجم نعاونه باش يتاقلم اكثر معناه. هنا ينجم يعاون في الاطار هذا ولكن دائما باشراف بشري وبحدود بشريه وباخلاق بشريه. فإذا كان احنا نعرف كيف الشيء هذا اللي هو توا مازال يتطلب مهندسين مهندسين في علوم التربية وفي علوم النفس وفي تصميم المواد التعليمية فهذا كله نجم نوصلوا له لكن انا نقول ربما قد يساهم في حل بعض مشكلات لدى بعض الأطفال اللي يبدا عندهم احتياجات خصوصية
1: ايوا ونجيو هنا البيداغوجيا الفردية
2: الفردية نعم يعني احنا نشوفوا اليوم انه قد ان نوصل الى مستوى معين من انه معناه ينجم يكون معناه فما نوع من الذكاء الاصطناعي في خدمه بعض الاطفال اللي عندهم مثلا انواع من الشلل النصفي او بعض المشكلات النمائيه في الادراك او مثلا يبدا عنده سي سي تي نقص حاد معناه في في في في, في النظر او نقص في السمع او اشياء من هذا القبيل اللي هي ممكن الى حد ما وهنا عبر فرضيه معناها نجم نقول خاطر نشوف الذكاء الاصطناعي كيفاش قاعد يتطور ربما ينجم يعاون برشا لكن باش ياخذ مكان الانسان هذا ما لا يمكن علاش خاطر في السنه الاولى

0: يمكن تنجم تعدل اوقات النوم، تعدل اوقات الكذا، يذكرك يقول لك توت يمكن جايع، ولا يذكرك بالدواء، باهي سهل الحياه هذايا، ولكن ما ينجمش ياخذ دور الام او دور البو.
1: في العلاقات الحسيه
0: العاطفيه وفي العمر هذاك في الوقت هذاك معناها مهم جدا انك تلعب مع ولدك، مهم جدا انك يحس بيك، يشم الريحه نتاعك، وما حتى حكي على الغشاوه اللي في التليفون انه وصل بدلوا له امه وبدلت حوايجها وخرجت وهو لاهي في التليفون وما فاقش، ما فاقش شنو صار معناها، وبدلوا له الساره الكل تبدلت وما فاقش معناها تلمو. هذوما الاطفال اللي حابسي الشاشات هذه معناها مشكله كبيره. اللي نحب نسال سي نور الدين هو انه هنا في عمر عام شنو الحاجات اللي قبل كانت موجوده وتو تنحات، اللي قبل كانت كانوا جدات ربيونا بهم واللي هي تو تنجم تعاون، مثلا تنجم تعاون الامهات باش يتعاملوا مع اولادهم كيفاش النوم، خاطر تو احنا ولينا كل شيء معناها من ست ممكن من الشهر الاول يرقد في فرشه وحده، فما حتى يحط تحط تقول لك حطيته في بيته وهي تمشي ترقد معناها. وقتاش تقع السيباراسيون بين الام وولدها؟
2: هو شوف هو اهم خاصيه معناها الجيل القديم التقليدي عند الاطفال ولاد عام هي الركشه. معناها يتحط في ظهر امه، يتحط يعني تهز امه مش حملتها في ظهرها.
0: دقيزه احنا نقولوا
2: قبل تحطوا دقيزه وتقضي. فهو الي طول طون اكروشي دونك يحس بالامان وفي نفس الوقت يرقد في نفس الوقت. دونك في نفس الوقت يعيش حياته معناه كل شيء يعيشه فك هو وهي ونكروشاج. بين قوسين هذه نلقاو عند الام الافريقيه بدرجه كبيره معناها في اون افريك، نلقاو عند الام الامازيغيه التقليديه معناها اللي
0: تربط ولدها.
2: جات نظريه انه الفو ديفلوبي لوتونومي دو لونفون، معناها من الصغر لازم تعلموا الاستقلاليه. استقلالي في انه هو يتقبل فكره انه يكون سيباري، يكون معناه بعيد على امه، وهذا منصوح به الى حد ما. دونك نقولوا احنا يقعد في غرفه الابوين وهو عمره في العام الاولاني، يقعد في غرفه الوالدين ولكن في فرشو. هنا بطبيعه الحال هذه تفرق على كل صغير كيفاش عاش الفتره الجنينيه وكيفاش تطور وشنو هي الملامح الخصوصيه نتاعو معناها فهمني. في الاطار هذايا الرؤيتين صحاح والرؤيتين عندهم قيمه، عندهم قيمه كبيره ياسر، ولكن هنا لازم كل شيء يقع تنسيبه، والتنسيب هذايا بحسب خصائص كل طفل. لكن شنو نقول انا لا افراط ولا تفريط، معناتها ما ينبغيش انه صغير يفوت اكثر من عامين لما يبدا قادر انه يقف على ساقيه، ولما يبدا يكون اوتونوم يقعد ديما في فرش والديه وديما محضنين وديما شادين فيه. في نفس الوقت معناها ما يلزم زادا نعملوا سيباراسيون، خاصه اذا كان صغير. بعض الحين مثلا صغير لما تجي بعض الحالات كيف ما اضطرابات الاستقلاب معناها يبدا عنده غاز ولا يبدا عنده مشكلات ولا كذا، يجي حالته هلع
0: يخوف ولم بيدها تولي عندها هلع هو الكراعش هو قاعد
2: لا كي تخليه معناها وتجي وتبدا الام بعيد عليه، هو كيفاش يعيش الازمه ذيك؟ يعيشها بشكل فيه هلع. فاذا ما جيش في الوقت المناسب بالنسبه ليه تتقوى عليك الظاهره هذيك وتولي مشكل.
1: خاطر يبدا يفقد امه وقت
2: خاطر هي تايمينغ كما انت قلت قبيله يعني فما بي. كيف ينجم مثلا يبدا عنده هكا التنميل ويبدا عنده مشكلات معناها عصبيه بسيطه بكل، اذا انت ما تعطيش يعني رده الفعل المباشره ربما يفتقد تدريجيا الى الامان. وهذا توا التحدي كبير عند شكون توا؟ عند الام البديله اللي هي في الكراش
0: المربيه
2: في الكراش. خاطر ساعه لساعه تلقى واحده لها باربعه وخمسه. الى اي مدى ينجم يبدا عندها القدره ان انت لها باربعه وخمسه فرد وقت في الوقت اللي هما معناها ساعه ساعه تجي ما بيناتهم احتياجات وهذا تحدي كبير.
0: تعطيهم سيرو ويرقدوا وترتاح تقول لك خليهم.
2: لا احنا من غير ما نمروا نحن نتحطوا على الحالات العاديه يعني اللي هو التحدي تحدي كبير جدا على خاطر النساء هذوما لازم ولا بد نرفعوا لهم القبعه على خاطر واخذين صغار في عمر عندها. وديجا احنا كي نشوفوا في ليكريش اغلب النساء اللي يخدموا معناها في ليكريش تلقاهم بروفيل دو مامون
0: باهي، اما هل تنجم تاخذ اربعه وخمسه وسته صغار؟
2: اي جوستومون هذا كيف يبدا يلزم هنا يلزم فما تدريب والتكوين اصيل باش

0: تعرف خصائص كل طفل نسبه خاطر ما فهمش ستيريوتيبين فهمش نمطيه
1: هذه الفرقيه احنا قلنا
0: هذه لازم ولا بد كل صغير نعرفوه ونعرفوه كيف جاي خاطر بين قوسين راه بعض الاولياء في بعض الحين في الكريش يخبيوا بعض الحقائق على لي مامون نتاع الكريش يخبيوا
1: ما يقولوا لهم
0: ما يقولوا لهمش مثلا مثلا
1: لو عنده فرط حركه ولا عنده كذا
2: احنا زربنا الوقت نختم معاك الاستاذ نوردين الهداوي مختص في علم النفس التربوي وصعوبات التعلم نختم معاك في سؤال احنا طرقنا للذكاء الصناعي لك ما طرقناش للحاجات اللي لازمها تتعمل مع الصغير في عمر العام لتضمن الذكاء يقولك صغير ذكي على خاطر يقولك وقت اللي كان صغير كنت اللعب وكل لعبة الفلانية على خاطر شنية هل مثبتة هذه
0: ما هو الذكاء أي. الذكاء هو القدرة على حل مشكلة جديدة باستعمال استراتيجيات جديدة يعني انه يتعامل مع مشكلة جديدة ويستعمل استراتيجيات جديدة هذه معناها دونك انا الذكاء تو سامبلومون قدرة انك تحل مشاكل بتوظيف القدرات
1: اللي عندك
0: دونك انا نعطيك تو القدرات ونحطك في مشكلات في العام الاولاني شنو نوعيه المشكلات نجم نحطك انا فيها توا نجم انا مثلا نحط لك باب بلار مثلا نحط لك نحطك شقشوقه شقشيقه وحاجه اني باش تمشي لها انت تجي تمشي تلقى باب بلار شو يعمل هو يبدا يدور على الباب هذاك ويمشي باب اخر هنا يتسمى حل المشكل هذا كيف كي اما مش انه يبدا يشد التليفون ويبدا يبربش راهو الصغير لما يبربش تليفون برشا راهو هذاك مش علامة على الذكاء باهي حاجة ثانية راهو بعض الحين يقول لك ولدي ذكي الناس الكل يحبوه هكا وقريب راهو هذاك زاد مش علامة على الذكاء الذكاء هي القدرة على انك تعرف تحل مشكلة جديدة باستعمال أدية جديدة
1: وقت ما يتحط في وضعيه مشكل
0: لازم يتصرف
2: واضح نبداو نمرنوا في يوم من خلال اللعب
1: ان شاء الله الاسبوع المقبل يكون معنا سي نور الدين الهداوي
2: ان شاء الله يرجع معكم سي
1: معنا سي من يوسف ان شاء الله
2: شكرا لكم دونك في ساعة تعديت الساعة في برنامج جيل الفابيتا شكرا لكم يعطيك الصحة الاستاذ نور الدين الهداوي مختص في علم النفس التربوي وصعوبات التعلم شكرا لك الاستاذ المختص والباحث في علوم التربية محمد حمودة كنت حاضر معكم شيماء بسي بس بعد شوية الموعد مع العشوية شكر كبير لسليم القصيبي في الكوتي تكنيك أميمة حمام في الإخراج الرقمي نعرف كان سميتكم في البداية واللي ذول اللي نسيته دونك يعطيكم الصحة بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب إلى اللقاء باي باي

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية من توحتش للسبع نص. اليوم معكم سليم القصيبي في التكنيك وماي محمام في الديجيتال، وكيما كل نهار خميس عواطف وبشير من أمام الميكروفون. مساء النور بشير.
3: مساء النور عواطف، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، كلك نشاط حيوية، كيف كيف مستمعين إن شاء الله كلهم نشاط وحيوية في نهاية هذا اليوم، يوم خميس والجمعة وكعلى أبواب الويكاند، الناس مازالوا كيبداو يخرجوا من خدمهم مروحين، دونك تحية كبيرة اليوم. شنو نسوهم من توا حتىش لسبعة ونص؟ بالأخبار، بالتعليقات، بالتحاليل، بالاستضافات أيضا، وبالسبور، برشا سبور، بما أنه منتخبنا الوطني التونسي اليوم يلعب مباراته الأولى من تصفيات الكان 8 نتاع الليل إن شاء الله ضد أوغندا في ملعب حمادي العقربي بيراتس.
2: الناس كل يتسألوا قالوا هل أنه الدخول مجاني ولا لا، ولا الفتيات
3: والنساء ما فماش حتى بلاغ،
2: ما فما حتى بلاغ رسمي، رسمي يقول هو الدخول مجاني، يستنى ويحبوا برشا فتيات ونساء، خاطر سوفون في المباريات الودية هذه بارفوا هكا تبدا الفتيات ونساء غراتويت،
3: حبوا المجاني.
2: إذا كما قالكم بشير، العديد من الاستضافات وأيضا فقرات حصتنا كالعادة، ترند العشوية، دوزة فن بين اثنين، بيناتنا بلوتو سبور ديكالي مع بشير، والاستضافات طبعا على امتداد ساعتين ونص، الموسيقى زادة. باش نبداو مع أولى الإيقاعات والأنغام.

0: ترند العشوية. ترند العشوية.
1: كان هذا رغب علامة على موجة إذاعة الشباب في إنت الدنيا، ووصلنا للخمسة واثناشن دقيقة. وترند العشوية بشير اليوم أولى فقراتنا باش نحكيه على فيديو أثار الجدل. هو فيديو لأستاذة، هو أثار الجدل إيجابيا عند أغلب الأولياء، يثير أعجاب الأولياء اللي تقول الشوافر والظوافر ممنوعين في القسم. معناها هي تتحدث على قواعد الهندام اللائق داخل المعهد، وتوضح عدد من الممنوعات داخل القسم، من بينها كما قلنا قلت لهم الشوافر والظوافر راهم ممنوعين.
2: وهل الشوافر والظوافر داخلين في الهنداء؟
1: اي شوافر وظوافر هي شوافر وظوافر الصناعيين بالطبيعه. فهمت؟
2: هو اثر جدل بالايجابي في السلبي في الاثنين. فما شكون تفاعل معه ايجابيا صحيح، يقول هذا ربما من دور المربي انه يكمل خدمه الاولياء، ربما اللي تقضوا عليه الاولياء او ما شافوهش او ما شابه ذلك يكملوا المربي في القسم. وفما شكون ايضا اللي معناه يقول لك مش من مشمولاتها انها تهتم بل للديتاي هذوما، هما ديتاي ربما صغار في عينين البعض كبار في عينين البعض الاخر. كل واحد كيفاش يشوف الامور هذيا، كل واحد طبيعته، كل واحد تربيته، كل واحد مخه كيفاش يخمم، كل واحد ما نحبش
1: قناعاته
2: نوعا ما. صحيح قناعاته، كل واحد قناعاته. يعني هوني فما شكون مشى انه دور المربي اكبر بكثير من هذا، دور المربي انه يفتح
1: وكانها دخلت في الحريات الشخصيه زيادة.
2: لا، دور المربي انه يفتح ذهن التلميذ نتاعو انه ينوره بالعلم، ماهوش يعني باش يقعد يدخلوا في الديتاي هذوما اللي فما البعض متلامذة بالعكس، ربما كي تحكي له في الديتاي هذوما يزيد ينقم ويزيد يحب يولي يعمل أكثر ويولي يعمل بالعاني. نقطة من النقاط يعني فما شكون لا، فما شكون ربما يستوعب الدرس ويفهم ويبدل، لكن ديما نرجعه نقوله هذه بالحق حرية شخصية. ما نخليوش صغيراتنا يخرجوا على السطر صحيح، نوريهم الطريق الصحيح، لكن انك باش تجبر نحي ونحي لك وما خليكش تدخل، معناها ماهيش موجوده هذه في حتى قانون اساسي، يعني ما خليكش تدخل ولا الهندام كذا ما يدخلش، ولا شوافر ولا ظوافر اللي ركزت عليهم هما. سامحنا احنا، سامحونا سيد المستمعين حكينا فيهم برشا، لكن هذه اللي ركزت عليهم السيد الاستاذ. يعني المداخله فيها الايجابي وفيها السلبي. فما شكون وصل قال حتى انه
1: مش من نظرك انت، يعني مش هي قراءتك انت، وانما
2: لا هي قراءه في الايجابيات نتاع العباد،
1: مش فقط انت، هي الناس
2: اللي كومونتي نتاع العباد اللي تفاعلوا مع الفيديو نتاع الاستاذه. فما شكون وصل قال حتى انه هي اصلا مخالفه القوانين في الوظيفة العمومية، بما أنه ما عندهاش الحق تستعمل الهاتف وقت الدرس، ما عندهاش الحق تصور روحها وقت الدرس، ما هيش لابسة
1: بين التعليق،
2: ما هيش لابسة طبلية وإلى آخره. يعني عديد التعليق اللي قلبت المشهد ضد الأستاذة. يعني هذا كل يخلي الباب مفتوح لعديد النقاشات اللي تهم الإطار التربوي والفضاء التربوي في علاقة بصغيراتنا بطبيعة قبل سن الرشد، قبل 18 عام.
1: المراهقين خاصة
2: المراهقين.
1: المراهقين اللي هو أج تري كريتيك بطبيعة. هذه كانت الترند اليوم بطبيعة فيما يخص هالفيديو نتاع الأستاذة هذيا.
2: سامحني عواطف قبل زاد احنا في الليسي، وهذا مش خاص بالإناث فقط، حتى احنا في الليسي قبل مثلا اللي يدخل عامل كاسكيت مقلوبة سيرفيون جنرال يرجع
1: سرويل مقطع،
2: سرويل مقطع، سرويل ماهوش مستوي، ماهوش مريقل، اللباس ماهوش ولا بد، الحجامة ماهيش ولا بد كذا. فما حالات قبل واحنا صغار نعيشوهم، هو صحيح باهي، لكن ايضا ربما تمس شخصيتك الطفل الصغير. يعني هنا المعاملة سلاح ذو حدين، لازمك الصغير ذاك تعرف كيفاش توصل له المعلومة، يعني تعرف كيفاش تاخذه، باش كيما قلت لك ما توليش نقمة، ما يوليش يعمل بالعاني. يعني هاك انت قلت لي باش نولي انا نعمل بالعاني، خاطر كيما قلت سن مراهقة سن صعيبة شوي.
1: فوالا، شكرا لك، يعطيك صحة بشير، شكرا لكم الناس الكل. مواصلين معاكم، مواصلين مع الإيقاعات ومع الأنغام. راغب علامة في كتير حلوين، نهديوها إلى خولة مستمعة لإذاعة الشباب والعشوية، هي من أحباء راغب علامة، نهديولها النغم هذه بالطبعاً.

كل عام وانت حيه بألف ألف خير يا خولة، عيد ميلادك إن شاء الله عقب المية سنة ورغب علامة. طبعا في هذا النغم بهذه المناسبة نديوها لك، في كتير حلوين.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نحو 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها حسب ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص محمد سامي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف المبادرة التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ 10 أوت الماضي لتعزيز التواصل الميداني مع النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع وتقريب خدمات وآليات المرافقة والتمويل منهن بمختلف معتمديات الجمهورية. انتخب لأول مرة 6 أطباء تونسيون أعضاء جددا في المجلس الوطني الجهوي لهيئة الأطباء بباريس وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ

0: نشرته على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي. اليوم اختتام فعالية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويتضمن برنامج الاختتام العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم فليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أثر قصف طائرات حربية صهيونية مركبة في منطقة جنوب غربي مدينة غزة. بريطانيا تعلن عن حزمة دعم كبيرة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في غزة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: ديالو كسيد. مع خوف فرصتك راجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: كنا نسمع في محمد حماقي سمعوني نغم، رجعنا بيه بعد موجز 5:30 في العشوية، رحلة تتواصل حتى 7:30. ديما معاكم سليم القصيبي في التكنيك، وميمة حمام ما يزير في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. لأن باش نمشي للفقرة الموالية وفقرة دوزفن.
1: دوزفن دوزفن.
2: في الفقرة هذه عنا ضيفة، هي مخرجة الكور ميتراج دار باب الفلة، دنيا علي مسنور. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: عسلامة، مرحبا بيك عواطف، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
2: شكرا ليك، يعطيك صحة. هي دنيا علي معروفة بارشا في ميدان الأوديو فيجويل، هي مصور فوتوغرافي صحفي، مصور فوتوغرافي محترف، عندها لمسة تبركل عليها، توش تبركل عليها في التصاور متاحة، وهو الآن هي مخرجة، وباش تحكينا على الكور ميتراج هذايا دار باب الفلة اللي هو مشروع التخرج متاحة.
3: بون، هو مشروع تخرج عندي برشا انا نخمم فيه الحقيقه، الكور متراج هذايا وجا مع مشروع التخرج نتاعي، قلت علاش لا ما نعملش كور متراج صغير بطولة الفنان القدير اكرام عزوز ونوسا العزيزي. بون، الفكره هذه جاتني عرش عندها برشا، هي قاعده في مخي وكل شيء، اما قلت لك جات الفرصه اني باش تكون مشروع التخرج نتاعي.
2: احكي لنا شويه شنو حكايه الكور ميتراج هذا.
3: حكايه الكور ميتراج هذه يعني قلت لك هي تحكي على بو مريض بالمرض الزهايمر، ومعه بنته اللي اكتشفت المرض هذايا بعد بريود وقت اللي هي فقدته، ما عادش يحكي معاه، ما عادش يتصل بها خاطر هو عايش وحده.
2: هي بعيده عليه،
3: هي بعيده عليه تقرا. فكي رجعت للدار شافت بوها في حاله اخرى من اللي كان معناتها لابس عليه ويتفكر كل شيء، ولا معناتها ذكرته ضيفه على الاخر. حاولت لهني كاتي نظهر علاقه الطفله بوها والجانب الإنساني متاعهم وكيفاش باش تعيش معها في الدار وتتأقلم مع الوضع هذاك وتقبل
2: مع المرض
3: وتقبل المرض هذاك، خاطر مش بسهل إنك تقبل ومعناتها وتكون معناتها معاه معناتها على عيون في كل شيء، عرفت؟ خاطر المرض هذايا ماهوش سهل بالكل، ومش سهل إنك تقبله وتتعامل معاه، خاطر المريض يبدأ صعيب شوية. فأنا حاولت نقرب بالصورة ونمس برشا جوانب اللي معناتها نجمو نستفيدو منها شويه كي نتفرجوا عليه. تمس سورتو معناتها معناتها المشاهد ويتعلم منها حاجات وكيف كيف
2: من الواقع نتاعنا برشا، معناتها كبار يمرضوا بهالمرض هذيا والعائلات نتاعهم يلقاو صعوبه في التعامل مع المريض الزهايمر، سي ان بو كريتيك كوم مالادي،
3: خاطر يبدا برشا صعيب هو المرض هذيا والتعامل نتاعه، معناتها لازم تكون موسع بالك على الاخر تعرف كيفاش تتعامل معاه، خاطر يبدا هكا عنده برشا فرط الحركه وما يرقدش وينسى
2: وما يذكركش، وما يذكركش حاجه اللي توجع برشا،
3: صحيت
2: ينسى حتى ما يذكرش حتى اقرب الناس ليه اولاده. هل انه وانت تخدم في الكور ميتراج هذايا دنيا عملت ريشيرش على المرض هذايا، استشرت طب
3: اكيد
2: باش تعرف على شنو تحكي؟
3: اي اكيد. قبل ما نبدا معناتها في الموضوع هذايا معناتها في التصوير وكل شيء، خذيت برشا افكار، حكيت مع برشا عباد من بينهم معناتها زميلتي، حكيت معها خاطر عندها اكسبيريونس مع بوها وكل شيء، حكيت لي بالتفاصيل كيفاش معناتها حياه بوها كيفاش معاهم وكل شيء، كيف كيف حكيت مع الدكتوره ناديه اللي هي لوستي، وضحت لي برشا امور كيفاش معناتها معناتها كيفاش يعرفوا الانسان هذاك مريض ولا مش مريض معناتها بالمرض هذاك،
2: تشخيص معناتها
3: صحيت. كيف كيف خذيت معلومات من عند طبيب، مشيت له بالذمه وحكيت معاه شنو الاسباب كيفاش يصير، اسكو فما علاج ولا لا، هذيكم ديتاي الكل
2: حاول تكون علميه 100%.
3: يعطيك الصحه. اي باش كي معناتها نصور ونقدم الحكايه هذه للناس معناتها ما يكونش ما عنديش معناتها معلومات الكافيه. حاولت لي ماكس معناتها نلم اكثر معناتها
2: ومعلومات تكون دقيقه وطبيه صحيحه،
3: معناتها باش حتى كي يمثلهم الشخص هذاك ويجسد الدور يكون معناتها عارف على شنو هي قاتم بالضبط.
2: معناها الابطال هما زوز ابطال،
3: زوز ابطال
2: إكرام عزوز و...
3: وخليت الباقي بالتليفون و... ومعنتها وهكا واحد معنتها في بلاصة معينة معنتها بون هما برسك ثلاثة زوز أبطال وواحد معنتها جيست هكا دخلة خفيفة كها
2: ذولي ضربت على الوتر الحساس من خلال الحكاية متاع والقصة متاع الكور ميتراج هذية خاطر برشا عائلات توا في تونس ولا في العالم الكل وهو باش يتم عرضه في تونس هذا أكيد الكور ميتراج هذية فمش عائلة مرش على قديش لازم عندها شكون مريض بالزلمه
3: أي برشا الحقيقة حتى في الجوري خاطر أنا أول عرض لي كان في نهار التخرج متاعي فكان سي كرام عزوز موجود الحقيقة هو معناتها ما محضرش في المونتاج ما حضرش في الفينيش وقت اللي كملت كل شيء باش يعطيني رأي خليت معناتها أنه يتفرج فيه كيف وكيف الجوري تأثر بكي كيف كيف الجوري اللي عندي فمشكون اللي صفق من قوة التأثير فما شكون اللي بكي منعرفش أنا نهار أخذ ذلك باش نعرضوا اسكي باش يأثر فيهم ويمسهم كما مس الجرين تاي فأنا فرحت على الأخر كيف كيف أنا نهار التصوير نوسا كي كانت معناتها تقوم بالدور هذية أنا شخصيا بكيت تلمو معناتها مسني
2: هي عندها شكون في العائلة
3: ما نعرفش أما حسيتها عطات على الأخر
2: قمصت الدور
3: الدور على الأخر
2: أكيد درست الدور ودرست معناتها
3: حسيتها دخلت فيه ديريكت وحسيتها كأنها معناتها كأنها بالرسمي بنت بنت المريض هذيك معناتها بنت الأب هذيك فالحق عطتني تلمو معناتها حسيت أنها عطات قالت لي نعاود قلت لها لا من غير ما تعاود خاطر لقاتني نبكي اصلا حسيت روحي كاني حسيت روحي كاني انا في بلاصه نوسا وكانه بالحق هذاك بابا وكانه بالحق الشيء هذاك صاير
2: الاحداث وصلتك معناتها فعليا وتنسيت بالحق
3: فالسيكونس هذه بالذات اثرت الحقيقه ابار الاخرين اما اثرت برشا كي شافوها وانا عجبتني الحق فيعطيها الصحة وهي مش أول تجربة لها نوسى العزيزي إنها تمثل أما حسيتها مستني ومست برشا فهمت
2: ويعطيك صحة أنت زادة دنيا علي على الفكرة ويعطيك صحة في الكور ميتراج هذية إن شاء الله فما أفون بخومير إن شاء الله بطبيعة وتعلمنا بها دنيا وقتش وإن شاء الله تباعا تو معناتها نعرفوا زادة وقتش باش يتم العرض الأول
3: إن شاء الله يا رب إن شاء
2: الله بالتوفيق ليك دنيا
3: يعيشك عايشك عواطف على استضافة عايشك ربي يخليك
2: شكرا لك دنيا علي كنت معنا في فقرة دوزا فن وكور ميتراج دار باب الفلاح احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

0: 55 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في العشوية، مازلنا مواصلين معكم للرحلة حتىش للسبعة ونص. نجد لكم التحية وين ما كنتوا، سليم القصيبي في التكنيك وميم حمام ميزاير في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. مازلنا مواصلين مع فقرات الحصة اللي تعودتوا بهم في البرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء 2026-2027 والاستضافات. بعد ما كنا في فقرة دوزة فن، الآن باش نمشي ونواصلوا مع الضيوف طبعا في حصتنا. كما قلت لكم الرحلة تتواصل حتىش للسبعة ونص. رحبوا ببشير، أهلا وسهلا بك بشير.
1: أهلا وسهلا بك عواطف، مرحبا. شكرا على الترحاب، يعطيك الصحة.
0: الضيف الموالي،
1: ضيف موالي هو فنان، فنان تونسي الشاب عماد، موجود معنا في المواش. تحكيوا معه على جديد وعلى غنيته يا ليلى، وايضا بوليميك صغيره اللي رافقت الاغنيه ذي مع اغنيه اللي غنتها المغنيه
0: العراقيه رحمه رياض.
1: رحمه رياض
0: اللي كانت في افتتاح مهرجان الاذاعه والتلفزيون، هي والفنان نصيف زيتون، وحابه تغني حاجه تونسيه، وكانت نغم لاغنيه للشاب عماد.
1: نفسروا احنا شنو هالاشكال الغنايه، اصل الغنايه هذيا، تفاصيل كل ناخذوها مع الشاب عماد، موجود معنا في المباشر. مرحبا بك سي عماد.
2: مرحبا بشير، مرحبا عواطف، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا،
1: مساء عليك.
2: تحيه لكم للمستمعين ذات الشباب الكل،
1: يعطيك الصحه. شكرا لك شاب عماد، موجود معنا في المباشر، مشكور جدا على تلبيه الدعوه. اولا شاب عماد، عندنا برشا على شاب عماد، كان تحكي لنا شنو جديد، وين شاب عماد، وين كان؟
2: والله جديد ديما موجود بالنسبه لي، قاعد ننتج واعمالي ديما موجوده. اخر اعمالي بغيت الطيري، سعد ودمه، وحاليا قاعدين نسجلوا في اعمال اخرى ان شاء الله قريبا نبدو في نخرجوا منهم. وموجوده الاعمال ان شاء الله، باذن الله موجوده
1: ان شاء الله. نستنى اذا برشا جديد بالنسبه للشاب عماد. اذا نحكي على الاغنيه والبوليميك اللي كانت تفسر فيها نوعا ما عواطف، فاحنا حابين تفسر لنا انت يا شاب عماد شنو موضوع اغنيه يا ليلى. هاو خلنا نسمعها شويه.

0: بصوتك انت يا شاب عماد؟
1: بصوتي.
0: شو حكيت الاغنية هذه؟
1: والله الاغنية هذه سجلتها تقريبا في من 93 ومعناها هي كلماتي والالحان يعني مستوحاة من عمل تراثي مشرقي غنات الفنانة سميرة توفيق. هي تم عندك الحق في الموسيقى في 5 ميزور وهذوكم لي 5 ميزور الموجودين 5 مقاييس بالموسيقى. بعدين زدت عليها يعني وكتبت النص هذاك كل حتى حاجة من معنى من أغنية أخرى ولا موجودة الشاعر ولا كذا.
2: كلماتك أنت الخاصة.
1: كلماتي الخاصة. سجلت العمل وعاودت العمل سجلته في 2000 على شكل ديواني والفنانة ناجحة جمال. وعاودتها في 2016 بالفيرسيون اللي كنت حلتها تويك معنا في اللي هنا شوي. وبعد ما راني كل مرة يسجلها حد في 2004 سجلتها الفنانة نورة أمين وصارت أنها فيها قضية وكذا ووقفنا لها الطباعة وتلمت الكاسات من السوق رجعت واعتذرت وسكرنا الموضوع. بعدين سجلتها الفنانة نبيها كراولي سجلتها الفنانة نجاة عطية. نبيها كراولي ما لا اتصلت لا عملت حتى محاولة. نجاة عطية وهي تسجل مع الموزع نعمان الشاعري نعمان اتصل بمحمد النوري اللي هو مؤلف وملحن وقال له الأغنية هذه تراث ولا متاع قال راهي نتاع الشاب عماد راهو الأفضل أنك تتواصل معاه راهي نتاع عماد أنا حكى له راهي تسجل فيها نجاة وراه وكذا وكذا وكلمني محمد وكلموني وكلمني نزار وكذا قلت لي الأهم حاجة النص اللي باش تغنيه قال لي راهو نص جديد قلت له لا مرفوض تماما ثم هي تتواصل معي تكلمني ونتفق وياها اذا كان الشروط اللي باش نقول عليها ما عندي حتى مشكله يعني راه ما عنديش مشكله. هي بعد حسب اللي فهمت انها سجلت وصبت صوتها وكل شيء مراقل ومجرد حبوا غير يقولوا لي انا وتغير النص والنص النص اصلا فيه مقطع ولا زوز الكلام فيه اساءه للمراه التونسيه الكلام سيء رديء جدا كي نقولوا شارعنا شارع الحب واللي يحب والعطشان يجي يشرب شتا يشرب العطشان
0: معناه هذا النص هذا مش النص
2: الاصلي مش النص مش نصك انت
0: يتغير.
1: لا لا لا ديجا غنتها رحمه بالشكل هذا هي شارعنا شارع نوار واللي يحب يجي يخطا انا راهي نسيتون الصف وانت تعال هز اللي ترضى عليه هذا كلام هذا
0: انت هذا اللي ما قبلتوش يعني
1: ما يجيش لا يجوز عندي نصني ونص محترم ونص راقي نص جميل ومعناها كان بالامكان تغني تقولي راه كذا وكذا ونتفق وتغنيها وما عندي حتى مشكل.
0: هو شنو السر اللهفة هذه بتاع خاطر سميت عديد المغنين اللي مشيوا للغناية متاعك شنو السر وران والعدد هذي من المغنين تستدرجهم الأغنية هذه؟
1: السر هو حاجتي
0: أي؟
1: الحاجة الأولى الأغنية حلوة برش أغنية ناجحة وأغنية ممتازة. الحاجة الثانية هي تسمية الشاب عماد برشا ماشي بالهم الشاب عماد راه جزائر ولا راه كذا وعماد اعلاميا مش واخذ حظه
0: بعد شوي انت على الساحه عماد غبت شوي
1: لا حتى حاضر هاني حاضر ونغيب ونحرى واسمع بين قوسين فما شوي اذاعه الشباب ولا الوطنيه ولا اذاعه التطويل
2: معناها انت موجود اذا اعلاميين ولا اذاعات ولا تلفزيات يتصلوا بك انت موجود ما ترفضش الدعوه
1: موجود مثلا عام الاول نعطيك على سبيل المثال عام الاول تواصلت مع الاعلامي الهادي زعيم والله تو مرحبا واني نفرح كي تكلمني وكذا وكذا ولا رجع لي ولا تواصل ولا ثم حد شيء
0: ما تمش
1: معنا ليش لاني فنان ما نعملش البوز يعني ما نسب حد ما نخرجش على الموضوع كذا واني هذا كلني ضد اني نحب كي يستضيفني في اعلامي راه ونحكي على الشاب عماد على مسيره عماد على فن عماد قف انتهى ما يعنيني حتى حد
0: انت تو في تونس شاب عماد
1: موجود في تونس.
0: موجود في تونس واضح. خليوا لك كلمة الختام في سمعنا تحليلك وتفسيرك للموضوع متاع الأغنية اللي باش نكملوا بها إن شاء الله بعد شوية باش نرجعوا لها يا ليلى مع سليم القصيبي. خليوا لك كلمة الختام توجهها لجمهورك عبر إذاعة الشعب.
1: كلمة الختام أخي الكريم هو راه نحترموا بعضنا نحافظ على حقوق الفنان على حقوقها الأدبية. رأي مو بين قوسين رأي أني مانيش مع مانيش منلوش على المادة لا أني خد فقط حقي الأدبي. نكرهو كي نحترموا بعضنا كي ما فيها بس هز تليفون قول له فلان له كذا وراني ما عندي حتى مشكلة تغني لي نغني لك المهم كي نبدو احنا متفاهمين من حيث المبدأ رأو ما تميش مشكلة ما يطلقش.
2: واضح.
0: تكسح شاب عماد مشكور جدا على حضورك معنا تكسح وان شاء الله لما ليه تكون بحذانا هوني في الاستوديو نزيدوا نحكيوا اكثر في الاغاني والريبرتوار تاع شاب عماد. واحده من الاغاني والريبرتوار اللي كنا نسمع فيها يا ليلى نرجعوا لكم احنا بعد شويه عواطفه
2: طبعا مواصلين مع الايقاعات ومع الانغام ومع الاغنيه الجميله.

0: دي جاجا سنوب دوغ على موجة إذاعة الشباب في العشوية. وصلنا بيهم لستة وستاش دقيقة. ديما معاكم سليم مي بشير وعواطف في العشوية. والآن باش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة الرش أوا. رشاوة بشير ديما مع عماد الطويل خبير السلامة المرورية.
1: أهلا وسهلا بك شنحوك سي عماد.
2: مساء الخير، تحية لكم، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
1: الطريق يبدو أنه مكتظ طوى سي عماد، الناس كل خارجت، الخطوط كل حمراء،
2: برشا زحمة. أنا كنت في جولة على مستويات الانتماس الكبرى، يعني طريق الشهوية رقم 21 اللي هي روتيكس. يعني الزحمة نجم أقول لك بديت أخوي بشير من 4:30 تقريبا. فما حركية معناتها في اتجاه معناتها اللي جاي من مطار تونس قطاج دولي وباش يوصل على مستوى معناتها روتيكس وباش يوصل معناتها على مستوى محاولة ريانا، محاولة المنازل والمنارات، على مستوى كذلك محاولة الرمانة سان كليمون معناتها باردو في اتجاه الزهروني. فما الحركية موجودة، أما الحركية أكثر من لازم شوية، يعني الأربعة ونص تقريبا الخمسة غرباء بس فما أكثر حركية، فما شوية زحمة، مش اكتظاظ مروري، مش اختناق، أما الحركة أزيد شوية من العادة، أزيد شوية من العادة. هذا معناتها تحليلي خاص.
1: زعمة في علاقة بماتش تونس هذا يا سي عماد، الماتش 8 وبعيد في الضاحية الجنوبية.
2: هذا هو على كل حال.
0: خرجوا بكري باش يمشي يتفرجوا في الماتش.
2: الطريق الشهوية رقم 21 روتيكس على كل المحاور. زيد هذايا فيت بنزرت معناتها بالشرقية الطريق الوطني رقم 8 على مستوى دخول على محاول طريق سكرة، محاول المدخل نتاع برج الوزير وكذلك التخراوات، مسترق الدوراني على مستوى ريانا، مستشفى محمود المعتري، شارع ابو خلدون، وكذلك حتى الدخول على مستوى مدينة ريانا من جهة المنفى، يعني وين نص على مستوى منطقة بير بحسن، شارع فرحات حشاد، مفترق الدوراني، شارع فرحات حشاد، شارع بورقيبه، وشارع علي بالهوان. من جهه الخروج من تونس العاصمه المخرج الجنوبي الزحمه تبدا على جسر شارع الجمهوريه. للي دايرين على اليمين باش يمشيو لساحه منصفي عبر شارع منصفي، شارع منصفي للوصول على مستوى منطقه باب عليوة، وكذلك الازدحام اللي هو بالحق موجود، مؤشر احمر يعني على مستوى منطقه سان جوبان الخروج للمخرج الجنوبي لتونس العاصمه. مع هذا الطريق الوطني رقم 9 تونس المرسى، نبداو بالزحمه تبدا على مستوى مدخل العوينه حي طلب مهيري شارع دار فضال، وكذلك مدخل حي السلامه ضفاف البحيره فين على اليمين، واللي من خلاله من ضفاف البحيره فين باش توصل على مستوى منطقه الكرم. زاد فما اكتظاظ على مستوى المحاول ولا اقول المفترق الدوراني معرض الكرم غادي في اتجاه منطقه خير الدين شارع محمد الخامس، وكذلك على مستوى شارع حبيب بورقيبه اللي هو يبدا من حلق الواد معناتها الكرم في اتجاه معناتها في اتجاه كرتاج. هذوما تقريبا ابرز خلينا نقول الوضعيات اللي نلقاو فيها برشا ازدحام. على كل حال
0: الو
1: عماد،
0: ممكن مهاتفي يظهر انقطعت
1: انقطعت في الاخر بالكل. يقول لي اعطانا تقريبا الديتايل كل تفاصيل كل نتاع الطرقات وربما الاختناق المروري اللي يحكي عليه عماد الطويل خبيرنا في السلامه المروريه. طريق سلامه للجميع، نسيطروا احنا واحدة الناس كل تروح، اما بربي ما تفوتوش 7:30 خاطر عواطف باش تروح، تحب تخرج تروح ديريكت ما تلقاش زحمه.
0: لا باش يقعد مش باش يروح 7:30. كانت هذه إذن فقرة الراش أوا كما قالكم إذن بشير، سيعدروا يحكموا واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات للأماكن المقصودة. 6:04 على موجات إذاعة الشباب والعشوية حتى 7:30 باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام، وبعد الموجز فما سبور ديكالي مع
1: باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ماتش 8 إن شاء الله الوقت هذاك تبدا عندنا التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على كريم بنزيما أيضا، باش نحكيو على محمد صلاح في سبور ديكالي فقرة اليوم
0: اللي هو انضم إلى البطولة التركية طبعا.
1: أي يلعب في تركيا إن شاء الله عليك.
0: وأي اي كومو ومعناها وقع الترحيب به ترحاب خاص جدا عنده شعبيه كبيره معناها وبوليميك صارت من
1: الشعبيه وازدادت. تو نحكي لكم الحاجه الطريفه اللي صارت مع محمد صالح هو الى سوفي انه خذا صوره في مكان معين وتو نحكي لكم شنو صار في المكان هذاك.
0: شو وقتنا احكي لنا بلا بشير هذايا بعد الموجز باش نواصل مع لقاعاتهم على الانغام.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مدير برامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي يفيد بأنه تم إعداد برنامج مكثف سينطلق في 19 من أكتوبر القادم ويمتد حتى شهر مارس المقبل، يتضمن دورات تكوينية متعددة تخص مجالات التوجيه والتكوين المهني لفائدة 120 إطارا شبابيا. دخول فضاء المكتبة النموذجية الجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس حيز الاستغلال. هذا الفضاء تم إحداثه في إطار جهود جامعة جابس لتطوير البنية التحتية الجامعية وتحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي. كما يهدف إنشاء هذا الفضاء إلى الإسهام في تحديث البنية التحتية الجامعية وتوفير ظروف أفضل للعمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي بجامعة جابس. خلال ندوة تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي بالمنستير، كشف الدكتور محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالجهة أنه تم تعزيز المنظومة الصحية بافتتاح عيادات متخصصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات، مضيفا أن الجهود متواصلة من أجل بعث مركز متكامل لمعالجة الإدمان. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. في أخبار العالم، طلب رئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية كاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
10: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: محمد عسيف يسلفون على موجة إذاعة الشباب. وصلنا للستة وثلاثة واربعين دقيقة العشوية، مواصلين معاكم حتىش للسبعة ونص. سليم في التكنيك، مي في الديجيتال، عواطف وبشير من أمام الميكروفون. الآن باش نمشيو إلى فقرة السبور ديكالي.
1: سبور ديكالي، سبور ديكالي،
0: سبور ديكالي كالعادة كما تعودتوا مع بشير خلف الله.
2: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا عواطف، مرحبا بكل مستمعينا. سبور ديكالي باش نبداو كما قلنا بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا اللي يلعب اليوم اول مباراة ليه في تصفيات كأس أمم افريقيا، اول مباراة للناخب الوطني معين الشعباني بتشكيلة جديدة، تشكيلة فيها برشا جديد. التشكيلة الرسمية ما زالت احنا تقريبا ساعة وربع على انطلاق المباراة في ملعب حمادي العقربي في رياض. باش نعطيكم تشكيلة محتملة، هذا حسب التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وحسب الديسبوزيتيف اللي جربوا معين الشعبين. أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري، منتصر الطالبي يد معروس في محور الدفاع، محمد أمين الشارني أو علي المعلول على اليسار، قدامهم في وسط الميدان عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان واسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم سيباستيان توناكتي، خليل العياري وريان اللومي. ذكروا أنه التكتيك المفضل لمعين الشعباني هو 4-2-3-1، يعني تقريبا ما يتحلحزش منه الناخب الوطني 4-2-3-1. يعني نجم نفهم من هون أنه راين اللومي وحزم مستوري باش يكون مهاجم تسعة وحيد، خلفه نقاو اسماعيل الغربي، سيباستيان توناكتي، خليل العياري على جناب، خلفهم عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان قدام الدفاع، وفي خط الدفاع اربع مدافعين اللي كنا سميناهم، يان فاليري على اليمين، امين الشيرني او علي المعلول على اليسار، ومنتصر الطالبي وياد معروس في محور الدفاع. الماتش هذايا بلوغة الكرة ينجم نقوله دود. مش معناها ماتش دود، ماتش ما يتحسبش. علاش؟ لأنه أوغندا مؤهل إلى كأس أمم أفريقيا القادمة آلياً. مش ما في شانجو، هو يتحسب بالنسبة، يتحسب كمباراة دولية في رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن النقاط متاع المباراة هذه لن تحتسب في منافسات المرور إلى كأس أمم أفريقيا، باعتبار أنه كل المنافسين اللي بيلعبوا ضد منتخب أوغندا النقاط في مبارياتهم لن تحتسب. وعكس هذايا اللي باش يصير في المباراة أو اللي باش يشاهدوا في المباراة من ورقة صفراء، ورقة حمراء وغيره من قرارات تأديبية تتعدى، لكن السكور هو الذي لن يحتسب. بما نذكره أن المنتخب الأوغندي مرة أخرى متأهل آليا إلى كأس أمم أفريقيا القادمة. احنا نقوله حظ موفق لمنتخبنا الوطني التونسي. برا وتفرجوا في المنتخب في ملعب حمادي العقربي في رادس، إلى حد الآن ما فماش مجانية متاع دخول، ما فما حتى بلاغ رسمي يقول أنه فما مجانية دخول، لكن منتخبنا الوطني التونسي يسحق دعم جماهيره. مباراة وتفرجوا في المنتخب انطلاقا من 8، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية، لن تكون منقولة على الشبكة الفضائية. هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. هذا موافق
0: نكملوا 7:30 ونمشيو بشير.
2: نمشي ولا واني انا مخبوع هذا لروحي، عندي برشا على الملاعب الحقيقه. نجم نحاولوا نمشي من المنتخب الوطني التونسي. واش تعدي ونحكيوا على محمد صالح، وانت حكيت لي قبيله عواطف على انتقاله لتركيا والبوز اللي عملوا ترابزونسبور، وحد ما كان ينتظر في محمد صالح في ترابزونسبور، ويبدو انه الشوا نتاعو ما كانش مادي بالاساس محمد صالح في اختياره ترابزونسبور، خاطر ربما كان ينجم يختار وجهات اخرى ماديا تنفع اكثر اللاعب المصري، لكن في الستاتيو اللي وصل له يبدو انه المال ما عادش يهمه برشا، تهمه امور اخرى اكثر من المال. اللي صار مؤخرا في علاقه بمحمد صالح، وانتم قاعدين تشوفوا توا في الديجيتال الفيديو، انه محمد صالح في مدينة ترابزون اللي هي مدينة جميلة جدا، مدينة جبلية، منطقة سياحية، مشى تصور في مكان ما معين في ترابزون محمد صالح وروح. التصويرة هذيك عملت الدورة متاع مدينة ترابزون وتركيا، وأحب محمد صالح البلاصة هذيك عملوها مزار تماما، ولات الناس
0: عمل بوبليسيتي للجهه معناتها،
2: الناس الكل صحيح. وانت عاد بنت السياحه تفهم الامور هذه،
0: ولات هذا جديد راه في البروموسيون فور لو توريزم، راه
2: وتفهم اهميه الصوره في الامور هذه. الصخره اللي عمل عليها محمد صالح التصويره ولات مزار لكل احباء ترابزون، وايضا غير احباء ترابزون سبور التركي اللي يجيو باش يتصوروا، عملوا فيها حتى بون البلدية نتاع طرابزون عملت فيها ان بون، الناس نجم تجي تقعد وتتصور في المكان اللي تصور فيه محمد صالح باش تفهم الأهمية والتأثير. هوني بالحق يقولوا مؤثر هذا
0: اي لي فولوز والتأثير طبعا
2: انتر
0: راهو مؤخرا ديوان السياحة ووزارة السياحة والوزارات السياحة في العالم الكل ما عادش بوغ بروموفوار اون ريجيون ولا ان بي ما عادش هكا الكارت بوستال وكيما احنا القديمه ونحبوا نبعدوا زاد على صوره الجمال يشرب في كوكا وفي جازوزه سامحوني هذيك الكل ديباسي، لكن توا يتم الالتجاء الى المؤثرين ويتم دعوه فنانين كبار وناس تتبعهم ولا دي ستار كيما هكا نتاع كوره هكا ريت معناها خاطر هو ستار
2: مؤثرين من مؤثرين
0: لازم يكون مؤثرين ذات وزن ثقيل جدا. توا محمد صلاح ماهوش اللي يجي يستاخ في العالم، وقت اللي يمشي للجهة كيما هذية ويصور فيها أكيد راهو باش تنجح العملية الترويجية، وكانت هي عفوية لكن هاك ترى شنو اللي صار. صح عليهم
2: صح
0: تركيا
2: عليهم.
0: والله صح عليهم
2: صح لمحمد صالح أيه. من محمد صالح باش نكملوا بكريم بنزيما لاعب الدولي الفرنسي السابق. كريم بنزيما اللي في الساعات الأخيرة خرجت بوليميك تتعلق بارتباطه بليكيبمونتيي مزود العالمي الأمريكي نايك، الشركة هذه اللي كانت تستعد لتصوير حملة إعلانية مع كريم بنزيما في لندن ضمن تعاون مع علامة الأزياء البريطانية كورتيز. التصوير كان مقرر اليوم يوم 24 سبتمبر، لكن نايك ألغاته في اللحظات الأخيرة قبل سفر بنزيما إلى لندن. حسب تقرير The Athletic اللي نقلته عديد وسائل الإعلام، نايك أجرت مراجعة لخلفية بنزيما وخلصت إلى أنه بعض جوانب ماضيه ما تتوافقش مع القيم اللي أرادت أنه الشركة تربطه بهذه الحملة. المشروع هذا اللي ألغي بالنسبة لشركة نايك القيمة متاعه تقارب 75 ألف يورو للتعاون اللي كان يضمن عديد المنتجات إضافة إلى ترتيبات السفر والتصوير. والسياق هذا أيضا مهم جدا، وأنه كريم بنزيما كان مرتبط بشركة أديداس منذ 2007 وانتهت علاقته بالعلامة هذه بعد مسيرة طويلة عدها في فريق ريال مدريد ومع انطلاقه للعب في البطولة السعودية. وأيضا جي في وقت حساس الكريم بنزيما بما أنه انتهى عقده مؤخرا في البطولة السعودية، أصبح لاعب حر من كل ارتباط منذ أوت الفارت، لكن قعد في السعودية بما أنه سفير من عديد السفراء الأجانب اللي تم تعيينهم من السلطات السعودية باش يمثلوا الرياضة السعودية. إذن هذا اللي صار مع كريم بنزيما وعلامة نايك العالمية.
0: ولا فينا أنهيت. يعطيك الصحة، شكرا ليك، أخبار قيمة وشيقة تنجم كان تشدنا. أنا تشديت بطبيعة في كل مرة، هذه الأسبوع الثاني معناها معاك في سبور دي كالي بما أنه الحصة الثانية في البرمجة الجديدة للعشوية. يعطيك الصحة بشير، شكرا ليك. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: العشوية بيناتنا الفقرة الأخيرة في العشوية لليوم على الإيقاع هذا احنا نرحبوا بكوثر البجاوي تاخذ مشعل في التكنيك على سليم القصيبي. شكرا لك سليم. وفي الجانب التقني باش توصلوا للسهرية مع كوثر ديما معكم مايزير في الديجيتال عواطف بشير من أمام الميكروفون. بيناتنا بشير لليوم اخترنا ساعة نذكر بالفقرة متاع بيناتنا شنو الكونسيبسيون متاعها هي نختاروا موضوع يعيشوا المجتمع بصفة عامة تنجم تكون حديث الساعة ولا الفترة هذية توا سي لا رونتري سكولير يونيفرسيتير اي سورتو معناه مع التلامذة ولي ليسيان باش تبدا نحكيو على ليتود. لكن فما زادة ظاهرة جديدة هو الدراسة عن بعد المنصات التعليم هذه عن بعد فما برشا ناس يلتجيوا لانه ليتود معناها لي كور بارتيكولي بعد لي سيونس دونترينمون بعد ما يكملوا القرايه بدايه من 7:30 فما هالمنصات عن بعد هذوما فما ناس ولاو ياسر يتوجهوا لهم يقول لك انا ولدي هاكا على عينيا ونخلص عام كامل وفما حتى دي بروموسيون وبالمستويات اللي باش يعدي كونكور اللي باش يعدي باك هل أنه هذه زعمة بشي خليفة مع عزوف على الليتود معناتها الليتود اللي تلميذ يمشي يقرأ عند أستاذ ولا في المكتب وفما اللي يعملوا زوز شنو ترى على ظهر هذه
1: عزوف على المكتب
0: لا
1: عزوف على المكتب شي. بنفسه
0: ولا ما تصورش
1: ديكور
0: بارتيكولي معناتها هذوما كور بارتيكولي مش يفصل لك الدرس مش باش يلعب دور الاستاذ عمره ما كان ليتود من اول الدنيا فهم ليتود لي كور بارتيكولي هل انه فما لازم يمشي باش يقرا في المكتب
1: يفهم
0: مش باش يقرا في المكتب وياخذ ليتود
1: اي هو في
0: عاد باش يتقيد بس
1: اي لي مش نحكيو على الجانب الاداري احنا نحكيو على
0: الجانب التلميذ يولي عمل على الليتود هذيك
1: يولي عمل على المنصات هذيا اللي ربما في وقت من الاوقات كيما الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي بدات بشويه ربما المنصات هذيا في وقت من الاوقات باش تاخذ مكان المدرسه يعني التلميذ يولي يعمل على المنصه في اي ماده من المواد اللي يستحقها بابونمون معين عنده اكسي ما شاء الله الى ما لذ وطاب من
0: لي كور مفسرين
1: وكل شيء مفسرين وكور تفاعلي ايضا مع مع مع زملاء اخرين مع مع دي بروفيسور اللي موجودين ويقريوا في المواد هذيا او يتفاعلوا مع التلامذه على المنصات هذيا اكيد ربما في يوم من الايام اللي ما لا المنصات هذيا تاخذ مكان المدرسه مع تقدم في السنوات وتقدم التكنولوجيا نعيشه خاصة التقدم على مستوى الذكاء الاصطناعي.
0: برغم راهو في البلدان الاسكندنافية وتحديدا يظهر لي الدنمارك والسويد رجعوا لكل ما هو ستيل ورقة معناتها لقاو الإفادة تحصل أكثر للتلميذ من خلال ومعناه أنه يدون المعلومات معناتها نقعدوا مهما باش نتطوروا في هالجانب هذية لو كونتاكت ديريكت بين الأستاذ ولا المعلم والتلميذ يقعد هذية حاجة باهية برشا وأحسن وما نصورش باش يجي نهار وتندثر ونمشي ونرجعوا لهم هذا أكيد هي توا موضة ولات المنصات والتعليم عن بعد ولا ليكور بارتيكولي عن بعد
1: هي ما كيما قلت لك اي حاجه عندها ايجابياتها وعندها سلبياتها يعني شنو هي
0: البلاتفورم هذوما
1: ايجابيات هو انها توفر دعم انه الدعم يكون مؤطر كيما قلت انت يعني فما اساتذه فما تفاعل انه الاولياء ايضا الولي يكون يرافق ولده في الدعم معناها مثلا ولي ما لازمش يكون مع ولده في حصة دعم عند معلم أو في
0: ما يعرفش عليه فاش يعمل
1: أو ماهوش يشوف فيه هذايا بالعكس الولي عنده أكسي للي ولده باش يشوفه كله اللي باش معناها ما فماش هذايا ما ريتهاش وهذه ما قريتهاش وهذه ما قالناش عليها
0: ويعس عليه اسكو قاعد يتبع ولا كونسونتخي ولا لا هذا الجانب الإيجابي ربما فيها كما قلنا هذا إذا كما قلت أنت ما لعبتش ولا خذيتش بلاست الاستاذ بالحق ولو بريزونسييل معناها لو بريزونسييل اللي هو لو كونتاكت ديريكت بين الاستاذ والمعلم الاستاذ طبعا والطالب والا المعلم والتلميذ كما قلنا زاد سهلت المنصات هذه على الأولياء إنه بشي يهز ويجيب وبشي يمشي يقرأ 7:30 يخرج من الدار 7 ويستناه للي يكمل ومعناه يربحهم برشا وقت. فيها إيجابي وفيها سلبي وكل واحد تقعد قناعاته.
1: فيها برشا إيجابي، علاش؟ فما حاجة أخرى زادة لازم ناخذها بعين الاعتبار، أنه ربما الاتود ما هوش أكسيسيبل للناس كل. يعني الاتود في الفورما متاعه الحالي متاع أنه أستاذ يعمل جروب يجيو يقراو اتود، ما نعرفش أنا راه فما حصص متاع اتود عند بعض الأساتذة اللي يونتر با جيومي، يقول لك أساتذة اللي يفهموا عنده تلامذة ويستوعبوا الدرس وهو يعرف
0: يبدا غالي.
1: اي فما بعض السيونس نحكيو بالسيونس، فما بعض السيونس يوصلوا ل 100 و150.
0: اي وفما اساتذه ما احترمتنا
1: نحكيو على الباك ولا الكلاس هذوكم، فما ناس هذي ما تقدرش عليه. يعني هوني من خلال المنصات ربما نجم نحكيو على تكافؤ فرص بين الناس الكل، وبين ايضا حتى الناس اللي فما ناس تسكن في أرياف تسكن بعيدة ما عندهاش أكسي للتود. يعني المنصات هذه تنجم توصل
0: كين وفروا لنا في خاسفكتور الانترنت
1: صحيح، تنجم المنصات هذه من خلال الدعم اللي توفروا توصل للتلامذة اللي مستحقين دعم واللي هم مش قادرين أنهم يخلطوا له.
0: وكما قلت معناتها خاصة زادة للي كلاس للناس اللي بشي عديو لكونكور 9 و 6 ماني، راهو مش نحبش نعمم من الأساتذة كل ولا المعلمين الكل، راهم يوصلوا معلمين وأساتذة هو 4 سيونس مثلا 80 دينار للماتيغ، ينجم يعمل 4 سيونس راهو في جمعتينا سي 4 سيونس ما عادش يخلصوا بالشهر.
1: أيه.
0: مش من راس الشهر راس الشهر بالنسبه لي هو الشهر سي 4 حصص تسوى 80 و70 ألف. فسيلمون فما اساتذه ومعلمين يعمل لك 4 حصص في جمعتين. كان انت ماتير ولا 3 ماتير دو باز يتكلفوا قولوا 60 ألف لا موين في الاربع حصص، تولي حسبه كبيره للاولياء.
1: اي يعني الولي مصروف
0: وين باش يمشي يعني.
1: مصروف اللي هو رزين صغير خاصة وقت اللي ما يكونش عندك صغير واحد، يكونوا عندك 2 و3 هذا يكون مصروف رزين. فما حاجة أخرى من الإيجابيات هي تقنية بالأساس، أنه التلميذ وقت اللي يدخل على المنصة ويكون الكور موجود مسجل، يعني نجم يرجع ويعاود إذا كان ما فهمش حاجة يعاودها، يقف على الدتا يعاود يرجع للتفسير. هذا يا ربما
0: اللي ما يلقاهش في
1: يلقاه في انستونتي في لحظة معينة في جروب مع أستاذ، أما ينفو خرج من غادي مش يعاود يهز تليف مثلا ننسي ان ديتاي سبحان الله، ولا ننسي ان فورمول ولا ما نعرفش في إكواسيون ننسي حاجة مش يرجع يعاود يكلم الأستاذ. باركونتر في المنصات هذه يلقاه معناها أكسيسيبل
0: متوفر
1: يكون أسهل ولا متوفر، وذي من الحاجات الباهية. بعد أيضا فما المخاطر ومخاطر متعددة، يعني أنه هو ذي صاير تو أنه التعليم يتحول إلى سوق مارشي
0: وتحول فعلا.
1: يعني قلت لك هو موجود مازلنا متحكمين فيه نوعا ما شيئا ما، لكن موجود أنه التعليم يتحول إلى سوق، تولي سوق منصات، وذا يجرنا أيضا للي حكيت عليه هنا من الأول والنقطة الأولى عدم انضباط على مستوى الحضور بالنسبة للتلامذة، يعني وليوا يعولوا على كل المنصات هذيك يعني
0: ولا أي يحضر جسديا فقط وذهنيا مش موجود.
1: ديما التقدم والتعمق في المنصات هذية وفي الدروس لازم يكون مؤطر، لأنه في الأخير المنصات ما تعوضش الحضور متاع الأستاذ.
0: ولا يعطيك صحة، شكرا لك بشير. كانت هذه فقرة بيناتنا، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

حلي لطيفة العرفي وعلى موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم من العشوية. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ الخامسة. شكرا لي كوثر البجاوي في التكنيك، مي زير في الديجيتال، عواطف الورغي وبشير خرفلة كانوا معكم من أمام الميكروفون. بعد شوية اللايف سبور مع زيد الخياري. نقولكم سهرة طيبة لكم جميعا، مش نخليكم مع ميادة الحناوي في كان يا مكان. باي باي.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص تؤكد أن نحو 90% من مؤسسات التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها. تونس تشارك غدا 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفاء بالعلوم والابتكار. الليلة اختتام دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سهرة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. نحو 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها، حسب ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص محمد سامي اليوم على موجات الإذاعة الوطنية. المسؤول نفسه أضاف أن هذه المدارس لا تخضع لأي نوع من الرقابة.
3: نوعية هذه تاع المدارس هو الأغلبي الموجود اللي ما عندهمش الاعتماد، يجيها حتى التفقد، ما يراقبوهاش، ما يعترفوش بشهادها إلى حد أنه يصلوا يتحصلوا على الاعتماد وتعترف بها السلطة الفرنسية والأنجليزية والأخرين. النوعية هذه المدارس تقريبا تمثل قريب 90% واللي يشرفوا عليها توانسة ويستغلوا في التسمية هذه، وفيها برشا مشاكل، وعملية مراقبتهم من طرف وزارة التربية تصر على إعطاء الترخيص اللي يتمثل في الفضاءات وسلامة من حوادث وإلى آخره. بعد الحصول على هذا الترخيص لا يمكن وزارة التربية من أي شكل من الأشكال باش تفقدهم، باش تشوف شنو المناهج تدرس، شنو الأشياء اللي يصير فيها، وهذا مشكل كبير برشا تكلمنا عليه عدة مرات. جنسيات هذه المدارس اللي عنا في تونس، عنا تقريبا معظم دول العالم موجود، ثم المدارس الفرنسية، المدارس الإنجليزية، المدارس التركية، المدارس الليبية والمدارس الأمريكية والكندية أساسا موجودة في تونس حتى خارج تونس العاصمة.
2: رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص محمد سامي أفاد بأن تكاليف المدارس الأجنبية بتونس باهظة جدا، مشددا على ضرورة مراقبتها من أجل مصلحة التلاميذ.
3: بالنسبة لتاريخ هذه المدارس هي حديثة، ما عندها أقل من 10 سنوات اللي هما بدأوا ينشروا ويعملوا في تونس. بالنسبة للتكاليف هي تكاليف باهظة جدا، والغريب في الأمر هو أن المدارس هذه أموها توانسة أكثر من 95%. عدد المدارس هذه موجودة في تونس هو عدد مهول يكبر عام بعد عام. المتضررين من الظاهرة هذه متاع التضخم مش كان في تونس العاصمة بل موجودة في تونس، في صفاقس، في سوسة، في جابس، تقريبا في معظم المدن الكبيرة. ولهنا هو حان الوقت لأنه السيادة الوطنية تتطلب أنه كل ما يصير في بلادك لازم تعرف، اللي هو معناها يكون حد أدنى تاع مراقبة، يجيب الاتفاق مع البعثة الدبلوماسية مع السفارات. عدة التلامذة اللي يقراوا في مدارس منتصبة بشكل غير قانوني، معناها اعتراف بالشهادة المدرسية نتاعهم، وتضروا توزع تكمل الضخمة وتوجدت يستثمروا ويتحصلوا على برشا فلوس بدون أدنى مراقبة ولا أدنى مصلحة بتاع التلميذ التونسي.
2: تنتظم غدا فعالية ليلة الأوروبية للباحثين بمدينة سوسة، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفقي أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في نحو 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. التظاهرات تنظمها المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بالتعاون مع جامعة سوسة، ويأتي تنظيم هذه الليلة في إطار مشروع لاب وايز، ربط المدارس بالعلم والمجتمع. عضو فريق مشروع لاب وايز ريحا بن علي أكدت أنه سيتم في إطار هذا المشروع تركيز مخابر حية في عدد من المدارس إلى جانب كارنفال متنقل سيجوب مختلف ولايات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.
4: المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، باش يتم إنشاء خلال المشروع الهدي لمده عامين مخابر حيه في 3 مدارس ابتدائيه وزوج مدارس اعداديه في مناطق نائيه بجهه سوسه، وسيتم كذلك انشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه ان شاء الله مش يدور جمهوريه الكل ما تخطو المناطق النائيه باش يعرف خاصه التلاميذ تاع المدارس الابتدائيه والاعداديه على التجارب والابحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عندنا في اطار المشروع هذايا الليله الاوروبيه للباحثين باش تكون غدوه على نطاق الاوروبي، تصير في اكثر من 40 دوله في العالم بمشاركه شركائنا الاجانب في حديقه بوجعفر. ان شاء الله باش تكون نشاطات متنوعه.
2: أكد رئيس المكتب الوطني للجمعية التونسية للأشخاص حامل التثلث الصبغي 21 عمر موسكو في تصريح للزميلة خولة سليتي، أكد أن عددا من حاملي متلازمة داون يوجهون جملة من التحديات أبرزها غياب المرافق المدرسية المجانية ونقص الإطار التربوي المختص في التعامل مع هذه الفئة.
5: الوليدات اللي يحملوا تثلث صبغي 21 بكل صراحة ما همش لقين حظهم في الإدماج المدرسي كما يجب أن يكون. معلمين ما زالوا ما همش متكونين بصفة معتبرة لقبول هؤلاء الأطفال في الأقسام تاعهم. ثانيا كل ولد يجب يكون معاه مرافق، المرافق باش يطلب فلوس. ثم بعض العائلات اللي هي ماهيش قادرة، ثم بعض المعلمين اللي يعطيهم الصحة موسعين بالهم، لكن ثم بعض الأطراف اللي ما يكونش معناتها القبول متاعهم بقبول حسن.
2: في المقابل أفاد المدير العام للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر توكابري، أفاد بأن الوزارة تؤمن المرافقة لحاملي متلازمة داون بصفة مجانية من خلال أعوان تلقوا تكوينا في الغرض.
6: نحن نأمن المرافقة للوليدات هذوما بصفة مجانية بأعوان تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية وتلقاو التكوين. راهو ماهوش الولي أو التلميذ هو اللي يقرر المرافقة من عدمها، اللجنة تنظر المرافقة نفسها تستجيب لشروط معينة معنيين في إطار معين ينتمي العائلات محدودة الدخل أو معوزة إلى ذلك، إلى أن يتم تطوير البرنامج هذا لما لا يتمس الناس الكل. كل الإطار القانوني والإطار على مستوى البرامج وعلى مستوى المتابعة وعلى مستوى الأدلة راه قاعد يتخدم عليه بصفة علمية وفي لجان كلاسيك متواصلة، في زوز إطارات، إطار الإعداد للورشات هذه باش تخدم على الأدلة، وفي إطار تكوين إطار التربوي والمرافقين.
2: خلال ندوة تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل باضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي بالمنستير، كشف الدكتور محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالجهة أنه تم تعزيز المنظومة الصحية بافتتاح عيادات متخصصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات، مضيفا أن الجهود متواصلة من أجل بعث مركز متكامل لمعالجة الإدمان. وقد تم خلال ندوة تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 2026 و2030. المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس.
7: سوق التركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها، وجود قسم خاص هو مشروع كثير، وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما وصلنالوش. الخطوط الأمامية هي طب القرب، هما ناس قراب للعباد، الناس عندهم فهم ثقة، يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في البلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوج خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى نور في يوم ما كنية التمويل جاية في 2، والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة، دورنا العلاج، وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فنش حتى أسماء، هي منصة تعملت برصد الواقع في البلاد. احنا خدمتنا العلاج، خدمتنا التوعية، خدمتنا الوقاية.
2: تختتم اليوم دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويتضمن برنامج الاختتام العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم مثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق. ويشارك في السهرة عدد من الفنانين العرب، كما يشهد حفل الاختتام الإعلان عن الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة العالم الجديد، وتتويج المشاركات التي حازت على جوائز الدورة 26. وقد توجت الإذاعة التونسية في هذه الدورة بالجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة لذكريات بن حمادة. والجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج أعلام العرب حماية اللغة العربية نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامجي. إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص تؤكد أن نحو 90% من مؤسسات التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها. تونس تشارك غدا 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفاء بالعلوم والابتكار. الليلة اختتام دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سهرة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: شحوالكم، مساء الخير، تحية للجميع. أكيد توقيتنا 8 غربا في تونس، ماتش تونس أوغندا يبدأ إن شاء الله 8 متاع الليل في العقربي في رادس. أرحب بكل حب الكابتن بالأستوديو، المدربين اللي بحذايا محدين تبيني، اسكندر مجبورة، وليد بن محمد، فيصل العروسي. بشرتبوا شوي الأمور في البيت، نعملوا كونيكسيون مع استاد رادس وبعد ندخلوا في صلب الموضوع. اسكندر مجبورة، شحوالك؟ ميكرو اوكي، ميكرو. شحوال اسكندر؟
1: والله الحمد لله. زياد ومرحبا بالخير الكل، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: وينك؟
1: انا اخوي
0: شنو ويكاند ان شاء الله تبدا الرابطه الثانيه. وليد بن محمد، شحوالك؟
2: مرحبا بيك زياد، مرحبا بالحضور. الحقيقه سعاد تجيك فرص كيما كيت، تشوف وناس عندك برشا مش فهمتش كيما اسكندر.
0: ميكرو وليد، ميكرو فوكس. اوكي
2: كيما اسكندر، الحمد لله، وان شاء الله نفيدوا المستمعين بالتحليل نتاعنا، وان شاء الله ما نلقاوش تنمر، ما نلقاوش كومونتيرات خايبه.
0: عادي عادي، هذاك معناتها تقليد جديد في السوق الافتراضيه
2: العصريه.
0: الجمهور يتفاعل، الجمهور عنده حق، ما يعرفكش ولا شافك مره، دربت ولا كورت ولا انتميت ل 14 جمعيه وليد، ولا تجربتك التدريبيه، خاطر ناقص خبره انت في التدريب، دونك لازمك تكسب الخبره وتدخل سوق المدربين من الباب الكبير. كيما بدا معين الشعباني
2: شد ريال مدريد.
0: اوكي دونك فيصل العروسي، شحوالك؟
3: اهلا بيك زياد، سلم عليك انت وسلم على الاولاد الكل.
0: ميكرو فيصل. اوكي
3: سلم عليك انت وسلم على الاولاد الكل، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب، خلنا نحلوا صفحة جديدة خاصة مع الكيب ناسيونال. إن شاء الله نرجعوا، إن شاء الله اللي موجودين توا يرجعوا يحببونا في الكيب ناسيونال،
0: خاطر لعبية ستار. أوكي
3: تغششنا برشا
0: أكيد بعد المونديال. به برشا، ما غير ما تمس الميكرو فيصل، خرطت بالامور ساعه في الدخله. بو ديما زاد العوده تكون صعيبه بالنسبه للمدربين في الاستوديو التحليلي، باش نركحوا التلفزيون، حقوق البث والحكايه الكل تعرفوها هذيك. دونك نرحب بكل حب بصاحب الخبره، مدربنا اكبر منكم في السن، خليته في القفله حتى ندخلوا في الموضوع. سي محدين تبيني، شحوالك؟
4: الحمد لله، مرحبا بك سي زياد، مرحبا بالاخيان الزملاء والاصدقاء، سعيد بحضوري معكم. السؤال اللي طرحتوه ممكن على التنمر وغيره، انا نتسائل زياد اسمح لي، ممكن شنو هي الادوار اللي قامت بها ممكن السلطات اللي موجوده في تونس على المستوى الاعلام، يعني الوسائل هذه التواصل الاجتماعي، يعني هل لها قيود للدرجة عندها الحرية؟ هل قادر أنه واحد في الشارع اليوم يتنمر عليك ولا يسبك تمشي أنت للمركز نجم تشكي به، لكن وقلي تخبى هو وراء بي سي ينجم، وراء تليفون يتكلم ويقول اللي يحب. دونك الدولة اليوم يجب تتدخل، شفنا دارنييرمون
0: فما ضوابط، يعني في الصين في العالم المتطور
4: اليوم نشوفوا زياد، اليوم نشوفوا إيمانويل ماكرون يعمل في حملة، يعني هو كرئيس جمهورية يعمل في حملة باش يحد من استعمال يعني الهاتف الجوال الأقل من 16 سنة
0: قانون في المكتب في المدرسة في المعهد،
4: بعض دراسات يعني الشباب اليوم والشبان يعانوا من ديتروب المونتال، يعانوا من لوبيزيتي وغيرها، هذا كله سمنا. دونك كيف نفس الشيء الدولة تتدخل في المسائل هذه،
0: واضح. والغباء الافتراضي فيه حاجات زادة قاعدة توخر بينا سنين، كان نرجع للتقليدي ممكن أفضل في برشا حاجات. أحسن. أوكي مرحبا بكم كابتن، أكيد باش نحاول نكونوا كونكتي بالتلفزيون، تعرف في حقوق بث. نسلم على الفريق اللي معايا، أريجا الزيتوني في الإخراج الرقمي، وكوثر البجاوي في الإخراج التقني. إذا ندخل في المود كوثر، ماك تعرف باش نبداو كونكتي مع الريتم تاع الماتش والتشكيلة والجو حتى نركحوا الأمور. نمشي والرادس، نسلموا على هادي جبنياني. هادي شحوالك؟
5: اهلا وسهلا بيك زيدون، مرحبا بالاخوين الكل في البلاتو. انت تجيني مع دخول منتخب الصغر لو 17 اليوم اللي لعبوا مباراه وديه، ربحوا 4-1 المنتخب الجزائري في ملعب الجامعه التونسيه لكره القدم بعد 6 سنين. ملاعب الجامعه تفتح من جديد، اليوم كنت حاضر نوعا ما على 4 دراج لاعب، خليت الماتش 1-1. تو هاني مقبليك دخلت الراتس، هما تو يلتحقوا بينا وباش يجيو يتفرجوا وياخذوا مكانهم في المدارج، منتخب الأصغر اللي درب فيهم فوزي رويسي ومحمد السليتي.
0: نسمع فيك هادي، نسمع فيك.
5: إذا نبدأ ونعطيك أبرز ما فما إلى حد الآن. مباراة تونس أوغندا قبل 9 دقائق عن ضربة البداية، الجمهور وينه؟ الجمهور ياخذوا مكانه في البلوس في المدارج الثانوية مقابل نحن منصة الصحفيين، وعلى يميني وعلى يساري من جانب المدارج الرئيسية الحضور مش كبير الحقيقة، أما يعتبر محترم اكيد، ربما العديد من الجماهير ما زالت متغشة على المنتخب بعد كأس العالم، وثم اليوم اللي شكون كمل القراية وكمل الخدمة في طقس به اليوم جاء وجاب عائلته اكيد باش يحضروا مباراة اليوم. ندخل ارض شوية الى ارضية الميدان، حالة العشب ماهيش في حالة متميزة جدا لكن محترمة الى حد الان، تم سقيها منذ لحظات والملاعبية قاموا بالحركات الإحمائية، من بعيد تظهر لنا حاجة طيبة لكن ليش في حالة متميزة الحقيقة. الملعب مزين ببنك بودالي أوغندا وبنك بودالي تونس، الجانب الإعلامي موجود من مصورين من صحفيين، الصحافة الأوغندية الحقيقة مازلت مريتيش ماهيش موجودة. وندخل توا معاك إلى ورقة المباراة أكيد التفاصيل الفنية اللي تهمنا، نبدأ لك بتشكيلة نصور قرطاج. حراسة المرمى ستكون لأيمن تحنين، أربع ملاعبية لسيلي، على اليمين باش نلقاو يان فاليري، على اليسار أمين الشيرني، في وسط الدفاع منتصر الطالبي وبحذاه آدم عروس، في الوسط نلقاو فرجيني سيسي قائد فريق، معاه محمد علي بن رمضان، خليل العياري، ريان اللومي، سيباستيان تونكتي، وإسماعيل الغربي. نعاود نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، أيمن دحمان كحارس مرمى، على اليمين نلقاو يان فاليري، على اليسار أمين الشيرني محترف نونت الفرنسي، في اللاكس منتصر الطالبي وبحذاه إيدي معروس لاعب قاسم باشا التركي، في الوسط فرجيني سيسي قائد الفريق من الغرافة يعود من جديد، بحذاه إسماعيل الغربي، خليل العياري، تونكتي، ريان اللومي، وكما قلت محمد علي بن رمضان

0: وقت نذكر دوبلير عاشوري موجود عاشوري على البنك، ولكن اللي سجل هدف إضافي هو ليس صخيري اعتزل اللعب، يعني كما راني خذيرة. ومنتخب أوغندا وذكر واحد من المنتخبات اللي نظموا كأس أفريقيا الجاية إن شاء الله 2027، يعني ضمن تلقائيا ترشحوا إلى نهائيات الكان. المدرب معروف جدا، المدرب البلجيكي هو بول بوت، يعتمد اليوم على حارس مرمى مخضرم قيدوم محترف ماميلودي سانداونز من جنوب أفريقيا دينيس أونيونغو، معاه ناتون جورج، 3 روجير توراش، 4 كينيت سيماكولا، 5 توبي سيبيك، 7 روجير سماتو، 10 الملاعب تعرفوه يلعب في البطولة التونسية في السي اس اس ترافيس موتيابا، 13 بابر حسن، نوبر إكوالو أيو، ألا نوكيلو، وأبو عزيزي كايوندو على بنك المدلع حارس مرمى الثاني، أنيكتون سيبوالو نيو، مع جوفروا لوبانغا كيني، ألان أويورس، ريشار باسانكوا، ستيفن ديزي موكوالا، دينيس سوميدي، إلاري بانويل موكانداني، جيمس بوجيري محترف جي اف تنماركي، دافيد لوكواكو، إيربي راشاي، فرانك سيبوفو، وموكويري كافين كيزيتو المدافع لاعب نيروبي الكيني. حكم المباراة يأتينا من موريتانيا عبد العزيز بوح يدير هذه المباراة. الأمور 5-5، وذكر تونس وغندا إن شاء الله تنطلق بعد قليل الأمور الترتيبية التنظيمية على أفضل ما يرام، وحاليا دخول المنتخبين قبل عصف النشيد الوطني التونسي والنشيد الأوغندي.
1: به يعطيك صحة هادية، شكرا. نعرف الأمور التقنية أوكي عندك في منصة الصحفيين، حضور إعلامي كبير، أول ماتش لمعين شعباني، أول تشكيلة، بشيخ وراي المدربين بحذية، أكيد مع أول مباراة للإطار الفني الجديد بعد الكارثة اللي صارت في المونديال، أكيد مدرب من جيلكم اسكندر مجبورة، محدين تبيني، وليد بن محمد، فيصل عروسي، تنحاولوا ناخذوا روابط الماتش وركحوا مرنا ونتجاوزوا المشكل اللي عنا بالأستوديو بخصوص التلفزيون. اسكندر
2: بون، بالنسبة هي تجربة جديدة مع معين شعبين، الحقيقة مدرب شاب طموح، الحقيقة أول حاجة يزمنا نفرح اللي بش يكون هو تونسي معناها، ونشجعوه شوية الحقيقة خاطر صار شوية كريتيك على شوية القائمة، لكن نتصور اللي أول تجربة ليه يزمنا نكونوا إيجابيين على خاطر الناس اللي كانوا قبلوا نتصور فشلوا في المنتخب، معناها علاش ليه نعطيه فرصة ونصبروا عليه شوية
1: منتخب فرصة
2: اكيد نعطيه فرصه، علاش ليه خاطر عطينا الناس خذيت فرصه، معناها خذيت فرصه
1: محلي او اجنبي
2: جاوا جربوا في المنتخب تجربه عملوها صبري لموشي، معناها انت تعرف شنو عمل في الكوب دي موند، كيما رونار زاد جا عم خذ فرصه معناها ومشي على روحه. دونك نتصور انا معين شعبين لازم نصبروا عليه شويه ونشوفوا معناها تفكيره كيفاش يكون، خاطر اليوم انا كي نشوف التشكيله نشوفها تشكيله هجوميه اكثر من دفاعيه، نشوفوا معناها الديسبوزيتيف نتاعو اليوم شنو الاهداف نتاعو، طريقه اللعب الفريق، هذه حاجات نجموا نقيموا المدرب الا بعد ما نشوفوا الفريق في الوجه الجديد نتاعو.
1: به الاختيارات ال11 القائمه الكاستينج، اول ماتش مع اوغندا، ليبيا عملت تعادل في طرابلس مع بوتسوانا 2-2، كانت خاسره 2 بلاش في الدرجين الاخرانيين، رجعت ليبيا في استاد مزيان برشا، ليبيا فيها علي يوسف وفيها شريمي وفيها الهوني، والماتش في النهايه بضربه جزاء في التسعين مع عدلت نتيجه. ماتش اوغندا اليوم حتى كان نربح اوغندا 6 بثلاثه نقاط مش باش ناخذوهم هكا ولا واحدين تبيني.
3: صحيح باعتبار اوغندا مترشحه اليا باعتبارها تنظم يعني كاس افريقيا، وبالتالي باش يبقوا ثلاثه فرق بوتسوانا تونس اوغندا يعني يلعبوا على مقعد واحد للترشح.
1: لا اوغندا مش معنيه بالترشح، تقصد ليبيا؟
3: ليبيا نعم،
1: اي تقصد ليبيا، بوتسوانا وتونس معنيين ببلاصه. كيفاش الدخل اليوم تشكيله؟ سمعت معلقنا هادي يحكي على الاختيارات البنك، ما نش نرجعوا للماضي نتاع الكاستينج والليستا والقائمه الموسعه والزعلوني مانيا، قعدنا نحكي اسبوع كامل على الزعلوني وعلي ما حبش يجي واللي بطل الكوره واللي جاي في المونديال خذي هدية على طبق اللي هو ستة متاع المنشاف تخوه كان خذيرة يعني إيراني وسامي، واحد ما جاناش اختار ألمانيا، واحد جانا في المونديال ما غير ما دخل تونس. أوكي دونك أعطيني اليوم الاختيارات متاع معين أمام منافس ما هو جاي للسياحة كما قال معين في المؤتمر الصحفي، قاعد يخدم ويحضر للكان جاية في بلاده.
3: هو زياد أنه فما لاعبين اليوم ترفض المنتخب

0: الحقيقة حاجة ما يزمش تكون هنا بيرسو، معناها يلزم ناخذوها بعين الاعتبار. هل أنه يعني المنتخب ما عادش يعني جذاب ويجذب اللاعبين اللي يلعبوا خارج تونس؟ وهذا شفناه مع راني خذيرة، يعني بعد 6 مباريات تقريبا يعلن على انسحابه من المنتخب. هذا يدل على أنه الأجواء غير طيبة داخل المنتخب أنذاك، أو هل أنه اللاعب درجة الانتماء نتاعه ضعيفة تجاه المنتخب التونسي؟ شفنا الياس السخيري زاد عمل 4 كؤوس إفريقية، 3 كؤوس عالم مع المنتخب، موش في نفس الكا، لكن السخيري كان قادر يقدم الإضافة لكنه خرج نقص تفاهم. دونك اليوم يزمش تتعدى نابيرسو في علاقة بالانتماء، في علاقة كذلك بالأجواء داخل المنتخب. يزم تكون جاذبة للاعبين، يزم تكون فما ظروف يعني جيدة ومهيئة، لأنه لاعب لما يكون يلعب في المستوى العالي وفي ظروف يعني في مستوى عالي يزم وقت يجي المنتخب يوجد الظروف هذه. هذه نقطة ونجوزوها. بالنسبة المعين الشعباني الحقيقة فما معادلة بالنسبة نقراها من خلال القائمة، لو نرجع شوية معناها جوست إشارة زياد مش طول عليك. من خلال القائمة تلاحظ اللي معين شعباني بالمعادلة اللي هي النتائج الآنية باعتبار عنده كاليفيكاسيون كوب دافريك
1: اللي مش سهلة،
0: ماشي سهلة بطبيعة الحال كما كنا نتحدثوا، مقعد بين تونس ليبيا وبوتسوانا وكذلك بناء فريق المستقبل. هذه المعادلة هذه توجد في القائمة. النتائج الحينية الآنية يبحث عليها من خلال لاعبي الخبرة، عودة العيدوني، عودة فرجاني ساسي، ومع المحافظة على بعض اللاعبين كما الطالبي دحمان موجود. يعني ما صارتش قطيعة كلية مع الماضي وثورة وتشبيب إلى آخره، لأنه حاط في ذهنه المعادلة هذه، وكذلك يبحث على بناء فريق للمستقبل لأنه عديد اللاعبين شبان. شفنا اليوم سامي شوشان جديد، قديدة لاعب شاب، نفس الشيء بالنسبة للمهاجم اللومي. وذا يتأكد للنظرة لبرسيبسيون تاع معين الشعباني، لأنه وذا يتأكد لأنه معين الشعباني اللاعبين هذوما شركهم
1: واضح.
0: اللاعبين هذوما مثلا اللومي اليوم موجود كأساس، العياري لاعب شاب شركوا، يعني واضح. معين الشعباني في القائمة يفكر في النتائج الآنية وبناء المستقبل، وكذلك من خلال التشكيلة واضح. يعني أكد هذا أنه يفكر في المستقبل أيضا.
1: المعادلة صعبة. نيجيكو كابتن، لقينا اللينك تاع الماتش كابتن ميسيل شاه، دخلة وليد وفي الماتش ساعة تعمل دخلة مش هي، ما ينعمل دخلة مش هي، أوكي عادي تصير في الكرة، أوكي نعمل طلع رادس وبعد ندخلوا في الماتش فوكوس تحليل ونتفاعلوا مع بعضنا كابتن وجيتكم عزيزة وغالية. هذه الماتش بدي عندك في رادس
2: مازال لحظات وتنطلق المباراة توا عندي الوسط بالتحديد 8 خارج 8 و 4 دقائق. كملنا كل الصور التذكارية وبروتوكول النشيد الوطني التونسي والأوغندي والمنتخب اللي باش يكون عنده ضربة البداية. لحظات الكرة في شقيل خليل العياري محترف دنكيرك الفرنسا.
1: تعطيني التشكيلة من جديد هذه قبل ما نرجع لفيصل ووليد بن محمد.
2: اوكي المنتخب الوطني التونسي اكيد أيمن دحمام كحارس مرمى أساسي، منتصر الطابي في محور الدفاع، بحثي هذا معروف على اليمين يان فاليري، على اليسار أمين الشيرني، فلوس فرجاني سيسي قائد فريق، مع إسماعيل الغربي، محمد علي برمضان، ريان اللومي، سيباستيان تونكتي وخليل العياري. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي.
1: أوكي والماتش بدأ هادي يا؟
2: نعم انطلقت المباراة.
1: أوكي هاي عملني دخلة باهية في الماتش، رتبوا بورنا احنا هنا ونرجع للتحليل الفني مع وليد بن محمد وفيصل العروسي بعد ما سمعنا اسكندر مجبورة ومحدين تبيني.
2: نعم تحياتي للمدربين الكابتن معاك في الاستوديو، وانا انطلق على بركة الله في التعليق على مباراة تونس وغندا. كانت هجمة منذ لحظات تونسية تنتهي بضربة مرمى للمنتخب الأوغندي. دائما نذكر المنتخب الأوغندي واحد من المنتخبات كيما كينيا وتنزانيا اللي ترشحوا إلى كأس أفريقيا للأمم تلقائيا، النسخة القادمة اللي باش تكون لأول مرة تنظيمها على 3 بلدان. كرة تعود أوغندية في محور الدفاع على اليمين، على الكرة لناتان جورج، يبقى ضغط تونسي دز المدافع إسماعيل الغربي، كرة طويلة أوغندية كيما جات، منتصر الطالبي في الاستقبال يقوها براسه في الوسط نحو فرجاني ساسي، ترجع من جديد الطالبي كما جات كرة طويلة على خليل العياري أو ريان اللومي، كرة ترجع يعني خليل يأخذ كرة يدور بها على يسار كروشي يربح مخالف، وذكر حكم المباراة هو الموريتاني عبد العزيز بوح، ترجع كرة لدليب رمضان، فرجيني سيسي إلى الوراء عروس لمنتصر الطالبي، فما شوية أمطار ما زالت على مستوى العشب، صحيح ما صابتش الأمطار لكن تم سقي الميدان بطبيعة ذلك. علاش الكرة مبرورة نوعا ما ماهيش تمشي قوية، رناها في التمريرة بين يدي معروف ومنتصر الطلبي أرضية كانت بيناتهم. وين ترجع المنتخب التونسي على الجهة اليمنى وين موجود خليل العياري يحاول يدور بالكرة ومحمد علي برمضان، والكرة في الأخير ستكون ضربة مرمى للمنتخب الأوغندي في توقيت دقيقتين لعب 30 ثانية في هذا الشوط الأول. لا يزال التعادل السلبي بين المنتخبين، وكما قلت أنت ماتش في هرب عبونتو بين ليبيا وبوتسوانا، نتيجة كانت 2-2 لبوتسوانا، ثم عاد المنتخب الليبي 2-2، وأكيد مباراة تهمنا ضمن مجموعتنا. ونذكر منتخبنا يلعب اليوم ومش يلعب نهار الاثنين 8 كيف ضد المنتخب البوتسواني هنا في ملعب رادس، ملعب المرحوم العقربي، قبل أن يلاقي المنتخب المالي في مباراة ودية. ضربة مخالفة لدفاع المنتخب الأوغندي، حاليا المنتخب الأوغندي ما زال ما فاتش وسط الميدان. ترجع الكرة في محور الدفاع لأوشاكي تورشا على اليسار، الكرة لناتون جورج من جديد المنتخب الأوغندي اللي قاعد يدافع بثلاثة ملاعبية في محور الدفاع وزوز على الجناب. أكيد كرة ترجع دائما تبقى أوغندية.
1: ذكرني بالتوقيت والنتيجة.
2: التوقيت حاليا نلعبه في 3 دقائق لعب 20 ثانية 0-0 بين تونس وأوغندا.
1: وتاخذ الماتش في التعليق هادي حتى نرجع لك أنا، تفضل.
2: نعم، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي ولصالح منتصر الطالبي، هذا معروف خطأ يرد بين ويدي في غلاش الكرة توزيع في القائمة الثانية، والدفاع موجود عن طريق أيمن الشيمي يردوا بينا ثقة مفرطة من إيدي معروس، أعتقد في إخراج الكرة يفتكها مهاجم المنتخب الأوغندي، توزيع كان في القائمة الثانية ما سمع حتى كان أيمن الشيرني، وأيمن الشيرني بعد الكرة ترجع الكرة المنتخب الأوغندي على يسار حارس أيمن دحنان، محاولة التوزيع وركنية أولى في المباراة، ركنية أولى في المباراة لصالح المنتخب الأوغندي، وهي الركنية الأولى في المقابلة إلى حد الآن. حصل عليها الظهير الأيمن، ركنية بتكون داخلة الساق اليسار نتاع ترافيس بوتيابا ورا الكرة، أو نتاع روجير ماتو يرفع الكرة في القائم الأول، تخرج بالراس ترجع عكس الهجمة اللي مالها خليل عياري، يمشي خليل يضرب الكرة خليل يهزيها خليل كما جات بعدها يخسر الكرة تمشي تماس. وين بنك بودالي المنتخب الأوغندي أكيد مدرب نعرفوه هنا عديد الفرق البلجيكي بول بوت، أيضا في مسيرته عرف المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا. ترجع كرة للمنتخب الأوغندي من روجير سوشاكي على اليسار لتوبي سيبيك، عودة إلى الوراء كرة طويلة كما جت على اليمين من الظهير أيمن جورج ناتون بعيد عليه الكرة في التماس، يمشي أيمن الشيرني محترف نونت الفرنسي، عودة لهذا اللاعب في المنتخب على اليسار كرة في مجيات طويلة يجري وراها رين اللومي، تبقى الكرة أوغندية يحاول يخوها بالراس سيباستيان تونيكتي، تمشي سهلة عند الحارس دينيس أونيونغو حارس ماميلودي سانداونز الجنوب الإفريقي، يخو وقته يلعب كرة على اليسار لدفاع المنتخب الأوغندي، منتخبنا يحاول يطلع على دفاع المنتخب الأوغندي لكن منتخب الأوغندي ما يسرعش، يلعب كرة التيلي على اليمين الكرة وتمريرة خاطئة يرفعوها تماس، يخرج معين الشعبيني من بنك البدلاء في المنطقة الفنية، وكرة تعود تونسي لمنتصر الطالبي ليادم عروس محترف قاسم باشا تركي، عروس لمنتصر الطالبي فمع اليسار الشيرني يهز راسه يلعب الشيرني على خط التماس، الشيرني مغلق المنافذ يعود للطالبي لازم يقرب أكثر وسط، طالبي يهز راسه يحل على يد معروس فمع اليمين فاليري، عروس يرجع للطالبي بدوره يوخر شوية منتخبنا يقرب إلى منطقة الجزية ويقفي من دخل الدحمان، ثم بعدناها كما جيت خسرناها وترجع لحارس مرمى المنتخب الأوغندي دينيس أونيونغو. ذاك ماتش بعد 7 دقائق لعب 0-0 ما فيه كان ركنية كرة ثابتة المنتخب الأوغندي في غياب المخالفات والفرص والإنذارات والتسديدات على المرمى، كرة ترجع نادي معروس براس، عروس في الوسط ترجيني تشتي بعيد عليه ترجع ليان فاليري، شيرني باهي طويلة من شيرني على سيباستيان تونيكتي أو نعم تونيكتي يجري تونيكتي ترجع من الدفاع إلى حارس المرمى أونيونغو وإلى من ديني تونيونغو يا فرجيني سيكس إلى محمد علي برمضان برمضان على اليمين يا خط عيار عياري خبلا زخرج يحاول يراوغ العياري ولا عياري يرتكب مخالفة مخالفة خليل لازم يتعلم يعطي لولا تمشي معاك مرة اثنين في المراوغات الثلثة راهي ما تمشيش لعب استعراضي خليل اللي رايش يشد الكرة في ساقيه يتمتع أما ساعات الكرة تحب التمريرة لولا ترجع كرة وغندية كالعادة في محور الدفاع من توبي سيبيك طويلة الكرة نحو المهاجم روجيرس ماتو يحاول يخلط عليها وضربة مرمى لصالح المنتخب المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان يأخذ كرة دحمان ضربة مرمى يأخذ وقته ثم على يمين ويد معروس وعلى يساره منتصر الطالبي برشا مدربين بحثينا اليوم في منصة الصحفيين هيثم ضيف الله أمين المهذبي سهيب زروخ كريم بن عمر وأغلبيتهم يعني المدربين قاعدين يقوموا بتربص في تحليل الأداء ونذكر منتخب منتخب الأصغر زيادة بحثينا نرجع نلعبوا في الماتش أيضا وفي فدو سلموا عليها عصر زنيدي زيادة بحثينا نرجع نلعبوا في الماتش أكيد عينينا على المباراة مثلنا مرينا حتى شيء كرة المنتخب الأوغندي على يمين حتفيق تونيكتي بعيدة مقطوعة تبقى لناتون جورج مقطوعة الكرة يلا شيرني تونيكتي حتفيق ما تخافش فرجيني سيتي فرجيني تميرة خاطئة إلى محمد علي برمضان يحاول يفكها يسترجعها فرجيني على اليمين بيل يان فاليري يمشي يان فاليري بالكرة على اليمين خليل عياري خليل على شق اليسار باهية يخدم معاه باهية فاليري ينجم يوزع فاليري على الجهة اليمنى يوزع كورة والكورة في الأخير تخرج ركنية ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي من عرش هناك مخالفة على يان فاليري في الكورة الأخيرة في حواره مع الظهير الأيسر توزيعة فاليري كانت في القائم الأول وتدخل الدفاع حتى الكورة في ركنية يبقى لاعب المنتخب الأوغندي ملقى على أرضية الميدان ويتوجه له الإطار الطبي لإسعافه ومنتخبنا بيسترجع الكرة بركنية في 9 دقائق لعب 40 ثانية طقس متاع كرة هنا في ملعب رادس اللاعب الدولي أيضا السابق خوزي كلايتون يلتحق بالمدارج الرئيسية بذكريات المغرب 2004 هنا تسديدته وكملها الجزيري في الشبكة نهائي الكان ما زلنا في انتظار عودة اللاعب بركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي يتم إسعاف لاعب المنتخب الأوغندي ويطلب منه الحكم الخروج لتلقي الإسعافات من أجل استئناف اللاعب من غير ما نضيعوا الوقت خاصة وأنه تو التنقيحات الكل متاع الفيفا الأخرى متعلقة أغلبيتها بعدم إضاعة الوقت الخمسة ثواني التماس ضربة المرمى التغييرات أيضا ما ننسوهاش لازم الكرة تدور وكل شيء مرتبط بإضاعة الوقت إذن نرجع نلعب في المباراة الجمهور مازال يتوافد ويدخل إلى مدرجات ملعب المرحوم العقربي برادس ومازلنا ما نفذناش الركنية لحد الآن ربما قاعد منش قاعد نحكي كرة في انتظار عودة اللعب من جديد هنا في ملعب رادس وذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي دحمان على اليمين فاليري على اليسار شيرني الطالبي وعروس بلاكس فلوس فرجيني سيكس الغربي برمضان وفي الهجوم تونيكتي العياري وريان اللومي محترف فانكوفر الكندي إذن ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي ملاعبية أوغندا كلهم في منطقة الجزاء مع صعود الطالبي وادم عروس التنفيذ من خليل عياري في القائمة الأولى تتعادل يا لهوي
3: وين الهدف الأول؟ وين الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي؟ وادم عروس يفتتح التسجيل لصالح المنتخب الوطني التونسي واحد بليش في توقيت 11 دقيقة لعب التنفيذ الركنية كان في القائم الأول من خليل العياري تتعدى الكرة وفي القائم الثاني يتبع مليح ويمشي هذا معروف ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي وأول هدف لهذا معروف أعتقد بقميص المنتخب. رحلة مكافح من الفرق الهاوية ثم مستقبل ودي الليل ابن الملعب التونسي ثم محترف قاسم باشا واستمر مع المنتخب الوطني التونسي جات فرصته الآن وسجل كرة من كرة ثابتة اللي تحسب لأدى معروس كيفاش تنبع الكرة في القائم الثاني ونجزلها كمهاجم واحد كرة في الشباك الصغيرة والكرة هدف مقابل صفر. المدافع أدى معروس في توقيت 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول إذن هدف مقابل صفر. واحد بليش لتونس واحد بليش لتونس أمام أوغندا كرة ترجع أوغندية في الدفاع سريع الكرة مقطوعة ومخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي والموقف اسماعيل الغربي.
4: اوكي
3: وذكرك بالتوقيت زياد والنتيجه
4: يعطيك الصحه.
3: 13 دقيقه لعب 30 ثانية هدف مقابل صفر لتونس امام اوغندا. منتخبنا سجل اولى اهدافه بفضل اول ركنيه في المباراه جات في الدقيقه التاسعه عن طريق ادم عروس سجل اول هدف الاول.
4: شكون اعطى الركنيه شات
3: العياري
4: خليل
3: أيه.
4: برافو
3: نتاع خليل العياري هو عنده الكره العياري في منطقه الجزاء حاول يوزع ترجع نكمل الفرصه كره لاسماعيل الغربي امشي اسماعيل امشي اسماعيل خليل العياري بنزوز كيف يحاول يمر ما تعديش الكره يحاول يصلح مع يان فاليري ثم فرجيني سيسي يفك الكره ومع السمات للاعبين المنتخب الوطني التونسي. نعطيك التوقيت 4 ساعة لعب واحدة بليش في تونس أمام أوغندا.
4: يعطيك ألف صحة هادي برافو خويا الغالي. أعطيتك الماتش تقريبا بعد ربع ساعة واحد بلاش منتخبنا في العقربي. أرحب بكل حب مرة أخرى الدار دارهم وليد بن محمد فيصل العروسي اسكندر مجبورة وسي محدين التبيني. رجعت الروح رجع الماتش الكرة كرة في التلفزيون اسكندر شفيك اسكندر
5: ايش برجع اخويا تي صح وليد
4: شكون وليد
5: وليد بن محمد
4: المدرب
5: اكيد
4: وليد معلم وليد اكيد رجعنا نتفرجوا في الماتش كونكتي باش التولكي يبدا راكب على الماتش على الكلام مش المعلق يقول في حاجه واحنا ما عندنا حتى شيء قدامنا. وليد نرجع لك سمعت محدين تبيني قال على المعادله الصعبه باش نجيك فيصل العروسي باش نجيك اسكندر مجبوره. وليد قال يعني محدين تبيني المعادله الصعبه بين مرحله البناء ضخ دماء جديده الملاعبيه دخلوا وخرجوا في المنتخب ما شفناهمش ما فقناش بهم ماناش عارفين قيمتهم في المواعيد الكبرى. اليوم في الدخله في مباراه كاس افريقيا اختيارات معين حكينا عليها في البدايه باش نسمع رايك وليد بن محمد باش نسمع راي فيصل العروسي وفي النهايه ان شاء الله نكونوا كملنا بثلاث نقاط في ماتش رادس اليوم باش نحضروا ماتش بوتسوانا بعد اربع ايام باقي في رادس. نذكر بوتسوانا تعادلت مع ليبيا في طرابلس هدفين في كل شبكه وثلاث نقاط اللي ان شاء الله نربحوهم اليوم ما عندهمش قيمه لانه اوغندا هي منظمه الكان مع تنزانيا وكينيا دونك
6: لا هي ما عندهاش الحق في النقاط لكن نحن عندنا الحق في النقاط
4: قعدونا في الحساب
6: هذايا اللي سمعته حتى الصباح حكينا البارح حكينا فيه في بلاتو اخر يعني على اساس
4: فما ديبا في الموضوع هذا
6: ولا المنتخب الاوغندي ما عندوش يعني يلعب لكن ما يخوش النقاط نتاعو
4: بلاصه في البول هاش هذا البول ثامنة يعني بين ثلاثة منتخبات
6: يعني ما
4: تونس أوغندا ليبيا هكا
6: صحيح
4: سي محدين تحب تفعل معايا هذا هو أوكي أي وليد تفضل
6: شوف زياد ثم حاجة مهمة
4: والخط مفتوح مع رادس
6: ثم حاجة مهمة برشا اليوم المصالحة كيفاش بصير المصالحة كيفاش بصير رياكسيون تاع الملاعبية والجهاز الفني مع الجمهور ومع الشارع الرياضي لأنه تحب ولا تكره بعد النكسة تاع كاس العالم ثم ثقة فقدت الحقيقة حتى في وسط المجموعة حتى في وسط الجامعة التونسية حتى في وسط الإدارة الفنية اليوم ثم مرحلة شك قاعد يمر بها المنتخب قاعد يمر بها الشارع الرياضي هذه يعني فرصة باش يتنحى الشك هذايا وباش ترجع الأجواء الممتازة
4: المصالحة
6: ونحن ونحن نتحب ولا تكره كنا نعيشوا بالمنتخب يعني شيختنا وفرحتنا والناس كلها تشيخ بالمنتخب. اليوم المنتخب والتشكيله اللي هبطها معين الشعباني حسب رايي هذه الايديال يعني اليوم سيرتو ليني داتاك دي جوار رابيد جوارات صغار يعني لهنا انا وقت من الاوقات انقطت القائمه لكن اليوم كي شفت ثم خليط بين الاكسبيريونس وبين الاولاد الصغار يعني تحس في معين قاعد يخدم في خدمه بلوز موا واحده واحده في اللي مربوط بماتشوات قريبه برشا
4: بوتسوانا
6: ومربوط بكاليفيكاسيون كوب دافريك مع ذلك قاعد يخمم في المستقبل وهذا يعني ممتاز وممتاز جدا. لكن نحن علاش نلوموا على معين وقت في وقت من الاوقات لانه ما حكيش فيه الموضوع هذا ما حكيش عليه
4: ما لقاش الوقت عطى ليستا اديستونس افتراضي
6: اول مره تصير يعني
0: في الندوه في الندوه الصحفيه عطى ملامح المشروع
4: قبل الماتش
6: لا الصحفيه الاخيره وقت معين قبل المنتخب
0: صحيح
6: وحتى ليستا ليستا ما عملش كونفرنس دو بريس انا حاسس في بالي
4: اديستونس
6: يعني اول مره تصير في تونس
4: فقط تتكلم قبل الماتش قبل الماتش البارح تكلم
7: كونفرنس دو بريس
4: عادي اي
6: لكن ساسو فوازي دراو قاعدين نحسوا اللي ثم قاعد يزرع في حاجات واحده واحده يعني ما يحبش تو دانكو اليوم اي مدرب ذكي وخبيث من الجمش كي ياخذ فريق يبدل كل شيء وينحي كل شيء
4: صدمه اوكي دونك واحده واحده نجيك فيصل
7: وليد راه معين زاد ما يظهرش برشا في الاعلام حتى كان يدرب في الترجي ولا في
4: ناتبوركين
7: ما ريناوش برشا كان اخويا انسان ام دو تيران يخدم ان شاء الله يعطي نتائج للفريق المنتخب
0: اسكندر لحظه مش مرتبطه بهو مش مرتبطه بهو يظهر ولا هذه كومينيكاسيون يلزم الجمهور الرياضي يعرف حتى اللي هو لمصلحته هو كمدرب شفنا في الفتره الاخيره الانتقادات اللي صارت كتوضح المشروع نتاعك انت
7: اي اما فما حاجه مهدين ماهيش كل حاجه ماهيش كل حاجه يقولها الجمهور ولا في الفيسبوك باش يقعد يبرر ويقعد يحكي في اي حاجه وقت اللي تويتي البوم مومون يجاوب اليوم نصور باش يعمل نتيجه ايجابيه من بعد باش يوضح برشا نقاط ما نجمش هو يجي يعمل القائمه نتاعو ومن بعد يبدا يكريتيكي في روحه معناها التبرير موجود هذا شفت انا
6: هو راه يمكن نزيد نصح حاجه الاسكندر اليوم المدرب تاع المنتخب مش كيما المدرب تاع الفريق اليوم المدرب تاع المنتخب ملك تونس الكل ماكش ملك الاسبيرونس ولا الكلوب ولا استاد وقت اللي ما تعملش كونفيرونس دو بريس ولا ما تعملش حاجه اوكي تتعدى لكن انت اليوم راهو يعني احسن حاجه في تونس نحن عندنا المنتخب نتبع في المنتخب اليوم كي ما تعطينيش انا الأ والبي والسي والدي نتاع المنتخب
4: علاش وكيفاش واضح اوكي برافو دونك فيصل عروسي نجيك خويا الغالي هذه الخط مفتوح معاك باش نتفاعلوا حكيت هالكانيوتا وثلاثه نقاط في البول هذه هاش لانه اوغندا مع تنزانيا وكينيا باش يجيبوا الكان عندهم معناتها المثلث هذايا 27 البلاصه واحده للكان من بول فيها بوتسوانا وليبيا وتونس اوغندا مضمونه بلاصتها خاطرها باش تنظم الكان دونك احنا اذا ربحنا اليوم اوغندا ثلاثة نقاط هذوكم يقعدونا في رصيدنا اكيد
6: بالطبيعه
4: اكيد واضح نتفاعلوا اوكي برافو هادي قاعد
0: يتكلم سؤال كيفاش الكاف
6: كيفاش كلامي
4: اي انا ليه جوست نتفاعلوا اي
0: زياد انا نتسائل كيفاش الكاف تخلي يعني منتخب يلعب في مجموعه وما هوش معني بالنقاط يعني هذا ينجم يخلي معناها
4: يمس في
0: بطبيعه الحال
4: في الليتيك في الحسابات
7: في العالم الكل سي محدين موجود في العالم الكل ديما حتى البلد المنظم ما نجمش يخلي
4: التصفيات
7: يقعد التصفيات
0: كيفاش يلعب التصفيات موش كونسيرني
7: اي يلعب التصفيات على الكومبيتيسيون ملي يقعد بريسك شوف اي التصفيات تمتد يمكن عام ولا عام ونص
4: صحيحين
7: انا يقعد ما يلعبش يقعد يمكن الماتش اميكو
0: لا انا نحكي على الصيغه
7: صيغه اي على صيغه
0: يعني الكاف نجم تشوف صيغه اخرى
6: سي مهدي مش فسر لك حاجه مش فسر لك حاجه اليوم المنتخب الاوغندي فاز على المنتخب التونسي يتقيد صفر نقاط للمنتخب التونسي
7: وصفر نقاط للمنتخب الاوغندي
6: كي تفوز المنتخب التونسي تحسب ثلاثة نقاط للمنتخب التونسي
4: وانت هدرس
7: وتمشي جوست حاجة بركة أنا معلومة نحب نتأكد منها
4: فضل
7: اسكو يترشح اوغندا مترشحة اوتوماتيكمون لكن هل باش ترشح فريق بركة
6: فريق بركة
7: ولا زوج فرق
6: فريق بركة
4: لا بلاصة بركة
6: بلاصة بركة
4: بلاصة بركة
0: بلاصة واحد
4: بلاصة واحد
7: بلاصة واحد
0: هذه المشكل اللي نحكي فيه تو يحكي لي إذا يفوز المنتخب التونسي ياخذ ثلاثة نقاط هذا ريزون دو بلوس اللي أنت كاف عطيت الإمكانية أنه أوغندا تنجم تتحكم في المترشح
4: تعطي ثلاثة نقاط لكل منتخبات
0: تنجم تكون
7: مترشح
4: تنجم تصير طالعة في النتائج برافو
6: ليك هاي حاجة مهمة برشا
4: جرتك أنت سيد
6: وليد المحمد لا باش نزيد نوضح له أكثر زيد يقتنع انت عندك اربع كيبين الكيب مش محسوب
4: اوغندا
6: انت خسرت صفر نقاط عباره ما لعبتش قاعد تستنى في الاخرين مش تعاود تلعب مع يعني انت
4: مش
6: صحيح انت مش تلعب مع ليبيا ومش تلعب مع المنتخب
4: بوتسوانا
6: ومش تلعب مع اوغندا اوغندا كما قال فيصل حطينا للكومبيتيسيون لكن في الاخر في الاخر انت مش تلقى روحك محصور بين الزوز منتخبات هذوم
4: على بلاصه
6: فوالا يعني هي هي الحكايه يعني ما ثمش حاجه
4: واضح وانا حاجه اخرى زاد جات البالي مش وقته فيصل باش رايك في الاختيارات مع بدايه الجوله الاولى في الكان كان زاد تنشوفوها بين ثلاثه دول هي بلاد واحده وشانتي خلي ثلاثه دول ولو انهم يحكيوا حاضرين كينيا باش تنظم مونديال العاب القوى
7: اوغندا
4: حتى قدموا برشا كين اوغندا كامبالا حاضره وتنزانيا حاجه اخرى زاد
7: تنزانيا
6: تقدموا
7: من احسن البلدان في افريقيا
4: هذوما الوسط الشرقي نتاع القاره السمراء مش الغربه هكا في القاره السمراء الوسط الشرقي واضح فيصل اختيارات الناخب معين الشعباني اكيد مدرب وطني تفضل يجيوك بعد الكابتن يجاوبوك تفضل فيصل
8: هو كويس كويس
4: تفضل اي
8: اذا احنا نوصل قرطاج وغندا شنو
4: غابة دخلت بيا في السفاري تو في افريقيا نسيتها شنو الكرا
9: كراكاي
8: اي مش بعيد مش
4: الكرا
8: بعيد
4: الكرا الكراوان الكرا
9: كراكاي
8: كراكاي
4: كراكاي كراكاي سي واحد انت سوسيولوجي شنو هذيك
9: كراكاي
8: بالعربي
4: الرافعات اوكي الرافعات دونك ما عنديش علاقه بالسفاري والغابه والحيوانات شو يقصدوا بها الرافعات شرفوا على بلادهم كامبالا اوغندا واضح الرافعات به تنشوفوه وليد المكلف بترتيب البيت بحذانا محللنا الفني اكيد مربوطين زاد احنا بسرعه تدفق يعني الشبكه
7: جوست
4: اي فيصل العروسي
7: جوست باش نعمل ترانزيسيون على اللي كانوا يحكيوا فيه الاولاد على حكايه الكوميونيكاسيون
4: خليها عندك
7: راهو الكوميونيكاسيون معناها راهو انا بيرسونيلمون ساعات راهو يلزم الواحد يعرف الوقت اللي باش يتكلم فيه علاش انا نقول هكا علاش لازم واحد يعرف الوقت باش يتكلم فيه مثال هو في التعيين سي محي الدين تكلم وقال برنامج مش مسؤول الوحيد عليه البرنامج كناخب وطني معناها انا مانيش قاعد نلقى مبررات معناها الناخب الوطني اما جوست قاعد نعطي في كونفيونس ونعطي في جرعه للكونفيونس ونعطي في جرعه للكونفيونس حتى الروحي معناها بيرسونيلمون باش على الاقل نرجعوا دم يجري من الاول وجديد في الكره التونسيه
4: ما تقفش الكره عند صبري ولا مونديال امريكا ولا مونديال 86 ديما
7: الكره هو ماهوش المسؤول الاولاني على البرنامج نتاع الاربع سنين القدامين هو ينجم يكون مسؤول بورسنتاج كبير ماهوش المسؤول الاولاني فما موجود اداره فنيه موجود جامعه تونسيه لكره القدم اون كولابوراسيون بيان سور باش يعطيونا البرنامج نتاع نتاع اربع سنين القدام لكن النجم نعيب عليه يمكن خاطر في الكونفرنس دو بريس نتاع القائمه كان ينجم يتكلم ويوضح برشا حاجات حسيناها روتار شوي
9: هذا هو اللي
7: حكيناه اما نحكي انا قبيله على البروجي بصفه عامه معناها جوست على بالنسبه للقائمه بالنسبه للقائمه
4: القائمه باش ترجع لي للزعلوني وسخيري
7: لا جوست باقتضاء بلا باقتضاء بريسك فما رضا على بنسبه 85 90% راهو كي نقولوا 90% ولا 85%
4: سما
7: حاجه به بصفة عامة بالنسبة للماتش نتاع اليوم حسيت اللي معين الشعباني رجع لثوابت معينة نتاع ليكيب ناسيونال أولها ديسبوزيتيف كما قلنا رجعنا للكاتر وتروا الكلاسيك اللي نجحنا بها واللي عملنا بها على الأقل نتائج محترمة ما نقولوش نتائج كبيرة رجع للكاتر وتروا اللي بسنتينيل ودور ليور وانتي والاسبي اللي باش تاخذوا في الجوارات كيما نشوفوا اليوم كيما قالوا الاولاد معناها كونفيرمي مشى ياسر للاسبي اوفنسيف كي نشوفوا اسماعيل الغربي وبن رمضان خليل عياري سيباستيان تونيكتي ومعهم اتاكون لومي اللي هو نقولوا مفاجاه التشكيله نتاع اليوم فما حتى واحد معناها كان يتصور انه ريان لومي يلعب اليوم ولو انه ريان لومي عامل دوبيت سيزون ممتازه بالرغم من صغر سنه عامل أربعة على خمسة ماتشوات تيتولير في فانكوفر في كندا
4: اوكي قاعد يلعب يعني
7: ملاعبي معناها ملاعبي صغير وقاعد جاي بشويه الملاعبين الاخرين معناها بالرمضان
10: عاود رجع في الفورمة مع شمال القطري ويعاود في مباريات ممتازة. كيف كيف اسماعيل الغربي أحسن شوى عملوا في الكارير نتاعو أنه رجع دوزيام ديفيزيون مع ليغانيس وهي فريق معروف
4: قاعد يلعب,
10: يلعب. كيف كيف دونك فما روح جديدة موجودة وموجودة سارتان ستابيليتي كي نشوفوا نحن فرجينيو برمضان طالبي دحمان
4: لوساتور هذوما اللي
10: صحيت كولون فيرتيبرال تاع ليكيب
4: بنين عليهم واضح
10: اللي يبني عليه يدور كيما معناها دونك عمل ميلونج ممتاز
4: خلطه مزيانه
10: الروح جديده وال وال
4: وهذا تسلول زاد في الدخله لازم يكون هكا معين في الثوابت نتاعو راكز وفوكس مركز والملاعبين باش يطبقوا الفكره نتاعو تنشوفوا شخصيتهم معين في البيتش في الميدان شفنا معناتها الارث نتاع زيدان في التاريخ نتاع الكره العالميه كي خذاه كمدرب وناخب وطني غير وانه مدرب ريال مدريد يعني حتى الفرنسيس قاعدين يقارنوا بين ديشان قداش 14 سنه قعد 15 هكاك سي محدين 14 بعد ما كان في مارسي موناكو معناتها في اليوفي في السيري بي ذولي كان مش غلط كي خذا المنتخب قعد الفرنسيس عندهم ميم حتى في الكوم سبيتش نتاع ديشان اخلاقه تربيته كيفاش يجوب صحفيين زيدان غير دخل ديريكت الفيدباك اي سؤال تسالوا زيدان في الكونفرنس شيخين به الفرنسيس تو خاطرها ممكن نروح نرجع نتاع العرق جبدو والافينيتي اللي عنده مع معناتها مع الناس وكذا دونك قاعد يجاوب في كل الصحفيين فقط ناخذ هادي جبناني مرات ساعتين توقيت النتيجه ثم نعطيو الاخبار لزميلنا رمزي القلعي.
11: نعم 28 في قناه في هذا الشوط الاول هدف مقابل صفر لتونس امام اوغندا وذكر بونت والمدافع عادي معروف
4: رمزي القلعي اخوي الغالي يجيب حذايا الاخبار ثم نواصلوا مع الكابتن محدي التبيني اسكندر مجبوره وليد بن محمد وفيصل العروسي تونس 1 اوغندا 0 لايف سبورت

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الليلة اختتام دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سارة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. في المنسير انطلاق فعالية اليوم الإعلامي الجهوي حول المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان، لقاء بين مديري معهد باستور والمركز الإفريقي للتميز من أجل الأسواق الشاملة يبحث وفاق تعاون بين المؤسستين. وزير الخارجية يلتقي في نيويورك الأمينة العامة للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي. في العالم، مسؤول أمريكي يقول أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس، بيان لـ80 دولة تدين هجمة إيران الحوثيين في الأمم المتحدة. والحوثيون يقولون أنهم هاجموا ما وصفوه بهدف حساس في العاصمة السعودية الرياض. نهاية وذر معاد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: Life Spurs.

0: به 38 دقيقة تقريبا. شكرا لصديقنا رمزي القلعي من قسم الأخبار. نرجع معك هادي في الماتش، ذكرني بالتوقيت والنتيجة.
1: ترجع لي مع مخالفة مباشرة من إسماعيل غربي، تضرب الكرة على القائم وترفض الدخول، يعني كرة كانت على بعد 24 متر بالسيق اليمين، خذي وخصه تنفس هز راسه، عمل أربع خطوات، بلت الكرة حتى على القائم الأول، رفضت الدخول، وهذه كرة لمحمد علي بن رمضان، وتبقى الكرة التونسية في الأخير مخالفة ضد محمد علي بن رمضان. 31 ثقة لعب 40 ثانية، هدف مقابل صفر لتونس أمام أوغندا، وذكر بهدف المدافع عادل معروف في ثقة 12.
0: باهي هادي خوي الغالي، فقط لو ممكن ذكرني بالتشكيلة الأساسية للمدرب معين الشعباني ونرجع. تفضل.
1: أيمن دحمان كحارس مرمى أساسي، على اليمين يان فاليري، على اليسار أيمن الشيرني، محور الدفاع منتصر طالبي وبعديه هادي معروف، في الوسط كرجيني سيسي قائد فريق مع إسماعيل الغربي ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونكتي، وريان اللومي.
0: باهي برشا. نصف ساعة لعب تقريبا في الماتش، أكثر شوية، باش نرجع للكابتن بالاستوديو اسكندر مجبورة، وليد بن محمد، فيصل العروسي، وسي محدين تبيني. واحد بلاش كورة على القائم من لاعب وسط ميدان الدوري الإسباني، أكيد نحكيه على إسماعيل الغربي. منتخبنا قاعد ينشط، أوغندا تحضر للكان متاحة، ما هي جاية سياحة، الماتش جاي بعد أربع أيام في رادس، وهذا مهم لنا أمام بوتسوانا. بوتسوانا نذكر تعادلت مع ليبيا هدفين في كل شبكة، برغم أنها كانت رابحة حتى للدقيقة 86، سي محدين كنا نتفرجوا في الماتش في المكتب، 2 بلاش ليبيا رجع 2-1، وجاتها ضرب جزاء عدلت 2-2، وليبيا تلعب في الميدان نتاعها في العاصمة الليبية طرابلس، ميدان يعمل كيف مزيان برشا. نخو معكم تعليق كابتن سي محدين تبيني.
2: إلى حد الآن المنتخب الحقيقة مستحوذ على الكرة، معناها تقريبا الفترة كلها، مع بعض في بعض الأوقات، يعني وقت خاصة في خروج المنتخب التونسي بالكرة شفت المنتخب الأوغندي يضغط، لكن وجدنا صعوبة في إخراج الكرة، وهذا في علاقة أنه وكان اللاعبين جدد مش يعني ملعبوش برشا مع بعضهم، الطالبي وعروس، شفنا مرتين تتفك الكرة العروس يعني، ومشيت الكرة ركنية للمنتخب الأوغندي. ذاك علاش معين شعباني يزمو وقت بزيد يخدم أكثر مع المنتخب هذا، لأنه الأوتوماتيزم مهم، مش سهل أنك يكون عندك زوز لاعبي في المحور اللي منهم هم تبني اللعب، أكيد عملية البناء والبيلداب تصير يعني من الدوزاكسيون تاعك مع فاليري. الحقيقة تكنيك مو ماهوش جراند شوز، معناها اللي تخليه يخرج الكرة بسلاسة
0: على الجهة شفناه
2: وشفناه هذا ممكن في حتى في تصفيات كاس العالم. الشيرني كيف كيف جديد كما نعرفه، مش متعود بالفريق هذاك، علاش المنتخب لما تكون الكرة في الثلث الأول في إخراج الكرة يوجد صعوبة، لكن لما توصل الكرة لنصف الملعب الحقيقة فما سهولة كبيرة وبساطة وسلاسة في اللعب بالكرة، لأنه بالرمضان تيتان جوار تكنيك يعرف يستحوذ على الكرة، يعرف يلعب تحت الضغط.
0: فرجاني
2: نفس الشيء بالنسبة لفرجاني ساسي، وكذلك يعني الغربي، يعني الغربي الحقيقة إسماعيل الغربي الحقيقة. شوف احنا ممكن في تصفيات كاس العالم نتيجة الخيبة والجماعية، لكن ما ركزناش مع الياس الغربي رغم عدم الجاهزية تاعه، ما كانش إسماعيل الغربي ما كانش يلعب يعني مع الفريق تاعه، لكنه كان من أبرز اللاعبين في المنتخب، واليوم يأكد من خلال إخراج الكرة للمهاجمين، من خلال يعني التفاعل مع اللاعبين الموجودين في نفس الشيء بالنسبة للكرات الثابتة. لكن الحقيقة مازلنا في بداية البناء، لأنه المنتخب الوطني التونسي ما عندناش لاعبين الحقيقة ذي يزم يقولوها اللي تلعب في مستوى كبير ومع نوادي كبيرة اللي تخلينا أمبيز لور، معناها وقت اللي نوصلوا للنهائيات كما كاس افريقيا ولا كاس العالم.
0: واضح. والرأي العام الرياضي في تونس يعني مع ستاف نيو لوك مدرب وطني أثبت معناتها جدارته. تفضل هيدي.
1: كرة ثابتة المنتخب الأوغندي، نقول كلمة لو تسمح في 35 قلاب، نفس المخالفة اللي فيت إسماعيل غربي حتى في الدقيقة 31 على القائم، نفس المخالفة نفس المكان، لكن المرة هذه للمنافس المنتخب الأوغندي بعد ارتكاب خطأ، بعد ما خلى عياري ضيع على الكرة هجمة مرتدة معاكسة ودفاعنا يقوم بخطأ، ضربة المخالفة لصالح المنتخب الأوغندي، ملاعبين كلهم في منطقة الجزاء، حاج جدار بشري طويل القامة، أيمن دحمان واقف ثابت في المرمى نتاعو، ضربة المخالفة بالسكر اليسار بتكون تسديدة تضرب في الدفاع وتخرج ركنية زي تايمر دحمان وتمشي كرة ثانية وركنية ركنية ثالثة للمنتخب الأوغندي في المباراة. أربع ركنيات إجمالا، ثلاثة لأوغندا وركنية لتونس، 36 في قلاب، واحد تونس، صفر أوغندا.
0: أوكي، أوغندا فيصل العروسي، إسكندر مجبورة، وليد بن محمد، محدين تبيني قاعدة تحضر للكان، ماتشوات مهمة في المجموعة هذه الثامنة. بشي سافروا أكيد ليبيا لطرابلس، بشي سافروا البوتسوانا، جاو بحذانا بشي مشيو بحذاهم. الملعبية متاحهم وين يلعبوا فيصل؟
3: وغندا ما عنديش برشا ملعبية، معني يلعبوا محترفين، فما يمكن زوز ولا ثلاثة يلعبوا، خاصة يلعبوا ياسر في البي اسكندناف، يلعبوا في الدنمارك، يلعبوا في النرويج، في السويد، يلعبوا في الـ في الـ في, الـ في البلايس هذوكم، لكن ما فماش برشا نجوم. فريق متواضع نوعا ما،
0: عاد يخدم يبني
3: متواضع، معناها بالنسبه للفرق الاخرين تاع افريقيا اللي قاعدين صاعدين في الكره الافريقيه، تسمى فرق
0: متواضع. بوغندا، تنزانيا، كينيا،
3: الغابون، موريتانيا كيف معناها فما برشا فرق صاعده في في, في افريقيا. مدغشقر ما ننساوش، وجزر القمر، هذوما الفرق اللي عاملين دي بيرفورمانس
0: كبار. اما يقدرونا خاطرنا عندنا تاريخ في المونديال من 78 في الارجنتين، احنا عندنا برشا تاريخ في الكرة العالمية. صحيح تعدينا بظروف صعبة في مونديال أمريكا، خسرنا برشا ثوابت، برشا حاجات، برشا تصويرة خرجت خايبة في المونديال الأخير، كيف جبنا مدرب والمونديال يلعب على ماتش على كارت وقتها رونار. على كل، اسكندر مجبورة، وليد بن محمد، محدين تبيني، فيصل العروسي، توما مدربين زادة وطنيين محليين، يعني صنع محلي تونسي، نفرحوا المدرب التونسي اللي موش لاقي حظه زادة في الكرة التونسية. توا ما صدق ربي الأندية التونسية اسكندر، بطولة هاي باش تبدأ، هي على عتبة الفلاس راتلة ثانية في الويكان، إن شاء الله تبدأ لباس، ما ثلاثة على شيء سبت واحد. فما أندية بدأت البريباراسيون نحاول ثلاثة مدربين في الرابطة الثانية، وفما أندية في الرابطة الأولى استغلوا هالفترة متاع معين شعباني وهالماتشوات تاع أوغندا وبوتسوانا، ودخلوا في مرحلة جديدة، يعني في تغيير المدربين. ترجي مثلا حاجة كبيرة، ترجي عريق، وترجي مدرسة، وترجي أموال، وترجي ميركاتو، وترجي حاجة معناتها استقرار إداري وكذا. صار اللي صار في الترجي بالنسبه للمدرب، علاش جاي، علاش رجع، علاش قبل جاي وجربوه وعاود رجعوه، توها في اشتواء بوخارست في رومانيا، واللي تعرف كل القصه انت وتذكروا. دونك جرجيس استغلت فتره محليه نتاع الكوب دافريك، ومصف مشارك ومدرب تونسي ولد الجمعيه وكذا، نحي مصف مشارك، جيب لا مدرب عنده خبره بالكاس الافريقي اللي هو سي شكري الخاتم.
3: شكري الخاتم
0: سي ابي. برشا كلام على محمد عزيز، رغم المشاكل اللي صارت للنادي البنزرتي في الامور الاداريه، حمام سوسه ثلاثه ماتشوات غلطه، انا نقول المويه بيتخلى على
3: ثلاث مدرب حمام سوسه،
0: مازال كي بدينا
3: مبديناش
2: قبل يعني نفخه. مو سامحني زياد، كان الجامعه التونسيه تعمل قرار
0: معامله
2: عندك اثنين يودي اثنين اش تعمل ثلاثه
3: ولا ما يخدموش تبقوا فيه مش الجامعه مش تبقوا فيه الجمعيه
2: يجيب. انا ما نعطيكش لوتوريزاسيون للمدرب هذاك، ما نعطيهوش،
3: لا يقيدوه، ماك تعرف نحن في تونس كيفاش نخمو، عاد ما يقيدوش بليسونس انترنور، يقيدوه بليسونس ديليغي،
2: حكينا وقتها جينا جمعتي التالي ولا وقتاش على العراق، جمعية تيران نتاعها مش باهي ما يلعبش، عقبها تلعب خارج ميدان حتى تصلح ميدان
0: القوانين هذيا.
2: انت كي اليوم مش تسيب هذا وتسيب هذا وتسيب منه وتسيب منه ويدين مرخوفه
0: والمسؤوليه
2: معنا وش نوصل معنا وش
0: سمحني نوصل. قال اسكندر في البدايه يعني الراي العام الرياضي الافتراضي اللي قاعد يتنمر وليد عليك وعليا وعن تواصل كل حتى احنا زاده في تفديك كذا،
3: سمحني زي.
0: هو الراي العام الفيسبوك هذيا،
3: الفيسبوك هو اللي يحكم حاليا،
0: هو اللي يأثر
4: يأثر زياد وقت اللي يكونوا فما مسؤولين، أنا نسميهم اللي حافظوا على تواصل الأمور عدي النهار، وقت يكونوا فما مسؤولين فاعلين ديزاكتور ديفي. نعطيك مثال، مسؤول في النادي الأفريقي ماهر الكنزاري، جماهير النادي الأفريقي رفضته لكنه مهدي ميلادي لا تنو بون باش يكون ماهر الكنزاري هو المدرب،
0: يعني قوة
4: شوفوا النتيجة اليوم اليوم كان فما معناها
0: أحسن مثال في التنمر.
4: صحيح إذا كان فما أحسن مدرب ولا أحسن لاعب في السيزون هذه، انا احسن مسؤول، انا نعتبر مسؤول النادي الافريقي،
0: على جمهور
4: مسؤول النادي الافريقي، لانه وقت ياخذ قرار كيف هذا وما خضعش للاراء تاع الجماهير بطبيعه هذا نعتبره مسؤول فاعل.
0: اسكندر محدين المثال مهم، يحكي على جمهور النادي الافريقي،
3: انا والله كلامه صحيح انا وسي محي الدين، لكن الحقيقه انا شفت فئه صغيره يعني من جماهير النادي الافريقي اللي كانوا رافضين ماهر كنزاري، اللي
0: بدنا مثال
3: وصلت بطريقه او باخرى للجماهير النادي الافريقي اللي فوزي بنزرتي هو اللي انسحب ماهر كنزاري.
0: نعرف اي ما منين يعرف جمهور الكواليس هذا
3: ما وصلت له بطريقه.
5: شوف واحد كان يلعب في الترجي الرياضي التونسي وموسم فرط راني في الترجي اليوم تلقاه في النادي الافريقي وناجح، معناها يكون مسؤول ناجح الحقيقه كي ترى مدرب ناجح
0: لازم يكون وراه مسؤول.
2: هي وضعيه المدرب وضعيه اللاعب تشبه لبعضها في بعض يعني.
3: انا ليكزومبل نشوفوا البريزيدون تاع جرجيس، رئيس تاع جرجيس
0: هنا حال مدرب
3: ريزولتا
0: كيفاش
3: ريزولتا عنده 3 خسائر في الشامبيونات.
6: قريت البيان زياد سامحني وليد قريت البيان قال لي راهو منصف مشارك هو اللي طلب طلب التنحي من المنصب
0: ميكرو فيصل
3: اكيد عنده.
2: أنا علاش نحكي مثلا
0: فقط بدنا المثال،
2: انت زياد عطيت مثال قلت ليماج اليوم تاع صوره المنتخب التونسي ممسوسه والدليل انه فما لاعبين ما عادش يعني المنتخب ريشيرشي بار لي جوار. وقت اللي اللاعب يشعر اللي هو ماهوش مدعوم وماهوش محمي وماهوش قادر على التطور في الفضاء ذاك اللي هو المنتخب الوطني التونسي بطبيعه الحال ما يبقاش. نفس الشيء بالنسبه للمدرب، المدرب وقت اللي يشعر روحه يدرب في فريق ومش مدعوم
0: من الهيئه المديره
2: من الجماهير مش مدعوم مش محمي مش قادر
5: حاجه مش موفره زاد الميانه اللي حاجه.
2: انا حسب اعتقادي ما تنجمش تكون كرياتيف وتبدع وتقدم اضافه وقت اللي تكون الاجواء اللي حولك مسمومه.
0: برافو نرجع لرادس، هاي نرجع لكم كابتن ونتفاعلوا مع زميلنا هادي جبناني من ملعب رادس. عندنا مشكل ربط بالشبكه وليد سامحني اخوي الغالي بالمباراة، هي مشكل حقوق بالنسبة لهادي في رادس ومشكل لي أنا بالنسبة للشبكة. هادي نرجع
1: نعم نسمع فيك من جديد. مرحبا زياد، مرحبا بالمدربين ضيوفك بحذاك، مرحبا بكل من يسمع فينا في ذاعة الشباب. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني لهذا الشوط الأول، 42 دقيقة لعب 54 ثانية، هدف مقابل صفر لمنتخبنا الوطني التونسي أمام نظيره والوغاندي. ديما ذكر بونت والمدافع عدي معروف في دقيقة 12 من ايضا نذكر في الدقيقه 31 مخالفه مباشره من اسماعيل الغربي على بعد 23 متر ضربه كورتو على القائم باستثناء ذلك ما عندناش فرص حقيقيه لحد الان. اثبت امتلاك الكره افضل لتونس من اوغندا على مستوى الركنيات، ركنيه واحده لتونس مركينا بها بونتو وثلاثه ركنيات المنتخب الاوغندي وزوج مخالفات لتونس مقابل ولا مخالفه او مخالفه واحده المنتخب الاوغندي جيب بها ركنية بعد ما لمست كرة الكرة الجدار البشري ومشيت ركنية. ما عنيش انذارات، ما عنيش تسديدات على المرمى. معين الشعباني من جهة وبول بوت من جهة أخرى. ترجع الكرة لصالح المنتخب الأوغندي في مناطق دفاعه، كرة في الوسط لبابا الحسن، عنده الكرة بابا الحسن تتعدى لترافيس موتيابا، موتيابا يمشي بالكرة على يستق اليسار باهي تمريرة كرة في منطقة الجزاء وابر الفرصة واخر فرصة لصالح المنتخب الأوغندي. جيف بالقدم اليمنى للاعب النادي الرياضي الصفاقسي ترافيس موتيابا، مشي هو تلعب الكرة عمل له دو مارتير مشيت معاه الكرة ثم التمريرة اعتقد خارج القدم غالق بها قراءة دفاعنا ثم جات كرة في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تبعها دحمان لكن مشيت جانبية في القائم الأول. ترجع كرة ضربة مرمى لصالح منتخبنا الوطني التونسي، كرة تعود لدفاعنا منتصر الطالبي كما جات بعيدة على رأينا اللومي، يسترجعها دفاع المنتخب الأوغندي بكل هدوء إلى حارس المرمى دينيس نيونغو. دينيس عنده الكرة إلى الدفاع كانت تيماكولا ثم الكرة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول. دقيقة أعتقد جيت قبل كرة الهدف نتاعنا بعد إصابة اللاعب الأوغندي، باستثناء ذلك الكرة قاعدة تدور. كرة تعود لصالح منتخب الأوغندي على يسار الكرة من ألان أوكيلو، عنده الكرة قدامه فاليري، العودة للوراء تتعدى الكرة حذاري ردوبانا وركنية ركنية وضربة مرمى في الأخير، ضربة مرمى لصالح المنتخب الأوغندي لصالح المنتخب التونسي عفوا، ضربة مرمى المنتخب الأوغندي ما عرفش طالب لمسة يد لكن الحكم كان قريب والزاوية كانت واضحة في أخذ القرار. 20 ثانية عن نهاية هذا الشوط الأول، ثم أيضا شوية ارتباك في دفاع المنتخب التونسي بالأساس إدي معروس بداية المباراة ضيع كورة على مستوى التمرير، وأيضا يان فاليري بدوره ضيع كورة، ردوا بيننا في عملية إخراج الكورة من الدفاع، لكن مش مستمر بعضه طالبي وعروس، فاليري على اليمين الشيرني على اليسار، الشيرني يجب يعود مثلنا مرينيش الضيب أي سلمتها على مستوى الهجوم، ربما تكون أيضا توصيات لبعين الشعبيني مش يلعب الدفاع. والآن ينتهي هذا الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي 1-0 على منتخب أوغندا. وذكر بونتو يدي معروس في الثقة 12. حبيت ننقل صورة مزيانة برشا.
0: نعم.
1: ولادنا من لاعبية منتخب الأصغر هم اللي عاملين الشو في المدارج، قاعدين يغنيوا ويشجعوا في الولاد في مباراة اليوم.
0: به هادي بطلب من الكابتن بالاستوديو، زملائنا واخواتنا كذلك واحبابنا المستمعين، محدين تبيني، اسكندر مجبوره، وليد بن محمد، وفيصل العروسي. يعني بيست اوف الشوط الاول، تراه ملخص اهم الفرص، الكره على القائم نتاع اسماعيل البونتو، ريبلاي كيف جاء، يعني الوقفه نتاع المعبيه في البيتش من اختيارات حكينا عليها في التولك هنا لمعين الشعباني. واحده واحده نبداو، يعني شو اللي صار في الماتش الشوط الاول، ملخص كامل بيست اوف، تعود لي البونتو كيفاه جاء واهم الفرص، وكذلك نحكيوا على المنتخب الاوغندي اللي قلقنا شويه في فترات لعب، جاته كره ثابته، جاته فرصه وجاب حتى كره ثابته من الركنيات.
1: نعم الشوط الاول زياد اعتقد ساعات نبداو بايمن دحمان اللي كان في اجازه الحقيقه، ما جاتوش كرات في الشوط الاول، جاته كرة ثابتة من المنتخب الأوغندي بعد ما قبل الهدف الأول بمخالفة مباشرة حكينا عليها، ضربت في الجدار البشري وخرجت ركنية، جات بعض الكرات الثابتة المنتخب الأوغندي بثلاثة ركنيات. السيطرة نسبية للمنتخب التونسي في نسبة امتلاك الكرة، حسب الإحصائيات هجمنا برشا على الجهة اليمين أكثر من اليسار، جهة فاليري وخاصة قدامه خليل عياري، خليل عياري مس برشا كور، تحس كي مثل الكرة ينجم يعمل حاجة خليل، لكن في أغلب الفرص يطلب في المراوغة ونخسر الكرة ويسترجعها المنتخب الأوغندي. مهاجمنا الصريح رين اللومي ما مسش برشا كور، سيبت سيطوريكتي كيف كيف على اليسار، الكرة دارت الأكثرية بمحور الدفاع عروض منتصر طالبي، بحذاهم أيضا فرجيني سيسي، واسماعيل الغربي الحقيقة جاته كرة الهدف الثاني بعد مخالفة ضرب الكرة متاعه على القام، واحنا مركينا نذكر على كرة ثابتة توزيع أو ركنية من خليل العياري، الكرة شقت القائم الأول عادت قدام الناس الكل، وذكية من آدم عروس اللي نقص كيونه مهاجم في منطقة الجزاء في القائم الثاني، يعني ضربها ومسها خلط عليها بالسيف وحط الكرة في الشبكة، واحد بليش لتونس.
0: نعم.
1: أمام المنتخب الرواني. توصلك تحيات سي محمد الكمري. سي محمد في المباشر علاش حضور المنتخبات الوطنية كل يوم لما مزينا اليوم وشكون حاضر؟
0: سي محمد هو مدرب منتخب الأداني.
7: أداني
0: سي محمد تمري. نحكيو بعد اسكندر على الU20 وعلى الU23. أنيس مجلبان في الU23 عنده موعد مهم جدا، تصفية كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد.
1: سي محمد شكرا لك زيد.
0: ما سمعتوش محمد تمري؟
1: ما سمعتوش سي محمد التمري؟
0: لا حد شيء ما خلص.
1: في كلمة سي محمد مرحبا بك في ذات شباب، السلام عليك زيد. اليوم تقريبا أول مرة بالحق من غير مجاملة صغيرات الكل ضمن المنتخبات الوطنية حاضرين، حتى أنا كملت التعليق بإشادة لمنتخب أقل من 17 سنة، خاطر يوم صار شيء شوية ماتش زير عملنا شو في المدينة شو يغني، شكون حاضر يوم المنتخبات؟
0: لا عندك مشكل في الكيت هادي في الميكرو.
8: اللي حاضرين هم منتخب مواليد 2010 اقل من 17 سنه، مواليد 2011 اقل من 16 سنه، الاوبجكتيف هو التشبع بالروح الوطنيه، دونك حاجه صغيرات تفرح من الانتماء والسؤال، دونك لازم ديما يكون فيير باش يكون يلبس الدرابو تاع تونس، وحاجه اخرى نحبوا يطلع على ما هو خير، دونك كان بروجي سويفر علاش ما يكونش نهار من نهارات في ليكيب سينيور ان شاء الله.
1: صغيرات اغلبيتهم من برا تكوينهم ولا بطوله تونسيه باش يجيو ويشوفوا المنتخب وجو رادد؟
8: يعني بالنسبه لي اللي اولادي هم اولاد النخبه تاع برج السدريه، دونك كلهم لوكو معناها كلهم محليين. سي فوزي مواليد 2010 يمكن عنده اربع ولا خمسه ليبي ناسيونو، ما لا ماجوريتي محليين.
1: يعطيك الصحه سي محمد.
7: نورتنا. سمعتوا سي محمد؟
0: اي اوكي هاتي صافا
7: واضح
0: باهي برشا.
7: هذه حبيت ننقل صوره مزيانه برشا حتى هم هبطوا لارضيه الميدان. وذكر اليوم حتى تونس في الكادير ربحت 4-1 منتخب الجزائري. الجزائر زيت حتى لو خينا معاك يريني فيها النجم السابق كريم الزين. واليوم ايضا حتى تم تكريم الاسطوره فوزي المغاريه، واحنا بطبيعه اكيد فوزي رويسي الاسطوره نتاعنا ومعك مساعد محمد السليتي. وكما قلت لك ثم برشا مدربين حاضرين هني قاعد نرافيهم اللي يقوموا اعتقد بتربص على مستوى التحليل، خاطر حواسيب عديده قدامي هوني كما هيثم بن ضيف الله، كما مين المهذبي، كما زبير العميمي وغيرهم المدربين.
0: واضح وبحذايا مدربين زاد هما كونكتي ويعرفوا اكيد شغلهم في السوق التونسيه، وبرشا مدربين سون جوب حكينا عليهم سي محدين تبيني، المشكل وليد اللي حكينا عليه، اللي برشا مدربين رجعوا من السعوديه مشكل البرو، برشا مدربين رجعوا من الخليج من يعني البحرين قطر الامارات الكويت سلطنه عمان مشكل هالبرو، من ليبيا رجعوا، دونك عندنا برشا مدربين في السوق.
7: المدير الفني قال عنا

0: فوز الرويس 2010
1: 2010 دونك. وبالنسبة لأيوفان مع نبيل ترابلسي خمسة منتخبات في اليوناف معنيين بالتأهل للكان 2027 كان جونيور. اليوم بدأت الجولة الأولى تونس الجزائر هدف في كل شبكة. الماتش لعب في السويس 1-1. الجولة الثانية نلعبوا مع المغرب. أوكي هاتي الخط مفتوح معك، خذ راحتك يعطيك صحة. دونك الخط مفتوح معك من رادس، ترتاح شوية وترجع لي. الجولة الثانية يوم 27 سبتمبر باقي في مصر تونس المغرب، ماتش مهم جدا. الجولة الثالثة تونس مصر في مصر. الجولة الرابعة تونس ليبيا في شهر أكتوبر، أكيد يوم 3 أكتوبر. هذه بطولة مهمة، منتخبنا قاعد يحضر مع المدرب هذا، يخدم برشا في الإتوال مع رار الأجنبي نذكره، ويعيش في ألمانيا، يخدم في نيجيريا، يخدم في الكان في الأفريق. كلمناه حتى فيصل في الكان نذكر
2: في كوب دافريك
1: سينابيل ترابلسي ربي عينه، قالوا من الأول محلل أداء وبعد ليه بالفيديو وبعد أو مدرب منتخب وطني، يعني إيفان ربي عينه. دونك عنده مجموعة قاعد يخدم معها. بالنسبة للمنتخب الوطني مع أنيس بوجلبان اللي كان في الألعاب المتوسطية في تورنتو هز ميدالية الفضية، نذكر عنا مواعيد مهمة خاصة بتصفية كأس أفريقيا، يعني تصفية هذية عندها علاقة بالألعاب الأولمبية ألي 28 أمريكا. عندنا زوز ماتشوات مع البينا، الماتش الأول فيصل في سوسة في أولمبي سوسة يوم 29 سبتمبر أكيد في الساحل، والماتش الثاني في التوغو في لومي يوم 5 أكتوبر. حظ موفق لمنتخبنا الوطني مع المدرب أنيس مجربان. وقال معين الشعباني وتوما يهمكم الكلام هذا متاع معين، وأنه منتخبات الـ U20 والU23 معنيين بالكاستين والقائمة
3: النواة الأولى للمنتخب.
1: النواة الأولى سمعتها برشا من المدربين قبل قالوها زيدا، يعني عندي عين على الجونيور وعين على الليليت وعين على الكادي، وبعد تجي تشوف تلقى شكون يجي
0: من برا
1: اللي يجي من برا ياخذ المونديال على طبق، يعمل دو ماتش وبعد يقول انا اعتزلت. انت وقتاش دخلتها تونس باش تعتزل ولا وقتاش لعبت معها؟ معناتها اللي مدلك هديه من نوع هدايا، انا نقول هل هو مسؤول؟ يعني اليوم ضميره
3: هو اللي يتحمل المسؤوليه.
1: نعرف
2: مش لا سي محدين سامحني مانيش معك مانيش مع زياد،
1: لحظه انا مازلت ما طرحتش موضوعي. لحظه يعني ليه. اليوم اللي في الكاستينج اللي اختار الناخب الوطني في موديل امريكا، مش وقتنا باش نرجعوا للماضي، الماضي اللي فيه برشا مع توجيع بالنسبه للراي العام الرياضي في تونس حتى الاعلام الرياضي. يعني اليوم اللي حضر الموديل الامريكا وجاب الناخب الوطني صبري لموشي والكاستينج، حتى المسؤول ساعات يولي ناخب في بالك في سي محدين. المسؤول زاد يختار اللاعبين ويجيب، وهذاك فيه وهذا ما فيهش، وهذاك ينجم يعاون، وهذاك معناتها ينجم يقدم هديه لتونس وهديه للمسؤول وكذا. دونك في موضوع راني خذيره مثلا، انا لو كنت مكانه ما نقبلهاش. انت في العمر هذايا تجيني مونديال على طبق، انا ما نقبلهاش. معناتها احتراما للشعب التونسي وللاداره التونسيه والمنتخب التونسي وتاريخ الكعبي وذويب والعقربي وعقيد الله يرحمهم الزوز. اي فيصل فاش ما تشطرنيش الراي،
2: ما نشطركش الراي، ما نشوفش اللي المدرب معناها هو يهز المسؤوليه الكل، بالعكس مكتب الجامعه يعني انا اللي يعطاه الكارت بلونش.
3: قال لك المسؤول
1: ما فهميش مو يا فيصل، خليه
2: هو المسؤول الاولاني قال على الاختيار هذاك.
1: نحكي على المسؤول
2: الاداري. اي لا كيك معك
1: شاطرني،
2: لا معك شاطرك 100%. ربي يفضلك
1: سي فيصل عاشقول
4: والله. زياد اول واحد يهز هو المدرب،
2: المدرب جي عمل جي عمل عمل اللي حب في بيريود صغيره ومشى على روحه.
4: شكون حاسب؟ شكون
2: حاسب؟ علاش عمل اللي حب وليد؟ لانه ماخذ كارت بلونش باش يعمل اللي حب هكا ولا ليه؟
4: وشكون خرج قال نحن غلطنا وعملنا كاستينغ غلط؟
2: حتى واحد. حتى
5: زاد فما حاجه راهو زاد الناس الكل
1: اسكندر مجبور
5: صبري لا موشي، الناس الكل من الاول كانت
4: تشجع فرحانه بيه
5: وعطيه الصحه والقائمه ممتازه. زاد انا الناس الكل شاركت في اللي صار في الكوب دي موند، حتى الجمهور مساهم، حتى المدربين اللي ماهمش في المنتخب نحن زاد مساهمين، خاطر في برشا ناس حكيوا بالايجابي على صبري لا موشي مدرب معناها
1: في التحليل الفني قبل المونديال. برشا
5: عباد من الاول قالوا راه مدرب
2: والله يتكلم مش
1: اسكندر
2: والله العظيم مش نزكي في نفسي لكن تكلمت عليهم موجوده.
5: فما برشا عباد حكيت
1: صحيح
2: هي تحكي على الراي العام بصفه عامه،
5: فهمتك. برشا عباد حكي ما حكيوا عليهش حتى واحد،
1: حتى مدربين
2: صحيح
5: مدربين فما ديبلاتو يشكروا فيه صبري لا موشي، يحبوا يبعدوا المسؤوليه على معناها المسؤول اللي صحيت اللي جاب المدرب هذا، وبعد شفنا النتيجه.
1: اوكي هاي نساوي الماضي. سي محدي طلبت الملخص من معلقنا هادي جبنياني في المباراه. عندنا مشكل يعني تقني في حقوق البث في الربط بالشبكه في القناه المالكه وهنا الكو

0: معناتها حتى الشعب انت كوب دافريك فيها نقل حصري ومشاكل معناتها نتاع بث مباريات، هي كأس افريقيا انت باش تطور الكره الافريقيه، معناتها لازمك تخلي الشعب يتفرش المباريات ارضي ولا بالفرشيطه ولا باللونتين ولا بالكابل ولا تخلي الناس تتفرش الكره. الكره وقتاش فزت ملي ولا المونديال معناتها بالحقوق، ومونديال الانديه بالحقوق، ولات برشا اموال طائله في الكره العالميه وحتى في الميركاتو وحتى في المدربين، ولات سوق مش عاديه نتاع بزنس، ما عادش نتاع حلمة لاعب شاب. برشا برشا حلمة لاعب شاب باش يلعب بالكره ويتفرج، فتو صغار ما عادش يخلط يتفرج كان ما عندوش الحقوق في داره، ما عادش يتفرج حتى باللي بي ولا بالكونيكسيون بيراتي، مش هي الكره تخلي الناس تتفرج العالم في الكره. وانا شفنا مستواها حتى ميم حتى مقارنه محددين، تو كي تقارن مثلا انا عشت مونديال ايطاليا 90، مونديال 86، مونديال 82، يعني 78 تاريخ كبير نتاع مشاركتنا العالميه، تقول محليها الكره كيفاش كانت في الزمن الجميل. تو تراه ذكرني بمونديال خاطر ما تفرجش الماتشات المفتوحه للشعب الكل والناس شيخت بالكوره. على كل مش موضوعنا، نجيكم في التحليل الفني في ماتش تبعتوه مع معلقنا هادي جبنياني، واحد بلاش امام اوغندا، الدخله ديما صعيبه في العوده الرياضيه مع مدرب جديد مع ستاف جديد مع ملعبيه، يعني في البلوك كيب الكل ما همش كونكتي الكل مع بعضهم، ما يعرفوش بعضهم الكل، كل واحد جاي من دوري، كل واحد عنده دوزه في ساقيه بالنسبه للمواعيد مع انطلاق البطوله، بالنسبه للجاهزيه نتاعو، وهذا يلزم وقت باش يلحم. اي سي محدين نرجع لك.
1: باهي بالنسبه للمباراه هذه، الاطار تاعها كما حكينا هو انه معين الشعباني يعني باش يتعرف اللاعبين، ويعني والمنتخب محظوظ لانه يلعب مع منتخب اوغندا، لانه الحقيقه مش يلعب تحت ضغط، حسم التاهل تاعو. هذاك علاش المباراه دي ممكن
0: اوغندا حسم تاهلها خاطر هي منظمه
1: أوغندا. اوكي اوغندا حسم التاهل تاعها، هذاك علاش ممكن المباراه ما فيهاش ضغط كبير. لكن الحقيقه كان بودي ان المباراه هذه نراقبوا فيها بعض النقاط اللي تخلينا نفهموا على الاقل فكر معين الشعباني على المستوى الفني، هل انه المنتخب الوطني مختلف في طريقه اللعب على الفترة السابقة أو محافظ على تواصل الأمور.
0: شنو شفت أنت؟
1: الحقيقة ما فماش تحولات وتغييرات كبيرة، لأن المنتخب على مستوى الخروج بالكرة النقطة اللي تحدثت عليها فماش تطور كبير. صحيح ما نفسروش معناها بالمدرب لأنه لاعبين جدد أول مرة يلعبوا مع بعضهم، لكن هذا في انتظار أن نشوفوا حاجة ما أفضل. كذلك هل أن المنتخب في التحولات الهجومية، الحقيقة نجي تحكي على التحولات وقت اللي تلعب ضد أوغندا وتقريبا موجودة في هي موجودة في الدفاع وتونسي تهاجم وطالبة كامل الاستحواذ، لكن النقطة اللي تبقى واللي ممكن تألمنا منها في المونديال هي غياب الشراسة عند لاعبي المنتخب في المونديال. هذا ممكن تغيرت، شفنا بعض المؤشرات أنه اللاعبين لما يخسروا الكرة شفنا من الهجوم يعني تونكتي يجري على الكرة، اللومي يجري على الكرة، نفس الشيء بالنسبة لخليل العياري. يعني فما جينيروزيتي، فما معناها لاعبين تلعب بشراسة، وكرة القدم ما غير شراسة ما تنجمش تحكي سونزام، ما تنجمش تحكي على على على كرة. دونك هذه يعني شرط يعني أساسي في كرة القدم. النقطة ممكن ملاحظة عندي بخصوص خليل العياري، صحيح أنا شخصيا
0: المدرب وليد بن محمد اللي هو يعرفه
1: درب
0: مش مكتشفه مش مكتشفه وليد، اما درب في فئات السنه
2: مكتشفه شكري الزمزمي،
0: شكري الزمزمي المدرب المدير الفني
2: تاع
0: النادي الفريقي سابقا،
2: بدل البوست نتاعو من الارير جوش لدومي دوك.
1: باش نتكلم سولو كونترول تاع
0: سي وليد بن محمد،
1: اوكي لكن فما حاجه مثال شيء معناها يصلح. انا شخصيا لاحظت من خلال صحيح شفت مقتطفات وهو يلعب في فرنسا
0: دنكير.
1: احتكار كبير للكره
0: مش عادي يعني وقت ما احتكار الكره
1: يعني لك يحتكر وقت تجيه الكره
3: شادين الكره
1: من المفروض لاعب وقت تجيه الكره يبحث عن الحلول. اول شيء الاسباس مهم ياسر، اذا انت ما تعرفش تقرا الاسباس الفارغ اللي باش تعطي فيه الكره لاصحابك وتكون هي الاولويه، راهو تشوف خليل العياري يستلم الكره ينزل راسه، عنده الأولوية هي الدريبل، وقت اللي ما فماش حلول
0: هذا ستريت فوت
1: نبحث على
0: أشياء أخرى.
1: وهذا لا الملاحظة أكد هالي هادي جبنياني راه راو هادي جبنياني توا مع شركز
0: هادي موش مدرب
1: أي راو
0: موش مدرب هادي جبنياني
1: أي موش مدرب لا لكن ستين أوبسيرفاتور
0: ملاحظ واضح
1: وموجود أوكي. في الملعب بناش نتحدث عن ملاحظة
0: تحكي على اليوم أنت
1: بتبيعة
0: ولا تحكي على الباساج نتاعو باريس دانكيرك هو جاب ضربة جزاء في الدوري الفرنسي في الرابطة الثانية ماركة
1: إذا كان
0: مش من المورسي
1: تحدثوا على بروفيل لاعب في المنتخب. إذا كان أنا بالنسبة لي لاعب في المنتخب عنده ضعف في الكاباسيتي بيرسبتيف القدرة على الإدراك في الملعب تعرفش روحك وين وصاحبك وين وقتاش الكورة يلزمها في التايمينج توصل الصحيح ما تنجمش تلعب في المنتخب أساسي.
0: واضح أوكي
1: نجمش تلعب في المنتخب
3: أساسي. نتفاعل وليدي نتصور يفكر كيفي كمدرب معناه في الحكاية ذي
0: حتى سي محدين مدرب
3: لا لا لا لا ماكش فاهم معناه الحكم هو معناه يعني
0: دربه وي دربه وي
3: نصور حارق مرحلة في التكوين انت يا
0: أي
3: أنا هنشوفك
0: مهم
3: يعني
0: جدا
3: يعني تأكد كلام
0: أي
3: تأكيد لكلامك سي محدين أما نجمش نكون أنا نحكم على اللاعب في المنتخب وهو معناه نحن جينا ديريكت تعطينا المنتخب ديريكت على باريس سان جيرمان للتكوين يعرف ولي خذتوش مقودة بش يلعب في باريس
0: لحظة ستوب ستوب لحظة مهم جدا لحظة لحظة
1: أنا شنتو في دانكير
3: سي محدين خف أسلك حاجة
0: سي محدين لحظة
3: أنا نحكي لك أنا نحكي لك كرأي الخاص
0: كابتن لجم ناخو معكم البارول لحظة فقط باش نعملوا مع انت موزيكا بنينة باش مستمع ما يتقلقش قلت حاجة مهمة اسكندر يعني باريز خذيته باش يكمل قرايته لحظة اسكندر خليني يكمل لك المعلومة باريز خذيته باش يكمل تكوينه وقرايته
3: أكيد
0: به وبعد عطاته ترانسفير للرابطة الثانية اللي هي الرابطة الثانية في فرنسا حاجة طب حاجة فيها ميم دروا حقوق هذا اللي قلته انت ملاحظتك حسيته
3: نشوف وبتتر وليد كان مباشر انت
0: همشي أكد وليد
3: المدرب في مرحلة التكوين مازال ما وصلش معناها للتكوين الكامل انتعه خاطر اليوم كي تجي نحطوه في المنتخب معناها نحن حرقنا زاد اللي زيتاب نتاع التكوين
0: برافو اسكندر شاطرني نفس الرأي هذا ياكد
3: لي حد هي سمو عدين كلام صحيح على الاخر
0: اي ستوب توا باش اسمو مدرب دربه في الفئات العمريه وفما كوتشينج بعد باش يصير المعين دخول قديده يرجع لي هادي من عرش مرادس قبل ما نجيك وليد موجود معنا هادي كوثر هادي مازال مش معايا ينجم يكون في اتصال جديد كوثر لو ممكن موجود معنا به موجود معنا شوي خلينا نرجع وليد في الديبالي هو مش ديبا تو في موضوعنا لانه خلي نجم معناتها يدخل ستيب باي ستيب للمنتخب كاساسي ياخذ كلوار تاع جولي مام اللي نحبو انا ماهوش جولي مام صح ما يتقارنش ناخذ هادي معايا هادي
4: نعم أنا سنة بيك من جديد 46 ثقة لعب 30 ثانية
0: رجعنا يعني
4: مقابل صفر يسون أمام أوغندا نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي مع هناك تغييرات وركنية تفهم بين لاعبين المنتخب التونسي كنا تخرج ضربة مرمى نعطيك التغييرات هي دخول السيدة قديدة نعم السيدة قديدة إذن يدخل مكان ريان اللومي وخليل العياري يخرج من جانب المنتخب التونسي وسافر الصيف هو ياخذ مكانه دونك زوج تغييرات في تشكيلة معين الشعباني صدق قديدة مكان رينا اللومي وسافر الصيف مكان خليل العياد
0: باهي باش نعطي البارول للمدرب وليد بن محمد تقعد تسمعني هادي وتتفاعل معايا كلام مهم جدا قاله محدين تبيني اسكندر مجبوره فيصل العروسي كذلك في تفاعل وليد باش نعطيك البارول الميكرو ليبر قدامك باش ما ندخلوش في الديبا خليل العياري مش هذا موضوعنا اما التغييرات صارت خروج العياري وخروج اللومي اوكي
2: خاطر الانيماسيون اوفنسيف سورتو في لي دو كوتي ما كانتش
0: في الكولوار
2: في الكولوار يمين وكولوار يسار ما كانتش كوم الفو الحقيقه يوك باش تحكي على حبيت نحكي على خليل العياري شو في الفورماسيون ثم سويفي وثم انشينمون تاع فورماسيون اليوم وقت اللي انت تجي الملاعبي تحاول تهذب له لعب كسوا ديفونسور ولا مهاجم ولا
0: كانتا خليل اتاكون
2: كانتا خليل خليل من اللي صغير يحب ديما كرة في ساقي وستاند دريبلور ويمشي ساعات يجيه مدرب يحاول يقوله شوف ثم كرة تمشي بها ثم كرة متاع ديزين دو ثم كرة متاع اسيست يعطيه لزيدي اليوم كي تعدى يمكن مرحلة ولا اثنين حسب علمي انا ما صارتش الحكاية هذي مع خليل
0: حرق كما قال اسكندر
2: قعدت فيه لا مش تحرق هو يا اسكندر فيه متحرقش معناها معناها حرق المراحل لكن هو في الفورماسيون نحكي ونيبو الفورماسيون في الفورماسيون تاعو ما كانتش يعني ثم ديزونترنور وريني الاولاد ويعرفوا ثم ديزونترنور يخليه جوار يعمل اللي يحب يجبد يفك هيلو يعاود يدريب اللي يفك هيلو يخلي يعمل اللي يحب ما يقطروش ما يهذبلوش لعبه ما يعطيهوش الافكار خاطر توا ريت في الفوتبول مودرن بنحكي او نيفو فورماسيون لي جو ما عادش انت تصلح ما عادش المدرب يصلح هذه معلومه للناس حتى اللي
0: شكون يصلح البارون
2: اللاعب هو يصلح

0: سيتواسيون جديده. اليوم وقت اللي ملاعبي يغلط توقفه تقول له نورمالمون واش تعمل انت؟ يقول لك هك لا غلط نورمالمون واش تعمل؟ تخليه هو يخدم مخه باش يصلح روحه.
1: زين
0: فهمتني؟ مش يعني انت باش تخليه هو تقول له برا مش هاي برا ربي معاك صلح روحك. ليه؟ انت باش تعطيه له المعلومه، اما تخليه تخرج من عنده هو المعلومه.
2: معناها يلقى المشكل ويلقى الحل.
0: صحيت. هذه إيه؟ انا نحكي لك الفورماسيون انا عملتها عملناها مع الاسبانيور اللي يخدموا في اللمسية، يعني كي يعطيوك حاجات افكار جديده لازم نحن زاده نقولوها ونحاولوا نخدموا بها.
1: انا
3: به سكرنا الدوسي خليل.
2: لا انا كان انا ما حطيتش راي.
3: جوست
2: حاجه برك على خليل العياري، والله الاولاد
3: ما قاعد يسمع ديبا جوست
2: جبنا موضوع. اما خليل معناها ملاعبي في ليكيب ناسيونال نجم نسحقوا له
4: بطبيعه تالونتيو. هو تالونتيو متفاهمين فيه
2: اللي حكيتوه والله العظيم الكل سي محدين
4: باش يتطور اكثر.
2: صحيح
3: اوكي
2: صحيح صحيح. جوست هو كاليتي تكنيك انورم وما عادش موجوده برشا. لي كاليتي هذيك نتاع البيركوتور ما عادش موجوده برشا. وكلام سي محدين راهو الدياغنوستيك اللي عملوا سي محدين صحيح 100%. ساعات راهو نوصلوا نحن في وقت معين لين انت كمتفرج ولا كمدرب تتغشش تفد. علاش؟ على خاطر واللي قالوا وليد صحيح واللي قالوا اسكندر صحيح. كلهم راهو صحاح مع بعضهم. علاش؟ لانه الملاعبي كاليتي تكنيك انورم وممتازه ونجموا نستحقوا لها ونجموا يعاون ياسر ليكيب ناسيونال. اما جوست شنو؟ جوست راهو كي نوصلوا في فتره معينه نتاع ديبيو نتاع الكارير نتاع الملاعبي راهو مهمه المدرب ومهمه لونكادرور في الوقت هذاك اللي هي شنو؟ تصلح الشوا نتاع الملاعبي. شو نتاع الملاعبي كيف في بلاصه شنو؟ قول انا عملت الدريب الاول ما تمشيش للدريب الثاني. تمشي للباس
3: في دانكيرك مش معين في التثيين.
2: ايش تحكي
3: في دانكيرك معين ياخذوا في التثيين.
1: انا شوف
3: مش الناخب الوطني فاهمك اسكندر فيسا وسكر ديبا.
1: شوف انا نحب نسكر الموضوع هذا.
3: علي جاك سي محدين تفضل اسكندر مجبور.
4: الملاعبي كان زاد كان ينجم يعمل كارير
3: ميكرو اسكندر
1: اللي هو السرارفي نفس البروفيل براتيكمون. لكن احنا الحقيقه هذا الواقع
3: وين السرارفي قاعد غادي
1: سرار في وينه؟ علاش؟ على خاطر معناه ما كانش عنده معناه معناه نقول النوم دو تيرا ديما معاه يأثر ويوريه
3: خاطر ما تنجمش اليوم وليد بقلاوه
0: حتى الجين دو في عندها قيمه.
1: اي اكيد لازم انسان معاه قريب.
3: برافو اسكندر محلال بارول معاك قلت لك سي محدي هاني جايك باش نرجع الرادس خاطر المستمع زاده يحب يسمع الماتش اول مباراه لمعين الشعباني في الجوله الاولى في الكان كان 27 بين اوغندا تنزانيا وكينيا. هادي نرجع لك باقي سكور طلياني واحد بلاش امام اوغندا. سي محدين تبيني شيخ عليك هادي خاطر عطيتو البيست اوف تاع البيست اوف الزبده نتاع الزبده. اه
5: كلام عليه سي محدين وديما نفرح كي راه خاطر المسافه بعيده يجينا ربي فضله.
3: اي من بوسالم
5: سي محدين السلام على وليد وايضا على اسكندر مجبوره وفضل العروسي تبارك الله فلاتو قيم جدا زياد يعطيك الصحه انت زاده على هذا الحضور. ونرجعوا لملعب رادس 52 دقيقه لعب 40 ثانيه واحد تونس صفر اوغندا. احنا زاده وين يعني بلاتو صغير زياد ما عادش في زنادي وصيفات هما ما نجموا نحكيو كان في الفتره ما بين الشوطين هما توا قاعدين يسمعوا فيا.
3: سلموا عليهم
5: يسلموا عليك يسلموا عليك وفاء دونك نذكر بوتوي دي معروف في الدقيقه 12 من الشوط الاول والمنتخب الاوغندي على فكره توا بعد مرور 8 دقائق لعب قاعد يقرب لنا وهو جاب ركنيه جديده وهي الرابعه الى حضرين في المباراه الاولى في الشوط الثاني باش تكون كره داخله بالساق اليمين على يمين الحارس ايمن الدحمان كره ثابته فاليري واقف في القائم الاول الملاعبين الكل نتاعنا في منطقه الجزاء تنفيذ الركنيه ويوقف الحكم ياخذ مكانه الصحيح الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح مرفوع الكره على مستوى القائم الثاني تكون بالراس تخرج من الدفاع ثم مباشره قبل ما تخرج الى التماس ترجع الكره اوغنديه والصندوق قديده يضغط على دفاع المنتخب الاوغندي امشي الصادق دون ارتكاب خطا وترجع الكره سهله في الاخير عند الحارس اونيونغو كما جات بعد الكره على راس ايمن الشيرني يضرب الراس الشيرني مباشره الى التماس. دائما نذكر وانه معين الشعباني في الفتره ما بين الشوطين قام بزوج تغييرات بدخول سيف الله سيف مكان ريان اللومي وصادق قديده في اولى مقابلته بزي المنتخب مكان خليل العياري. ترجع الكره لسيف الله سيف من جانب المنتخب التونسي سيف الله سيف يحول المرور وفي الاخير يتحصل على ركنيه ركنيه لصالح المنتخب الوطني التونسي لاعب كراكوفيا البولندي سيف الله سيف

0: ركنية لصالح المنتخب التونسي، يمشي للتنفيذ اسماعيل غربي. نذكر اسماعيل ضرب كورة عالمية مزينة في الشوط الأول بمخالفة على القائم الأول، يلعب كورة على مرتين، اسماعيل ترجع له كورة نجم يوزع على مستوى القائم الأول، كورة ما تتسش مليح، تضرب في دفاع أوغندا وتخرج محاولة تخرج الكورة عكس الهجم المنتخب الأوغندي، كورة عند نوبي أوكيولو يمشي بالكورة في الأخير خرجت رامي تماس لصالح المنتخب الأوغندي أو مخالفة، ترجع على محور الدفاع، كورة في الوسط لبابا الحسن عرض الكورة إلى الظهير الأيسر رقم 23 كايوندو إلى سيبيك، يرجع لحارس مرميه دينيسون يانغو طويلة كما جيت يمسها قديدة يضغط عليه وترجع الكورة للمنتخب الأوغندي، برمضان يحاول يمس الكورة يفكها برمضان، يمشي محمد علي يأتي بظهره الكاش يتريث ما يسرعش يرجع نبنيه من جديد من تالي فاليري عروس قلبي على يسار الكرة لأيمن الشيرني، الشيرني ما يشدش الكرة برشا يلعب لي عروس ثم الطالبي، توا عروس عنده الكرة ليان فاليري يهز راسه فاليري، لاعبية المنتخب الأوغندي في منتصف الميدان نتاعهم، طويلة كرة من يد معروس ما يصبرش يد مع الكرة يطولها، يقطعها المنتخب الأوغندي حاول اسماعيل الغربي فوق الكرة، ترجع الكرة الأوغندية يردوا بينها والهجمة هذية كرة طويلة فاليري يضرب كرة بالراس، يبقى الهجوم المنتخب الأوغندي ليانو كيولو، تسديدة سهلة عند الحارس أيمن دحمان، أول تسديدة في الماتش عند أيمن دحمان، كرة سهلة مؤثرة وكانت في وسط المرمى، ويتوقف اللاعب لإسعاف لاعب المنتخب الأوغندي في توقيت 57 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، هدف مقابل صفر لتونس أمام أوغندا.
1: به كانوا دخلنا في الفوريتم سكور مساعدنا، أوغندا كما قال معين ما هي جاية سياحة متأهلة للكان إن شاء الله 27، احنا تهمنا الكان ذي يزم نسكر دوسي التأهل من مواعيد الذهاب مع بوتسوانا بعد 40 من هالثنين كيكا فيصل في رادس، ثم الجولة الثالثة في شهر نوفمبر مع ليبيا في تونس، وبعد أكيد ندخلوا في مواعيد الإياب، باش نمشيو لبوتسوانا، باش نمشيو لطرابلس، باش نمشيو لكامبالا لأوغندا. الجمهور الرياضي في تونس بينتظر، حكينا على ديبان تاع خليل العياري وفي النهاية صار التغييرات، دونك المدرب اختياراته في البداية بدأ بدماء جديدة في المنتخب من لعبية الشباب القدام كما قال وليد بن محمد، تنشيط الهجومي ممشيش كما يلزم على الجهة اليمين على الجهة اليسار، صارت التغييرات ماناش قاعدين نغلطوا، أما كبداية يعني جولة أولى في المسابقة الإفريقية
2: حتى في لعب سلبي
1: عادي أي وليد، حتى المدرب فيصل سكندر سي محدين مدرب ياخو فكرة زاد لعبية أول مرة مع تهيرة مع بعضهم، مش عنده تدريب قديش عمل من حسة
3: ما اللي يمكن ثلاثة حساس
2: ولا هو راوريت الماتش متاع اليوم زياد ولا الماتش حتى اللي بعده ولا الماتش
3: استاج بصفة عام
2: استاج بصفة عام ما تنجمش تقيمه كروية، يمكن المدرب ينجم يقيمه ويخول اللي دوني اللي باز دوني متاع الملعبية كسوا فيزيك ولا تكتيك ولا اللي هو
1: تكنولوجيا موجودة جي بي
2: اس باش يصلح وباش يخدم، لكن شوف اليوم المدربين خاصة تاع المنتخبات ما عندناش نحن النيفو الكبير اليوم، معين الشعباني لو كان جاي عنده لاعب في السيتي ولا لاعب ما نعرفش وين ولا لاعب كيما المغرب وكيما الجزائر راه ما يلقاش مشكل، اليوم اي مدرب تجي تحطه يخدم، لكن اليوم لهنا معين الشعباني عنده مشكل يعني ذهني مع اللاعبين، لازم كيفاش نحيلهم الخيبه اللي صارت في كاس العالم
1: زدت تخيم
2: فوالا نحن مأثرة فينا كجمهور وكمحلل
3: قالها منتصر طالبي
1: احكي عليها تروماتيزي باقيه
2: هذه حاجه اثنين اليوم باش تعمل جروب اوموجين
3: ما ريتش مازال
2: باش تعمل جروب اوموجين
1: عندنا معاد ذهني في الستاف
2: لا نتصور تيجي جمعيه ما عندهاش
1: موجود
2: جمعيه ما عندهاش
3: هي ما لازم يكون موجود في الكاس ناسيونال
2: حسب رأيي حسب علمي
3: أنا في بالي ما فهميش
1: كاش على كارت
4: معروف ديما في الجامعة
2: لا ما عادش كانت قنفود وبعد كان بعد جابوا واحد آخر
1: قبل المونديال
3: على كارت هي على كارت على كارت
2: اليوم يا زياد راه ثم مشكل اليوم في المنتخب ما تنجمش حتى انت كمتفرج باش تفرج يمكن تفرج في الريزولتا اكثر من اللي تفرج في اللعب.
3: يعني هو وليد حقا الحق معناها الريزولتا في ستاج كيما هكا الريزولتا في زوج ماتشات هذوما اهم من برشا اهم من كل شيء.
1: ستة نقاط ماتش اوغندا وماتش بوتسوانا. المرمى رجع لدحمان الكاج اسكندر جارديان دحمان
4: الحارس رقم واحد
1: تو رجع رقم واحد.
4: لا انا قلت من الاول
1: ليه مش نسال انا قلت تو رجع رقم واحد كل مره عندنا الشورت ليست
4: كيما في ستابيليتي راهو حاليا
1: في الكل
3: في الكل في تونس صفة عامة ما عندناش
4: في الكل معناها ما ريناش احنا فريق احنا كي نلموا ما نخرجوش ال11 اللي قاعدين يلعبوا فيهم سته ولا سبعه اللي نعرفوهم
1: ديما
4: تلقى فريق
2: هذاك الموجود
1: هذاك الدوري المحلي ايش احواله في الكاستينج في الليسته في القائمه
3: سبعه ملاعبين من الدوري المحلي
1: سبعه من الدوري المحلي
3: سبعه فيهم ثلاثه جاردينات
1: سبعه فيهم ثلاثه جول شامخ صبري
4: ودحمان
1: ودحمان اش قاعدوا
3: قعد قديدة قعد قديدة مستوري
1: رفيعة حمزة أوكي وليد ميكرو وليد حمزة رفيعة قديدة
3: علي معلول
2: علي معلول
1: وعلي معلول قداش عمره علي
2: عمره 36 سنة
1: واضح
0: زيد
1: تفضل سي الهادي
0: نعاونك على بنك البلدانية نذكروا بهم كي تحب
1: أوكي
0: حتى تواريخ الميلاد كيما تحب أنت عبد المهم الشيبخ حارس مرمى الثاني
1: دوري محلي
0: نعم نلقاو ايضا محمد امين بن حميد من حزم السعودي تبع ثلاثه المنتخب التونسي سفر الصيف به الاسماعيلي الغربي سوسه مضيع الكره قلت محمد النصراوي من مواليد 2002 مدافع ايسترا الكرواتي محمد الياس العاشوري اكيد من كوبنهاجن مواليد 99 حمزه رفيعه الترجي الرياضي التونسي مواليد 99 حازم المستوري الترجي الرياضي التونسي مواليد 97 علي معلول من نادي رياضي سيكسي مواليد 1990 انيس بن سليمان من نورويتش سيتي الانجليزي مواليد 2001 سامي شوشان من مواليد 2003 لاعب ديجون الفرنسي معتز نفيتي مواليد 2004 لاعب اي اف كا السويدي وصدق الزيدة كما قلت توما مواليد 2003 من النادي الافريقي وصيف الله طيف مواليد 2000 من كراكوفيا البولندي ذكر بطبيعة الحال يغيب عن المباراة عيسى العيدوني
1: وحنا بعد الاوت عنده إصابة اكيد وفما تغييرات تذكرني بها مهدي وذكرني بالتوقيت ونتيجة بعد ساعة لعب تقريبا
0: نعم 61 دقيقة لعب 50 ثانية هدف مقابل 0 لتونس امام اوغندا بونت ويد معروس المدافع في الدقيقة 12 ونذكر المنتخب التونسي معين الشعباني دخول محمد دخول كذا قديدة مكان خليل العياري ورأينا اليومي كما خرج الفترة ما بين الشوطين ودخول سيف الله الطيف وحاليا تغيير من جانب المنتخب الاوغندي يخرج لاعب السي اس اس ترافيس موتيابا ويدخل رقم 17 محترف اجيف الدنماركي جيمس بوغيري وهو مهاشم
1: اوغندا عندها زوز يلعبوا في الدوري التونسي
3: موتيابا
1: واحد منهم
3: موتيابا نتاع نادي صفاقسي
1: يلعب فما واحد اخر هادي يلعب في الدوري التونسي
0: هو في التشكيله اللي عندي اللاعبيه في جنوب افريقيا في انجلترا في الجزائر في مصر في تونس جامل موتيابا ثم شكون حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب في تشيكيا أيضا ثم شكون في الدوري المحلي في الدنمارك في كينيا وفي سكوتلندا
1: واضح دونك أنا لاعب فقط به هذا بالنسبة للمنتخب الأوغندي هذايا الماتش فما تيمبو فما ريتم فما تنشيط ما نوجعوش القدام مازلنا ماناش كونكتي
2: لعب سلبي
1: لعب سلبي في الماتش لظهر عندهم قيمه في المباراه هذوما اختيارات معين شعباني ليسار شيرني ليمين فاليري. هذوما اللي باش يطيرونا القدام فما مخير منهم ولا اختيارات ولا مازال يشوف معين قولوا لي كابتن
5: اليوم بالصدفه نقرا في مقال جوارديولا يتحدث على انه الفريق 30% تكتيك 70% جوده لاعبين يعني منتخب التونسي بالاسماء هذه نكونوا يعني واقعيين نكونوا واقعيين نكون عقلاني ما فماش جوده كبيره تاع لاعب
1: حتى اللي يلعبوا البرا
5: نجم تشارك في تصفيه تتاهل لكاس افريقيا يعني بكل صراحه يعني الجوده متواضعه يلزمنا احنا كمتفرجين كجماهير ذاك علاش نحكي على الكوميونيكاسيون تاع المدرب لانه ساعات يحطوك في يعني كونترانت في ضغوطات كبيره يلزمنا نعترف ونعطوا الواقع نتاعنا جوده اللاعبين يعني مش موجوده في مستوى عالي والدليل وين تلعب اللاعبين هذوما مقارنه بالمغرب الجزائر بالسنغال اليوم
1: قعدنا ياسر نقارن المغرب النيجيري والجزائر مصر
3: ولا سي محدين من قبل معناها ما عندناش جوده كبيره حقا الحق معناها في ال20 سنه الاخرانيين نقولوا في 30 سنه الاخرانيين
5: نفسر لك تفرق وقت اللي تحكي قبل وقتاش وقت اللي فما على المستوى الافريقي فما تقريبا سيطره تاع زوز ثلاثه نوادي منتخبات. منتخبات ثلاثه منتخبات
1: اللي هما
5: وقت اللي اليوم فما نوادي تطورت وتجاوزت
2: مرتبة 11
1: وفي يعني العالم في فا قداش تلعب 50 تول
4: كل الفايز
3: 50 على ما اظن
5: يعني نحكي ما تنجمش شو راهو السياقات تختلف واضح ما تنجمش تقارن اليوم 2026 بيتقول عام 90 كنا لا لا شوف الاخر ما تخزرش روحك برك فما ناس اخرى جاوزتك وتطورت عليك اليوم
1: إيه فهمتني باش تفسروا سي محدين
5: شوف هذاك علاش نحكوا على المشروع نحكوا على المشروع وقت اللي ناس معانا مثلا نمشي معك في توجه معين الشعباني اللي
1: رجعت للعظمه والدجاجه جبنا معين باش يعمل مشروع باش يعمل بنيه باش يعمل رؤيه
2: طرشني الحل طرشني الحل
1: اول حاجه الجوده اخي معين باش يعمل جوده
2: لا سامحني
1: عاد
2: سامحني
1: تفضل سي وليد
2: اول حاجه انت توا مثلا كيما الجزائر عندها اقوى سنتر دو فورماسيون في بارادو اوكي المغرب عندها اقوى سنتر دو فورماسيون محمد السادس
1: رجعنا لمحمد السادس ورجعنا
2: لا يا زيد
3: مشاريع كبرى هذه مشاريع دوله
2: خلينا نشوفوا نحن الحلقه منيش
1: الجوده قلتوا لي الجوده
2: الجوده مش نعطيك الجوده آه. انت اليوم عندك مركز تكوين بورصة دريم
1: يا حل عاد
2: حل بارح
4: مش غادي
2: مازال مازال مش نحكي لك اليوم انت اليوم انت المدربين الاجانب الكاليتي الباهيه اللي تجيب فيها ما تنجمش تخدم لك في كونديسيون نتاع مات تيرا بنقردين وتيرا
4: المتلوي مواليد زاد سامحني الكاليتي تاع المدربين اللي يجيو من برا ما همش خير من المدربين التوانسه
1: واضح انا شفت العرض
4: حتى كمراكز تكوين زاد لازم تحط كفاءات حتى كي تشوف انت المدربين تاع الشبان في المنتخبات توا معناها تنجم تحكي على السي في نتاعو
1: كيفاش هذا كله عندك التمري وعندك فوزي الرويسي وعندك
4: لا لا ما سميش فوزي وحده
1: لا قلت لك عندك التمري وعندك فوزي الرويسي وعندك نبيل طرابلسي وعندك انيس بوجلبان
2: حتى نظر على سامي عندك تيرانات عندك تيرانات الجمعيه توا كل
1: المنشآت توا نقول معين وجوده
3: هذا لب الموضوع مالوروزمون زيد مالوروزمون هذا لب الموضوع وهذا المشكل
2: باش تبني جوده باش تعمل جوده باش تعمل جوده وتصدر برا
4: يا وليد ابار زاد الانفراستركتور تو بلا سي محدين تو مثلا سي فوزي الرويسي اسم كبير معناه محمد السليتي زاد معاه معناه اسم كبير اما مش زوز راهو في ستاف راهو برا شوف تو في الليجون تلقى 8 9
1: ومش خالي
4: تجي انت تلقى تو نحن ستاف اوكي 4 ولا 5 انت عندك فكره وليد فكره سي محدين فكره
1: اوكي برافو كابتن يعطيكم الصحه برافو اسكندر مجبوره فهمتك خويا الغالي يعطيك الصحه وليد بن محمد برافو سي محدين بالتبيني يعطيك الصحه فيصل العروسي ديما نفس التولك نحكيو فيه من زمان
0: هدف التعادل
1: اي فوالا تفضل اي
0: هدف التعادل هدف التعادل المنتخب الاوغندي في الثقه 67 يعني يكون في منطقه الجزائر وتسديده تنثبت في صاحب الهدف هو اللاعب رقم 7 روجي ناسيماتو اتوجيكم الصوره اكيد سجل هدف التعادل سدد كره ارضيه داخل منطقه الجزائر بعيده على الدحمان وكره في الشباك 1-1 بتونس واوغندا
1: البونتو شو منين وكيفاش هادي عاود فسر لي اخوي الغالي خل ركز معاك
0: نعم خل نعطيك ساعه زوج تغييرات قبل ما نعطيك صوره الهدف كي انيس بن سليمان باش يدخل وليد العاشوري باش يدخل باش يخرج اسماعيل الغربي ومن هو اللاعب الثاني الذي سيغادر سيباستيان تونكتي سيباستيان تونكتي يخرج اسماعيل الغربي يخرج ويدخل ياسر عاشوري وايضا انيس بن سليمان كانت كوره طويله نحو دفاع المنتخب الوطني التونسي المهاجم خذاها في منطقه الجزائر دربها وسدد كوره وغارت الحارس تيمن دحمان
1: زياد فيصل عندك جول ريبلاي شفت البونتو
3: اي شفنا البونتو هدف معناها حقق الحق ما نجم نقول عليه كان بدائي معناها مش معقول معناها في مستوى هذا معناها وانت مستوى انترناسيونال يصير هدف بصير هذايا معناها ترانزيسيون كانت المنتخب التونسي الكره كره طويله وصلت لسيباستيان تونيكتي تتفكلو تتلعب على الكولوار تدخل الوسط تضرب في لاك سنترال لاتاكون يعمل كونترول في في عقله هذا كل بين زوز ملاعبين يعمل كنترول ويضربها اوبوزي معناها مش معقول.
1: شرنير تتفرج دحماني يتفرج
3: تونس كاملة تتفرج
1: تونكتي القدام معناها تخسرها الكرة كلامك صحيح
3: تونس كاملة تتفرج.
1: اي رمزي قال على الاخبار تو نرجع لكم كابتن بعد قليل مازلنا نحكيوا على الجودة اوكي هيك الجودة اجابة هدف في كل شبكة بين تونس واوغندا. Live Sport.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. افتتاح فعالية البرنامج التكويني لفائدة المنتدبين الجدد في وزارة التجهيز والإسكان. في المنسير انطلاق فعالية اليوم الإعلامي الجهوي حول المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان. الليلة اختتام دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سهرة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. لقاء بين مديري معهد باستور والمركز الإفريقي للتميز من أجل الأسواق الشاملة يبحث وفاق التعاون بين المؤسستين. وزير الخارجية يلتقي في نيويورك الأمينة العامة للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي. في العالم بيان لـ80 دولة تدين هجمات إيران والحوثيين في الأمم المتحدة، والحوثيون يعلنون مهاجمة ما وصفوه بهدف حساس في العاصمة السعودية الرياض. ومسؤول أمريكي يعلن أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس. نهاية هذا الموعد الإخباري، هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 الليل.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
5: لايف سبورت.
6: به استوديو كان هذايا البرنامج، معكم وليد بن محمد، محدين تبيني، اسكندر مجبوره، فيصل العروسي معنا في الملعب، الاسطوره حمد العقربي، هادي جبنياني. هادي ترجع لي مرات تذكرني بالتوقيت والنتيجه وقبل هدف التعادل لاوغندا. كنا نحكيه هنا كابتن فيصل العروسي، وليد، اسكندر، سي محدين على الستات بتاع الماتش. قالوا لي في الاوف وان اوغندا خير منا في الارقام، في الاحصائيات، في الديويل، في الريتم، في التيمبو، في الانتنسيتي. يعني قبل بونتو اوغندا، قبل بونتو التعادل، هادي
7: صحيح المنتخب الاوغندي يقرب لنا اكثر، شد الكره، احصائيات وارقام وخير من ارقامنا احنا. احنا ترجعنا شويه والمنتخب الاوغندي كسب الثقه وسجلنا هدف التعادل. نذكر انه في توقيت 72 دقيقه لعب 50 ثانيه 1-1 بين تونس واوغندا. هدف تونس سجل وادي معروف في الدقيقه 12، وروجير ماتو عدل لمنتخب اوغندا في الدقيقه 68. وذكر اذن بتغييرات المدرب معين الشعبيني بدخول كل من أنيس بن سليمان وأيضا ليسر عاشوري، صدق الديدا، وصف الله الطيف مكان ريان اللومي، خليل العياري، سيبت سانتو نكتي، واسماعيل الغربي.
6: الشانجمونات اللي بعد اللومي والعياري جاءوا قبل بونتو أوغندا ولا بعد بونتو أوغندا؟ يعني خروج تونكتي اللي خسر الكرة، دونك بعد التغييرات
7: مباشرة بعد الهدف ديريكت.
6: برافو هيتي، يعطيك الف صحة اخوي الغالي. عايشنا الماتش، صورة وتعليق، وفهمنا المباراة معك كابتن. نتفاعل مع بعضنا. وليد بن محمد، تحب تقول حاجة؟
8: فما حاجة زيادة مهمة يمكن قاعدين نتبعوا نحن في المباراة
6: والماتش،
8: ناحية الاحصائيات. يعني ساسوفوا اليوم انت في المنتخب تو موجود حاليا عندك مشكل في الوسط الميدان، الوسط الميدان نتاعك ثقيل وثقيل برشا، خاصة في تخريج الكورة. وقت اللي نشوف انا اللاعب نلعب في بلادي ونلعب في في, في رادس، والاكسيال ياخذ كوره ويهز راسه وما يلقى حد ويلعب كوره طويله، لهنا ثم نقطه استفهام. حاجه اخرى، اليوم التغييرات كلها كانت هجوميه. وقت اللي انت تنجم كيفاش باش تبني انت الهجم، كيفاش توصل الكوره للاتاكون هذاك ولا للدوميدو كلوار هذاك، وقت اللي انت عندك ثقل كبير في الثلاثه اللي في الوسط.
6: اللي هما
8: محمد علي بن رمضان
6: فرجاني ساسي
8: و اسماعيل الغربي اللي هو خرجوا
5: دخل
8: بن سليمان
6: بعد ما قبل هدف تعادل
8: فوالا. يعني لهنا ثم مشكل كبير حتى كي نشوفوا نحن الاستاتستيك يعني لحد اللحظه هذه قبل شويه يمكن دقيقه 70 348 باس عملتها اوغندا ونحن في 318.
6: وين الزون عملتها اوغندا اللي باس نتاعها فايصل المابس
5: اي 32% موجود 32% في الزون ديفنسيف 47% في الزون موجود في الزون الوسطانيه و21% في الزون
6: اوغندا. دونك قداش نسبه امتلاك الكره في الماتش
5: في الشطر نتاع المنتخب التونسي موجود اكثر من 50%
6: يعني في لونتر جو في قلب الرحى يعني الوسط غايب اليوم. شوف التغييرات ما صارتش وسط الميدان
9: هي زياده
6: صباح الدين تبيني
9: تظهر من خلال خصائص اللاعبين. وقت تشوف برمضان سيتاري ليور صانع لاعب يمين ولا يسار, تشوف فرجاني ساسي في فريقه يلعب كيف هاري ليور
6: وين يلعبوا زوز
9: في قطر. ومع اسماعيل الغربي سيتان مينور دو جو ويلعب ريليور, يعني ما عندكش اللاعب الفكاك في وسط الملعب.
6: ملا فرجاني شي عمل
9: هذا الغياب التكامل
6: هذا بالرمضان شي عمل
9: وسط الميدان موجود كامل.
6: سمحني وليد مش مهم انتوما مش نقول لك اشتغل معك الان يعني انتوما معش نقولوا لاعب فكاك ولاعب صانع العاب
8: كلمه فكاك هذه
6: هي الفكره
8: صحيح كلمه فكاك هذه اوكي تنجم تتقال, لكن بالنسبه لي انا رايي اليوم وقت اللي عندك انت تريو في الوسط عنده متريس تكنيك كبيره وديما الكرة عندهم وثمك الكونتر بريس وثمك الرياكسيون بعد ما يضيع كرة ما تنجمش اليوم
6: شكونهم
5: وليد شنأكد
6: لكم تحكي وليد سمح
8: نعم
6: شكون لسيم
8: نحن نحكي وتوسي محدين قال ما عناش فكاك لكن ما عناش فكاك ما لازمناش نقفوا نحن لناكي ما عناش فكاك اليوم وقت نحط ريو انا عنده متريس تكنيك ويعرف يلعب كوره وما يخسرش كوره ما نحكيش على هذاك الموجود زياد
6: هذاك الموجود
9: زياد لحظه خلينا نتفاهموا ساعه في نقطه مهمه. راهو الفكاك راهو من خصائص اللاعب في الكوره, وقت اللي انت تخسر الكوره لازم يكون عندك لاعبي عنده الخصائص هذه. مش معناها انا تحط اي ثلاثه معناها في الوسط وتطلب منها مش يلعبوا في وسط الملعب ويفتكوا الكره ويعرف فمش كون ما عندوش خاصيه
6: افتكاك الكره. هذه تفاعل معنا
9: الريكوبيراسيون سيتو كاليتي يلزم تكون موجوده في لاعب على الاقل من ثلاثي
6: نرجع لهذه في راتس اوكي.
7: فقط حبيت تعطي تغيير في الدقيقه 77 العين دخول حمزه رفيعه مكان محمد علي بن رمضان.
6: مانيش فهمتهمش تغييرات من اللي قبلنا البونت وحتى قبل البونت
8: تصير من الاول
6: اي اوكي. دونك مازال الماتش ليبيا رجعت في درجه عدلت 2-2 مع بوتسوانا في طرابلس. فيصل العروسي
5: الرمارك الاولانيه الاولاد راهو السته الخمسه ملاعبيه نتاع الاتاك تبدلوا الكل.
6: احنا اليوم قداش من شجمو عمل
5: موجود 1 2 3 4 5
6: كملناهم الكل. قداش وقت في الماتش؟
5: قديدة في بلاست اللومي عشوري في بلاست تونيكتي الطيف في بلاست عياري رفيع في بلاست بن رمضان
6: توا
5: بن سليمان في بلاست الغرب.
6: عملنا لي شونجمون الكل نتاعنا
5: هذا لي شونجمون اوفنسيف.
6: كيفاش
5: تعدى الكلام الاولاد
6: تاع التغييرات كيفاش شفتوا معين يعني في الاختيارات في الكوتشينغ شو عمل؟
8: مش لومه يا زياد هذاك الموجود
6: واف.
8: اليوم وقت
6: هذاك الموجود
8: كان جاء عندك انت حاجه وخليتها بعيده يعني ومعيت ليش وحاجه شوفوا نحن في البطوله تو قد عنا من جورنينا 4-5 اعطيني لاعب تو في الكات في
5: الكات سنجوري مو سمحني
8: مش حتى حاضر يعني في التوب
6: تظلم
8: ابارت تظلم يعني قاعد يعدي في مباريات كبيره
6: مش موجود تو في الماتش
8: سميلي
5: لا فما دابري تو التركيبه. انا نشوف الحاج محمود كما قال سيمو حدين يزمك ان بون ريكوبيراتور قاعد الي كومبيتيتيف قاعد يعدي في ماتش ود باين مع الترجي التونسي. تمنيت يكون اليوم
8: فما زوج مباريات
5: ويكون اليوم حل مهم بالنسبه للمنتخب في الشوط الثاني في النتيجه معناها اللي كنا فيها نجم يكون كان مستحق المهم.
6: رايك اسكندر مجبوره
5: برافو محترم جوست على الاولاد كونفيرماسيون على الاولاد اللي كان يحكيوا فيه في لي دويال
6: ميكرو فايسر
5: في لي دويال معناها راهي تونس خاسره برشا لي دويال معناها اوغندا 56% وتونس 43% في لي دويال اون انسومبل معناها في لي دويال وسول معناها 60% معناها كرة لوتا اوغندا رابحه 60% في اللي دريبل فما 36% دريبل نتاع اوغندا هي اللي رابحه دريبل وتونس جوست 28%.
6: باش نفسرهم لي ستات هذوما سي محمد التبيني هذا جودة، رجعنا الجودة،
9: تحدثنا على جودة اللاعبين،
6: واضح.
9: زاد لو كان معين خذا أكثر وقت كان ينجم يختار التوليفة الصحيح.
6: هو يمشي ياخذ الوقت.
9: لا لا
6: معين.
9: كيفاش
5: لو كان معين مشي
9: لو كان أكثر وقت كان تكون أحسن.
5: سي محدين هي فما حاجة زيادة
6: وتكلموا في حاجة. اسكندر مجبورة.
5: هي المنتخب بقدر نظرة لعل ما نفش نحكوا على قبل، أما نحكي دفاعين ضعف على الأخ.
6: احنا؟
5: اي دفاعين على كاس العالم الحالي كنا ضعف كل مباراه قبله ديجا قبلنا اليوم يعني.
6: واضح.
5: فهمت يزمك تعمل ساعه هويه نتاع فريق سوليدير ودفاعي
6: باش تعمل
5: باش تعرف الدفاع ليه تو اليوم انت سميت لا
6: ريتو اللي يرقص
5: سير بلون اوفنسيف ما نجمش بارابور كيما قلنا سالوني باش نرجعوا له اما اوفنسيف كان ينجم يعاملك خاطر احنا حسب على مدى المباراه ما ريناش الزوز معناها لي دو اريير دروا ولا اريير جوش قاعدين يعملوا
6: في المساهمه عاد علي معلول خير يولي على اليسار
5: باش نجم انت توج على الادفيرسير
6: يعطي في الزاسيس ولي كروس ويمشي قدام وعنده الخبره في الدفاع صحيح اسكندر يعني اليمين يسار ما ترناش بهم زدنا عانينا واضح شرنيير اول مره على بعضهم فمش كوليكسيون
9: وراو شوف نكونوا واقعيين كيف كيف حتى ولو يدخلوا اللاعبين هذوما ماناش باش نكونوا حاجه كبيره
5: حاجه كبيره صحيح صحيح كلامك صحيح.
6: رجعنا للجوده باش نمشي الرادس يزيونا من التولك نمشي الرادس خاطر لا يظهر لي حتى وليد عجبني في الكلام سي محدين قلتها في الاوف يعني حتى باش ترشح الكاس افريقيا 27 باش تمشي لتنزانيا وكينيا واوغندا ها
10: اي بالمردود هذا صعيب ياس
6: هكا
10: اي
6: الكام باش ترشح
5: انا مازلت ما نسمعش
10: وراه ماهوش وراه ما منتظر
5: باش نحكي على المردود
6: ليه ليه مش على المردود
10: اسكندر نحكي ليه والله والله
5: على اول مباراه معين
10: مش نحكي على معين
6: اسكندر مش على معين
10: نحكي على الكاليتي اللي موجوده في المنتخب
5: بعد نشوفه
6: لحظه الترشح نحكيه للكان 27
5: نترشحوا بها ولا
6: نترشحوا
10: ان شاء الله
5: نشوفوا حاجه
8: متفائل اوكي لكن ثم المؤشرات الايجابيه في كرة القدم منا انا ذا كنت لاعب نحس به كي نحس روحي في اللونترينمون مثلا في فورما ما يضربش نعدي طرح
6: مترشق ساعات وليد انت زاد ما تدربش اسبوع كامل وتدخل تسجل بالخبره
8: مونتال لهنا
10: ساعات
8: لكن
6: حتى اسكندر زاد شوف مونتو
8: في
6: الارشيف ما شاء الله في لوكار انا ماتش هذاك بن عروس
5: هذاك زندوبه
6: جندوبه
5: وغرومبيلي وجندوبه
6: حسره ولا بوت
8: ثم مؤشرات ثم ديزانديس
6: خايبه
8: يبينوا لك اللي انت ما اليوم تحب ولا تكره ما عندكش فريق
6: واضح
8: ما عندكش جوده نتاع
6: لا هي هادي وينو ما يتفعلش معنا هادي قاعد مركز على الماتش
8: غشش
6: لا
11: لا نسمع فيكم وشيخ
6: صح عليك عندك الماتش تتفرج فيه هادي اوكي وين وصلنا هادي
11: من الماتش نغش شويه من الماتش خاطر خاب ظني شويه حتى المنتخب الاوغندي ولا طامع في بوط الربح
6: هكا
11: كيفاش بول بوت المدرب قام بزوج تغييرات في كره ردوبيلا يخرج من دحنين سلامات قبل المهاجم اللي مازال كيتخلى ستيفن موكوالا قلت قام بزوج تغييرات هجوميه قبل سبع دقائق من نهايه الوقت البديل او الوقت القانوني للمباراه تخلى ستيفن موكوالا وتخلى ايضا الان اويروت مكان روجيرس ماتو صاحب الهدف والان اوكويلو وذكر قبلها تخلى لاعب المحترف جيف الدنماركي جيمس بوجيري مكان ترافيس موتيبا لاعب السي اس اس وذكر كما قلت توما الكابتن نتاعنا مدرب معين الشعباني سوف حقه في تغييرات وخمسه تغييرات بدخول كل من ياسر عاشوري حمزه رفيعه انيس بن سليمان صدق الديده سيف الله الطيف خروج محمد علي برمضان العياري اسماعيل غربي كونكتي وريان اللومي كره تعود للمنتخب الوطني التونسي هذا معروف لفرجيني سيسي في دائره منتصف الملعب فرجيني طويله عاليه الكوره اعتقد باهي صيف الطيف يعمل الفور يربح ركنيه نعم ركنيه باهي صيف الطيف كان الكوره كونداني منك بسكي يرفع الشيخ وفي اخر وقت يضرب الكوره في راس المدافع ويربح ركنيه بسرعه تتلعب قبل ذلك الحكم اليوم رفع حتى بطاقه صفراء في المباراه ما خرجش وراقه الحكم عبد العزيز بو فما بعض التدخلات خاصه من جنب الاوغندي كان ناجم ياخذ بطاقه صفراء من لاعبين المنتخب الاوغندي ركنيه من جديد تونسيه حمزة رفيعة خلف الشوط الثاني وزع كرة على مستوى القائمة الثانية يصعد براس الصربي سهلة عند الحارس دينيسون يونغو سهلة تضرب كرة قدامه وعلقاء وتجي قدامه فرما مش ساق هزت مسّت الكرة يعني حسن حظ وجيته الكرة سهلة مؤطرة ياخذ وقته ويغطي مليح يغطي مليح الكرة ترجع كرة المنتخب الأوغندي قبل ذلك خرجت براية المساعد الثاني
7: رامي تميم في صالح المنتخب الوطني التونسي 85 ثقة لاعب في المباراة. المنتخب التونسي متعادل 1-1 هنا في رادس ضد المنتخب الأوغندي قبل ما يستقبل منتخبنا لحساب الجولة الثانية من تصفية الكان المنتخب البوتسواني اللي اليوم كان متقدم 2-0 أمام ليبيا وفي الماتش 2-2. فرجيني سيسي إلى يد معروس فما الطالبي على اليسار لا يعود يلعب الفرجيني عنده برسال الكابيتانا فرجيني فرجيني سيسي يهز راسه يا عقلك ما تطولش ميسالش اصبر عليها الكورة يرجع ليد معروس والطالبي يجبل شوية الشيرني على اليسار الشيرني هجومين ما فماش كورة ترجع
6: لا دفاعيا لا هجومين
7: حمزة رفيعة كورة طويلة مقطوعة كورة وغندية عكس الهجمة برافو حمزة رفيعة يحاول يقص الكورة لكن لاعب ثاني وغندي يخر كورة دحمان يخلي مكان وبرافو لا من دحمان يخرج من المرمى يسبق المهاجم يخرج حتى من منطقة الجزاء ويحط الكورة في التمال سباق قبل المهاجم الأوغندي كورة ترجع لصالح المنتخب الأوغندي أونيونغو ردوا بينا من قبول هدف الثاني في آخر لحظات كورة طويلة فاليري براس لا يا أخوة لاعب الأوغندي ترجع لآلان أويروس عنده الكورة وتخرج من الدفاع دحمان ياخذ الكره بيدي ردوا بين هذا من سوء التفاهم والارتباك في محور الدفاع ترجع كره تونسيه حمزه رفيعه ليان فاليري طويله من فاليري ما نجموش نطولوا على طيف ونطولوا على ملاعبيتنا الاروقه صار القامه ونخطروها الكره معنا كان قضيه طويل نجم نطولوا عليه او كان جير مستوري او شوات مستوري على بنك البدلاء شوات غايب
6: لا مستوري ولا شوات
7: نعم
6: مستوري على البنك لشوات وين لا مستوري لشوات هذه هي اختيارات هذه الجوده رجعنا للجوده هي كيف كي كلها تشبه لبعضها هذه رجعنا تو حليت لي دوسي والله سامحني هذه سامحني
7: لا لا 86 في خلاص 40 ثانيه
6: وينو شوات
10: شوات ما لعب حتى دقيقه في ليبيا مازلت ما بديتش
6: لحظه سكند خذ ميكرو ليه مش علي عيط انا داك جيل بيلي شوات سلت وين شوات
12: كانوا معنا في الاستديو شوات
6: ليه نسيتو خاطر في المونديال وفي الكان مدخل مره ظلموه ما دخلش
12: بعد رجعت في ليبيا
6: قداش ترانسفير ما شاء الله كاريره شبيك سكند السوق الليبية اوكي اي ليبيا اليوم زاد عندها استاد يفتق ومحليه منشآت وما عندهاش منتخب اللي ليبيا عندها كور جاي شفت علي يوسف شفت شريمي شفت الهوني وحلت مع بوتسوانا اي هادي يعطيني بونت واي 2-1 خير من 1-1 تذكروك اللي قال صحابي
7: يلا كره الكره ما خرجتش على مارتيني اخوها صدق على من حاله سنيونغو تمشي الكره ضايعه للاسف ترجيني سيت يحاول يطلع كيما جات للسفره طيب الكنترول يحاول يونتيه ما سمع حتى شيء ما فهمش خطا على السفره طيب في منطقه الجزاء يرجع الكرة ليد معروس ثم إلى حارس مرمين أيمن دحمان دحمان إلى منتصر الطالبي يمشي الطالبي بالكرة ثم على يمين ويان فانيلي عنده بعض الأمتار يمشي قدم يان يمشي بالكرة يان تمريرة في ظهر المدافع الأوغندي اللي كانت يسافر لطيف مقطوعة من روجرز وتخرج الكرة إلى منطقة دفاعنا إلى يقف منتصر الطالبي لحمزة رفيعة منتخبنا رجع شد في الكرة يمشي أيمن الشيرني الشيرني يخير العودة للوراء يعني نجم يقدم بعض الأمتار للطالبي عروس عروس عروس صاحب الهدف للنصور يان فاليري على خط التماس لمسة واحدة في الوسط مع فرجيني سيسي يقلب اللاعب أيمن الشيرني باهي الشيرني قدامه العاشوري شيرني شيرني يوزع كورة باهي تخلط تخرج من الدفاع المنتخب الأوغندي كانت كورة في اتجاه منطقة الجزاء منتخبنا يشد الكرة في اللحظات الأخيرة عيني على التوقيت مازالوا دقيقة عن نهاية الوقت القانوني للمباراة مع استفاقة جماهير ملعب العقرب بيرادس الكرة زايد راهو نطولوا في الكرة ما نخلقوش منها ما نسرعوش يا خوة الحارس أونيونغو بسهولة أونيونغو يلعب كرة طويلة نحو المهاجم ستيف مكولا مقطوعة ضايعة من حمزة رفيعة حمزة بيه يدخل القادم مسكي برشا كور في الوسط يان فاليري كبيرة قصيرة ردو بينا فاليري براش سيفر طيب تتعدى الكورة بعيد نيس بن سليمان كورة عالية في دفاعنا عروس براش لكن كورة ثانية كما جيت حتى المنتخب الأوغندي كاين بيه يساعد وأصبح التعادل يلعب في كورات متقطعة كما جيت
11: والكرة تخرج تماس، معنا دي شيء في خلاش الكرة، هذه حاجة واضحة. أو تغيير في تشكيلة المنتخب الأوغندي، يدخل لاعب رقم 16 اللي هو اللاعب إلى ريفانويل مكونداني وهو مدافع يلعب في فايبر تاع الأوغندي. كرة لحمزة رفيع، باهي حمزة يشوف الكرة. قبل ذلك هناك رمي تماسي صالح المنتخب الأوغندي، 90 دقيقة لعب في المباراة. كان سيضيف الحكام الأول من موريتانيا عبد العزيز بوح، أو يهز الليفتة الحكم الرابع. 6 دقائق لعب كوقت بدل ضايع، فرجيني تيسي بالرأس من يان فاليري في التماس. التماس بعض التغييرات هنا، عدم رضا الجمهور التونسي على أداء المنتخب خاصة في هذا الشوط الثاني. رمي التماس المنتخب الأوغندي من جديد يضيعها، ورمي التماس لتونس الآن. يلا لي ملي الآن يان فاليري بسرعة، فاليري عندك 5 ثواني يلعب كرة طويلة، لا باهي لسفلة طيب يدور بها بالركبة بالرأس، باهي تمشي لينيس بن سليمان. لينيس يصدق قديدة صادق تمريرة تسرع وتمريرة ضايعة، وسفلة طيب في قصة الكرة، وفما خطأ، فما خطأ لصالح المنتخب الأوغندي. هي كملة العملية، وكان فما عملية دفعة قوية الحقيقة ضد الصادق قديدة. الصادق قديدة مصيح فيها مع اللاعب الأوغندي في الأخير، الحكم أول مرة يصير زوج بطاقات صفراء ضد الصادق قديدة ومدافع المنتخب الأوغندي بعد المحادثة اللي صارت ما بيناتهم. هي ما تطورتش إلى مناوشة، لكن الحكم مباشرة هز ورقة صفراء منها، ورقة صفراء من الجهة الثانية، ورقة صفراء من جانب المنتخب الأوغندي ضد المدافع كايوندو يحترف في تشيكيا. كرة تعود تونسية لمنتصر الطالبي لأيمن الشيرني، شيرني طويلة كما جات نحو اليسر عاشوري، يصعد قبله الدفاع الأوغندي، ترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي مقطوعة. يلا لي مال الآن فرجيني سيسي قص الكرة عاشوري، امشي عاشوري بيه يعمل جرانبا يتعدى على الجهة اليسرى، عاشوري يحب يكمل يتريبل وتخرج الكرة من دفاع المنتخب الأوغندي. يا خويا دوزيام بال الشيرني، فرجيني سيسي باهي رفيعة، سيسي في الوسط، فرجيني سيسي مع التكتل الدفاعي الأوغندي، رفيعة يحاول يرفع الكرة تضرب في الدفاع، ولكن يترجعها يان فاليري على الجهة اليمنى على خط التماس مع سيفال الطيف. سيفال الطيف لحمزة رفيعة، فما عملية دفع ثم مخالفة، مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. أعتقد رفيعة كسب بعض النقاط في خط وسط الميدان، قاعد يسترجع في مستواه المعهود، أيضا مع الترجي يمر بفورما، واليوم تخلص الشوط الثاني كسب بعض النقاط أكيد مركز عليها المدرب معين الشعبين. هو بيدو حمزة رفيعة باش ينفذ المخالفة طويلة نحو منطقة الجزاء، يلعب كرة مباشرة، باهية الفكرة على القائم الأول، باهية كرة كانت طرفية، الحارس كان متقدم يفرض العودة للوراء، تفضل قبل ما تخلط له، والحارس يبوكسي يحط الكرة في الركنية. ذكية برشا من حمزة رفيعة الحقيقة، هز شوف الحارس الواقف وبيغت الجميع، وفاجأنا هوني في رادس ركنية مرفوعة من حمزة رفيعة، يضرب الراس والكرة تمر، ترجع حمزة رفيعة يضرب الراس مين تخرج ترجع تسيام فال تسديدة من ياسر عاشوري خارج الميدان، خارج الميدان. ولو حتى قبل التسديدة ليس الكرة اللي جاتها بالراس طلعوا زوز ملاعبين المنتخب التونسي كاينهم يعني قلقوا بعضهم، طلعوا وحدهم من غير دفاع المنتخب الأوغندي، ثم رجعت لنا وزعها رفيعة من جهة الركنية اللي نفذها

0: لتنفيذ التماس. قد تكون الأخيرة في المباراة لفرجيني سيسي، فرجيني ليان فاليري، لولا بي يهزها، يهز الكورة براس يخرج أون يونغو قبل السادة التنفيذ. قبل ذلك هناك تسلل، هناك تسلل ضد هجوم المنتخب الوطني التونسي. معين الشعباني في المنطقة الفنية كما البلجيكي بول بوت مدرب أوغندا. كورة طويلة من أون يونغو، تتعدى الكورة خلاها تعدى الشيرني في ظهره، غادة الترويض من جانب المهاجم الأوغندي نرفو تماس، جيت أيمن الشيرني بسرعة أيمن لو تسمح، العودة لوراء علاش مشكوش القدام باهي ما ضيعناهاش. طالبي عروس، عروس على اليمين بسرعة فاليري يجقر بالطيف ما تبعتش في الوسط لفرجاني، فرجاني يطور كورة نحو منطقة الجزاء للسادة قديدة، يطلع بالراس رفيع على الثقة اليمين بورفيسا، باهي الكورة على اليمين تصل طيب يوزع كورة سهلة عند الحارس أون يونغو. كانت كورة أرضية بالثقة اليمين تعديت يعني بين ثقيل الملاعب نتاع أوغندا والحارس يمسكها أون يونغو يحط الكورة في القاع. وكرة ترجع للمنتخب الأوغندي، ردوا بنا ما نطلعوش كل لاتاك، ما نقعدوش دون تغطية دفاعية. فاليري يحط الكرة بالراس في التماس، والحكم عبد العزيز بوح يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف بين تونس وأوغندا. وذكر دقيقة 12 بونت ويدا معروس للمنتخب الوطني التونسي وعدل النتيجة روجير ماتو في الدقيقة 68 في أولى مقابلات المدرب الوطني الجديد معين الشعباني هنا في ملعب العقربي برادس. ملتقانا أكيد إن شاء الله في مباراة بوتسوانا يوم الاثنين الساعة 8 هنا في نفس المكان.
1: خيبة أمل أول ماتش، العودة الإفريقية أول جولة في الكان، مش نعود لكم كابيتا نفس السؤال، تقعد معي هادي لو فيه تفاعل تفضل خوي الغالي. أكيد جمهور اللي حضر زادة خصص وقته في يوم عمل، في يوم دراسة، في يوم مشاغل، وخرج مش فرحان. توقيت الثمانية ذاك الماتش وقت الثمانية، دونك مش ناخذ رايكم كابيتا سي محدين تبيني، وليد بن محمد، اسكندر مجبورة، وفيصل العروسي، زاد المحلل فارس والمعلق فارس. نحطوا بلاستنا، نحطوا روحنا في بلاستنا الناخب الوطني معين شعباني. فيه انتقادات وليد قلت لي في البلاتو، هل يعني الهدية اللي خذاها مش هو خذاها هدية، جاتوا على طبق كانت تكون عند رضي الجعادي، كانت عند سامي طرابلسي وعند جلال قادري وصار عليهم مسار، جات لصبري اللموشي وشفنا اللي صار، ولو أنه اسكندر قال فيه اتفاق وإجماع وأنه رجل المرحلة صبري اللموشي، وبعد شفنا تريزا وكيفاش صار في منتخبنا في الكاستينج في ستاج تبرقة في الكواليس في الحكاية اللي خرجت بعد جيرو نار مع الرأس العام الهجري تذكرها سي محدين، وإحنا في جيري هنا نحلوا ونتبعوا في منتخبنا الوطني. اليوم رجيعة مازالت فينا ساكنة تروماتيزي، معناتها منتخبنا يخرج مع أوغندا، أوغندا جت سياحة لتونس عندها الكان مترشحة كذا، مش عمل تدريب، عمل كاستينج، عمل كونفرنس دو بريس الأول، بعد عمل ليستا افتراضية هبطها، بعد عمل كونفرنس قبل الماتش الأسئلة متاع الصحفيين كل على شو كانت، معناتها على اعتزال الصخيري، على راني خذيرة، على الزعلوني مانيا، كل شيء على الزعلوني، كانوا الزعلوني حاتم طرابلسي ولا كفو اليوم كان جاي يلعب
2: زين.
1: تفضل لحظه نتفاهموا بعضنا، هذه معي في المباشر، تفضل تفضل خويا الغالي. خيبه امل
3: من بعض الافراد اللوح القوارير على ارضيه الميدان كتعبير على ربما الغضب عن نتيجه، ما نكونوش قاسين على المنتخب
1: مش نادي
3: ولا وراه في برشا جماهير
1: شو تعاقبوا من الكاف
3: يعني وراه في برشا جمهور يسلموا على الملاعبيه، وراه في برشا جماهير زاد يريبوا في الناس اللي قاعده ترمي في الدبابز ويلوموا عليهم
1: عقليه،
3: فهذا ما يجيش،
1: ما يجيش غير مقبول، غير مقبول.
3: نكونوش قاسين اوكي خيبه امل فما نسمة تغشى من كاس العالم، لكن لازمنا نتيو الصفحه ونمر، وتوا عندنا الصف الجديد وجروب جديد. شو نحكي معاك تو، والقوارير ما زالت مش برشا، اما بعض القوارير ما زالت من فوقنا تتعدى على ارضية الميدان،
1: وهذا تقليد تونسي، القوانين ماهيش غريبة. دونك الجمعية تتعاقب
2: رجع الماء كان مفقود
1: اي رجعت بابز رجعت باه. دونك حكاية القوانين والفلوس البريكيت هذا تقليد محلي تونسي، دونك احنا في تونس من فئة معينة اوكي مش نقول فئة
4: تقليد سيء لازم نقول
1: تقليد خايب اي، فما الجماهير اللي في العالم تعبر على الغضب نتاعها كيفاش بإشارات يدور لك مثلا بمن عشان ما نحبش نتذكر شو الإشارات ولا

0: الحكايات اللي تعبر على الغضب. ذكر جمهور ريال مدريد مثلا يخرجوا وليد معناتها لي درابو حرمة بيضة في الميزون بلون.
1: وشني الغضب اللي عملناه نحن كي خرجوا من كاس العالم بالمهزله هذيك؟ ما عملنا حتى غضب زي
0: نعرف نعرف نعرف. اي سلموا على احبابنا.
1: ثم حاجه لازمك تفهمها اليوم. أي. المنتخب اوكي باش نحلوا اش لعب واش ما لعبش واش فما واش ما فماش.
0: اعطيني ماتش اليوم لازم تخرج بنوت ثلاثة نقاط وثلاثة نقاط وتصلح. اليوم سي محدين تبيني قال معناتها المعادلة صعبة بين باش تبني وتحط دماء جديدة.
1: نعطيك المشكل وين؟
0: صعبة. اعطيني
1: نعطيك المشكل وين اليوم. أي. في المنتخب. أي. المشكل ذهني لا اكثر لا اقل.
0: واضح المشكل ذهني وليد بن محمد. محدين تبيني خيبة امل الماتش اول معين شعباني الدخلة التغييرات الاختيارات.
2: شوف انا بالنسبة لي نفس النواة نفس اللاعبين نفس الإداريين بطبيعة الحال باش يكون نفس
0: الجودة
2: تكون نفس
0: نفس الجودة
2: الحقيقة. هل صارت تغييرات كبيرة في المنتخب؟ صارت ثورة؟
0: شنو الثورة اللي باش تصير في شهرين؟
2: صارت خيبة كبيرة في المونديال. كنا انا شخصيا
0: كنت
2: ننتظر انه تصير يعني تحولات كبيرة.
0: لكن نظرا التحولات.
2: لكن نظرا فهمنا لكن نظرا لانه فما مباريات مهمه
0: قريبه في سبتمبر
2: كاس افريقيا
0: اكتوبر نوفمبر
2: شفنا اللي معين شعباني عمل المعادله ذي اللي هي صعيبه وتحدثنا عليها بين النتيجه وتبني منتخب للمستقبل. من اول مباراه بينا ان اختيارنا خاطئ. كانت نجم تكون بتبيعت كنت
0: ولو ربح باش تقول نفس الكلام.
2: كلوب في المانيا جاء 40 لاعب
0: شفت هالكاستينج
3: 43 لاعب
2: 43 لاعب 44 لاعب دوليست
0: كلوب
2: دوليست و16 لاعب جديد.
0: شحاب يقول
2: اليوم نحن
0: شحاب يقول سي محدين
1: كلوب قاري برشا
0: كلوب قاري برشا
1: رونالدو
0: ليه شحاب يقول كي تقول لي كلوب جاب 50 لاعب في الماتش
2: يا زياد فلسفة البناء انا كيفاش باش نبني
0: اوكي
2: كومون باتير اون ايكيب كيفاش هذا يعمل اختيار اني نوازن بين هذا وهذا
1: ما عندناش
2: فما شكون يعمل يعني ثورة ويغير. أخي احنا كنا نعرف عزيزي وكنا نعرف سفيان الفقيه وكنا نعرف قيس الغضبان وكنا نعرف عماد بن يونس ما نعرفوش في البطولة التونسية.
1: كاليتي موجودة باش تختار اليوم اخترت قيس الغضبان ثم كاليتي اخترت
2: تو ما عندكش اليوم هي شنية
0: شكون
1: اليوم ما عندكش تو
2: شكون اليوم القادر على هذا ماهيش موجود معاك انه الجودة بطولة
0: التونسية
2: ماهيش موجود هذه حقيقة. لكن اليوم علاش نحكوا على الكومونيكاسيون بربي يشوف بلاي فعليا وينو حسين جنيح وينو زياد الجزائري وينو خليل شمام
0: خرجوا ولا واحد ما
2: خرجوا نعرف خرجوا
0: بالشباك خرجوا
2: ويني لا كومونيكاسيون وين فشلت باش انا نعرف كيفاش نقدم وكيفاش نصلح وين فشلت انت رئيس الجامعه وين فشلت كنت تتحدث على راني خذيره شكون اللي جابه كيفاش باش الصوره تاع المنتخب انا كتونسي اليوم نتالم وقت اللي لاعب ينسحب ويرفض انه يجي للمنتخب الوطني التونسي.
0: مالك ترابلسي
2: شكون تسبب فيها
0: خويا الغالي عندك ملا كره مالك مساء الخير مع تلفت الماتش وطولك باش يتواصل على الماتش والا حكايه اخرى دوري محلي موضوع اخر. اجا مالك بحذايا اجا خويا بحذايا اجا بحذايا خليني نتفاعل معاك باش نعمل
3: ترانزيسيون
0: باساسيون ما نعرفش خلينا ناخذ معاه المحتوى نتاع برنامجه ونسكر الموضوع. مالك خويا الغالي ليك وحشه باه السلطان انا ديما كنت نشوف باه السلطان نشوف مالك ترابلسي شحوالك مالك مرحبا يا خويا الغالي الله يخليك تاخذ ميكرو مع سي محدين تبيني ملا كره كيف فانا تام فانا موضوع
4: اليوم ما فماش ملا كره هذا خلينا اللي كنتي ليكيب ناسيونال والفريق اللي معاك ساعه راح بيكم الكل
0: انا كمل توا
4: بعد فما
0: مهرجان
4: اي سبيسيال لوم مهرجان
0: تفرش ما
4: كان حبيتش تكمل السهريه
0: وين
4: قلنا اليوم مع ليكيب ناسيونال قلت خلي تروح ترتاح
0: ليه دخلة مش هي عبارة عن واحد رجع للمكتب للمدرسة وما فهمش الدرس ما فيش الأدوات
3: الأستاذ غاب من نهار الأول
0: المكتب الماتش مالك
4: تفرجنا في الماتش بون هذا هو المنتخب الوطني التونسي برشا مراجعات لازم على مستوى الدفاع خاصة وإحنا المنتخب التونسي عنده سنين وين هو يكون مطالب باللعب وبناء الهجوم ديما يلقى صعوبات. عندنا اقل صعوبات كي نبداو نلعبوا ضد فرق كاليبر اقوى منا مثل نيجيريا، المنتخب الايفواري، المنتخب الغاني، وقت نجموا هكا نسكروا شويه اللعب
0: ونلعبوا جديد
1: ولا تو ما عادش
3: ولا حتى اذا ما عادش
1: خاطر ولا حتى مع نيجيريا وحتى مع مالي ويا تو ما عادش.
4: مستوى المنتخب الوطني التونسي في الفتره الاخيره نتاع منتخبات الصنف الثالث انا نعتبر
0: هكا كلاسمون فيفا وصلنا للحضيض 50
3: أكثر من 50
0: أكثر من 50
4: نحكي على المستوى الإفريقي
1: اللي كنا الثانيين الثالثين الثانيين الرابعين 11 إفريقيا
0: واضح. وليد كملت فكرتك أنت لخصتها في الجملة ذيك
1: ذيك هي اليوم المنتخب بالله سامحني زياد اليوم ما تنجم تلوم ما تنجم تلوم حتى واحد موجود في الملعب غادي. أنا اليوم اللوم يمكن الجامعة التونسية لكرة القدم واضح.
0: وين لومك على الجامعة بعد المونديال الثورة اللي باش تصير في البنية الجديدة؟
1: سامحني تو هو وقال تو سي محدين تو انت سامح ولدك قرا عند المعلم هذا ايتوت وما نجحش
0: وما تطورش وما تحسنش
1: وما تطورش وما تحسنش العام الجاي تزيد تقريه نفسه عنده هو نفسه. اليوم انت شعمل ساعة قاعدة الجامعة راهو نتحمل مسؤولية كلامي اوكي وزيد اللاعبين رجعنا لتالي جيب فرجاني سيسي جيب عيسى العيدوني جيب علي معلول وجيب وبدينا نخدم نحن تو نخدموا نحن نخدموا تعرف الموديل نتاعنا شنو اللي نخدموا به كل نهار وقسم.
0: اعطيني عشان
2: لو ذكرتنا قصيره زياد لو صارت صارت مع جيل اخر سيف الله الجزيري خرج من المنتخب وعدينا عام ولا عامين وعاودنا رجعناه الخنيسي كيف كيف ما عادش نعيطوا له في المنتخب وعدينا مده وجدنا فراغ عاودنا جبنا الخنيسي اليوم نعيشوا في نفس الشيء. هذا يدل على انه ما فماش جودة تاع لاعبين
0: واضح
2: على المستوى المنتخب
0: الوطني جيستيون ورؤية وحوكمة وثورة ثورة
3: ديما حلول ترقيعية
0: والمونديال قريب قريب برشا الوجيعة نتاعو مزلنا تروماتيزي
4: المونديال
0: المونديال خرجنا منه
4: فما كوب دافريك فما كوب العرب باكيتش كامل زعما ما نساووش ما فماش حاجة هكا اللي تبردنا على القلب مع المنتخب الوطني التونسي لا لا معناتها كانوا
1: خايبات ورا بعضهم
4: بالضبط خايبات ورا بعضهم اليوم لي دو زاريير ما فما حتى كره تعديت هجوميه نحكي من لي زاريير ما فما حتى
3: صوت لا حتى دفاعيين يمال حتى دفاعيين
0: شرير
4: شفتوا دفاعيين شفتوا اليوم الاهداف نتاع
1: بوتسوانا
4: ريدوم ضد منتخب الليبي نفس الهدف اللي سجلوا اليوم منتخب الاوغندي تقريبا على نفس الطريقه يعني راهو كانت خايبون الماتش الحمد لله اللي هما النقاط اللي هما ما يتحسبوش هذا ناكدوا راهو النقاط
0: كيفاش
4: حكينا فيه في
1: الديبات نقاطنا نحن يتحسب
4: لا لا ما يتحسبوش
3: نقاط المباراه بصفه عامه
4: اكد هيك المعلومه هذه راهو في الاخير ستلغى مفصول
0: حكينا في الديبات من الاول خاطر هادي قال حاجه سي محمد قال حاجه وليد قال حاجه
4: ستلغى النقاط في اخر معناتها اخر
1: المباراه ما يتحسب لنا ماتش بوتسوانا
4: بوتسوانا هي المباراه الاولى
0: يعني اليوم لو ربحنا ثلاثه نقاط ما ناخذوهمش
4: للكل مش كل منتخب
0: لو تعادلنا نعرف لو تعادلنا اليوم نقطه مش بناخذوها
4: كيف كيف
0: دونك صفر نقطه ماتش اميكال اوكي به واضح هذه مؤكد مالك معلومة خاطر حكينا في الديبا من الاول هادي قال حاجه وليد قال حاجه وسيمو حدين قال زاد هذايا في الليتيك تدخل في حسابات وكيفاش
1: في تلاتون تطرح الموضوع هذايا وتجبد على اساس الفريق مثلا التونسي ولا الفريق الليبي ولا البوتسواني تحسب له النقاط لكن الفريق الاوغندي ما يتحسب له النقاط
4: لا لا انت مش شوف ريت حتى في التابلو في التابلو نتاع الترتيب باش تلقى اليوم نقطه موجوده للمنتخب الوطني ولكن
1: في
4: المجموع مش يتحسبوا النقاط
0: دونك اللي يهمنا هنا مهدد الترشح للكان دونك 27 عندك بوتسوانا ليبيا في ترابلس وفي تونس بوتسوانا في غابرون وفي تونس سي معدين ايش قلت انت مالك مهدد الترشح للكان
4: صحيح صحيح مهدد المنتخب الوطني التونسي اليوم ولينا نحكي واسكو نترشحوا ولا لا تاريخ تونس كبير في المشاركات في كأس أمم أفريقيا
3: لكن هذا منتظر ملك
4: اليوم ثلاثة يعني ثلاثة فرق فما واحد فكهو
0: بلا سبرك
4: بلا سبرك منتخب الليبي منتخب التونسي
0: بلاصه فقط صح
3: قال ملك قال ملك
0: فيصل العروسي
3: ولينا بنيفو نتاع منتخب صف ثالث
0: حتى في التراج في القرعه في المونديال نقلق ولينا
3: معناها كي نحن نمشيو كي نحن نمشيو للدياغنوستيك هذايا راه اوتوماتيكمون راك باش تلقى روحك معناها ماكش 100% تترشح للي كوب دافريك وللي كومبيتيسيون
0: اللي مستانسين بها اسكندر فيصل نكمل معاكم ونخليو المجال لزملائنا كالعادة كلمة خيبة أمل تطفو على السطح من جديد غيرنا ربين السفينة والسفينة باقي يعني
1: مش مشكلة في ربين السفينة
0: مش مشكلة في الربين في القائدة في المدرب في الستاف في الجامعة هي هي نفس الحكايات اللي قالها مسي محدين تبيني. جبد موضوع كلوب قال عمل ثورة جاب 50 لاعب في الكاستينج والمنشافة ألمانيا مدرسة كبيرة في الكرة التونسية. دونك احنا ما نقارنوش بالمدرسة الألمانية في الاختيارات باش نجيبوا 50 لاعب. احنا كي لقينا 23 ولا 26 لاعب لمرحلة جديدة في الكان تسمى حاجة به عملنا خلطة رجعنا لحضم جبنا شوية من أوروبا.
2: بعد خيبة المونديال احنا في حاجة المدرب مثلا ما يبقاش في منطقة شبه اللي احنا فيها تو. لاعبي الخبرة هم نفسهم نفس اللاعبين. حاشتنا مدرب يكون أكتور الفاعل هو اللي يغير ويصلح
0: ونجح كمدرب في المغرب لا في مصر.
2: هذه انا الترجي. انا نحكي على فلسفة راهو الناخب الوطني حاجة اخرى. انا نعمل فلسفة نتاعي ونتحمل تبعاتها
0: سطرها على الموحدين.
2: المدرب يسطرها.
0: هو مدرب خذ فرصته باش يعمل فلسفه ويبني ويعمل معادله
2: صعيبه. عمل اختيار على انه يحافظ على نفس النواه تاع المنتخب وادخال بعض اللاعبين الشبان.
1: ما فماش دي شوا
0: واضح. اسكندر يعطيك الصحه خويا غالي.
4: لا سامحني زياد سامحني ملا كوره مع بعضنا. انت اليوم المقدم ولكن ميساج انا مش ديما عندي دور الكورنيكور. مازال ما خداش فرصته معين شعباني تقول هاو خداه الفرصه مازال مازال كيف لعب مباراه لازم نصبروا راه ما فماش
5: بالضبط مش قلت لك النتيجه اللي باش تحكم الفريق.
4: المنتخب الوطني التونسي لازم فما كلمه واحده انا نعتبرها اللي هي الصبر. لازم نصبروا على المنتخب نتاعنا ونستناو حتى لين يظهروا معناتها ملاعبيه جدد وجيل
5: مالك سامحني ما نشوفوا ملاعبيه جدد
4: الا ما هذايا راه كل خمسه اشهر بدل
5: المدرب. إيه مالك سامحني ماهيش مشكله كيما قلت على مدرب اما ما نجموا نعملوا حاجه نقدموا قدام الا ما نمحيوا الماضي نتاعنا باش نمحيوه باللاعبين اللي فشلوا في الكوب دي مود. معناها فما لاعبين خذوا فرصتهم كبيره.
4: الاشكاليه نتاعنا اليوم كره قدم تونسي ولا منتخب تونسي؟
5: أما احنا اليوم في البطولة نتاعنا التونسية معناها في ثلاثة أربع جولات شفنا مستوى باهي ماهوش خايب الحقيقة في برشا مباريات. معناها من الجولة الأولى شفنا ليتوال لسبيرونس معناها مباراة كبيرة العمران جرجيس. معناها أنت اليوم تمحي الماضي باللاعبين اللي فشلوا مع المنتخب. اليوم انت كيما قلت حاج محمود ولا الزعلوني ولا عمر بن علي اللي بعثوا صفاقس كانوا ينجموا يكونوا حاضرين اليوم في المباراه. خاطر كيما نعاود نربط كيما قال سي محي الدين الجوده في اللاعبين اللي عندنا جايين من برا ما هي جوده كبيره.
1: وقتاش تلعب الكره نتاعنا نقول لك وقتاش تلعب الكره نتاعنا مع احتراماتي للفرق الاخرى وقت اللي كانت الاسبيرونس وليتوال والسي اس اس والكلوب في التوب وثم يعني موجودين في الشامبيونز ليغ وموجودين في الكاف فينال وفي البوديوم كان ثم كاليتي دو جوار وكان ثم كيب ناسيونال
5: بدينا نرجعوا
1: هذه حاجه. اثنين وجرجيس اثنين ارفي رونار وقت خذا المنتخب في الكوب دو موند من بعد وجا مروح قال
0: لنا
1: قال لك
0: شكون يذكر كلامه
1: قال لك الليكيب هذه المنتخب التونسي هذا يلزموا 10 15 سنه باش يعمل جينيراسيون جديده.
0: قلت سي محدين الثوره كلامك صحيح وليد. يعطيكم الصحه برافو. فيصل عندك القفله باش نرجع للمالك باش نرجع سي محدين.
2: واهم اللي يعتقد اللي المنتخب التونسي في الفتره القصيره هذه باش يحقق نتائج كبيره. المنتخب التونسي باش يحقق نتائج كبيره يلزم يشتغل يبدا يشتغل هذاك هذاك تحدث على الثوره. يلزمك تغير تو وتبدل الافكار تاعك وفلسفتك في العمل باش على المدى المتوسط والمدى الطويل توجد نتائج.
0: الراي العام يقبلها المعادله هذه
2: يقبلها الراي العام يلزمه يقبل كما كنت تتحدث على النادي الافريقي مسؤول خذا قرار وجاب ماهر الكنزاري رغم الناس الكل ضده.
0: واضح
2: هذا فاعل الفاعل هو اللي قرر.
1: عندنا جوارات
2: شوف راهو معين الشعباني باش نعطوه حقه لحظه بالله معين الشعباني باش نعطوه حقه قال النواه الاولى تاع المنتخب باش تكون U23 في الكونفرنس دو بريس.
0: يعني كاينه هو مش معول على الجيل الحالي الموجود زاد في الاو 23 زاد ماكش من 23 لاعب ماكش باش تلقى حاجه توب.
2: هذا المدرب
0: هو قال في الاو 20 بيلعبوا اليوم ولعبوا مع الجزائر في السويس ماكش باش تلقى باش تجيبهم الكل
2: على المدى الطويل. انا كنت نتحدث
0: في مرحله انتقاليه مالك احنا صعيبه
2: فوالا
0: خايبه
1: ما نصبروش نحن
0: واحنا ما نصبروش
2: طويل كومينيكاسيون
5: لازمنا نصبروا نصبروا على المدرب ويخدم على روحه
2: لازم نصبروا
3: مش نبدا من اللي قلته انت تو
0: سي فيصل العروسي ونقفلوا ونعطي
3: بارول مالك. اول حاجه يلزم تخرج الناس اللي قايمه على كره القدم يلزم تصارح الناس وتصارح الشارع بصفه عامه مش كان الشارع الرياضي تقول اللي راهو ما عندناش كاليتي حاليا. اول حاجه معناش كاليتي في تونس
0: ما تعملت حتى كونفيرونس في تاريخ الكره
3: التونسيه معناش كاليتي في تونس.
0: لحظه فيصل باش يخرج ستاف تاع الاداره تاع الجامعه تاع المكلف بالمنتخبات تاع المدير الرياضي تاع رئيس الجامعه باش يصارح الراي العام الرياضي بعد الخيبه تاع المونديال اللي هو يتحمل مسؤوليتها. نحكي على المكتب هو بيدو ما تغيرش فيصارح الناس قدام مش عندنا الرؤيه
3: ما نعملوش التشخيص الصحيح
0: اتصالين الراي العام
3: كان ما نعملوش التشخيص الصحيح وكان ما نصارحوش الناس ما نجموش نتقدم.
0: واضح اوكي برافو كابتن يعطيكم الصحة اسكندر مجبور اخوي الغالي موافقين ان شاء الله فيصل العروسي وليد بن محمد سي محدين تبيني ديجا الاندية التونسية تحكيوا على يشهق وما يلحقوا الجرجيس والسياسات والترجي هاي باش تخلط بلاش مدرب وخلط مدرب اسباني سون كلوب ونادي الافريقي زاد عنده مرحلة صعيبة تبي مازمبي كنت تحكي وليد على الأندية التونسية في الأفريق كانت مسيطرة ديما بوديوم كاف كوباراب معناتها ربيت أبطال موجودين بالمنتوج المحلي التونسي ومحدين حكاية على عماد بنوس ما يعرفوا حد رياض بوزيزي ما يعرفوا حد كان في الرابطة الثالثة في الرابطة الثانية الغضبان الكاسبير الثورة اللي عملها 96 باش مشى فينال فريق شوشان بالملعبية من الدوري المحلي وبعد تسوق وجالو مير كمل الخدمة يعني بين 2002 حتى 2008 دونك فيه رؤية وفيه فيزيون وفيه تواصل لأنه يعني خرجنا من خيبات زاد من 94 مالك تذكر خيبة 94 في تونس في المنزه مالي ومعتها واللي صار في تونس وقتها منظمين كان وكذا وبعد خرجنا من الدور الأول على كل في وقت أنه كانت جودة متاع ملعبية خاطر كان نتذكر كان 94 حرام ملعبية ذوكم ما مشيوش المونديال أمريكا 94 مالك تذكر مالك شرفنا بالحضور هذا
4: شكرا ليك
0: يعني مالك كرة خسارة الماتش تفرجنا فيه في تعرف حقوق البث انت ادرى مني بالموضوع هذايا
4: برافو للجمهور التونسي
0: يعطيه الصحه
4: الحقيقه اللي ريتو في المقاهي كما العاده راه شوف قد ما الناس قاعده تتبع وراه يجي ماتش ليكيب ناسيونال متغشين ومحموسين ومازالوا يخموا في الخايبه نتاع المسابقات اللي معناتها السابقه كاس العالم كاس افريقيا كاس العرب ولكن الناس قاعده تتفرج وانا نعتبره حضور جماهيري محترم جدا بالنسبة للحقيقة
0: من مدة ما شفناش الجمهور
4: حضور جماهيري معناتها فما العشرين ألف موجودين اليوم في استاد رادس في وسط أسبوع في وقت خدمة في وقت
0: قراية دراسة مشاغل الحياة
4: برافو للجماهير
0: فما فئة كالعادة ما نحبش نقول فئة من اللي طيشوا دبابز وهذا عيب بالنسبة للمنتخب ماهوش نادي هذا ماهوش جمعية باش ترمي القوارير فما عقوبة
4: حتى جمعية ما
0: كيف وحتى يعني. جمعية معناتها قلة احترام وقلة تربية سامحني في الكلمة اوكي وهنا نرجع للعقلية متاع المسؤول اللي خلى ماهر كنزاري يقعد في نادي الافريقي عملها معلول قبل كلاعب ماهر زاد مش سهل باش يخدم قال وليد يعرفه في ظروف يحب يخدم اعطيني ظروف تنعطيك نادي ولو انه ظروفته في الافريقي مش توبة وليد مش طوب مع الظروف الافريقي مازالت المواعيد والمراحل مازالت البطوله اليوم الانديه مالك اختارت يعني فتره توقف البطوله بعد ثلاث جولات مش نحات المدربين شكون ذكرون جرجيس
3: حمام سوس
0: ترجي وهذا موضوع زاد بالنسبه للمسؤول يخدم تحت ضغط الراي العام الرياضي والمقهى والفيسبوك والتنمر وهذا اللي صاير في الكره التونسيه ما نصبروش مالك
4: ما نصبروش هذه الإشكالية اللي عندنا ما نتعلموش احنا مغرومين برشا بالكرة الأوروبية وقاعدين نتبعوا ولكن جوست فرجة كهو مانيش قاعدين مش
0: بالضبط
4: استهلاك فقط لأنه هذو ما يصبروا كي نشوفوا مثلا فرق كبيرة كما مانشستر يونايتد مثلا شوفوا معناتها جوارديولا قداش قعد في مانشستر سيتي وحقق نتائج كبيرة وصبروا عليه نحكيوا على بي اس جي اللي تجري وراء تشامبيونز ليج معناتها هذو ما ناس تخدم على الكلمة ما نحبوهاش احنا مشروع لأنه ما فماش حتى شيء احنا قاعدين نشوفوا فيه في تونس من مشروع ولكن الناس قاعدة تصبر وقاعدة تستنى معناتها في ثمرة الخدمة بتاعها
0: خليوا معين يخدم خليوا الجامعة تخدم خليوا الستاف يخدم هما بش يعملوا المية كولبا بش يحسنوا بش يعرفوا لهم معناتها غلطوا في حاجات حتى المدرب وانتم مدربين تغلطوا سي محدين تغلط يعني العين ساعات تشوف مساعد متاعك يفيقك المساعد يغلط في الكاستينج في الاختيارات دونك في النهايه شكون تحمل المسؤوليه وليد هو المدرب الوطني ربي عينه معين ماتش اوغندا كما قال مالك رسميا يعني النقطه هذه ما تتحسبش في
4: حتى الكونت. كان الراوف ناكد راه ممكن تشوفوها في الترتيب
0: موجوده النقطه تحسبش.
4: لكن ستلغى في
3: عباره ماتش ابليكاسيون
0: ماتش يعني تيست شكلي اوغندا تحضر لكان 27 مع تنزانيا مع كينيا احنا لازمنا نحضروا ماتش ويت بوتسوانا نهار الاثنين اللي بشي تحسب ماتش مهم روزمون بوتسوانا عملت ليبيا وجيتنا من طرابلس واحنا بعد الماتش هذايا بالليكس هذايا ما نش ماشيين البوتسوانا مش عاملوا معها ماتش دونك خير كي المجموعه هذه ديما ورانا الحكايه هذه شليك فاز ديما مالك عندها الحكايه هذه تي صار ما صار اوكي يعطيكم الصحه
2: جيد انا وعين شعباني خذي فكره على المنتخب في مباراه شكليه كيما قلنا ما جاتش بوتسوانا هي الاولى ممكن كانت
0: دونك بوتسوانا مع ليبيا ما قصرتش اليوم كانت رابحه ثنين بلاش حتى ال 80 دقيقه لعب 86 دقيقه لعب بعد ليبيا رجعت 2-1 و 2-2 دونك عدت بضربه جزاء الملعب محليه في ترابلس في ليبيا ساعة تقول هاي مش هاي هاي ليبيا فيها مشائت
2: قاعدة تبني
0: ليبيا قاعدة تبني برافو وليد ليبيا قاعدة تبني استادات وكذا ليبيا كورجية بالهوني وبالعلي يوسف اليوم بالشريمي أما وراها أجيال خاطر ليبيا نذكرها في الأصناف العمرية في الشباب في الكادي في الجونيور عندهم برشة كورجية مي جاتهم فترة صعيبة ليبيا دونك توا قاعدين كلمة يبنيو. أوكي برافو كابتن يعطيكم الصحة سي محمد تبيني وليد بن محمد اسكندر مجبورة فيصل عروسي مالك ترابلسي خويا نخلي لك مسك الختام عندك أنت في الميكرو وإن شاء الله مالك كرة ترجع لكم
4: يعطيكم الصحة شكرا لكم على الحضور متاعكم زياد يعطيك الصحة زادة أنت ما زلت كيف جيت من إيطاليا مشكور على المجهود اللي عملته في تارنت وجهك مبروك على المنتخب الوطني التونسي ولو انه ماذا بينا كنا نروحوا بميداليه ذهبيه
0: على الايفنتوال
4: بالضبط العاب المنتخب الاولمبي العاب
0: ماتش خمسه ماتشات سته ماتشات في 10 ايام ما قصروش ملعبيه
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: داخلين على المنتخب الوطني التونسي يرجع العاب اولمبيه بالنسبه للايفنتوال انيس بوجلبان عنده مواعيد مهمه الاسبوع القادم في تونس مع البناء
4: شكرا لكم
0: يعطيكم الصحه بس شكرا تبارك الله
6: Life Spurs.

0: الشباب بتونس. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. تتواصل السهرية على إذاعة الشباب. كان خلطوا علينا توا أنتم تسمعوا في اللي فريكونس متاعنا. تجمو تابعونا زادة على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باش أوفيسيال وإلا على www.radiojeune.tn. بعد شوية نعطيكم النتائج متاع مباريات اليوم. ولكن اليوم بعد المنتخب الوطني التونسي باش تكون فما مواكبة لحفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سامي نويسر على عين المكان في مدينة الثقافة. كما قلنا اليوم الاختتام. اليوم فما جوائز ستمنح أكيد اللي بشعتينا فكرة عليها سامي نويسر. هذا فيما يخص تقريبا الساعة أو أكثر من ساعة اللي ما زالت في سهريتنا الليلة. بعد 5 دقائق نلقاو نشرة الأخبار للعشرة نص. نمشي نعملو تنفيسة مع الموسيقى.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: افتتاح فعالية البرنامج التكويني لفائدة المنتدبين الجدد في وزارة التجهيز والإسكان. تونس تشارك غدا 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفالا بالعلوم والابتكار. والليلة اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون في سارة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. نحو 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها، حسب ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص محمد سامي. رئيس النقابة أفاد بأن تكاليف المدارس الأجنبية بتونس باهظة جدا، مشددا على ضرورة مراقبتها من أجل مصلحة التلاميذ.
3: بالنسبة لتاريخ هذه المدارس هي حديثة، ما عندها أقل من 10 سنوات اللي هما بدأوا ينشروا ويعملوا في تونس. بالنسبة للتكاليف هي تكاليف باهظة جدا، والغريب الأمر هو أنه المدارس هذه أموها توانسة أكثر من 95%. عدد المدارس هذه الموجودة في تونس هو عدد مهول، يكبر عام بعد عام. المتضررين من الظاهرة هذه متاع التضخم مش كان في تونس العاصمة بل موجودة في تونس، في صفاقس، في سوسة، في جابس، تقريبا في معظم المدن الكبيرة. ولهنا هو حان الوقت لأنه السيادة الوطنية تتطلب أنه كل ما يصير في بلادك لازمك تعرفه، اللي هو معناها يكون حد أدنى تاع مراقبة يجيب الاتفاق مع البعثة الدبلوماسية مع السفارات. عدة التلامذة اللي يقرأوا في مدارس منتصبة بشكل غير قانوني، معناها اعتراف بالشهادة المدرسية نتاعهم، وتضروا توجد كمل الضخمة وتوجدت يستثمروا ويتحصلوا على برشا فلوس بدون أدنى مراقبة ولا أدنى مصلحة بتاع التلميذ التونسي.
2: تنتظم غدا فعالية الليلة الأوروبية للباحثين بمدينة سوسة، حدث علمي دارج ضمن مشروع أفق أوروبا أوريزون أوروب، والذي يتزامن تنظيمه في نحو 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. عضو فريق مشروع لابويز رحاب بن علي أكدت أنه سيتم في إطار المشروع تركيز مخابر حية في عدد من المدارس إلى جانب كرنفال متنقل.
4: المشروع هذايا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة باش يتم إنشاء خلال المشروع هذايا لمدة عامين مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوج مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. كارفان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة التلاميذ في المدرسة الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عنا في إطار المشروع هذايا الليلة الأوروبية للباحثين باش تكون غدوة على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم بمشاركة شركائنا الأجانب في حديقة بوجعفر، إن شاء الله باش تكون نشاطات متنوعة.
2: وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزويري يشرف بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج على افتتاح فعاليات البرنامج التكويني لفائدة المنتدبين الجدد في عدد من الاختصاصات بالوزارة عن طريق المناظرة الخارجية. ويؤكد للمنتدبين أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية لإنجاح كل الإصلاحات. في شأن آخر، أكد رئيس المكتب الوطني للجمعية التونسية الأشخاص حاملي التثلث الصبغي 21 عمر موسكو في تصريح لخولة سليتي أن عددا من حاملي المتلازمة داون يواجهون جملة من التحديات أبرزها غياب المرافق المدرسية المجانية.
5: الوليدات اللي يحملوا تثلث صبغي 21 بكل صراحه ما همش لاقين حظهم في الادماج المدرسي كما يجب ان يكون. المعلمين مازالوا ما همش متكونين بصفه معتبره لقبول هؤلاء الاطفال في الاقسام تاعهم. ثانيا كل ولد لازم يكون معاه مرافق، المرافق باش يطلب فلوس. فما بعض العائلات اللي هي ماهيش قادره، فما بعض المعلمين اللي يعطيهم الصحه موسعين بالهم، لكن فما بعض الاطراف اللي ما يكونش معناتها القبول نتاعهم بقبول حسن.
2: في المقابلة أفاد المدير العام للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثمرة كبري بأن الوزارة تؤمن المرافقة لحاملي المتلازمة بصفة مجانية من خلال أعوان تلقوا تكوينا في الغرض.
6: نحن نأمنوا المرافقة للوليدات هذوما بصفة مجانية بأعوان تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية وتلقاو التكوين. راهو ماهوش الولي أو التلميذ هو اللي يقرر المرافقة من عدمها، اللجنة تنظر المرافقة نفسها تستجيب لشروط معينة معنيين في إطار معين، ينتمي العائلات محدودة الدخل أو معوزة إلى ذلك، إلى أن يتم تطوير البرنامج هذا لما لا يتمس الناس الكل. كل الإطار القانوني والإطار على مستوى البرامج وعلى مستوى المتابعة وعلى مستوى الأدلة راهو قاعد يتخدم عليه بصفة علمية وفي لجان كلاسيك متواصلة، في زوز إطارات، إطار الإعداد للورشات هذه باش تخدم على الأدلة، وفي إطار تكوين إطار التربوي والمرافقين.
2: يدور في هذه الليلة حفل اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مدينة الثقافة الشادي القليبي بالعاصمة في سارة تجمع بين العروض الفنية والتتويجات. وقد تمكنت مؤسسة الإذاعة التونسية من حصد عدد من الجوائز. في أخبار العالم، جماعة الحوثي اليمنية تقول أنها هاجمت ما وصفته بهدف حساس في العاصمة السعودية الرياض. وفي شان وطني آخر، وفي خبر أوردته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، نفت فيه بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر وزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، وأكدت أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس متاعنا. انتم تسمعوا في إذاعة شباب مباشرة. نمشيو لمدينة الثقافة بتونس. سامي نويسر، مرحبا سامي.
1: اهلا وسهلا مالك، تحية.
0: شو احوالك؟
1: الحمد لله اون فورم، دقيقة فرحانة الليلة. تحية الكوثر، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: شو الأجواء؟
1: الأجواء مزيانة برشا، تو مازلت كيف العرض. نبداو بالعرض الليلة، نحكيو على عرض سفر جلاسة وغني للشاعر التونسي كريم الياسيدي. العرض اللي بثت حفل اختتام الدورة 29 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الليلة الخميس 27 سبتمبر 2023 قاعة الأوبرا في مدينة.
0: كنا نسمع فيك خير سامي، ما نعرفش أنا هكا تغم شوية الصوت نتاعك
1: في نسمع فيا مالك؟
0: أنا نسمع فيك بالكدا. أي
1: ليه داكورد، قلت لك نحن وين كما قلنا في مدينة الثقافة تحديدا في قاعة الأوبرا. العرض كان انطلق التسعة، العرض فات توا نذكروا أنه في مدينة الثقافة نلقاو العرض ونلقاو توزيع الجوائز احتفالا باختتام دورة 29 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الحقيقة العرض مزيان برشا مالك ومجتمعنا وكوثر، تصورته مزيان العرض وكيف شوية الكواليس هما حتى في صفحتهم في الصفحة نتاع كريم السليبي وفي الصفحة نتاع قاعة الأوبرا كيف كانوا هبط الكواليس، لكن العرض كان رائع جدا. شينا نلقاو في العرض أول حاجة قيادة الأوركسترا كانت في المايسترو راسم دمق اللي أبدع الليلة في القيادة نتاع الأوركسترا. العمل يرتكز على أصوات مزيانة مالك، الأصوات اللي كانت حاضرة تقريبا من برشا مناطق، هما ستة أصوات عربية بالضبط: حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مؤمن سوار الذهب من السودان، فارس الفايز من سلطنة عمان، صوت ميدان برشا يجينا من الجزائر اللي هو كوسيدا أجراد، وصوت عبد الله طارق من الكويت. مازال توا عندهم أقل من دقيقة من يتم الاختتام تاع العرض بأغنية موسمي، وقدموا أغاني مزيانة اللي أو فيها الموضوع تاعها هو السفر، بانتظار ملك التوزيع نتاع الجوائز.
0: توا الان باش يبدا توزيع الجوائز.
1: توا باش يمشيو توزيع الجوائز بالضبط.
0: اعطينا فكره على اعطينا فكره على الحضور سامي، شكون ابرز ابرز النجوم؟
1: اول حاجه نحكي على الاناقه وعلى اللبسه المزيانه. الحضور مختلف من مختلف الدول العربيه، والحقيقه القاعه معناها كومبلي
0: بيس
1: حتى الزملاء الصحفيين موجودين برشا. انا كنت في قاعه في قاعه الاوبرا وخرجت في الهول بتاع قاعه الاوبرا. الصحافه جدا موجوده اذا كانت صحافه تونسيه والا مغاربيه والا عربيه زادة.
0: انتوكا هذا منتظر صراحه وفي انتظار انه باش تبدا تسليم الجوائز. تحب تقول حاجه اخرى سامي من بعد نرجع لك؟
1: نذكر انه الاذاعه التونسيه اذاعه الشباب حصلت على زوج جوائز في المجال الاذاعي. نقول مبروك لزميلنا محمد عبد المنصوري وذكريات بن حماده وأنور العياشي كيف نسبة لنا إذاعة الشباب وإذاعة مصرية كل اللي كنتي مالك.
0: يعطيك صحة، شكرا لك. شكرا لك سامي نويسر، نرجع لك بعد شوية في تسليم الجوائز. نخليك تحضر روحك، وأكيد زادة أكيد قاعدين الآن في الاختتام قاعدين تحضيرات بالنسبة للجوائز متاع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك سامي على كل التفاصيل هذية. تحاضر مباشرة من مدينة الثقافة. نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين.

0: شباب من تونس.
1: دايما هادي

المباريات اللي تلعبت اليوم تصفيات مؤهلة لكأس أمم أفريقيا، كما تعرفوا تونس تعادل مع أوغندا في أول المباريات ضمن المجموعة، مجموعة المنتخب الوطني التونسي، هدف له هدف مع أوغندا. تعرفوا أوغندا اللي مترشحة مباشرة بما أنها هي تحتضن كأس أمم أفريقيا، وبالتالي أنه النقاط متاع المباريات المنتخب أوغندا راي ماشي باش تحسب لكل المنتخبات، حتى كانت راوها موجودة في الترتيب نقطة لأوغندا ونقطة لتونس، ولكن ماهيش محسوبة في مجموع النقاط في آخر مشوار التصفيات المؤهلة كأس أمم أفريقيا. ناميبيا الكونغو، ناميبيا تفوز هدف دون رد، كونغو ديمقراطية، غينا الإسوائية هدفين لصفر لكونغو ديمقراطية، موريتانيا تفوز على أفريقيا الوسطى 3-1، ليبيا ترجع من بعيد بعد ما كانت خاسرة 2-0 ضد بوتسوانا، بوتسوانا اللي باش نلعبوله في رادس نهارة الاثنين الجاي، 2-2 ضد فريق بوتسوانا. كوت ديفوار تفوز على غانا 2-0، سيراليون تخسر في بلادها 2-3 ضد زيمبابوي، والكاميرون يفوز على جزر القمر 3-1. في المباريات الودية، فلسطين تتعادل 2-2 مع نيوزيلندا، اليابان تفوز على الأوروغواي 3-1، كوريا الجنوبية 3-0 ضد الإكوادور، الصين تفوز 3-0 على جزر المالديف، أوزباكستان 3-1 أمام إيران. كأس الخليج أيضا بدأت اليوم الجولة الأولى، الإمارات تفوز على اليمن 4-0، قطر تفوز على البحرين هدفين دون رد. نحكيه أيضا على مباريات دوري أمم الأوروبية، فما برشا مباريات حلوة للمنتخبات الأوروبية خلال الأيام الجاية. هولندا ألمانيا هدف لهدف، صربيا تخسر في بلادها ضد اليونان 1-2، النرويج تفوز على الدنمارك منقصة العدد، النرويج بعشرة لاعبين 3-2، البرتغال تفوز على ويلز 1-0 هدف ملغى لكريستيانو رونالدو الهدف الثاني، دونك كما قلنا تفوز 1-0 ويلز. النمسا تفوز 3-1 على المنتخب اللي ما يتسماش، كوسوفو تفوز على إيرلندا 1-0، والمسار الرابع لدوري الأمم الأوروبية، أندورا تخسر في بلادها ضد بالطا 2-1، ليشتنشتاين تخسر أيضا في بلادها ضد ليتوانيا 2-0. هذو ما هما المباريات متاع اليوم بالنسبة للمنتخبات، تقريبا أسبوعين مش نعيشوا فيهم على وقع مباريات المنتخبات قبل عودة الدوريات المحلية. نرجع بعد شوية كما قلنا المدينة الثقافة مع سيمي تونيسر، قبلها نسمع أغنية.

0: من جديد نرجع مباشرة لمدينة الثقافة في مواكبة الحفل اختتام مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون. سامي مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا مالك، أنا فرحان برشا إني معك مرة أخرى، فرحان برشا إنه إذاعة الشباب إذاعة تونسية.
0: شعور متبادل يا سامي.
1: إذا الأولى اللي برامج الأطفال في المسابقة الرسمية، مش أنا المتوج أنا عارف البطيني عربي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سامي، مرحبا.
1: والله مبروك
2: سامي. هذا ويعيشك يبارك فيك، هو فريق كامل يا سامي، أكيد إذاعة تونسية فيها برشا كفاءات، دونك الفريق على راس الفكره، فكره هند العسكر.
1: امشي امشي لهند العسكر، امشي جاهز تو.
2: الفكره فكرتها باهي، وفي الاعداد راهو سهاء الماجري وعربي بطيني في الاعداد.
1: نجم تقولي معاكم
2: نامر. مرحبا مرحبا، تفضل. هيك كان قلت لك جايز الناس الكل، هذه بالطبيعه في الاذاعه التونسيه الكل واذاعه الشباب في خاصه. نكمل بقيه الفريق، يعني معانا المخرج إيمان يحيوي، ثم الكاتب، ثم فريق التقني العياشي، كل هذه خدمة فريق كامل، فكرة جديدة، فكرة من مستنبطة من نجاح الثنائي بلسان وبيلسان، قصة وقصة نجاحهم بطريقة معناتها نجم نقول وثائقية درامية،
1: طريقة مزيانة مادام خذت جائزة
2: مزيانة. اي اكيد أنا برج جوايز ولا تو تبارك الله من بين البارح واليوم، معناتها في إذاعة
1: هذه جديدة جديدة، تو أول انترفيو معايا في إذاعتكم.
2: عايشك
1: سامي، مبروك يا عربي.
0: سامي نحب نفهموا شنو هي الجائزة. سامي تسمع فيا؟
3: يا ربي الحمد لله وشكر لله، ثلاثة جوايز للإذاعة التونسية أفهمت فيها إذاعة الشباب، جوائز ذهبية ثلاثة، ما فهمت أحلى من هكا.
1: بعد شكون الجوائز الذهبية؟
3: بالنسبة لجائزة الأطفال كان عربي باكيني
1: اللي هي توا معناها
3: اللي هي توا خذيناها، عربي باكيني، سهيل ماجري، إيمان اليحيوي، كمان الكاتب، كذلك زميلنا أنور العياشي اللي هو كانت عنده اللمسات الأخيرة. أنيس
1: بالنسبة لنا موجود كذانا. أنيس أهلا وسهلا، شحوالك أنيس؟ مبروك
3: التتويج ما شاء الله، 55 عليها أنيس.
1: صحوالك يعني سهلا، مبروك تستقبل كل شيء.
2: عايشك سامي، ميرسي بوكو، مبروك علينا نفس الكل وعلى إذاعة التونسية.
1: الجائزة كانت مول البارح موجودة هي في إطار التبادل الإذاعي هكا ولا؟
2: زوج جوائز.
1: جوائز
2: في إطار
1: فيهم بالضبط. يعني. فيهم بالضبط الجوائز.
2: خدمنا الجائزة الأولانية مدن تتحدث، قمت على مدينة تونس. والجائزة الثانية على محمود المسعدي.
1: لو برشا مبروك، بقى أريس بلالونا أول حاجة. ذكريات بن حماده ورمز المنصوري وانور العايش في الاخراج.
2: انور العايش بالضبط.
1: ان شاء الله مبروك انيس. ان شاء الله مبروك انيس، مبروك على الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب الكل. مالك نرجع لك.
0: مرحبا يا سامي من جديد، يعطيك الصحه. فما تبارك الله جوائز كبيره للاذاعه التونسيه، لاذاعه ذات شباب، بعد رمزي منصوري وذكريات وانيس بلالونه وانور العايشي، اليوم عربي البطيني هكا؟
1: هكا بالضبط، عربي
0: البطيني. عربي البطيني في جائزة ذيب مخصص سهيل ماجري، مخصص للأطفال.
1: هي في المسابقة الرسمية، مسابقة الإذاعات والخاصة ببرامج الأطفال.
0: باهي سامي يعطيك الصحة، الكلمة مفتوحة ليك، الأولوية ليك أنت يا سامي، وقت اللي تحب تتدخل معنا مباشرة من مدينة الثقافة. مرحبا.
1: أول ما خرجت الجائزة ديريكت نحن أول إذاعة اللي حكينا عليها، صحي إذاعتنا ما كان عندنا السكوب.
0: يعطيك الصحة يا سامي، يعطيك الصحة. كما قلنا نحكيو على تسليم الجوائز في حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. عربي بطيني صديقنا يفوز بجائزة ذهبية، جائزة الطفل. هو الطفل عربي بطيني مازال معناتها ما شاء الله عليه عنده الروح متاع الأطفال، ومهم جدا أنه نحافظوا عليها الروح هذية مهما كان وصلنا قداش العمر متاعنا. باهي واحد يقعد هكا شوية عنده أن إسبخي متاع الطفل متاعه، يقول لك ساعات فما كتب كاملة تحكي على لونفون انتيريور، يقول غيغ لونفون انتيريور نتاعنا، اللي برشا حاجات اللي ترجعنا للطفوله. فما شكون نفسي نربط كل شيء بالطفوله وباللي عاشوا في الطفوله. فما مدارس اخرى نفسانيه وبسيكولوجيه تحكي على انه لا، مش كل شيء مربوط بالطفوله. على كل حال باش ما ندخلوش في برشا مواضيع، مبروك الجوائز للاذاعه التونسيه ولاذاعه الشباب. نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير من إذاعة الشباب، كما توجت بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات من إذاعة المنستير. في شأن آخر، اختتمت الليلة الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بحفل توزيع الجوائز. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. افتتاح فعاليات البرنامج التكويني لفائدة المنتدبين الجدد في وزارة التجهيز والإسكان. تونس تشارك غدا 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفاء بالعلوم والابتكار. وزير الشؤون الخارجية التقي في نيويورك الأمينة العامة للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي. في العالم، بيان لثمانين دولة تدين هجمة إيران والحوثيين في الأمم المتحدة. وجماعة الحوثي تقول أنها هاجمت ما وصفته بهدف حساس في العاصمة السعودية الرياض. مسؤول أمريكي يقول أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس. نهاية هذا المعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

تقريبا كملنا السهرية بالنسبة لليلة كما سمعت قبيلة مع سامي نويسر من مدينة الثقافة في مواكبة حفل اختتام مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون. الحمد لله الإذاعة التونسية متميزة بجوائز ومن إذاعة الشباب جوائز في مختلف الكاتيجوري أخرى، جائزة العربي باطيني مخصصة للبرامج المخصصة للطفل. هكذا نكون خلطنا نهاية برنامجنا اليوم. شهر الخميس الجاي نرجع كما العادة في ملا كرة. اليوم كما شفتوا نتيجة وأداء مخيب للمنتخب الوطني التونسي. قاعد نشوف مقبليك على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي ردود الأفعال ما بعد المباراة. لازم برشا صبر على المنتخب الوطني التونسي، لازم تغيير كلي في في في برشا برشا حاجات. مازالت المرارة متاع كأس العالم وكأس أفريقيا وكأس العرب عند الجماهير التونسية. الكرة مازالت غدوة تلقاو مازالوا المباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، أبرز المباريات السودان أثيوبيا، أيضا نلقاو المغرب والجابون، مصر أنغولا، جزائر زامبيا، والمنتخب السنغالي صاحب اللقب ضد منتخب موزمبيق. بالنسبة كما قلنا دوري الأمم الأوروبية برشا مباريات حلوة نجمو نتفرجوا فيها. أول مباراة زين الدين زيدان على رأس المنتخب الفرنسي، تركيا فرنسا، إيطاليا بلجيكا، هذا بالنسبة للمسار الأول. المسار الثاني نقاو السويد رومانيا، من أبرز المباريات قاعد نعطي فيكم. هذوما إن شاء الله تلقاهم غدويكا في مختلف الأوقات 8:15 بالنسبة لدوري الأمم الأوروبية. إذا تحبوا تتفرجوا في تركيا فرنسا، بقية المباريات تلقاوها أكيد توقيت مختلفة. مصر أنغولا 8 متاع الليل، جزائر زامبيا أيضا 8 متاع الليل، المغرب غابون 8 متاع الليل، السودان أثيوبيا 5 متاع العشية. هذا فيما يخص المنتخبات العربية. كوثر البجاوي في الإخراج التقني، شكرا لك، يعطيك الصحة. أنا مالك ترابس، يقول لكم تصبح على خير، في أمان الله.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارت السقاي. علمنا علمنا.

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لعرفنا لحظة ندم

0: بنفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد من خوذ فرصك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، من توحتش لل 11:30. معكم نزار الورتيني في التكنيك، سيدة بن مسعود مي الزير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من مريم بوسعادة اللي هي صاحبة شركة ومؤسسة شركة، وبعد نتعرفوا عليها ونتعرفوا على شنو الدراسة اللي درستها والخوض في ميدان ريادة الأعمال، علاش اختارت الميدان هذا. أيضا تكون حاضرة معنا إخلاص الدبوزي عبر الهاتف، تمثل زيدا ساغ الذكي، أكثر تفاصيل زيدا الشهادة معها هي، ودائما من خلال برنامج خوذ فرصتك والشهادات وأصحاب المشاريع نجيبوهم للحصة متاعنا، فإنه نحكي شنو الحافزين خليهم يخوذوا هذا الميدان، وشنو اللي تشالنج، وشنو نصايحهم للشباب اللي يسمعوا فينا. ملك شعير أيضا صاحبة الستارت اب، ثلاثة شهادات في حصة اليوم على امتداد ساعة كاملة، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. شنبدأ مع أولى الأنغام وبعد نبدأ في تصفح فقرات الحصة.